0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: هذه الإذاعة ناس أبدعت،
2: درر من الأرشيف،
3: إعداد وتقديم عبد الله زند،
4: محمد البندالي،
5: محمود بوعلي،
6: تقديم علال الشريف،
7: محمد هادي الصغير،
8: أحمد وسكتة،
9: محمد زرقات،
10: الهادي بخري،
11: عبد القادر عقيل.
12: برامج تميزت،
13: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
14: قصة لحم
15: مع بورقيبة، الإنسان
16: بين دور الشعب والثقافة،
17: بكل صراحة
18: بين دور الشعب،
19: طريق السلامة
20: في أرشيف الإذاعة، ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال.
1: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية يقترحها عليكم فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: ما أحلى أن نلتقي في إذاعة المونستير عروس البحر. في إذاعة المونستير الفرحة، الإبداع والخدمات. وتحية لكم من برنامج فنان في البال مع فتحية جلاد.

0: الزمن جميل عندما يكون العمل جميلا، والزمن يتحرك لمن يتواصل، ويقف الزمن عندما تقف الحكاية. يقف الزمن عندما تقف الحكاية وتتشابك الفواصل، والفن فواصل تتحرك مع تحرك الفصول والمواسم. ورغم الركود يبقى الزمن ذاكرة، ويبقى للفن التواصل، ويرسخ الفن في البال. اليوم سنتذكر فنان تألق في السبعينات وأخذ مكانة متميزة. هي هادئة الصوت والطباع والأخلاق. معنا مباشرة في إذاعة المونستير وفي استوديو البث المباشر الفنانة عايدة بوخريس. استمعنا إليها منذ قليل كتحية أولى لفنان في البال. فنانة عايدة بوخريس، مرحبا، أهلا وسهلا بك في البرنامج. مرحبا بك في إذاعة المونستير.
1: أهلا بك أخت فتحية، وأنا شاكرة جدا هالدعوة هذه لإذاعة المونستير اللي أنا من فترة طويلة طويلة نتمنى نجي ونحضر فيها بالإذاعة.
0: مرحبا بك. مرحبا بك. احنا نشكرك شكر جزيل لوصولك لنا ولتحركك من تونس إلى إذاعة المونستير في هذه الحرارة، وهذا يدل على التزام الفنان بصفة عامة وحبه للتواصل مع جمهوره ومع عشاق الفن الأصيل، خاصة الفن التونسي، مع فنانة احترمت نفسها، مع فنانة قدمت الإضافة في فترة ما تخليت وتخليتش، هذيك حاجة أخرى، لكن المهم كونه هي قدمت أغنية. وكيف نقولوا عايدة بوخريس، نقولوا فنان في البال، وفرحانة بحبك. فرحانة
1: يعيش، بارك الله فيك على الفنان في البال هذا. إن شاء الله نكون أنا عند حسن ظن جمهوري في المونستير، وإن شاء الله نكون يعني فنانة ما زالوا يتذكروها وما ينساونيش.
0: نشوفوا احنا الانطلاقة، خاصة لأجيالنا الآن، لأبنائنا الصغار اللي ما يعرفوش ربما انطلاقتك، اللي ما يسمعوش على أغانيك، اللي فترة معينة سبعينات ثمانينات، يعني ممكن وأواخر تسعينات، يعني ممكن ما نقولوش المحات، لكن بعدت شوية على الساحة.
1: أي صحيح، فعلا أنا بعدت شوية بحكم تواجدي في الغربة البرة، وبطبيعة أكيد معتها الجيل الجديد ما يعقلنيش وما يعرفنيش، الجيل القديم اللي عنده فكرة واسعة عليا، يعني ممكن هو يمرر الفكرة هذه للجيل الجديد على أساس أنه معتها نكون في الذاكرة كما قلت، ويتعرف علي حتى لو كان بعد غياب فترة، معتها الفترة اللي هي الظروف اللي تثبت فيها، مش أنا
0: يعني. أختي عايدة، إن نحكيه للمستمعين باش يعرفوا انطلاقتك الفنية كيفاش كانت بالضبط، وقتاش، وشنو البرنامج اللي استضافك، وشنو البرنامج اللي تبنى.
1: نعم، انطلاقتي كانت بطبيعة كما كل فنان، انطلاقتي من اللي أنا صغيرة من المدارس الابتدائية كنت نغني، وكانت انطلاقتي الرسمية من برنامج نجوم الغد اللي طلع في السبعينات وفي الثمانينات، وطلعت من خلال برنامج نجوم الغد، وكانت هذيك الانطلاقة متاعي معتها الفعلية من في تسجيل الأغاني وفي اكتساب الاسم، يعني في الاسم الفني.
0: نعم. البرنامج اللي كان يستقطب الفنانين كما نقولوا احنا تو ستار أكاديمي. كان عنا برنامج في فترة معينة في تونس في الإذاعة الوطنية
1: اللي هو نجوم الغد.
0: نجوم الغد. وكان يدوروا مجموعة عمالقة في الفن والموسيقى في تونس،
1: أي كبار الفنانين الموسيقيين أمثال الأستاذ علي السريتي الله يرحمه، والأستاذ عبد الحميد بالعلجية،
0: وأحمد القلعي.
1: أحمد القلعي ربي يطول في أنفاسه ويخليهولنا، وكان محمد التريكي كذلك، نخبة يعني نخبة مميزة من الموسيقيين اللي كانوا ما يعني كانوا يقبلوا الصوت كصوت لا أكثر.
0: وقت هالأصوات اللي كنت معاك،
1: الأصوات اللي كانت معايا مجموعة معتها منهم عدنان الشواشي، حسن البجاوي، مصطفى الشارني، منيا البجاوي، محمد ميلاد، والقائمة تطول، يعني كثير
0: بالنسبة لمحمد ميلاد
1: مع اعتذاري للمجموعة اللي نسيتها من ما ذكرتهم شيء.
0: نعم. كانت أغنية الحظ إن صح التعبير والأغنية اللي قعدت في البال إلى حد الآن، حتى الزملاء كيف دخلت للإذاعة قالوا لك فرحانة بحبك فرحانة، هذه الأغنية، هذه الأغنية اللي بقات في الذاكرة اللي بقات في البال. الحان الأغنية هي.
1: هي الأغنية هذه كانت كإنتاج خاص بي أنا معتها اسما ويعني تلحنت خصيصا لي معتها هي اللي هي فرحانة بحبك فرحانة، كانت من كلمات شعر فاضل حرحيرة والحان الأستاذ علي العيد.
0: وكانت أغنية أخذت نجاح كبير،
1: كانت أغنية بطبيعة كانت هي أخذت الصدارة من ضمن الإنتاجات متاعي للتسجيل الأغاني.
0: وقتها قالوا نجاة الصغيرة جات لتونس وغنيت علي العيد فك الفترة هذيك.
1: لا نعرفش أنا يعني أنا أعطوني لقب نجاة صغيرة ومع الشرف الكبير لي أنا، لأنه نجاة صغيرة أنا كنت نعشقها في وقتها أول ما طلعت كنت نحب صوت نجاة صغيرة، وكانت تعجبني اختياراتها في بالنسبة للكلمات والأغاني. ومن ذلك أنا وقت دخلت نجوم الغد أديت لها القريب منك بعيد، وقت نجحت في نجوم الغد نجحت في أغنية القريب منك بعيد. هو لربما الأستاذ علي العيد وقت اللي يسمع خامة الصوت متاعي لحن على غرار ما سمعوا مني من بالنسبة للقريب منك بعيد، فعطاني هيك الجروب ويت هذيك في اللحن وطلعت كما تقول أنت معتها كانوا لحن لعلي النجاة
0: الصغيرة. على كل حال الحديث بقية في فنان على البال.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: نذكر أصدقائنا المستمعين أن في الاستماع إلى إذاعة المونستير وتحديدا برنامج فنان في البال، اليوم نستضيف لكم الفنانة عايدة بوخريس اللي نسمعوا فيها الآن، وأكيد ذكرتكم بفترة معينة من تاريخ الأغنية التونسية، فترة كبيرة، فترة تربعت فيها العديد من الأصوات كما السيدة نعمة وسيدة سولاف وسيدة زهيرة، ولكن خرج جيل جديد اللي دعم الأغنية التونسية ودعم خزينة الأغاني التونسية. عايدة بوخريس كانت من هؤلاء. نرجع للفترة هذيك أختي عايدة، كنت من ضمن مجموعة كبيرة كما قلت لي مونيا حسنة
1: وليليا الدهماني ومصفى الشاغني عدن الشواشي محمد ميلاد وأحمد زروق والقائمة تطول ما شاء الله، معناتها كان فما أصوات واعدة وكانت فما أصوات تنجم تقول عليها معناتها عن جدارة واستحقاق، معناتها فن يؤديوا الأغنية بحقها معناتها يعطي بحق،
0: واتجهوا نحو القصيد نوعا ما
1: قصايد
0: بصفة عامة يعني، كانت
1: والأغاني الملتزمة والأغاني الفنية والطربية حتى الأغاني الخفيفة اللي كانت لامي بن مراد نذكرها كانت تغني أغاني خفيفة، كان في صوتها شيء من الإبداع ومن الطرب، وهي تغني الأغاني الخفيفة كانت
0: به. على كل حال احنا باش نزيد نواصلوا معك، باش نواصلوا مع الفترة هذه من الأغاني، وعندنا مسابقة باش نقدموها بعد قليل لأصدقائنا المستمعين، والهدية باش تكون تذاكر 4 تذاكر لحضور سهرة الفنانة نويل غشام، تنقدموا المسابقة بعد قليل.

0: طبعا السؤال هذا باش يكون مواكبة لعروض مهرجان المنستير الدولي، المسابقات موجهة لأصدقائنا المستمعين، والإجابات باش تكون عبر الإرساليات القصيرة ذات ثلاثة احتمالات. باش نقولوا احنا السؤال، استمعنا منذ قليل مع الأخت عايدة بوخريس إلى انطلاقة مسيرتها الفنية كانت من خلال برنامج. يلي ندرى البرنامج هذايا نجوم الغد أو فن ومواهب أو نجوم على السلم؟ الثلاثة الاحتمالات: نجوم الغد سيب واحد، فن ومواهب سيب اثنين، نجوم على السلم سيب ثلاثة. والجائزة كما قلت أربعة تذاكر دخول لحفل الفنانة نوال غشام الليلة في مهرجان المنستير الدولي، مع الشكر لهيئة المهرجان اللي منحتنا هذه الجوائز. نرجع الآن أختي عايدة إلى مسيرتك الفنية، وأكيد باش يكون هنالك العديد من الضيوف الفنانين اللي واكبت معهم هذه المسيرة. نمشيو للاختيار الغنائي، الاختيار الكلمات في ذلك الوقت، وانت مازلت صغيرة، مازلت ما عندكش دربة كبيرة، مازلت ما خضتش غمار التجربة الغنائية والفن اللي هو بحر كبير كبير كبير جدا. شكون كان يختار لك الأغاني؟ شكون كان يختار لك الملحن في حد ذاته اللي باش تتعامل معاه؟
1: لا، أنا في الأول أنا ملي أنا صغيرة كنت عندي ميول خاصة للأغاني الشرقية، وخاصة الكلمات، كنت أركز زي من على الكلمات وقيمة الكلمات والبلاغة متاع اللي في المعاني في الكلمات، وتنجم تقول معتها تشبعت ودنيا بالنوع هذا من الأغاني الطربية والقصائد وكل. وقت اللي دخلت للبرنامج نجوم الغد لقيت المجال مهيئ لأني دخلت بأغاني طربية في الامتحان، دخلت بأغاني طربية وتقبلت بالأغاني الطربية، فلقيت روحي ماشي في المسيرة هذه مع تديركت. حتى الملحنين وقت لي يجيب شي يلحنوا لي أول ما يفكروا في الأغاني الطربية والقصائد. كنت حاسة روحي معناتها أني أنا كنت في وقت من الأوقات كاني اختصيت في القصائد والأغاني الطربية فقط.
0: اللي لاحظناه في ذلك الوقت هنالك يعني تنجم تكون نوعية خاصة اللي بدأت باش تدخل للأغنية التونسية من الفنانين اللي وقتها واكبوك وواكبتوا مع بعضكم الانطلاقة هذه، فما اسم تعرف واخذي منهج محدد احنا باش نستقبله، ما قلنالوش شكون ضيف معنا، لكن باش نشوفوه وهو مزيان يتذكر الاصوات اللي كانت معنا. ولا الو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
0: اهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك
0: الفنان مصطفى الشارقي. اهلا وسهلا بيك.
2: الله يخليك.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بغاد نستير.
0: مرحبا، اهلا وسهلا بك. واكيد باش نتذكروا عندك راديو بحذاك سي مصطفى؟
2: لا، سكرت
0: بيه خاطر فمك الريتور هذاك.
2: لا، سكرته توتيتا.
0: سي مصطفى الشارني، يعني في تلك الفتره وفي ذلك الزمن حبيت باش تاخذ منهج خاص بك اللي هو منهج القصيد. احنا ماناش باش نذكروا الان بالبرنامج اللي خرجتوا به، على خاطر البرنامج حطيناه في قالب مسابقه، ماناش باش نقولوا على عنوانه، لكن خرجتوا من البرنامج تلفزي مجموعه من الخيال. تقول لنا على المجموعه هذه اللي كانت معك.
2: مجموعه فيها عايدة بوخريس، عدنان شواشي، عبد الله، بدر سيادي، وليليا دهماني. هذوما براتيكمون هذوما اللي كانوا يعني اللي كانوا اللي تعرفوا
0: برشا
2: اللي واكبوا بعضهم بعض. فما اللي قعدوا فما اللي اعتزل.
0: علاش الاعتزال هذا سي مصطفى؟
2: والله بكل صراحة ما نحكيش على إمكانياتي الصوتية، الحمد لله عند الله ما زالت موجودة عندي، وخير من بكري من مشكل في نحب نغني القصيد العربي، نحب نغني القصيد العربي، وعندي طاقة على القصيد العربي. وهو عادي أنا واحد من الناس من خلال إذاعة مسير، حتى ما عنديش برشا اتصالات، ما بعدت شوية على الميدان الفني، ديما عندي المتشوق ديما للفن، ماذا بيا نغني، ماذا بيا نشارك في مهرجان الأغنية، ماذا بيا، أنا مش باللي يجي، فهمت؟ حتى لو كان
0: هذا مش تقصير منك يعني، ربما البحث عن الكلمة وعن جودة الكلمة.
2: بصراحة على خاطر بديت بغاني بديت قصائد كبيرة، وبديت دور الشوقي، سمير حلمي، حليم الرومي، الأستاذ أحمد القلعي. القصائد نتاعي منهم الحب الكبير يا قريتي، يعني من خمسة وعشرين دقيقة. كل صراحة بعد ثم ما نجمش نكمل، إذا مش نقعد نغني حاجة مانيش مقتنع بها يعني جيب بريفير مابستوني، ماذا بيا ما نغنيش، ما نقعد فوكالية وكاو
0: ابتعد.
2: أما مش الفائدة قال شنو باش نولي وجهي في الدرزة في استطاعتي تو كل يوم نمشي قدام قناة الإذاعة ونمشي ندخل نشارك في البرامج الكل ونحكي على قصة حياتي في كل إذاعة وهذا هو مش هذا المطلوب بكل صراحة.
0: سي مصطفى، لكن الفنان تبقى له أغنية في البال يعني هي اللي تعرف به. احنا مش نرجع للأغنية هذه في البال اللي عرفت بيك إلى جانب قريتي، إلى جانب برشا قصايد. معانا
1: ابحر
0: معانا أخت، نحاولوا باش تتذكروا معانا، هو تقولوا صباح الخير لبعضكم وتحكيوا مع بعضكم.
1: شكوالك أخويا مصطفى لباس عايدة بخريص معك
0: يا احنا حابين باش تكون مفاجأة يا عايدة.
2: وما أدراك ما عايدة بخريص، والله العظيم بالله يا خسارة
0: ريت الطيبة سي مصطفى.
2: والله العظيم تفاصلت، والله يا خسارة، والله بالكل صراحة خسرتهم من تونس بكل صراحة.
0: سي مصطفى ريت سي مصطفى ريت الطيبة بتاع الأخت عايدة هي في بالها، هي في بالها اللي أنت ضيف، لكن أنت ما في بالكش اللي عايدة ضيفة.
2: والله ما في بالي، في بالي ما زلت كعرف التوا
1: فشيت المفاجأة. أنا سمحني
2: عايدة بخريص من أصوات عايدة بخريص، يعني كنت أنا ماني خدمة مشاويش مع بعضنا، أنا وياها وعدنا مشاويش في 74 وكنت عندنا جواز وتعرفوا بينا يعني مطربين إذاعة وتلفزة بكثر المدة هذيك عام 74، يعني بعد ما عدينا اللهم صل على النبي من أغاني عبدالوهاب، تاني نجاة صغيرة أنا أغاني محمد عبدالوهاب.
1: صحيح.
2: بعدين يعني أول اشتراك يعني أول تلحين هو أحمد أبحر، وهي أنا عارفش نسيت وقتها غنيت أغنية نسيتها.
0: شكون اللي غنيها؟
2: شنو هي وقتها عايدة؟
1: أمانين؟
2: أمانين غنيتها في التياترو يعني
1: لا سر الهواء اللي خديت بها الجائزة الأولى.
2: كانت
1: الجائزة الأولى بقوة التصفيق نتاع الجمهور، ما كانش فيها ما كانش لها دخل بأي خلفيات أخرى.
2: وأنا بأبحر وعدنا شواشي
1: صحيح
2: بريك الأغنية نتاع أولية. نعم أولية سنانية
1: يا ظلم يلي ظلمني.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا عندي أغنية أخرى أنت أولية تغنيها
0: هي أغنية معروفة برشا لسيدة عليا، تنذكروها ونقولها
2: لأن
0: هو عدنان الشواشي معناها أعاد لها الروح
1: نظر من عينك تكون شيء
2: نظر من عينك تسحر
0: نظر من عينك تسحر
1: ذكر أو ما زال في الذاكرة بقية.
2: جواز كانت من نصيبنا ثلاثة يعني ثلاثة نحن اللي كنا فزنا عام 74 عام 1974 وصلنا حتى أنا وصلت مشوار حتى اللي يمكن نفس من 85 1985 وعدنا نكمل وعايدة ما نعرفش حتى لمين وصلت.
1: زاد ما أنا جاتني ظروف وقصيت شوية وهذه حاجة طبيعية في الفنان، معناتها يبعد ويغيب لكن المهم أن يكون عنده فكرة المواصلة، فكرة الاستمرارية يعني. وسمحني معناتها الواحد لازم يحاول يناضل ويكافح شوية على فنه، ما يتخليش ما يستسلمش فصيل معي.
2: هي الأسباب نتاع الانقطاع تاعي وصولي للاستوديو أغنية ما كنتش مقتنع بها وما سجلتهاش وخرجت وما سجلتش وما عاود شرعت.
1: لا هو أخويا مصطفى شو أنت معناتها صوتك من الأصوات الكبيرة ما شاء الله معناتها وعندك، وأنا شخصيا كنت نحب نسمعك برشا في القصائد ونحب نسمعك في عبد الوهاب.
2: ماذا بيا نرجع نغني وصوتي بكل صراحة مش
0: سي مصطفى. احنا مباشرة على الهواء الآن ما ذكرناش بأيام زمان بك الأغاني اللي قدمتهم للمستمعين للمشاهدين. سي مصطفى نسمعوك تفضل.
2: أجمل يوم يوم ما شكادي قلبي من حبك وأنا خالي، كان أجمل يوم يوم ما شكادي

0: تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله بركة الله.
1: مازال صوته ما شاء الله.
0: ان شاء الله تكون ضيف من ضيوف برنامج فنان في البال.
2: محمد عبد الوهاب بس
0: احنا باش نسمعوا باش نوصلوا اللقاء مع اختي عايده بوخريس وباش تغني لنا مباشره.
2: اللهم صل على النبي. يعني احسن اختيار بالله. بارك الله والله يعطيكم الصحه.
0: احنا لابد باش نشكروا الفنان محسن الرئيس. كل ما نوحلوا في رقم معين لفنان معين هو اللي اعطانا الرقم. الرقم بتاعك
1: لا هو العرفة معايدة
0: المعروف عن محسن الرئيس انه هو فنان متعاون جدا وفنان مع طريق الاحساس وصادق. لابد وانا من خلال البرنامج هذا نحب نعديله ومرره تحيه كبيره برشا.
2: تسليمه كبيره لخونا محسن الرئيس. نقول له يعطيك الصحه ويعطي ربي يشدك في صحتك.
0: امين يا سي مصطفى. لابد باش نقدموا لك تحيه وباش نذكروا ايام زمان من خلال الاغنيه اللي تعرفت برشا وقتها الى جانب القصيد.
2: ابحر انا باش نبحروا نحنا تو.
0: لا ترى نسمعوا الاغنيه هذه ونشوفوك تذكرتها ولا
2: بيان سور.
0: الاغنيه هذه الاغنيه هذه تفكرتها ولا يا اخ مصطفى؟
2: شنو تفكرتها؟ من احلى اغاني هذه. من احلى الاغاني تاعي
0: اللي قدمتها للمستمعين. سيدي شكرا لك، تحياتي ليك وان شاء الله ملتقانا في حصه مباشره في فنان في البال. شكرا لك.
2: صحه وبارك الله فيك.
0: مرحبا بك سي مصطفى.
2: الى
0: اللقاء. مصطفى الى اللقاء.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان، فنان في البال،
1: فنان في البال.
2: نعود من جديد بعد استمعنا إلى مصطفى الشيرني. إن شاء الله مصطفى الشيرني يكون ضيف من ضيوف فنان في البال في الأسابيع القادمة. نرجع حتى للفن، وتعرفنا عليك، تعرفنا انقطاعك كان
3: ذكرتوني قصدي
2: ما نسيتكش، احنا حابين نذكر المستمعين. وماذا بين المستمعين يتصلوا بنا عبر رقمنا الهاتفي 73 460 800، باش نحكي شويه مع الفنانه عايده بوخريس. عايده، انقطعت ومشيت للخليج، لكن ما خدمتش روحك في الخليج.
3: لا انا ما مشيتش كفنانه، انا مشيت كمدرسه في نطاق التعاون الفني،
2: مدرسة
3: تربية فنية.
2: تربية فنية.
3: وبالطبيعة غادي كما يلزمتش، يعني كنت شادة طريقة التدريس فقط، يعني ما كانش عندي الحق باش نعمل نشاط فني كيما كنت في تونس. أنا في تونس أليبوك كنت نقري، وفي نفس الوقت كنت نغني في التسجيلات وحفلات رسمية، ولو أنا ما كنتش نعمل عروسات ولا حفلات خاصة، مي كمان معتها كان عندي نشاط بجانب التدريس.
2: على العروسات، برشا فنانين يقول لك لا ما نمشيش للعروسات، وبرشا فنانين انطلقوا من العروسات ونجحوا في العروسات وانتشروا. قسم كيف يقول لك اني نغني في العروسات، انتشرت وعملت برشا مستمعين وعملت برشا معجبين وجمهور عريض. بالنسبه ليك؟
3: والله بالنسبه لي انا نقول كل فنان حسب ظروفه وحسب كما نقولوا يعني الظروف الاسريه نتاعو، تسمح له ما تسمحلوش. انا بالنسبه لي انا يعني لاني ما كنتش محتاجه مثلا باش نخدم، لانه كنت عندي خدمتي في وظيفه في التعليم. فبالتالي كنت مقصرة، عاملة نشاط فني فقط، معتها
2: هواية
3: لا غير، معتها ولو أنه أنا نعترف أخيرا يعني بعد فوات سنين طويلة برشا، نعترف أنه عملت غلطة. غلطة كوني أنا ما انطلقتش من، ما غنيتش في العروسات، ما غنيتش في الحفلات الخاصة، ما غنيتش باش نحافظ على جمهوري مثلا، باش نحافظ على الاستمرارية متاعي. هذيك الواحد هذيك ساعد على الكوبير اللي صارت لي في حياتي الفنية.
2: ندمت عليه. أنا معناها الآن إذا كان العروسات يسدعوك والمهرجانات الصغرى يسدعوك تمشي؟
3: بالطبيعة لا، ما عندي حتى مانع، بالعكس أنا طالبة توا حاليا، ماذا بيا معناتها نشارك في العروسات وفي الحفلات وكل معناتها.
2: مهرجانات ما اتصلوش بيك؟ ما عندكش عروض؟
3: لا والله أنا قدمت ملفات وما جاني حتى.
2: ما جاك حتى عرض؟
3: حتى مع الأسف.
2: احنا نحبوا نحكيوا معك الان ونحبوا نسمعوا صوتك.
3: إيه؟
2: سمعنا صوتك في لايف المسجل، مش نسمعوه مباشره الان. كنت تغني النجاة الصغيره، وقلت لي توا زاد تغني لسيد ام كلثوم.
3: اي نعم. انا كنت في فتره من فترات في ضمن فرقه الموسيقى العربيه في القاهره، وكنت نغني سلوات لام كلثوم وليلى مراد وعبد الوهاب ومشيت فيها الحمد لله. مثلا أديت ليلى مراد يا مرأة النسيم، وأديت لي أم كلثوم أغنية حانة الأقدار، أغنية دينية، ورأى النسيم ليلى مراد، ورأى الحبيب
2: لأم كلثوم. نعم. شنو بتسمعنا الآن؟ شنو
3: اللي تختاروا أنت؟ اللي تختار
2: والله تو باش نخير على رأى الحبيب إذا كانك مستعدة. أم كلثوم اللي قلت
3: حاضر.

أشوف خياله قاعد جنبي، أشوف خياله قاعد جنبي.

ما أحلى أن نلتقي في إذاعة المونستير عروس البحر. وتحية لكم من برنامج فنان في البال مع فتحية جلاد.

0: نعود من جديد.
1: معنا مباشرة في إذاعة المونستير وفي استوديو البث المباشر الفنانة عايدة بوخريس. استمعنا إليها منذ قليل كتحية أولى لفنان فلبان.
0: على كل حال منش باش نقوله مرة أخرى على الاسم حطر باش نستقبله ضيف كريم. ألو صباح خير.
2: صباح خير.
0: أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: مرحبا زميلنا رابح الفجاري اللي طلبت ضيفتنا باش يكون من ضيوفنا الأعزاء واللي هي تعزوا برشا. أما ما نعرفش لندراء عرفت الصوت شكون ولا أكلموا بعضكم على كل.
3: شنحوالك أخويا رابح؟
2: مرحبا
3: بك. لاباس عليك؟
2: لاباس أمورك.
3: وأنا جاية من تونس ونقول لازم نتقابلوا اليوم يا أخي. مع الأسف قالوا لي لا ما عندوش يضل.
2: البارح كنت في المواكبة نتاع المهرجانات حيث كنت مع في حفل نتاع شكل بزيان حيث روحت الخمسة يعني
3: طبيعي جدا أنا بتصبحش في الإذاعة اليوم.
2: أي صعب جدا نمشي مؤخر شوي. مرحبا بك. على كل حال أنا سعيد جدا رو بس يعني نسمع صوتك.
3: طو عرفني أنا عقدتني طوينة.
2: لا ما نعرفكش. لا ما نعرفكش. أول مرة في حياتي نتكلم معك.
3: والله أمان.
2: أول مرة في حياتي نتكلم معك.
3: نسيت الانترفيو عملتوا لي بخ تليفون.
2: لا لا لا لا
3: أمان أمان يا أخي ربع.
2: لا لا بايش أسمع
3: فرحانة.
2: لا هذا ربما حتى إنسان أنا حتى إذا كان واحد مثلا زيت معناته من زاد الزيت في القدم بتاعه في الساحة
3: أنا
2: حتى من باب المجامله قالوا نعرفك.
3: اي اي
2: خلي انت عندك تاريخ
3: يعيشك.
0: تعرف فرحانه بحبك. فرحانه
2: يعيشك يعيشك. وصدقني انا نحب نحيي
0: مهما يغيب ومهما يطول.
2: اي يا حسره. انا معناتها بالنسبه لفتحيه نحب نحييها زميلتي اللي نعرفها في اختياراتها مش حتى كان في الغنائيه ولا حتى الفقرات التنشيطيه حتى في اختيارات ضيوفها يعني عندها يعني احساس معين.
0: صحيح. يعطيك الصحه يعطيك الصحه يا رابح. يعني عندي حنين للقديم.
2: والله مش قديمه هي قالت الزمن الجميل.
0: زمن الجميل يعطيك الصحه.
2: يبقى قديمه يبقى قديمه جميل. صدقني فتحيه البرع يعني مع شكل بزين انا من الناس اللي يعني تمتعت بالظاهره لانه حقيقه يعني الفنان اللي يعمل جو مع الجمهور نتاعو يذكرهم في اغاني معناتها نفرح
3: يرتقي بذوق الجمهور.
2: نعم لا وفرحت برشا فرحت برشا وقت لقيت يعني الجماهير اللي حاضره على المسرح طلبت منها الاغاني نقول مازال الخير.
3: اي مازالت البركه مازال فن جميل يعني مازال الزمن الجميل ان شاء الله ما يكونش اضمحل.
2: نعم.
0: هي عايدة بوخريس شدة تصحيح
2: معروفة عايدة. وعايدة لا اسم عايدة تاريخ ماهرة
0: هيك علاش هي شدة تصحيح كونه بش يكون ربح الفجاري معنا في البرنامج.
2: لأنه والله طوى عايدة عند الحق يا راي اسمعني أنا أقبل لوم أخوي ما عند عايدة لأن ربما أنا مخسر شوية في حقها. نقول هذا العايدة لأنه قدش من اللي بخصن من العودة متاحها وإحنا بسيطها لدام وبعثت لي مجموعة من الأعمال وكان عندي معتها هكا وعد وكان عندي
3: والله أنا من
2: حقش وظيفتها فزميلتي فتحية عوضتني على هذا.
3: يعطيها الصحة أخت فتحية وأنا أسعدتني جدا بالدعوة هذية صدقني لدرجة أني أنا لو كما لقيتش الواجب باش تجيب لي كنت نجي ناخذها من تونس لهنية ماشينا على الأقدام.
2: لا نمشي
3: تخرج باليوم.
2: لا عايزة ما خليك سمت لفقيك نمشي نجيبوك
3: يا عايشك
2: يعني تجي معزة وتروح معزة ومكرمة.
3: بارك الله فيك.
0: شكرا لك يا رابح تحياتنا لك. حبينا باش تكون مصافحة هذه كتكريم للفنانة عايدة بوخريس. شكرا لك تحياتنا.
2: حبيت تحية سؤال

0: نعم.
1: يعني
0: نعم تفضل تفضل تفضل.
1: بالنسبه لعايده وين وين وين وين وينك المشاريع اللي حكينا فيها عايده؟
0: هي ما زلت شوي متعرف الظروف والطو يعني الموازين تقلبت في الميدان الفني معش قبل معناتها يعني قاعده نمشي بخطوه خطوه سلحفيه شويه.
1: انت من قبل بثبات ما نقولش بطيئه وانا ما نقول بثبات
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: خاطر يعني ما كل خطوه تعملها
0: والله انا بثبات وباصرار اكثر من ثبات صدقني معناتها مصره رغم سمحني في الكلمه باش نقولها يعني كلمه وما ياخذونيش عليها الساده المصابين اغرم المقصات ورغم التعويجات اللي يقولوا عليها
2: بالنسبة فما برشا مقصات
0: فما برشا مقصات ليا فما برشا معطاء وسمحني في الكلمة معطاء
2: نعم يا سي رابح
1: هوني هوني عايدة تفهمي يوم من الأيام هكا
0: أي نعم
1: يعني عايدة نعرف خطر جوا فأحد المطربين سعنا فيه ما نسموشو كان عنده رغبة أنه يعمل عمل وهو عايدة بخير
0: أي نعم
1: وكلمت عايدة وفرحت بالعملية وبعد الغل جالقيت مش قد
0: الصبات قد الثقيل لا لا وفعلا اي سمحني وفعلا معناتها صارت كان فما معناتها برشا كذا بروجي معناتها باش تعمل وفما اللي يقول لي اخي ما لقيت كان عايد ابو خريس تعمل معاها
2: هو الان وحنا نحكيو زميلي رابح قلت لها علاش ما تجمعش الشمل مثلا كي مصطفى الشارني والا ليليا يعني كل مجموعه اللي خرجت وقتها في السبعينات ويعملوا برنامج اسمه فنان في البال ويتحولوا من مدينه الى اخرى خاصه احنا توا جايين رمضان نجموا تعملوا سهرات هكا حميميه سهرات رمضانيه وعندك اغاني انت دينيه الى غير ذلك مع صوتك صوتك تبارك الله عليه وصوت سي مصطفى تبارك الله عليه علاش ما تعملوش برنامج كيما هذايا تتنقلوا في المدن
0: من ناحيتي انا ما عندي حتى مانع بالعكس معناتها نرحب بالفكره هذه وهذه فكره طياره برشا كيما يقولوا لكن ما نضمنش يعني
2: الطرف الاخر
0: الاطراف الاخرى اللي باش تشارك لربما تكون ما عندهاش معناتها نفس
2: على كل هي
0: الدافع اللي عندي انا باش
2: كل تاريخ يبدا بكلمه ويبدا باقتراح هو الاقتراح موجود ما عليك كان تتصلي بزملائك الفنيين الفنانين اللي بديتوا في تاريخكم مع بعض وان شاء الله تكون زينه
0: لا
1: فما فما فما فما فما حلقه اخرى فتحيه لابد نذكرها
0: اي
1: وانا مثال خلينا نتكلم على مسؤوليتي كربح الجاي يعني مع كل اسف المبرمجين على المستوى الجهاز ما نحبش نسمي حتى طرف ما زالت عندي معك العقليه انه كنقول لك نجيب فلان وفلان ما يجيبليش دابات ما يجيبليش الفلوس
0: اي ما يجيبش
1: ما يقولكش يعدي لي سهره طربيه يا خليني
2: في رمضان ما نلوجوش على الفلوس ده اللي سهره طربيه لازمها
1: باش تكون يعني سهره طربيه اما قلت لك المبرمجين انا نصور عايده
0: اي نعم
1: لو كان يعني المبرمجين هذوما يعني يتصلوا بعايده ويقولوا لها هات شكون معاك
0: اي صحيح
1: واحنا مستعدين نحتضنوك في الجهاز
0: يا ريت
1: فعايده وقتها تلقى روحها ملزمه اما تعمل مجموعه ومع كل اسف انا نقول لك معناتها قاعد توا حتى في عمليه القاعد اللي يقدم توا انا كل في مارجنات صدقني يعني في مطربين عنده 22 و12 عرض و18 عرض
0: يعطيك الصحه
1: مدعمه
0: شفت
1: مدعمه يا عايده
0: مدعمه
1: نمشي 200 كيلومتر و250 كيلومتر ونندم اللي مشيت لانه حقيقه ما بعدهم على الجانب الطرفي
0: سي رابح وانا قدمت ملفات يعني يقولها علنا ونقول على مسؤوليتي كذلك انه يعني وما لقيتش حتى دعم وما لقيتش حتى يعني يعطوني فرصه واحده حتى ولو فرصه يعني في مشاركه في مهرجانات
2: ان شاء الله بعد البرنامج هذا تكون استجابه
0: إن شاء الله.
2: ويرجعوا يتذكروا هالصوت الراقي هذا علاش ما يكونش في الساحه الفنيه الحاليه رابح الفجاري نعملوا عليك برشا شكرا ليك تفهمني الى اللقاء شكرا
1: شكرا لك
0: شكرا
1: لك
0: بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك شكرا

وعلى هذه الأنغام نذكركم مرة أخرى بالمسابقة اللي قدمناها منذ قليل. احنا حكينا في بداية الحصة مع الفنانة عايدة بوخريس اللي هي فنانة طلعت في بداية السبعينات وطلعت عبر تعرفت عبر برنامج تلفزي. البرنامج التلفزي هذي حكينا فيه, قلنا على اسمه, قلنا على عنوانه, برنامج تلفزي في التلفزة التونسية في بداية السبعينات, في أواسط السبعينات, أواسط السبعينات. وباش نقدموا ثلاثة احتمالات, والفائز عنده جائزة 4 تذاكر دخول لحفل الفنانة نوال غشام الليلة في مهرجان المنستير الدولي, وتحية لهيئة المهرجان اللي هي مدتنا بالتذاكر هذا. هذه السؤال, البرنامج اللي تحدثنا عليه هو برنامج نجوم الغد سيب 1, فن ومواهب سيب 2, نجوم على السلم سيب 3.

والرقم الذي تتصلوا به 8-76-76 طبعا عبر الاسماس بواحد كما قلت نجوم الغد باثنين فن ومواهب بثلاثة نجوم على السلم. وسؤالنا المطروح شنو البرنامج اللي تعرفت فيه الأخت عايدة بوخريس الفنانة عايدة بوخريس برامج كيما البرامج الفنية اللي نستمعوا لها الآن مثل أستار أكاديمي إلى غير ذلك، لكن في فترة معينة خاصة في بداية السبعينات كان هنالك برنامج معين يلندرا نجوم الغد يلندرا فن ومواهب يلندرا نجوم على السلم.

0: فتنا الكريمة الفنانة عايدة بوخريس، احنا وقفنا على العروض المهرجان، عروض المهرجانات، وقفنا على التدعيم، وقفنا ايضا على ربما عدم الاستجابة بعض الاطراف لمجموعة معينة من الفنانين. لكن الفنان هنا رغم اللي مقصات، كل انسان يتعرض لبرشا حاجات كما هذه
1: طبيعي،
0: لكن الانسان القوي هو اللي يقف امام هذا التيار. بالنسبة لك انت ظهر لي وخرت شوي، ما قدمتش باش تسكت هالرياح هذه.
1: لا انا قاعده قلت قبيله، قاعده نقدم لربما تكون بخطى سلحفات شويه،
0: المهم النتيجه.
1: اما انا قاعده نتقدم، قاعده نحاول، معناتها نحاول باصرار، وان شاء الله ربي يجيب النتائج معناتها الباهيه والمرضيه خاصه
0: ان شاء الله. اتصلتي بالمهرجانات؟ اتصلتي بكل المهرجانات مثلا الصغرى الجهويه؟
1: مشيت حتى على عين المكان البعض من المسؤولين على المهرجانات، وما وفما حكايه كما قال الاخ رابح انه مطرب الشباك وما مطرب الشباك، فما اللي قالوا لي معناتها حتى هتنا مطرب شباك وحنا
0: نخليكم
1: يعني نقبلكم معاه.
0: على خاطر اختي عايده الان المهرجانات كيف الملاعب؟
1: اي
0: تبدا مقابله بين،
1: صارت تكتسي صبغه ماديه اكثر منها معناتها فنيه، معناتها معاش مني.
0: وفما مؤسسات هي اللي تتبنى الفنان المعين، ستار المعين.
1: نعم،
0: وفماش مؤسسه انت معناها دعمتك؟
1: والله انا في الاول وقت طلعت من بداياتي ما كنتش نعرف مؤسسه غير مؤسسه الاذاعه والتلفزه الوطنيه في تونس، وهي بالمناسبه ان نوجه لها كل شكري معناتها وامتناني ليها، لانه هي اللي كانت في وقت من الاوقات معناتها دعمتني ووقفت معايا، وما ننساش معناتها جميل الاذاعه والتلفزه التونسيه
0: وقتها في اللي بوك هذاك.
1: يعني ما كنتش نتخيل معناتها انه الاوضاع باش تنقلب يعني لدرجه 180 يعني في الواحد. طب ولا حتى الاذاعه ما عادش في النادي المطلقه معناتها شويه تدعيم، ولا ما
0: هي ممكن مسؤوليه ايضا بعض
1: الفنانين
0: المنشطين اللي ما يمرروش من حين لاخر بعض الاغاني
1: تقريبا.
0: هي ربما مسؤوليه مشتركه
1: بين الفنان وبين الاعلامي وبين الهيئه وبين كله. لكن يبقى كما قلت معناتها كونه الفنان يلزم، هو كما قال واحد يلزم يدبك على روحه، يعني يلزم يدبك
0: على روحك باش تلقى اسمك في مهرجان من المهرجانات. انا مكالمه الهاتفية. الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
0: مرحبا.
2: نحويته.
0: اهلا وسهلا.
2: لاباس.
0: هذا صوت ذكرنا بفتره عزيز علينا برشا،
2: اللي
0: هي اعطتنا اصوات برشا.
2: صحيح.
0: كما حسن البجاوي. اهلا وسهلا بك.
2: عسلامه.
0: مرحبا بك.
2: عسلامه عايده.
1: عسلامه. اهلا اهلا صحتنا. حابين نخليه فيش اللي متنقبط
0: موجه اليوم الاخت حسنه.
1: اهلا بك يا حسنه، مرحبا بك.
2: اهلا عايده.
1: والله صرنا فتره كبيره ما تلاقيناش.
2: وينو هالسويت؟
1: هاو شويه
2: مش
1: سويت. يعيشك يا حسنه، يعيشك يا حسنه. اش احوالك؟ وينك انت؟ شي انا شفت لك اخر مره معناتها نشاط، يعطيك الصحه عليه وبرافو.
2: والله شويه ماك تعرف مش سهل.
1: لا يعطيك الصحه، يعطيك الصحه معناتها في الخطوه اللي عملتها رائعه جدا الحق. بالنسبه للغيبه اللي كنت فيها كيما انا معناتها يعني انا بصراحه عجبني
2: واحد ما ينجمش يسلم.
1: اي فوالا هذا اللي كنت نحكي مع الاخت فتحيه معناتها
2: مش ممكن الواحد يمرض في بعض الحالات هكا ولا.
1: اي صحيح. ما هو
2: تكلمنا كنت عندنا مكالمه هاتفيه جميع توس عامين هكا ولا.
1: صحيح.
2: وحكينا الموضوع يعني
1: صحيح.
2: الغالب معناها هذه ما عند ربي.
1: طيب الانسان هو العادي معناتها تمر به ظروف، ما بالك من الفنان يعني لازم واحد يكون يتقبل الظروف اللي تجي، مش معناها انه يركن ليها ويتقوقع ويقعد معناتها ما يحركش ساكن. احنا نحركوا السواكن كلها وان شاء الله نوصلوا لنتيجه.
2: المشهد الموسيقي تبدل برشا وحتى ما مشيناش معاه يعني ما جريناهش.
1: صحيح.
0: هذه المشكلة،
1: هذا ممكن النقص اللي كان فينا معناتها خاصة أنا وحسنة معناتها ما كناش ننتهجوا اتجاه المادي.
0: نعم ممكن حسنة ممكن جيتوا في فترة يعني وسط مخضرمين، لكم من الجيل القديم، لكم من الجيل اللي
1: لا وحتى كانت عندنا رؤية. سمحني حسنة، كانت عندنا رؤية خاصة بالنسبة للفن. أنا هو مثلا حسنة تغني الملتزم وأنا نغني القصايد، يعني
0: ومصفى
1: القصايد يعني الحاجات والطربية والحاجات معتها اللي معتها في النادر باش تلقى معتها تلقى ليها رواج. ومع ذلك الحمد لله معتها لقينا رواج ولقينا معتها سكسي ولقينا تشجيع من لدن المسؤولين ومن الملحنين من كروش. يعني الملحنين وقفوا معنا والشعراء وقفوا معنا كلهم مشكورين.
2: فما تقصير برشا منا عايده
1: يذولي اخيرا يعني في بعد فتره هذيك
0: يعني قلت لها في الاول اختي حسنه قلت لها اللي فما تقصير من الفنان وفما تقصير من الاعلام
1: اكيد
0: وربما الاختيارات صحيح هي صحيحه بالنسبه لكم
2: انتم الجمهور سامحني زيدا نعم. حتى الجمهور احنا موجود الجمهور نتاعنا لكن احنا نوعيه الجمهور نتاعنا مش اللي مثلا يسمع خرجت سيدي يمشي يشريه
1: صحيح.
2: مش كيما الصغار معني
1: مش كيما طوى
2: تقول قولها تعجبني كل ما تدخل باش تمشي للعرض نتاعك
1: ولا
2: تخير وقت اللي انت تغني في الطرزه ولا تغني الاذاعه تسمعك
0: حسنا اللي نعرفوه كونوا عملت صالون ذكرتنا بمي زياده ذكرتنا بالصالونات الترابيه
2: محاولات وقتها محاولات لربط الصله بين المثقفين يعني خاطر كنا شفنا فراغ بين يعني مش فراغ هو يعني عدم اتصال بين الشاعر والملحن والمطرب فكان محاولة مني
1: محاولة
2: وكانت نجحة برشا
1: لا محاولة لها إيجابيات بطبيعة أكيد كانت لها إيجابيات
0: علاش ما توصلتش التجربة هذه وخاصة مع أصوات اللي تألقت تو صوت استمعنا إليه كما صوت عايدة بوخريز صوت كما استمعنا إليه مصطفى الشارني يعني تبارك الله علاش ما كنت ما عملتوش دورات مع بعضكم في ذكرنا بالقعدات الترابية علاش ما توصلش العطاء مع بعضكم
1: حسنا هذا الاقتراح اقترحته علي تو أخت فتحية وانا رحبت بالفكره هذه يبقى نعرضوا عليك انت وعلى مصطفى وعلى مجموعه من مجموعات تاعنا
2: والله وحدي كي نبدا وحدي انت الفكره معناها ومن بعد نقول يحب لي ويحب لي
1: يحب لي فوالا
2: وكاين فما تضحيه شخصيه راه انا الصالون اللي عملته
1: صحيح.
2: كل اسبوع في داري
1: اي صحيح اكيد
2: كنت نخدم راه كنت موظفه معناها
1: فوالا
2: وولادي صغار وكل اسبوع في داري عطيت عطيت عطيت وبعد
1: ما خديتش
2: تلقى المقابله
1: وما خديتش بالا يعني توكوغ
0: اختي حسنة السؤال المطروح قداش قعدت تقريب في الصالون هذايا
2: قداش كانوا قعد عامين وشويه
0: عامين
1: ما شاء الله معطيه
0: النتيجه كانتش حاجه ايجابيه بالنسبه
2: بالطبيعه كانت ايجابيه جدا صدقني توا يمكن الناس تنسى
0: الحاجه الملموسه
2: ان شاء الله التاريخ ما ينساش انا ما سامحني بكل تواضع سمير الشيشتي انور ابراهيم شو اسمه حاتم الكيجيني كلهم سمير الشيشتي كان ما يعترفش بالموسيقى العربية يعني هو لأن مستواه يعني سيمفونيات وكله تبارك الله معناه واحد ما ينكرش موسيقي كبير في البيانو والكل لكن يقول لك أنا مش جايبني للأغنية يعني الأغنية عنده فن ثانوي هو بالحق ثانوي لكن
1: على حسب رؤيته هو هذه رؤيته
2: بمناسبة بإعانة دنيا شاوش الاختصاصيه هي تستدعاه الاختصاصيه قالت له علاش ما تجيش تحضر في الصالون وبالوقت بدا معناه تغرم بالاغنيه
1: تغيرت نظريته يعني
2: سمعها وعملنا جميع الاغنيه بالبيانو هذيك كلمات سيدك وجمعه خذني كالحلم اليك ومن وقت ما نسيتش تغرم ومشينا بها الكراولي من هنا مشينا بها خليني ومشينا بها الكراولي فهمت انور ابراهيم كيف صدقني كان ما يعترفش يعني بالاغنيه معناه يظهر له زاده معناه فن ثانوي كان عنده هو عزف على العود بطريقته طبعا الخاصه المعروف بها والكل ولكن احنا في الصالون جبناه وحببناه حاتم الكيجاني خطوته الاولى يعني الاولى بالكل عملها في المجلس نتاعي ويحضر وياخذ نصايح الشعب مجيد بجد ولا يرحمه وعرف به وقتها نجيب الخطاب يحضر معانا وعرف به نجيب الخطاب فهمت ما يزم
0: على كل حال احنا ننتظروا
2: لانه الناس تنسى في ساعه يعني
1: صحيح
0: احنا ننتظروا مثل هذه الخطوات اللي قمت بها انت مع مجموعه غنائيه اصواتها جد متميزه وممتازه خلينا نضفوا شويه الاذان نتاعنا يا حسنه
2: سامحني الاعلام عنده قيمه برشا
0: احنا هون ندعوكم اكثر من هيك
2: ساعدوني اعلاميين صحفيين كانوا يؤمنوا بالرساله هذه وحدي ما كنت نعمل حتى شيء الكذب الباهي
1: اكيد حسنه يعني لازم المساعده من طرف الاخوان الاعلاميين ولا هو الفنان يعني وحده منين جميع من حتى شيء يعني
2: احاطوني احاطه كبيره برشا
0: هو على كل حال اذاعه المنستير ذكرت وتفكرت مثل هذه الاصوات وكان البرنامج هذايا ومن خلال البرنامج هذايا احنا ندعوكم باش تعملوا صالون جلسات ورشات اللي تحبوا باش تسموها لكن تذكرونا بالفن الاصيل يا خويا نظفون الاذان نتاعنا
1: والله
0: نظفون الاذان نتاعنا صوت كيما حسنة صوت كيما عايده صوت كيما مصطفى الشارني وعدنان الشواشي ليلى الدهماني يعني فما اصوات اللي واكبناها لكن للاسف تخليت شويه
2: فما
0: شكرا لك اختي حسنه. احنا انا حاسة باش تكون ضيفه في البرنامج هذا باش نتذكروا اغنيه تعرفت بها وبقات في البال كيف خرجت من البرنامج اللي مناش باش نقولوا على اسمه خاطر في قلب مسابقه. نتذكروا ايام زمان كانت اغنيه البحر بيضحك ليه تقريبا حاجه كده.
2: هذيك في بحثي على الكلمه
1: الملتزمة.
2: يعني البديله يمكن ولا الكلمه الاخرى بالرغم اللي هي يعني هي انا معني متحبسه باني نغني تونسي لكن ما درستش امام مدرسه كبيره برشا والبحر بيضحك ليه بطبيعه غنيتها وعملت وقتها شريط كامل يعني باغاني.
0: وفما اغنيه اخرى تونسيه على الام
2: هذيك اغنيتي كلماتي
1: كلماتها ولحنها هذيك
2: لا لحن سي محمد سيسي ربي يحفظك. لا مش لحني هذيك
0: ذكرنا بها شويه ذكرنا بها شويه
2: شو معنيها غناء
0: إذا كان ممكن إذا كان ممكن
2: لا تفضل

0: ميرسي.
1: حفل قبلة كبيرة عايدة.
2: يعيشك يا حسنة، يعيشك. خليك نسمع صوتك يا حسنة. نتمنى نشوف تحياتنا إلى اللقاء.

في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرق.

0: زميل نساف تعاوض اليوم زميل خالد ونذكره مرة ثانية بنفس السؤال اللي قدمناه في بداية الحصة تقريبا. تحدثنا مع الفنانة عايدة بوخريس اللي هي ضيفتنا في برنامج فنان في البال، تحدثنا على فترة معينة اللي هي وسط السبعينات، كان هنالك برنامج تلفزي وهو اللي قدم لنا العديد من النجوم الغناء كما عدنان الشواشي، عايدة بوخريس، ليليا الدهماني، ذكرني
1: حسن البجاوي،
0: حسن البجاوي، موني البجاوي، برشا لمية
1: بالمراد
0: بالمراد يعني برشا فنانين. البرنامج هذا التلفزي باش نقدموا ثلاثة احتمالات وهنالك جائزة هي أربعة تذاكر لدخول الحفل الغنائي للفنانة نوال غشام ضمن مهرجان المنستير الدولي. سيب واحد الاحتمال الأول نجوم الغد، سيب اثنين الاحتمال الثاني فن ومواهب، سيب ثلاثة الاحتمال الثالث نجوم على السلم، والاتصال عبر الاسماس يكون عبر 8-76-76. مكالمة هاتفية. ألو، صباح النور.
2: صباح الخير.
0: مرحبا بك
2: نوري مبنى.
0: مرحبا خويا النوري.
2: لا نحب نشكر إذاعة المستير،
0: يعطيك الصحة يا نوري. مرحبا
2: مقدمة أنت أختي فتحية جلاد على البرنامج العزيز.
0: شكرا لك
2: على الاستضافة العزيزة هذه نتاع أختي عايدة بوخريس.
0: يعيش
2: الخامة الصوتية العزيزة اللي بتلف الحرير واللي
0: بتعرفها
2: ما فقدناها في الوقت.
0: يعيش قاعدين
2: نسمعوا في أصوات يقشعر لها البدن، فهمتي، ولي والأصوات هذه غايبة وخسارة بصراحة. خسارة.
0: سي نوري تتذكر عايدة بوخريس؟
2: تتذكر بطبيعة.
0: من الأغاني اللي قعدت لك في البال؟
2: والله الأغنية كنت عندي فيها تاع الأم.
0: الأم ماهيش أغنية يعني إيه؟ صحيح الأغنية اللي قدمناها منذ قليل في كل فترة هذيك، أما أغاني عايدة بوخريس
2: والله برشا ما نستحضرش بالضبط.
0: فرحانة بحبك فرحانة،
2: صحيح هذيك
0: مهما يغيب ومهما يطول
2: موجود. تبقى بصراحة الإذاعات والتلفزيون مقصرين ياسر ومش قاعدين يعديوا فيها، والجيل هذا بصراحة معناها يحس اللي هو أصوات كيما هذه زي ما تظهر زي ما تظهر.
0: شكرا
2: للفنانة
0: عايدة بوخريس،
2: شكرا
0: لك،
2: ما
0: تغيبش، بارك الله فيك. وإحنا رجعناهم وإن شاء الله ترجع. وإذا كان عندكم مهرجان في بنان قلت لي هكا ولا يستضيفوا عايدة بوخريس وتمتع أنت بك الأصوات، علاش
2: نقترحها على المدير المهرجان وإن شاء الله.
1: والله يسعدني أنا جدا
2: بارك الله فيك. والله خامة صوتية
1: بارك الله،
2: ما فماش منها صراحة.
0: يعطيك الصحة
1: سيدي، أنا سعيدة برشا بهذا،
2: وربي يعينك وإن شاء الله متألقة دائما.
0: شكرا لك سي نوري، تحياتنا لك ولأهالينا في بنان. أختي عايدة فما أغنية، شكرا، فما أغنية مش تونسية ولكن تشهرت في الفترة هذيك، هي أغنية بعنوان أمانين.
1: أمانين أمانة.
0: إيه أنت جبت لنا السي دي.
1: مجدي نجيب وألحان سمير حلمي. أي نعم.
0: أنت جبت لنا السي دي لكن للأسف السي دي ما ينجمش نعديوه باعتباره مجروح شوية. توعدنا إن شاء الله تبعث لنا سي دي آخر بالأغاني هذه الموجودة الآن اللي فما اللي ما عندناش منها. لكن نذكر شوية أمانين مباشرة.
1: ممكن
0: نغنيه شوية في انتظار المكالمات الهاتفية.

0: إذن هذه هيدا بوخريس فنانة انطلقت في وسط السبعينات، كانت معنا في برنامج فنان في البال. إن شاء الله وزارة الثقافة تدعمك، ولابد باش تلقى الدعوة مفتوحة ليك والباب مفتوح ليك في تدعيمك.
1: نتمنى إن شاء الله.
0: شكرا، شكرا لك هيدا بوخريس، مرحبا بيك، مرحبا بكل الفنانين اللي بقوا في البال، تحياتنا ليك.
1: شكرا لك أخت فتحية، ومن خلالك نحيي إذاعة المنستير، وإن شاء الله نكون أفدت السادة الجمهور
0: أكيد ذلك. انفضنا الغبار على صوت جد رائع وممتاز. البرنامج اللي تخرجت منه الأخت حسنة البجاوي، وضيفتنا الكريمة الأخت عايدة بوخريس وليليا وعدنان ومصطفى الشارني، هو برنامج نجوم الغد، والفائز في هذا اللقاء هو ويصال دويسة من منزل النور. معليها كانت تتصل باش تاخو الأربع تذاكر دخول، جايزة متاحة أربع تذاكر دخول لحفل الفنانة نويل غشام بالنسبة لليلة في مهرجان المنستير الدولي. تحياتنا لكم جميعا.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب المن.

0: في تأبط شجنا.
1: معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري، تأبط شجنا إخراج خالد إبراهيم الربيعان.

بانتظار امرأة. امنح المساء بعضك ودع الباقي لي. النوم نزوة الجسد، والعطر ذاكرة القصيدة في آخر الصوت. حرام نزاحم الشارع ونملأ حزننا سكانا. غصون أحلامنا مالت على سور احتمالاتي، كأن أيامنا غيمة وعهدي بالشجر عطشان، شرب لكن جفاف الوقت من بعض ابتهالاتي. خبزنا البرد والذكرى في مخبز الأشجان، شبعتي من بداياتي وجوعتي نهايتي.

تبا لظهيرة لا تعرق عطرك يا سيدتي، أي جوع والنهاية أنت، شاعر من قنينة الفقد ومن دمعة الشمس، من غيمة كلما أمطرت زادته عطشا، تجيئينه ظل نهار، امرأة من قبعة

يا صديقة صمت، وشاعرهن لا يصمت كثيرا إلا حينما تتحدثين. لا يصغي لقصائده إلا حين تسكبين له كؤوس الرعشة وحيثيات الإصغاء. حسنا حسنا، هل تنامين الآن؟

بللي بللي شعرك الكستنائي الطويل بي، انثريه على عشب شعري، بانتظارك الآن تفتحين مدينة الصبر المجاب، بانتظارك شهقة ضاحكة وعيونا سادرة بالأنوثة، بانتظار قبلة أغماء وشاعر كلما عانق امرأة أنجبت قصيدة، البحر يتمدد تحت قدمي ويداك تلوح لي من شرفة الصحو، أماه أماه حينما نحب يكون للتأريخ كنهه وللعيون لونها وللسكون قلب، حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح، حين التقيت بالتي أحب تساقطت من غيمة الشجون قطرتان، تعطر المكان بالمكان وحومت فراشة برية الجناح تقبل الصباح، حين التقيت بالتي أحب يا أماه زارني الزمان، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، أماه حينما نحب سنسأل النجوم عن شقائق القمر، وحينما نحب يا أماه ننتظر، لا شيء يا أماه غير الحب يستطيع أن يحيلنا انتظار، لا شيء غير الحب يستطيع أن يصنف الزمان بين الليل والنهار، أماه حينما نحب، أماه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب، لا شيء غير الحب يا أماه يحمل السحاب، النجمة التي تحب

0: أب لا تنام. أمه حينما نحب يكون للفراش آهة وللنجوم دمعة وللفراغ باب. لا شيء غير الحب يا أمه يحمل السحاب. النجمة التي تحب لا تنام، والدمعة التي تحب تحمل السلام. الحب يا أمه مولد الحياة وارتعاشة الكلام.
1: Ooh, ooh, ooh.

Aboyun gari, aboyun gari. كان مالي ما كنت بحالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت بحالي متهني

عيرني وشغلني عليه ولولو ندهني ليه، عيرني وشغلني عليه.

كتبت له: حين تكتب أنثى لشاعر مثلك ملأ قلمه بعطر النساء ووقف تحت شجرة الكلمات ثم أطلق عصافيرها لزيارة النوافذ الساهرة في الهسيع الأخير من الصمت، لن تكتفي بسكب زجاجة الياسمين على رقبتها ولا بانتقاء موسيقى حذائها وفستان زهرتها، عليها أن تكون أنثوية الحرف بارزة السطر، عليها أن تكون امرأة مختلفة أهواؤها لم يكتبها شاعر من قبل. ولهذا تأخرت كثيرا في رسالتي إليك، أردت أن أكون تلك المرأة التي قلت عنها كلما زارها الشعر ألقى السلام عليها فكانت قصيدة. كنت أرمق كلماتك أمحصها أبحث عن وجه أنثوي آخر ورائحة عطر لم أقتنها، وحينما لم أجد وقفت هنا لأكتب رسالتي. منذ نعومة أوراقي كنت أجعل من القصائد طوابع البريد لهواجسي. كان الشاعر الذي يحملني قصيدة ثم يسكن بي كوخا قزحيا هو ذاته ذلك الفارس الأسطوري ذو الحصان الأبيض والأجنحة الزرقاء. التقيت بالشعر في فاتحة العمر، ثم التقيته في قصيدة خائنة أشعارها بما تخفي السطور، وانتهت بي الرحلة إلى غلاف ديوانك. أجل، انتهت بالرحلة على غلاف ديوانك الذي يتضاعف كسنبلة ويتنامى كوجع. كنت خاتم الشعراء والمنتمين، وحين أدركت هذا مزجت لك العطر بالشعر بحذر شديد وترقب موجع. كنت أبدا معك من حيث انتهيت، كنت أتعمد إسقاط حرف قائم باسمك حتى لا أرحل بعيدا عن وجعي. لا أدري كيف أستحضر الآن حالة البدء حينما كنت لا أبحث عن شاعر برتبة عاشق ولا عاشق برتبة شاعر. كان يكفيني أن أعثر على ثلاثة حروف أجمعها وأدع الحرف الرابع له.

أنا أحتاجك، وكل الدرب صارت لي أشيل الشوق وأسارع، كل الأرض تندهلي ما حد غيري بهالشارع. فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك، كأنك يوم تحتاجين نخلة عمري الباقي وقطرة ماي لأشواقي يفطرني شجن باقي. أجي ملهوف، أجي بين الرجاء والخوف، أشيل الشوق وأسارع، أجي وأنا جمعت إحساس كل الناس في الشارع.

أنا أحتاجك، مسافة حلمك اللي ضاع ونبض إحساسك الملتاع ولون الشمس في عيونك إذا غابت. يتوب الناس من دونك وما تغابت حكاية أمس، كأن الشمس ما تسأل عن اللي يسكن الشارع رسم والهار. تغيب وينتهي يومي، تغيب ويبتدي صومي عن الحرمان. أنا أحتاجك، أخاف إن السحاب اللي تعدى من ورا صوتي سقى قبري قبل موتي. سأل ظلي وقفت وجاوبه كلي، متى تاريخ ميلادك؟ قبل شهرين. متى بتأرخ عيادك؟ قبل هالحين. خلاص اللي أخافه صار، أنا شاعر أحس بقسوة التذكار. بجمع آخر أوراقي وجيل الشارع الملهوف، أجيك بخوف فطوري تمرة إحساسك وكاسة ماي بنفاسك. أنا رغم اللي يصير وصار أنا ناسك.

أيها الأصحاب، أيها الأصدقاء، كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، ومع الغناء شجنا، مع قلوبكم أنسا ومنا. شكرا لكم، نلتقي على خير.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: كان معكم في التأليف والإعداد إبراهيم الوافي، التقديم يحيى الصلهبي، ومعكم في الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري، وتأبط شجنا إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

سفر ولا تلوين السهر ولا تلوين السهر.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعينا الكرام

صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ أحمد العينع يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النور.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: كنا مع وصلة من السلامية لفرقة السلام بالمنستير بقيادة الشيخ لحبيب المناري.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء.
3: قال نبي الله نوح:
4: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
2: وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي.

0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
1: قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
2: قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله العظيم.

0: أود أن أعرف يا أمه كيف جرى ما جرى لقومنا، ولماذا كان الطوفان؟
1: أي بني، تلك قصة بدأت عندما بدأ قومنا يشركون بالله ويعبدون عبدا من عباده وكان اسمه ود، فصنعوا له صنما وعبدوه وقدموا له القرابين.
0: سبحان الله سبحان الله، هل يعبد العاقل عبدا مثله؟ لا يضره ولا ينفعه.
2: إن من ننتصر عليه من بني آدم نأخذه إلى الكفر والشرك، ولسوف نأخذك معهم يا مؤمن، سوف نفسد قلبك كما أفسدنا قلوب أمم قبلك.

كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم:

0: أيها الملأ العظيم، ما رأيكم لو صورناهم؟ لكان أشوق لنا إلى العبادة إن ذكرناهم.
1: هو الرأي يا قوم. نعم هو الرأي. اصنعوا لهم أصناما، وكلما نظرتم إلى الأصنام تذكرتم حسن عبادتهم وصلاحهم وتقواهم.
0: فلنتبرع بالمال لنصنع صنما كبيرا للرجل الصالح وود، فلننظر إليه كل يوم وتنظر إليه ذريتنا من بعدنا.

فلما مات الرجل الصالح هود عكفوا حول قبره في أرض بابل وجزعوا عليه. فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال:

0: معشر القوم المؤمنين، يا أتباع الرجل الصالح ود العظيم، إني أرى جزعكم على هذا الرجل الصالح.
1: نبكي لأننا افتقدنا صلاحه وتقواه وإيمانه بالله، فلما مات أصابنا الحزن والهم لفراقه.
0: لا لوم عليكم إن حزنتم على فراقي أفضل رجل صالح منكم.
2: لو كان أمر موته بأيدينا لافتديناه بأنفسنا، لكن أجل الله جاء فمات الرجل الصالح ود.
0: يا معشر القوم، إني أرى جزعكم على سيدكم ود، فهل لكم أن أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟
2: نعم يا ضيفنا الكريم، صوره لنا في تمثال جميل من حجر ثمين فنتذكره به كلما رأيناه.
3: هذا أول طريق الشرك والكفر. هذا أول ضرب للهلاك لكم يا بني الإنسان. هذا أول ضرب للهلاك لكم يا بني

0: وزين لهم الشيطان سوء عملهم، فأعجبوا بالصنم الذي صنعه على صورة الرجل الصالح الذي كان يعلمهم دينهم قبل وفاته.
1: فلما مات وصنع لهم إبليس الرجيم ذلك الصنم، أخذوا يتقربون إلى الصنم بالهدايا وبالقرابين، واعتادوا ذلك في أيامهم وأعيادهم حتى أصبحت عادة، فعبدوا تلك الأصنام تقربا للخالق العظيم، فكان ذلك أول الشرك بالله.
0: واتخذوا الصنم إلها يعبدونه من دون الله، فكان أول ما عبد غير الله هذا الصنم الذي أسموه ود.

0: وهلك القوم وها نحن في سفينة نبي الله نبحر في بحار لا نهاية لها ولا يابسة نراها منذ كان الطوفان.
1: وماذا عن هؤلاء يا أمه رحمات؟ ماذا عن امرأة نبي الله؟ وماذا عن ذريته؟ أهم معنا على السفينة؟
0: أما امرأة نوح عليه السلام فقد هلكت مع الهالكين يا مؤمن.
1: يا العجب، امرأة نبي الله غرقت في الطوفان؟
2: غرقت مع من غرق من المشركين والكافرين، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها.
1: فأين أبناؤه يا جدنا قون العابد؟ هل غرقوا مع من غرق أيضا؟
2: ها هم هناك يساعدون أباهم في قيادة السفينة الإيمانية. هذا حام بن نوح، وذاك سام، وهذان يافث وعابر.
3: أما ابنه يام، والذي اسمه كنعان عند بعض الناس، فهو الذي غرق بعد أن قال لأبيه: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فأغرقه الله بكفره وشركه وعصيانه لأمر أبيه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. صدق الله العظيم.
1: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
2: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
1: قصص الأنبياء.
3: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. عزيزي المستمع، لا تيأس، إن الله معك، ولا تحزن، فإن مع العسر يسرا. لا تقلق، فالأرزاق بيد الله تعالى. لن يخذل الله قلبا ظن به خيرا. تفاءلوا، فالخير قادم بإذن الله تعالى. فما ضاقت إلا ليفرجها الله عليك. مستمعي الكريم، إياك أن تستبطئ رزق ربك أو تيأس من فرج ربك فتستعجله بالحرام. وإن زللت فلا تتمادى واجعل الاستغفار أنيسك. عزيزي المستمع، إن الله إذا أحبك أحوجك إليه وأغلق أبواب غيره عليك. فلا تجزع وقل يا رب. مستمعين الكرام، إليكم فضل بعض الآيات والسور من القرآن. قال أبو الحسن القزويني: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، فإنها أمان له من كل سوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حين يدخل منزله نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 100 مرة غفر الله له خطيئة 50 عاما ما اجتنب خصالا 4: الدماء والأموال والفروج والأشربة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يا عقبة، اقرأهما كلما نمت وقمت. ما سأل سائل ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما.
4: عروس البحر، إذاعة المنستير.
3: أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
5: حضرات السادة والسيدات، كان الإمام أحمد بن حنبل متكونا بالإمام الشافعي في بغداد، وكان اتصاله به والتزامه له ومشايعته لمذهبه في الإنكار على المغرقين في الأثر الذين يرجحون الأدلة النظرية على الأدلة الأثرية من فقهاء المدينة وفقهاء بغداد، أمرا تكون عليه الإمام أحمد بن حنبل، ثم زاد فيه غلوا في النزعة الأثرية على الإمام الشافعي، حتى انتهى إلى ما أشرنا إليه بالأمس من أنه يرى أن خبر الآحاد حجة يقينية لا ظنية، وأن الإجماع الذي يرجعه إلى الرأي لا يكون حجة إلا إذا كان إجماع الصحابة لا غير الصحابة من فقهاء العصور الموالية. وبذلك أصبح المذهب الحنبلي أشد المذاهب التي تعتبر مذاهب أثرية في التطرف في معنى الأثرية، فاعتبر مقابلاً على الطرف للمذهب الحنفي، وأصبحت المذاهب الأربعة مرتبة على هذه الصورة، ابتداءً بالحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي، أعني ابتداءً من النظر على نسبة ما يقوى النظر في كل مذهب من المذاهب وما يضعف. وكان الإمام داود بن علي الأصفهاني وإن كان تابعاً لمنهج أحمد بن حنبل زائداً إغراقاً في المعنى الأثري، ضرورة أنه عطل أكثر صور القياس التي يقول بها أحمد بن حنبل، فأصبح العراق بذلك مجالاً للتناظر بين الطريقتين، الطريقة التي تعتبر متوغلة في الأثر وهي الحنفية، والطريقة التي تعتبر متوغلة في الأثر وهي الحنبلية. واستمر المذهبان الآخران من المذاهب الأربعة بين هذين المذهبين الغاليين، فكان المذهب المالكي أقرب إلى الأول وهو المذهب الحنفي، وكان المذهب الشافعي أقرب إلى الرابع وهو المذهب الحنبلي. ولكن حدثاً خارجاً عن علم الفقه نشأ إلى جنب علم الفقه فاتصل به وأثر فيه تأثيراً بعيداً، وذلك هو الخلاف الذي اشتد واستفحل في مجال علم الكلام بين المعتزلة وأهل السنة، فقد كان أئمة المذاهب الأربعة سنيين، وكانوا بذلك مجافين لمذهب الاعتزال منكرين عليه. واستمر أتباع المذاهب وأئمة المذاهب الذين نشأوا متأخرين في القرن الثالث مثل الإمام أحمد بن حنبل، استمروا على الموقف السني الذي هو موقف أهل الحديث في مقابلة النزعة الكلامية المخالفة لطريقة السنة أو طريقة الحديث وهي النزعة الاعتزالية. فكان كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أو أحمد بن حنبل بنفسه على موقف واحد في مقاومة المعتزلة ومجافاتهم والازورار عنهم. ولكن الإمام أحمد بن حنبل باعتبار كونه بتأخر حياته رضي الله عنه أدرك عصر الفتنة الكبرى وامتحن فيها الامتحان الشهير، ووقف فيها وقفته العجيبة في الذود عن السنة ومقاومة البدعة، فإن ذلك أبرز إمامته بصورة واضحة بين أتباع المذاهب السنية بأسرها على اختلاف المذاهب التي يرجعون إليها من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من المذاهب الأخرى التي لم تزل موجودة يومئذ ثم انقطعت فيما بعد مثل مذهب الأوزاعي ومذهب داود الظاهري. فاعتبر الإمام أحمد إماماً لجميع المسلمين المتمسكين بالسنة، وكان مظهر ذلك في الصورة المادية جنازته العظمى التي ضرب بها المثل في التاريخ. ولكن سرعان ما ظهر بقرب عهد هذه المحنة قرباً ما طريقة الإمام الأشعري في القرن الموالي، فكان الأشعري كما هو معلوم آخذاً بحظ من الطرائق الاعتزالية ومتمسكاً بالعقائد السنية، فكان ينصر عقائد أهل السنة بطرائق استدلال أهل الاعتزال. وهذا هو الأمر الذي حير الناس أولاً في شأن الأشعري، وحملهم على أن يستصعبوا إمكان ما دعا إليه الأشعري من الجمع بين طريقته الجديدة وبين الطريقة السنية التي كانت مجافية لعلم الكلام، من حيث أنهم رأوا أن الكلام شيء وأن الحديث والسنة شيء آخر، وأن الجمع بينهما إنما هو كالجمع بين الماء والنار. فانتصب الأشعري يبرهن على خلاف هذا ويقيم الأدلة عليه. ولما كان الإمام أحمد هو الذي اعتبر في القرن الذي قبل قرن الأشعري علم السنة وإمام أهل الحديث وأهل السنة، فإن المعنى الذي ساد على الأفكار من صعوبة الجمع بين طريقة الأشعري والطريقة السنية إنما تركز على شخص الأشعري في مقابلة شخص الإمام أحمد بن حنبل، فأصبح الإشكال وارداً على إمكان الجمع، بينما كان يقوله أحمد بن حنبل وهو الذي اعتبره الناس إمام أهل السنة أجمعين في موقف المحنة، وبينما يقوله الأشعري مما يدعي أنه طريقة أهل السنة، ومع ذلك هو في ظاهره بادي الرأي مخالف لما وقفه أحمد بن حنبل من مواقف في وجه المعتزلة. ولأجل ذلك فإن الأشعري كان يشتد في الدفاع ضد هذا، وكان يحتد في بيان أن لا خلاف بينه وبين أحمد بن حنبل، وأن لا خلاف بينه وبين أهل الحديث، فقد أكد ذلك في كتاب الإبانة، وبين أنه على عقيدة أحمد بن حنبل وعلى طريقته، وبين في كتاب مقالات الإسلاميين أنه على طريقة أهل الحديث، وأن الفرقة التي ينتمي إليها إنما هي فرقة أهل الحديث. وبهذا بدأ أتباع المذاهب السنية يطمئنون إلى أن ما أتى به الأشعري وإن كان جديداً في قالبه وشكله إلا أنه لا يعتبر جديداً في جوهره وروحه، لأن الأشعري وأصحابه قد أكدوا للناس أن لا غاية لهم من هذا المنهج الكلامي الجديد إلا إحقاق الحق بنصرة عقيدة أهل الحديث وعقيدة أهل السنة، وأن ما يدعو إليه أحمد بن حنبل ومن قبله من أئمة الهدى هو عين ما يدعو إليه هذا اللون الجديد من علم الكلام. فلما بدأوا يطمئنون إلى هذا المعنى، بدأ هذا الاطمئنان يشيع في أتباع الإمامين مالك والشافعي، وبقي الازورار والحذر يسيطر على أتباع مذهب أحمد بن حنبل، لأن إمامة أحمد بن حنبل للحنابلة إنما

0: المذهبين المالكي والشافعي من التقارب في الموقف الكلامي ما كان ناشئاً من ظهور الإمام أبي منصور الماتريدي، مقارناً ظهوره تقريباً لظهور الإمام أبي الحسن الأشعري، وعلى طريقة من التأويل تشبه طريقة الأشعري، وعلى غاية من الحفاظ على أقوال أهل السنة وأهل الحديث تشبه غاية الأشعري. فكان التقارب بين الأشعري الذي قلنا أنه مالكي أو شافعي، وبين الماتريدي الذي هو حنفي من تلاميذ الإمام محمد بن الحسن، كان من نتيجة ذلك أن تقارب الحنفية مع المالكية والشافعية، فأصبحت المذاهب الثلاثة الحنفية باعتبار كونهم أتباعاً للماتريدي، والمالكية والشافعية باعتبار كونهم أتباعاً للأشعري، أصبحوا واقفين في موقف يقابل موقف الحنابلة الذين تمسكوا بأنهم حنابلة وبأنهم أتباع لأحمد بن حنبل فيما قاله لا يحيدون عنه ولا يقبلون له تأويلا ولا يتبعون غيره، كما فعل الحنفية إذ اتبعوا الماتريدي، أو فعل المالكية والشافعية إذ اتبعوا الأشعري. فأصبحت النسبة بين المذاهب على هذا الوضع تقارب مطلق في العقيدة بين مذهبين، وتقارب قوي جدا في نسبته بينهما وبين المذهب الثالث وهو المذهب الحنفي، وموقف تقابل تقريبا فيما بين مجموع المذاهب الثلاثة وبين المذهب الحنبلي. ثم كانت نشأة المذاهب الفقهية الأخرى غير السنية التي ترجع إلى أصول اعتقادية مختلفة عن أصول المذاهب السنية، قضت بأن تكون الفروع الفقهية لهذه المذاهب مختلفة بالطبع عن الفروع الفقهية للمذاهب الأربعة. وهذه المذاهب منها ما يرجع إلى أصل شيعي مثل مذهب الزيدية ومذهب الجعفرية ومذهب الإسماعيلية، ومنها ما يرجع إلى أصل خارجي مثل مذهب الإباضية. فكان وجود هذه الحركة الفقهية مبرزاً للوحدة الجامعة بين المذاهب الأربعة على ما بين بعضها وبعض من تفاوت، وعلى ما بين بعضها وبعض من اختلاف أو شبه الاختلاف، إذ كانت المذاهب الشيعية على اختلافها ترجع إلى قول يخالفها فيه جميع المذاهب السنية مخالفة مطلقة، وهو القول بحجر حق الاجتهاد وقصره على آل البيت، والقول بأن الإمام المجتهد معصوم، ثم الاستناد إلى أخبار واهية منقولة بطرقهم عن أئمة آل البيت، مع أن المنقول في كتب أهل السنة عن أولئك الأئمة بأنفسهم يخالف ذلك، كما وقع مثلا في حديث نكاح المتعة الذي يسندونه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحال أن المروية في كتب أهل السنة وهو الذي في موطأ مالك بن أنس أن مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وروايته إنما كانت خلاف ذلك. ومثل ما ينقل بكثرة عن غير الإمام علي بن أبي طالب من مثل الإمام جعفر الذي نسب إليه المذهب، الإمام جعفر بن محمد، مما ينقل خلافه في كتب الإمام أبي حنيفة وكتب أصحابه مثل كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن، وينقل خلافه بكثرة في كتاب الموطأ لمالك بن أنس.
1: صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: دعاء الكروان،
3: دعاء الكروان
4: على أمواج إذاعة المنستير.
5: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المونستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير وبداية جميلة ليوم مليء بالأمل والتفاؤل. أدعو الله أن يحقق لنا جميعا ما نتمنى ويمتعنا بوافر الصحة. تؤانسكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شدلي العبيدلي.

0: نور الصباح.
1: عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

اللهم أستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا واحفظنا وأحبتنا واكفنا شر ما في الغيب واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم لا تحوجني لأحد ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: ذات يوم تعود الطيور مغردة في سماواتها، وتعود النجوم تراقص في الليل أطيافها، ويظلون هم حيث هم، قبب رثة تتبخر في ذاتها، وهياكل في نفق حجري مجللة بالتراب، فابتسم. إنها الشمس تغرق في طبقات السحاب. ابتسم للحضور، ابتسم للغياب، ابتسم للبكاء، ابتسم للعذاب، ابتسم للجنون، ابتسم للخراب، ابتسم للغزاة وهم يقبلون، للعبيد الطغاة وهم يزحفون، للطغاة العبيد هم يبطشون. ابتسم غضبا، ابتسم لهبا، إن حزنك أكبر منك وأعمق مما يرى الميتون. أيها المستمع الكريم، هذه دعوة للابتسامة أطلقها الشاعر السوداني الليبي المصري محمد الفيتوري. هي دعوة يحث فيها الإنسان على البسمة رغم كل الظروف وكل الصعاب، ومهما كان حجم العراقيل التي يواجهها المرء في حياته اليومية، ومهما كان حجم الألم الذي يقاسيه، فبالابتسامة نتغلب على كل المحن، وبها نقاوم الوهن، ونشيد أبراجا من الأمل، ونحس بلذة العمل. عزيز المستمع، الابتسامة ثقافة يجب أن نرسخها في أبنائنا. الابتسامة تسعد صاحبها والآخرين، وقد قالت العرب قديما: لاقني ولا تغادني. فليكن شعارك في هذا الصباح، وكل صباح اضحك للدنيا تضحك لك، وابتسم للحياة تفتح لك ذراعيها.
2: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا

قال الحافظ السيوطي رحمه الله: خمس خصال في الأطفال لو كانت في الكبار مع ربهم لكانوا أولياء، لا يهتمون بالرزق ولا يشكون من خالقهم إذا مرضوا، ويأكلون الطعام مجتمعين، وإذا خافوا جرت عيونهم بالدموع، وإذا تخاصموا تسارعوا إلى الصلح.

0: أيها المستمع الفاضل، إذا أردت أن تترك إرثا فلا تترك عقارات ولا عمارات ولا ذهب ولا ألماس. أترك قلوبا رقيقة حنونة تعطف وتشفق وتحب. أترك أبناء يحبون بعضهم البعض. أترك عقولا تفكر. أترك قلوبا تحس وتشفق وتعطف وتقاسم آلام الآخرين. اللهم هب لنا بيتا آمنا لا يتسرب سره ولا ينفذ خيره ولا يختفي بريقه ولا يتسلله جفاء ولا يثقله بلاء، واجعله يطعم الزوار ويحسن الجوار. اللهم صب عليه الخير صبا، ولا تجعل العيش فيه كدا، وأسعد من يسكنه واملأ تفاصيله حبا وبهجة.
1: يلا نعيش الحياة والقلب يكون منا، يلا نعيش الحياة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، هذه هي إذاعة المونستير، ومنها تحييكم شدليل عبيدلي وترافقكم منذ الخامسة صباحا. أوس هي فترة صيفية شديدة الحرارة، تمتد لأربعين يوما، وتبدأ من 25 من جويليا من كل عام حتى 2 سبتمبر. وتعود أصول كلمة أوسو إلى التسمية الأمازيغية تسو، والتي تعني اشرب، في إشارة إلى كثرة استهلاك الماء لتعويض السوائل المفقودة بسبب الحرارة العالية والرطوبة. وتعرف في الموروث الشعبي والفلاحي بأنها فترة القيظ ونهاية موسم الحصاد للراحة الفلاحية. ويعتقد البعض بفوائد السباحة لعدة أيام متتالية، مثل 7 أيام في بحر أوسو وقبل طلوع الشمس للوقاية من الأمراض. وكان الناس في هذه الفترة يحرصون على تناول أكلات شعبية معينة. وأما مهرجان أوسو فيعود إلى محاكاة تاريخية لإله البحر الروماني نبتون أو أوقيانوس الفينيقي، وتحول مع الوقت ليقترن بموسم الحرارة الشديدة حسب التقويم الفلاحي. وبات المهرجان يتزامن في العصر الحديث مع الاحتفالات الوطنية بعيد الجمهورية التونسية، والذي يوافق 25 جويليا من كل سنة.

أيها المستمع الكريم، اغتنم الصبح قبل انقضائه. ابدأ بصناعة تقاليد عائلية صغيرة: فنجان قهوة، صورة سنوية، عشاء مرة في الشهر. قد تبدو تفاصيل عادية، لكنها مع الوقت تصبح أجمل ما تتذكره العائلة، فالذكريات المشتركة لا تبنى من المناسبات الكبيرة فقط، بل من اللحظات البسيطة البريئة تتكرر بمحبة. ومع مرور السنوات قد تتغير البيوت والظروف والوجوه، لكن يبقى في القلب أثر تلك اللحظات التي جمعت الجميع حول مائدة أو ضحكة أو حديث دافئ. فاصنعوا ذكرياتكم وابنوا ذاكرة لأبنائكم قبل أن تصبحوا تشتاقون إليها.

أيها المستمع الكريم، كثيرا ما يرتبط البحر بالشعر والشعور، فيغدو مصدرا لتفجر القريحة، خاصة عندما نتحدث عن مشهد القوارب والسفن والبواخر بألوانها وأحجامها المختلفة وأنواعها، تتجول بسرعتها المختلفة في مياه البحر التي أحيانا يتحد لونها مع لون الأفق، وفي الليل مع اكتمال القمر بدرا ينعكس الضوء على تلك الأمواج ويجتمع مع صوتها في ملحمة شاعرية، يقول علي محمود طه في قصيدته الشهيرة أغنية الجندول: أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيال، أين عشاقك سمار الليالي، أين من واديك يا مهد الجمال، موكب الغيد وعيد الكرنفال، وسر الجندول في عرض القنال بين كأس يتشهى الكرم خمره وحبيب يتمنى الكأس ثغره، التقت عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول نظرة، أين من عيني هاتيك المجال يا عروس البحر يا حلم الخيال.

أحبتي نور الصباح، أعزائي المستمعين، هكذا نصل إلى نهاية هذه الجولة الصباحية في بساتين الكلام والأنغام التي نرجو أنها وجدت هوى في أنفسكم. وحتى نلتقي مع صباح جديد ونور متجدد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أحلى تحيات كل من شدلي العبيدلي في الإعداد والتقديم، وسامي مطاوع في الإخراج.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة حول الوضع البيئي وقطاع النظافة إطلاق تطبيقات جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة. ووفق الصفحة الرسمية للولاية، فإن هذه التطبيق ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البيئية وإصدار تقارير دورية ضمن المؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية أمس في حدود 9 ليلا وأربع دقائق وفقا لمعهد، وبلغت قوتها 3 درجات على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد جنوب شرقي المكناسي من ولاية سيدي بوزيد. قال المركز أو المرصد

0: الحدود التونسي للمياه أن تونس دخلت خلال الشهر الجويلية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفئة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. أعلنت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل تقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقنية لملفة ترشحاتهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتابك،

6:04 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 10 أوت 2026.

6-8 دقائق تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. نهار جديد, صباحية جديدة, وأسبوع جديد أيضا نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل, وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة في بشائر الصباح رفقوكم من توا حتى للتسعة, ثلاثة سوايع مع الأخبار, مع الفقرات اللي تعودتوا بهم, والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. وهذه تحية توصلكم من عند نجلة عطية بن محمد اللي اليوم ترافقني في الإخراج, ومعكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم, وتستناو أيضا بقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم, وأيضا جولتنا الصباحية مع أخبار العالم, ونكتشف شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة. لكن قبل هذا الكل كما العادة بدايتنا مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير, مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز. نوصل معها للستة وخمسة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلات يسمع في بشائر الصباح من إذاعة ألم ونستير. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم باش يكون فما سحب عامة تكون قليلة، الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل، والبحر يكون متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم باش تكون في استقرار، فمش تغيير كبير مقارنة بالبارح، وباش تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 37 درجة درجة و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بعد ساعة ونص نزيد ناخذ أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع إن شاء الله نشوفوه كيفاش باش يكون. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح، مازلنا مواصلين معكم الموعد حتى للتسعة، نواصل مع الغنيات ونرجع مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: المنسير
1: نصر الله الوسلتية حاجب العيون عن موجة 97.3 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: 36 دقيقة تحية لكم من ما كنتم موجودين وقايد باش نرجع شوية للتاريخ ونتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية من 10 أوت سنة 1793 تاريخ افتتاح متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. من الأحداث الأخرى أيضا اللي صاروا في نهار كما اليوم في سنة 1914 فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية وكان هذا خلال الحرب العالمية الأولى. سنة 1920 في نهار كما اليوم الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتعترف بالانتداب البريطاني عليها. وأيضا في نفس اليوم ونفس السنة التوقيع على معاهدة سيفر بين الدولة العثمانية وقوات الحلفاء وكان هذا بعد الحرب العالمية الأولى. ونصت الاتفاقية هذه على حصول الحجاز وأرمينيا وكردستان على الاستقلال ورسمت الحدود أيضا بين سوريا والعراق من جهة وتركيا من جهة أخرى. سنة 1922 في نهار كما اليوم إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية. وفي 10 أوت 1945 اليابان تعلن من خلال إذاعتها استسلامها في الحرب العالمية الثانية. 1973 الاتحاد السوفيتي يطلق سفينة الفضاء الرابعة إلى المريخ باسم مارس 7. وفي نهار كما اليوم أيضا 10 أوت سنة 1990 انعقاد مؤتمر القمة العربية عدد 18 والطارئ في القاهرة لمناقشة الغزو العراقي للكويت. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم. نوصلوا معهم للستة وستة وثلاثين دقيقة نواصلوا مع الغنيات. نخليكم مع فايا يونان ونرجع لكم بعد شوية مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.

0: صباح بلا حدود.
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم في الشأن الإيراني: ترامب يفضل التعامل بهدوء مع طهران، وخامنئي يلتقي بسشكيان. في نفس السياق، خطابان متباينان في إيران، إلى من يجب أن يستمع العالم؟ هكا تتسأل الجزيرة اليوم. من العناوين الأخرى في نفس الموقع نجم نقرأ حول إصابة بنيران الاحتلال في غزة بعد إعلان نتنياهو رفض خارطة الطريق وفاتورة العطش في عدن، البحث عن الماء بين طوابير السهاريج والأبار المالحة. نمشي إلى موقع فرانس 24. أوروبا الغربية تسجل أعلى متوسط حرارة في تاريخها خلال جوان وجويليا. أوروبا الغربية كانت سجلت في الشهرين هذوما أعلى حرارة صيفية في تاريخ وسط موجات حر متكررة وجفاف واسع النطاق وحرائق مدمرة كما اللي شفناهم في فرنسا وإسبانيا، وبلغت حرارة المحيطات أيضا مستويات قياسية في ظل ظاهرة نينيو قد تزداد قوة. من العناوين الأخرى: نتنياهو يرفض خطة ترامب بشأن غزة، وحماس تدعو واشنطن إلى ممارسة ضغوط عليه للالتزام بها، وإيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بقبول واشنطن شروطها ودفع تعويضات. الحوثيون من جهتهم يهاجموا مصفات أرامكو السعودية، والجيش اليمني يؤكد مقتل 7 أشخاص في هجوم على ميناء. سوريا وروسيا يتفقوا على تحويل قاعدتي حميميم وطرطوس إلى مراكز تدريب مشتركة، والإمارات تسلم إيرلندا متهم بقيادة شبكة إجرامية تقدر ثروتها بمليار يورو. نمشي إلى موقع البي بي سي أيضا في الشأن الإيراني: ترامب يقول إن واشنطن تتعامل بهدوء مع إيران، وطهران تضع شروط لإعادة فتح مضيق هرمز. إسرائيل أيضا اللي ترفض خطة مجلس السلام في غزة، وتؤكد وتقول أنه لا انسحاب إلا بعد نزع سلاح حماس بالكامل. نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية: هرمز بين الضغط والتصعيد، من يملك ورقة الحسم؟ ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع، موقع سكاي نيوز: بعد تسليمه من الإمارات اتهام كينهان بقيادة منظمة إجرامية، ونتنياهو وخطة غزة رفض سياسي وتنفيذ على الأرض. نشوفوا بعض العناوين وبعض الأخبار في علاقة بالشأن الاقتصادي العالمي من موقع الشرق بلومبرغ: النفط يرتفع 1% مع تراجع أمال فتح مضيق هرمز سريعا، والأسهم العالمية تقترب من مستوى قياسي بدعم رهانات الذكاء الاصطناعي. وبالنسبة للذهب، يستقر فوق 4300 دولار بعد قفزة أسبوعية قوية. هكا كانت جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونهاية صباح بلا حدود. نوصل معها لـ 56 دقيقة تقريبا، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم 12 أوت 2026. دريجين يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا، ما تبعدوش.

تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. قال المرصد التونسي للمياه إن تونس دخلت خلال الشهر الجويلية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وشهد الشهر الجويلية تحولا واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد صدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المتأزم. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجالة قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. جاء ذلك في رد على سؤال كتابي لنائب مجلس نواب الشعب عواطف فشنيتي. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثلاث عشر من أوت من كل سنة. أعلنت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أوليا لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحاتهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. في الشأن الدولي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وفي مراحل

0: لها النهائية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: ما زالت البركة.
1: عم جدور ذاكرة بتاع زغوان بتاع حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. بتعرف زغوان الصباح يقوم ونساء ما يستناوش البلدية باش تجي تنظف. كل مرأة قدام دارها بس طلوا يخرجوا في الماء. بتعرف كل دار كانت فيها جابية في زغوان لأنه الماء ملك. ماء ملك معناتها خرجوا يصبوا الماء. الجارة ترى جارتها تعاندها. فهمت؟ يقول لك اعمل كيما جارك ولا حول باب دارك. يبدأوا ينظفوا حومة كاملة ينظفوها النساء. الطبيب كيف كيف يشريوك الجير هذا كما تباع يصفوه في الدار. الجير الشيط الشيط التقليدية يصنعوها التقليدية والخاص ينفخوهم الماء يقعدوا نهيرين كاك وبعد يجبدوهم يخلطوا كجير هذاك ويتصفى الجير ما يقعدش فيها كالحرش هذاك. والمرأة هي اللي جابنا يقولوا تسيس تسيس معناتها البقايا اللي في متناولها ما تستحقش الصرافة ولا السلوم عالي ذاك معناتها خدمة رجال. أما المرأة هي اللي تسيس الدار كاملة تدور عليها وتنظفها وتخرج للشارع وكل بلاد تبدأ اللهم صلي على النبي. وثم ديار مع الجير يعملوا اللون الأزرق كالطابع يتباع يحطوهم مع الجير تبدأ الدار هذيك اللون بتاعها في البلوسيان محلاه سماوي. تبدأ أكل حومة اللهم صلي على النبي نظيفة والناس تعاند بعضها. وهذا اللي يسميه تو عمل تطوعي. هو من جد عمل تطوعي لكن في دارك وفي حومتك. ياريت معناتها الناس كلها معناتها تعري على الساعد بتاعها وتنظف وتبيض وتنحي الحشيش وتزرع نبتة تزرع شجرة تزرع نوارة تزرع وردة تزرع نسرية والناس تعاند بعضها. قد تربي البلاد ترجع اللهم صلي عليه.
0: ما زالت البركة.

زياد غرسان نوصل معه ل 67 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية اليوم الاثنين 10 أوت 2026. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع سعيدة لكم الكل. نسلم عليكم أيضا إذا كان تسمعوا فينا وأنتم ديجا شديتوا الثنية للخدمة. قولوا لكم طريق السلامة للجميع وإن شاء الله نهاركم ما فيه كان الخير وإن شاء الله يتعدى كما تتمنى. وموعدنا نحن مازال متواصل حتى للتسعة. تحية توصلكم من عند نجلة عطيب المحمد اليوم في الإخراج محمد باير معكم في الإعداد والتقديم. مازالوا برشا غنيات حلوين مازالوا برشا فقرات يستنوا فيكم. لكن ذكركم قبل أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح المسابقة اللي تعودتوا بها واللي تلقوها ديما على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. سؤال اليوم في علاقة بالسهرة المبرمجة اليوم في مهرجان سوسة الدولي. نحكيه على عرض اسمه بامبينو مبرمج اليوم في سهرية اليوم في مهرجان سوسة الدولي. نلوجوا على شكون صاحب العرض هذا يا عرض بامبينو الليلة الاثنين 10 أوت بمهرجان سوسة الدولي. هل هو لي الاقتراح عدد واحد بسام الحمراوي، عدد اثنين جعفر القاسمي، وإلا ثلاثة ياسين الصالحي؟ العملية سهلة برشا باش تجاوبوا إذا كان عندكم الإجابة صحيحة طبعا باش تربحوا تذاكر اللي هو حضور العرض هذايا. تمشيوا للصفحة الرسمية متاعنا على فيسبوك إذاعة المنستير راديو منستير تلقاها على فيسبوك، وتجاوبوا على السؤال في الكومنتير وأيضا التاجي الشخص اللي تحبوا يمشي معاك للعرض هذايا وتشارك المنشور على صفحتك. هذه العملية اللي تخليك تدخل عملية القرعة وإن شاء الله تكونوا بين الفائزين بالتذاكر لعرض بامبينو المبرمج اليوم الاثنين في إطار مهرجان سوسة الدولي. وانتم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. زوز غنايات باش نقترح عليكم، زيادة رحباني بلا ولا شي، وإلا مر سيل خليفة يا بحرية، زوز غنيات تختاروا منهم الغناية اللي نكملوا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح قبل التسعة بشوية. سينا وشو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية تستنى ودقيقة صحة، عناوين النشرة، أيضا فقرة معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وبالطبيعة أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نسمع بعد شوية نبيها كراولي في محلها، لكن نخليكم توا مع فقرة صغير صغرون. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير. هذه بشائر الصباح كما العادة نرفقكم نبدأ معكم النهار وننسوكم حتى للتسعة أمتع صباح. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: عسلامة، أني اسمي ياسين. كنا احنا ولد عمتي نلعب يا اخي، كنا نلعب في الشارع، بعد بابا وعزيزي والكل مشينا للبحر. بعد ما مشينا للبحر مشينا قعدنا نلعب والكل ونشوفوا في الكائنات الحية، وقعدنا نغوص والكل. بعد روحنا دواشنا وبدلنا دبشنا، قعدنا نتفرجوا على عالم البحار. بعد ما تفرجنا على عالم البحار مشينا قيلنا، بعد قعدنا نلعب في الشارع. بعد ما لعبنا في الشارع مشينا نحوصوا، مشينا التربة قعدنا نلعب. بعد روحنا قعدنا في الدار تفرجوا ونحكي شنو رينا الكائنات الحية للبنت عمتي والأختي، وقالوا لنا خي شنو أساميهم. قلت أني نعرف شطر الأساميهم، وهو قال أني ونعرش الكائنات الحية على خطر ياسين يتفرج على عالم البحار. بعد كهزونا قالون هيا نمشيو المناج، يا اخي هزونا المناج. قعدنا غاديكي نلقى واحد يقرا معانا، يا اخي قلنا له هاي جي تلعب معانا، يا اخي لعب معانا ولعبنا وعملنا كل شيء وشيخنا. بعد ما شيخنا مشينا روحنا، قعدنا ورقدنا من غدوي كي صبح، من غدوي كي كل واحد مشى النادي متاعه. نهاركم مبروك.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زادا نشوفوه عند الرجال. شنية الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زادا أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مشمسة كما تونس. فما زادا بعض الدويات، وفما زادا الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجمو نداويه الكلف؟ هو اول حاجه لازم نعديو عند الطبيب باش يشخص الحاله، ولازم نعرفوا اللي الدواء يطول يستحق اشهر ويتمثل خاصه في دي كريم بمضات ندهنوا بهم، والا نجمو نعاونوا بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات اخرى. في الاخر نحب ناكد على الوقايه خاصه التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتوره منى قربي.
0: دقيقه صحه.
2: تمام 7:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة مع عناوين نشرة الثامنة. المرصد التونسي للمياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية. احتفاء بعيد المرأة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقر إضرابا بيومين وتطالب بإصلاحات عاجلة. وإطلاق تطبيقات جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة البلدية في ولاية سوسة. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
3: الشاب ملولش المهدية على موجة 95.7.
4: 95.7
5: 765 حادث مرور، مخالفة السهو وعدم الانتباه، 120 قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور، مخالفة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحا.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
8: كيفاش تتم عملية تسجيل الطالب الجامعي الجديد؟ التسجيل الجامعي للطالب الجديد يتم عبر مرحلتين أساسيتين: التسجيل عن بعد عبر الإنترنت، ثم إيداع الملف الورقي لدى الكلية أو المعهد المعين. خطوات التسجيل عن بعد هي الدخول إلى موقع التسجيل المخصص للطلبة، ثم إدخال المعطيات الشخصية ورقم البكالوريا وكلمة السر الخاصة بكل دقة، ودفع المعاليم الترسيم إلكترونيا باستعمال البطاقة البنكية أو البريدية، وطباعة وصل الدفع وإيصال التسجيل الإلكتروني. الوثائق المطلوبة للتعمير وإيداع الملف هي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وإيصال دفع معاليم التسجيل عبر الإنترنت، وبطاقة التعيين في التوجيه الجامعي، وشهادة البكالوريا الأصلية أو نسخة مطابقة للأصل، وصورة شمسية حديثة، وملف صحي أو شهادة فحص طبي حسب طلب المؤسسة الجامعية.
6: معلومة تهمك.
7: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي الموجات إذاعة المنسير. البداية بالنجم الساحلي، ونجحت جماهير الفريق في مهمتها لإنقاذ فريقها بعد مساهمات تاريخية بلغت أكثر من 4 مليون دينار. ونذكروا بعد نهاية آخر ملف أمين بن عمر اللي بلغ تقريبا 400 مليون وقع جمعها في أقل من 24 ساعة، وصلت توفية جمهور النجم الساحلي دعمهم رغم غلق كل الملفات، وبالتالي فريق النجم الساحلي باش يتحصل على رخصة المشاركة في البطولة المحترفة لكرة القدم. كريم العكروث رئيس النجم الرياضي الساحلي:
1: احنا من هالوج جمهور، هذا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذا يعطاه برشا، يعطي ديما برشا، وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء، دونك موش غريب على جمهور جمهور الإتوال باش يعمل هبة دي التاريخية وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما نجمش جمهور الإتوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية نكون باسم الإتوال من جمهور الإتوال. دونك الحمد لله ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راه قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإتوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كامل تراب الجمهورية، وفي خارج الوطن. هما 18 دوسي، فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح مغير مخدي حتى دينار، وسنين صح مغير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الام ليتوال. دونك شكر جزيل ياسين، وزدنا اوتشي اللي هو ولاو 19 دوسي. دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب، الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم. دونك ان شاء الله باش مول نعمل ريكوفرمون تاع الفلوس، كما شفتوا الويكاند هذا برشا فلوس وكل شيء. دونك نبعثوا لي جوار بار كونت بونكير، وبعد نبعثوا المحامين ناخذ الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا 3 سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليارات و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك في مخطر برشا. عم ناول كيف كيف عملنا مليار و700 ولا اكثر شويه، وبعد قصتنا المبالغ من مالوغوزمون انا كوميسيون ليتيج وقفت على العمل بيريود، فما بيريود هيك علاش ما توصلناش وعاود رجعنا توا. وسنين مونطو كيف هي ديون متراكمه، انا معناها قاعدين تخلص، واحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون ان كونتينيتي. لازم جمهور الإتوال يعرف اللي الدوسيي لازم نخلصوهم توا، ما في حتى كلام، مي على طويل ماش حبوا الغسره، حطوا دوسييات نستبقوا، وكيبدا عندنا شويه فلوس نجمو نربحو شويه معناها في المونطون، ونجمو نعملو ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. مي الحمد لله يا ربي.
0: نذكروا إلى جانب أمين بن عمر تم غلق ملف أيضا العبدلي، أيضا الخميري تواصل أكيد بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي في جمع أكيد الأموال من أجل إغلاق باقي الملفات. والنجم الساحلي اللي فاز في مباراة ودية أمس من فريق الأولمبي البيجي بهدفين مقابل صفر، دارت المباراة في حمام بورقيبة في إطار استعداد زوز فرق لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وجاء ثنائية فريق النجم الساحلي بقى هدف في كل شوط. الفريقين تذكروا كانت تقابلوا يوم 6 أوت في عند راهم، المباراة انتهت بالتعادل 0-0. فريق النجم الساحلي بشواجه في الجولة الافتتاحية المقرر يومي 22-23 أوت الجاري فريق الترجي في رادس في المقابل الأولمبي البيجي، بشواجه في الجولة الافتتاحية مضيف فريق ترجي جرجيس. ما دمنا نحكي على المباريات الودية، أيضا دارت البارح مباراة ودية بين نادي صفاقسي وفريق سان بيدرو الجزائري في ملعب التمهيري بصفاقس من حضور جماهيري كبير برشا من جمهور السي اس اس، انتهت بفوز فريق السي اس اس بهدف مقابل صفر. سجل هدف نادي صفاقسي محمد صالح المهدبي. أيضا فريق نادي صفاقسي واصل في استعداد انطلاق البطولة المحترفة لكرة القدم. فريق الملعب التونسي تعادل في مباراة ودية مع شباب بلجزاد الجزائري بهدف مقابل هدف، وكان سجل هدف فريق الملعب التونسي رافق الرياحي بعد تمريرة من يوسف الضفلاوي. أيضا الملعب التونسي واصل في تحضيراته مع المدرب الجديد البرتغالي. نحكي على فريق الأمراضي بحمام سوسة. الأمراضي بحمام سوسة أعلنت الهيئة المديرة للفريق الأمراضي بحمام سوسة إنهاء العلاقة التعاقدية مع اللاعبين الحبيب البريكي خالدون منصور لجانب العدول عن نية تجديد عقد اللاعب محمد أمين تريتر. أضافت هيئة الأمراضي بحمام سوسة في براغ نشرته على صفحة رسمية للفريق أنه تم اتخاذ القرار على إثر ما صدر على اللاعبين المذكورين خلال فترة التربص الأخير من تصرفات وسلوكات مختلفة لانضباط للواجبات المحمولة عليهم بموجب العقد والأنظمة والترتيب الداخلية والرياضية الجارية بها العمل، واللي تمثلت خاصة وفق قولها في إحداث حالة من التوتر والبلبلة داخل المجموعة الرياضية. كما قلت لمرادي بحمسوسة صعد حديثا الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اختتم التربص يوم السبت تربص تحضيري بحمام بورقيبة وباش يواجه كما قلت فريق الاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة الافتتاحية. أيضا نحكي على كرة السلة بالنسبة اللي دور في المنستير وثلاثة ضد ثلاثة كان أمس اليوم الختامي وتونس أنهت الدورة لكرة السلة تحت 23 سنة مشاركتها في الدوري الأمم بطريقة تليق باسم تونس بعد توجت بلقب اليوم الأخير بعد الانتصار المستحق من المنتخب الجزائري بنتيجة 20 مقابل 17 في مواجهة أكد شخصية أمنية المنتخب الوطني التونسي. لكن رغم الفوز في المباراة الأخيرة ما تمكنتش من التأهل للكأس العالم. كما قلت المنتخب الجزائري هو اللي حسم بطاقة التأهل لكأس العالم بعد ما أنهى منتخبنا الدورة في المركز الثاني بمجموع 465 نقطة بفارق 15 نقطة فقط أمام المنتخب الجزائري المتصدر. نقطة نهاية سبورانفو. شهركم السعد. ليامي أرجع لكم محمد يكمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح، ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة. نمشي بالأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا مدام سعيدة مصالح. صباح النور.
1: صباح النور خويا محمد، تحية ليك ولكل مستمعين في هذه المناسبة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع بصفة عامة. هل باش يكون فما تغيير في درجة الحرارة وإلا تقريبا نفس الطقس اللي تعليمت اللي فاتت؟
1: الحقيقة هي درجة الحرارة مش متوقعين ارتفاع يعني ملحوظ في درجة الحرارة، قرب برشا المعادلات العادية لشهر أوت. بالنسبة لليوم حرارة يعني ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، تراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتوصل حتى 43 درجة عفوا بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي محليا. اليوم البارح يعني في المنستير كنا سجلنا 32 درجة كحرارة، 33 درجة يعني كحرارة قصوى البارح. اليوم ما نبعدش برشا على المعادلات هذية، تقريبا ما تفوتش الخمسة يعني ما تفوتش ال 35 درجة نجم نقوله اليوم في المنستير. بحر اليوم قليل الاستضافة سواحل نتاعنا الكل، يصير مصطرف في منطقة سرات بحكم أنه ريح يتقوى شوية في منطقة سرات بعد الظهر. بالنسبة اليوم الغد يتواصل طقس عامة صافي إلى قليل السحب والريح زادة من القطاع الشرقي، تكون قوية نسبيا في منطقة سرات وبالمرتفعات وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات. البحر متموج في منطقة سرات وقليل الاستضافة في بقية السواحل. الحرارة غدا نجم نقوله في استقرار، تكون القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. يوم الأربعاء والخميس زادة يتواصل الاستقرار يعني في أحوال الطقس، درجة حرارة ترتفع بدرجة أو درجتين كحد أقصى، يتواصل طقس صافي والبحر قليل الاستيراب على أغلب السواحل نتاعنا.
0: واضح، شكرا لك، تحياتنا ليك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصل ل 7:51 دقيقة، منزلنا مواصلين في بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 10 أوت 2026. موعدنا معكم حتى للتسعة، وقبل ما نواصلوا وفي نفس السياق يمكن في علاقة بحالة الطقس وبعلاقة بالسخانة في تونس وحتى في العالم. حسب مرصد المياه، تونس دخلت مرحلة حرجة من الطوارئ المائية في شهر جويلية. المرصد التونسي للمياه يقول أنه شهر جويلية كان صعيب برشا، وكما قلنا مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وتم تسجيل 608 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي تعتبر أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. المرصد أيضا كان أوضح في تقريره حول خارطة العطش أنه 549 تبليغ من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. والمرصد كان اعتبر أن المؤشرات هذه تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. خلينا نواصل نحن مع الغنيات في انتظار نشرة أخبار ثمانية بعد تقريبا 6 دقائق من توا، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. نذكركم أنه مازال السؤال على ذمتكم باش تحاولوا تربحوا معنا تذاكر اليوم لحضور سهرية الليلة في إطار مهرجان سوسة الدولي. تدخلوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، إذاعة المنستير راديو منستير على فيسبوك، تلقاو السؤال جاوبوا عليه باش تدخلوا عملية القرعة وتحاولوا تربحوا التذاكر باش تمشيوا تحضروا في سهرية اليوم. خليكم معنا ما تبعدوش، ان شاء الله نهاركم مبروك، ونشكركم على الاستماع وبداية أسبوع سعيدة لكم الكل. هذه بشائر الصباح، مازلنا معكم حتى للتسعة.

0: إشهار.
1: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم الثامنة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. المرصد التونسي للمياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية 2026. احتفاء بعيد المرأة، وزارة الأسرة والمرأة تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وإطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة البلدية بولاية سوسة. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. قال المرصد التونسي المياه أن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحر، وذلك مع تسجيل 608 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالماء، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وأوضح المرصد في تقريره حول خريطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تفاقم الضغوط على منظومة التزود بالماء خلال فترة الذروة الصيفية. وتصدرت ولايات نابل قائمة التبليغات ب 65 تبليغ، تلتها المنسير ب 62، ثم المهدية ب 51، وسوسة ب 49، فيما

0: سجلت فقط 42 ومدين 41 تبليغا. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة والطفولة وجدان عياد.
1: اليوم 10 أوت أطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز بكل ولايات الجمهورية. نهار 11 أوت تنظيم تظاهرة ناجحات ببلادي، تنظيم موكب إسناد جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2026. المحور يتمثل في ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن المائي والغذائي. تطلق الوزارة المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية. يوم 12 أوت موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية.
0: أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، واعتبر أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكيات محفوفة بالمخاطر، ودعا إلى مراجعة دورية لمجلة حماية الطفل التي صدرت سنة 1995 حتى تتماشى مع تطور النسيج المجتمعي ومقتضيات التطورات التكنولوجية والتهديدات السيبرنية.
2: 30% من العودة الجناحية للأطفال هي آخر أرقام منشورة من طرف وزارة العدل، وتدل أنه منع الأطفال من الحرية والزج بهم داخل الإصلاحيات ماهوش حل لإعادة الدمج نتاعهم، وكل الآليات نتاع الإصلاح داخل المؤسسات مع سوء الحظ ما ترتقيش لتحضير الأطفال للدمج نتاعهم من جديد في الدورة الاجتماعية والاقتصادية حين الخروج نتاعهم، مع غياب المعالجات الاجتماعية والاقتصادية اقتصادية للعائلات نتاعهم اللي أدت لجنح الأطفال ولسلوكات المحفوفة بالمخاطر. فما برشا آليات لتدارك الزج بالأطفال داخل الإصلاحيات، لكن مع سوء الحظ الآليات هذه غير مفعلة. المطلوب أولا مراجعة مجلة حماية الطفولة اللي في النص نتاعها الأصلي عنده أكثر من 31 سنة، توا لازم المراجعة الدورية اللي المجلة حتى تكون تتأقلم مع تطور المجتمع.
0: في موضوع آخر، قررت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد الموعد والرزنامة ومختلف ترتيبات الإضراب. كاتب عام الجامعة العامة للبلديين باتحاد الشغل مكرم عميرية وأكثر تفاصيل.
3: الإضراب هذا جاء بعد ما كنا أعلننا في العام اللي فارت على نفس الإضراب بنفس المطالب بنفس الإشكاليات، وكنا عقدنا جلسة عمل مع سلطة الإشراف والغينا الإضراب على أساس أنه باش ننطلقوا في تنفيذ الاتفاقيات واللي أهمها إصدار النظام الأساسي العام للبلديين، تحيين مدونة المهنية، إقرار اليوم الوطني للعون البلدي، وخاصة تحيين وتنفيذ منشور صحة وسلامة مهنية. كنا أصدرنا عدد البيانات وعدد المراسلات لوزارة الإشراف تبعا لعديد الحوادث المميتة والقاتلة اللي أودت بحياة العديد من العوائل البلديين، إضافة إلى الحوادث اليومية في خصوص الجروح والإصابات بضربات الشمس، خاصة مصلحة النظافة، فقد حاسة الشم، أعوان المداوات والتعقيم يعانوا من أمراض جلدية كبيرة. في عام 2026 أعوان البلديين ما يتمش عرضهم على الفحوص الطبية وإنجاز التلقيح اللازمة والتحاليل اللازمة وتمكينهم من لوازم سلامة مهنية. حقيقة وضع مزري جدا، نعرف وضعية البلاد المالية وغيرها، ها تعطينا نبدو نسوي في الوضعية متاع خدمة البلدية وأعوان النفايات اللي يعانوا في نفس الظروف ولا أكثر، ومع بعضنا بحاول أن نوصل حل.
0: في الشأن البلدي، ولكن جهويا تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية سوسة حول الوضع البيئي وقطاع النظافة إطلاق تطبيق جديد لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة. ووفق الصحيفة الصفحة الرسمية لولاية سوسة، فإن هذه التطبيقة ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البيئية وإصدار تقارير دورية تضمن مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. ونبقى في السياق الجهوي، فقد دعا رئيس جمعية البيئة بمنزلة ميم من ولاية نابل أيمن حمام في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان، دعا السلطات الجهوية إلى تعيين حارس وحماية هضبة سيدي سالم بمنزلة ميم من التخريب والتهميش. وهضبة سيدي سالم هي عبارة عن مقبرة بنية ومقام لولي صالح، وهي وجهة لأهالي المدينة.
4: هضبة سيدي سالم اللي هي هضبة تاريخية، مقبرة بنية، مكان لا يقدر بثمن. اليوم عنا فيها برشة تهميش، فما برشة تجاوزات غادي كي قاعدة تصير، وأوساخ ونفايات وكل شيء. احنا نطالب السلطة المحلية باش يرجعوا العساس الموجود غادي كي، ويشوفونا حل في حماية المقام والآثار المتبقية غادي كي. المكان هذا وجهة تاريخية وعنده قيمة كبيرة عند التميمية الكل، هو مقام لولي صالح، والمقام زاد تسكر زاد بعد الثورة، وهذا يبيدو معناه احنا ماذا بينا لو كان يرجع المقام حي وترجع المكان لسالف عهده وكل شيء. هو وجهة في الربيع وفي جميع الأوقات بحكم منزلة ميم ما فيهش منتزهات، هو المنتزه الوحيد.
0: تواصل المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بزغوان تنفيذ البرنامج الوطني الخاص بالأنشطة الصيفية لشباب المؤسسات الشبابية القارة والريفية بولاية زغوان، والتي تنظم خارج الولاية وينتفع بها حوالي 250 شاب وشابة. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة، ومزيد من التفاصيل لزميلة حنى العباسي.
5: برامج الوطنية للسياحة الشبابية، عنا البرنامج هذية لكوني ولاية زغوان عندها شباب من كل المؤسسات الشبابية يشارك حسب النظام اللي عملته إدارة العامة للشباب، يشاركوا في البرامج الوطنية المبرمجة خارج الولاية، مثلا في قربة، في المستير، في تبرقة، معناه في كامل تراب الجمهورية، هي دور الشباب بكامل تراب الجمهورية والمركبات الشبابية. هذية ينطلق من 1 جويلية إلى 30 أوت، أما مش بصفة مسترسلة، معناها حسب البرنامج المحدد من الإدارة العامة للشباب، يخص قرابة 100 شاب وشابة، يولي قرابة 500 ليلة مقضاة في المركبات الشبابية هذه. عنا زادة المصيف الجهوي للانتماء والمواطنة والتطوع اللي هو يستفيدوا منه رواد دور الشباب القارة ومؤسسة التنشيط الريفي والحضري كيف بولاية زغوان، المركب الشبابي 15 أكتوبر بنزرت. والبرنامج هذية موجه إلى 50 شاب وشابة، قرابة 250 ليلة مقضاة في المركب الشبابي.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، والخبر الأبرز فيها: المرصد التونسي للمياه يؤكد دخول تونس مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، مع تسجيل أكثر من 600 تبليغ خلال شهر جويلية المنقضية. الموعد القادم مع الأخبار يكون في 8:30، مع معرض للصحف التونسية الصادرة اليوم، وفي 9:00 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
7: خبر ورخبر،
8: الموجة والموجة،
7: جديد كل نهار،
8: الموجة والموجة،
7: كل ساعة.

استضافات على إيقاع سيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: 18 دقيقة رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح كما العادة. نبدأها بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة تلتحق بنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح النور. صباح الخيرات محمد.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم وباش نحكي على الكلوفيس.
2: اي اليوم محمد، فكره اليوم جاتني من بعض الاسئله اللي جاوني من مستمعين اذاعه المنستير، فيني القفاله ولا فين الكلوفيس؟ علاش ما عادش نلقاوه في الاسواق؟ واحنا ديما نحكيو على المخزون، ديما في كل فقره نقول بربي نحافظوا على المخزون، نحافظوا على الستوك الموجود في تونس، صح ولا لا؟
0: اي.
2: وبالنسبه للكلوفيس المشكله انه المخزون محافظ مش عليه وعندها توافق 6 سنين، الكومباني نتاعها نتاع البيش والا التجميع نتاع الكلوفيس نفكر علاش باش نحاولوا نجدوا المخزون نتاعنا. هيك علاش العباد تسال فيا فين الكلوفيس، ها باش نحكي عليه ساعه شنو هو، وبعديك باش نوصلوا علاش سكرت الكومباني نتاع الكلوفيس، وهنا قاعدين نستناو انه يتعافى نقول المخزون باش ترجع القفاله موجوده في بلادنا. بين القفاله ولا الكلوفيس هي ديما نلقاوها في الرمل، معروفة ياسر في خليج قابس، دونك تحية للإنسان لقاطة نلقاوهم في العكاريز زارات في خليج قابس، خدمت معاهم برشا عام 2004. اسمها العلمي غودي تابيس دي كوساتيوس، بالفرنسية يقولوا عليها طالوغ دو كلوفيس، وبالفرنسية يقولوا يا قفالة يا كلوفيس، وهي تنتمي إلى عائلة الرخويات ذات الصدفتين، عندهم موليسك بيفالف، عندها زوز صدفات لاسقين في بعضهم. وحكينا قبل في فقرات سابقة على المحار وحكينا على بلح البحر، هذه شبه لهم صدفة متاحة تتفكر كما أما الأخرين قلنا رام يتربيوا في بحيرة بنزرت، هذه لا، هذوما موجودين طبيعيا في البحر بتاعنا، نقطوهم ونبيعوهم.
0: ما يتربيوش معناتها؟
2: لا، هذوما حد توا ما يتربيوش، توا قاعدين نعملوا في كيفاش نقول لك، في نحاولوا ان احنا ننجوا يرقات ولا صغار القفاله باش نعاودوا نرجعوهم للبحر مره اخرى. توا المعهد الوطني لعلوم تكنولوجيا البحار، احنا لهنا في المعهد السونتر تكنيك دي داكوكولتور، المركز الفني لتربيه الحياه المائيه، كلنا قاعدين نحاولوا باش نحاولوا ننجوا يرقات القفالة ونعاودوا نرجعوها للبحر باش نعملوا لو ريبوبلمون، دونك نعاودوا نعملها باش المخزون، نعاونوا طبيعيا المخزون انه يتزاد. والقفالة كالعادة ما عندهاش راس كيف الاسماك وما عندهاش زعانف وما تجريش ورا الماكلة، هي مدفونة في القاع وتستعمل دو سيفون، دونك كي نبداو نمشيو في يبدا البحر كيمدوا جزر في خليج قابس، كي نبداو نمشيو وقت اللي يبدا البحر يقولوا نازح هما، نراو في وسط الوحدة هكا زوز حفر، زوز هذاك نعرفوا جنب بعضهم، نعرفوا القفالة موجودة غاديكا، فهمتني؟ والقفالة هذي عندها دو سيفون، عندها واحد يدخل الماء، فهمتني؟ كيما دو تيوب، واحد يدخل الماء والثاني يخرج الماء، باهي شتاخو هي من الماء؟ تاخو الأكسجين والماكلة اللي هي أساسا العوالق النباتية ولا اللي فيتو بلانكتون، يعني القفالة بطريقة ما قاعدة تعمل في الفلتراسيون، يعني تصفي في الماء وهي تاكل وتتنفس، وهيك علاش ينجم يجمع في جسمه مواد، عرفت، من البيئة اللي عايش فيها، ويتأثر المخلوق هذايا بالبيئة متاعه مباشرة، وحتى المستهلك بعديك بطريقة غير مباشرة بالموجود في وسط البيئة، نجم يكون ثم ما نعرفش انا دي ميتولوغ، نجم يكون معناها دي بيوتوكسين، دونك هذوما كلهم هيك علاش ما تتباع القفالة، نحكي لك على 6 سنين التالية، تتباع الا ما فما قانون خاص بها، نعديوها على دي سونتر دو بوريفيكاسيون باش نصفيوها ومن بعديك تتباع، فهمتني؟ نرجع لك، وانا قلنا سيفون لول والا تيوب لول تاخذ منه الاكسجين والماكله والكل، وتيوب الثاني تخرج منه الفضلات نتاعها، فهمتني؟ وعاده القفاله حجمها مش كبير، فهمتني؟ تختلف حسب العمر والمنطقه، مثلا مش كيما خليج قابس كيما في بحيره تونس لهنا، فهمتني؟ وحسب الظروف البيئيه تبدا من 2.5 سنتي الى 5.5 سنتي، والوزن يبدا حكيك 20 جرام، اعلى شويه اقل شويه، فهمتني؟ وفي تونس القفاله مش مجرد منتوج بحري محمد راو، هو قطاع اقتصادي واجتماعي مهم، وخاصه في الجنوب التونسي، برشا انسان سميهم مثال لقاطة اللي أنا خدمت معهم، كان لي شرف خدمت معهم 2004 في جنوب تونس، كانوا يخرجوا ويجمعوا القفالة ونشاط هذا كان مصدر دخل لعائلات كاملة فهمتني. أما مع الأسف في الست سنوات الأخيرة القطاع دخل في أزمة كبيرة وتوقفت عملية الجمع في مناطق عديدة وهذا بقرار من وزارة الفلاحة. علاش؟ على خاطر المخزون وفي عندي ما نقوله بربي حافظوا على المخزون حافظوا على المخزون المخزون الفي دونك توا لازم ندخلوا في فاز دو ريبوبلمون فاز نتاع تجديد فهمتني. وعلاش توقف الاستغلال باش تقول لي محمد؟ خاطر المورد الطبيعي عنده قدرة محدودة على التجدد الضغط على المخزون يكون أكبر من قدرة القافلة على النمو والتكاثر فهمتني. والمخزون يضعف وبقرار من وزارة الفلاحة المؤرخ في 5 نوفمبر 2020 تم تحجير هكا جمع القفالة نظرا لحالة المخزون فهمتني. وقبل وقت اللي كنا نخدموا في القفالة كانوا معروفين ثم القفالة هذية وصلت الحجم القانوني هل المنطقة نظيفة ولا لا هل الميمونات ولا لا هل فما بكتيريا ولا لا هل فما تلوث خاصة نحكيو على البيوتوكسين مارين فهمتني. دونك هذوما الكل كنا قبل نردوا بالنا منهم والبيوتوكسين ما سورتو البيوتوكسين مارين اللي هما سموم بحرية وهناك وهنا تدخل مراقبة صحية. دونك ريت شحال عندنا حاجتين على مراقبة صحية وعنا مخزون وكيف احنا قلنا الكائن هذايا هو اصل فلتر يعني الماء الموجود فيه نجم يكون فيه السموم اللي حكينا عليهم البيوتوكسين نجم هو يخزن وقت اللي ياخو المسيفون نتاعو الماء الموجود نجم ياخذ معاه البيوتوكسين ولا بعض الملوثات وتنجم القفالة تتعرض لها وتركبها في الحمام نتاعها. وهيك علاش محمد حكينا عليه ما فاتت مع في بلح البحر والمحار القفالة ما تتبيهاش مباشرة بعد ما نصطادوها ولا بعد ما نربيوها في البحيرة فما مراحل لازم نتبعوها قبل باش نجموا نستهلكوا القفالة فهمتني. لازم المنطقة المنتجة تتراقب نقوم بتحاليل مخبرية على المؤشرات الميكروبيولوجية والسموم البحرية اللي هما البيوتوكسين والملونات حسب برنامج المراقبة والمناطق التي تصنف صحيا. تونس حتى احنا نحكيو عن كلاس A القفالة تتباع مباشرة بعد الصيد إذا استوفت الشروط الصحية اللي هو صعيب ياسر. كلاس B اللي هو يلزم لبيوريفيكاسيون نهزوها قبل التسويق إلى مركز تطهير في ظروف مراقبة باش تنقص الحمولة الميكروبية إلى المستوى المقبول فهمتني. دونك لازم تعدى سنتر دو بيوريفيكاسيون وثم كلاس سي هذيا وين القيود تكون اشد وتطلب اجراءات اطول قبل التسويق فهمتني. دونك احنا في خليج قابس ولا محارب تونس ثم دي زون كلاس A كلاس B كلاس C وحسب المنطقه نتصرفوا مع المنتوج نتاعنا فهمتني. هذه الحكايه كان التسجيل التالي وكيف زاد مع المحار ولا بلح البحر الموجود في البحيره كيف لازم نعديوه على دي سنتر دو بيوريفيكاسيون باش نقصوا كذا كان ثم دي بيوتوكسين ولكن ثم سموم ولكن ثم دي بكتيري مش نقصوا منهم. وفي تونس فمش نصوص نظم هذه القفالة ومراقبتها وثم كذلك مراقبة صحية لمناطق الانتاج. والحاجة الأخرى إلى القفالة نجم تكون جزء من منظومة المراقبة البيئية والصحية هيك علاش في تونس ثم نصوص نظم هذه القفالة هيك علاش وقفناها يعني احنا نراقبوا القفالة وهي بطريقة غير مباشرة تعاوننا نفهموا حالة البيئة اللي عايشة فيها. لذلك احنا التحاليل اللي باش نعملوهم على القفالة يأثر مباشرة على البيئة متاعنا ونعرفوا شنو كنا في البيئة. والسؤال توا اللي سألوه لي جماعة هل القفالة رجعت لتونس ولا لا؟ مش رجعت هي اسكو المخزون رجع ولا
0: رجع كما كان قبل ولا
2: اي دونك في جوان 2026 بعد 6 سنوات من التوقف وعيد تصنيف 5 مناطق في جرجيس جربة بغرارة والقرين فهمتني مناطق صالحة للاستغلال بعد 1.5 سنة من التحاليل. دونك رجعوا هذوما قلنا ثم نصوص نظم صيد القفالة كيف نصوص هذية تعتمد على المخزون تعتمد على المنطقة صالحة للاستغلال ولا لا فهمتني. توا في الجنوب القاو المناطق صالحة للاستغلال أما الاستئناف للصيد مربوط بزوج شروط اللي هما وجود مخزون كافي واحترام الحجم القانوني للقفالة وكيف المخزون والقفالة اللي حد هذا اليوم للأسف محمد ما رجعتش على خاطر المخزون ما تعافاش إلى حد الآن فهمتني. وهكا علاش ثم جهود من الباحثين باش يحاولوا ينتجوا للنساء ولا صغار القفالة ويحاولوا يجدوا بهم المنتوج يعني باش نساعدوا الطبيعة بإنتاج صغار في ظروف مراقبة ونرجعوهم للوسط الطبيعي. والقفالة عندها قيمة غذائية وتجارية فيها بروتينات ومعادن وفيها دهون مفيدة وهي مطلوبة في الأسواق الأوروبية، أما باش توصل للمستهلك لازمها جودة وسلامة كما تخسابيليتي لازم نراقبوها وتطهير. وهيك علاش ما نشريوها يا محمد كان في وسط دي ساك أنفيلي مصحوبين بعلامة صحية وعليها ختم وزارة الفلاحة. هذا راهو بنعاود نقوله بالنسبة للقفيلة ولا بالنسبة لتوا
0: كيما المول
2: كيما المول وكيف ما اللي زميد خل موجودين. والهدف توا شنو هذا المفكر في اليوم هو معناها نقول لكم راهو ردوا بين على المخزون، ما نطيحوش في الفخ كيما طاحت فيه القفيلة، فهمتني؟ لازم نخليه المخزون يتنفس، لازم نراقبوا البيئة، نعمل التحاليل، نعاود نقيم المناطق وقت اللي الظروف تسمح نرجعوا نستغلوا المخزون بطريقه مستدامه. وان شاء الله نسمعوا في القريب العاجل ان المخزون تعافى ورجع نشاط جمع القفاله في تونس. ان شاء الله جاوبت على الاسئله اللي سالوهم لي على علاش غابت القفاله علينا. دونك ان شاء الله في اقرب الاجال ترجع لنا القفاله
0: ان شاء الله
2: المخزون يتعافى.
0: شكرا لك محمد. شكرا لك مدام نوزت، يعطيك الصحة، تحياتنا لك. كانت هذه فقرة ولد بحر، نوصل معها لثمانية وثمانية وعشرين دقيقة. بعد شوية معرض الصحف التونسية وشنو كتبت الصحافة اليوم الاثنين عشر أوت 2026، ونرجع نواصلوا معكم الموعد في بشائر الصباح من إذاعة المنستير حتى للتسعة.
1: مع كل صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم،
3: يا فتاح يا عليم، يا رزاق يا كريم،
1: يا فتاح يا عليم،

0: صباح الخير، نهاركم أسعد ليام. صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي. صباح الخير.
0: انت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرا ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

ثابنة ونصف عبر موجات إذاعتنا. أهلا بكم إلى موعد الصحف التونسية الصادرة اليوم، ونقرأ في جريدة لابريس التي اهتمت بحوادث الطرقات وأشارت إلى أن السواق هم أهم سبب في الحوادث، كما أكدت إلى أن عدم الانتباه هي من أبرز الأسباب في الحوادث إلى جانب الهواتف المحمولة والتعب. وقالت لابريس إن المرصد الوطني للسلامة المرورية أشار إلى أن الحوادث القاتلة هي نتيجة سلوكيات كان بالإمكان تفاديها، خاصة من خلال احترام قواعد المرور. جريدة الشروق قالت من سرق فرحة العطلة، وأشارت إلى أن العطلة في هذا العام اصطدمت بارتفاع الأسعار، فالغلاء أصبح جدارا يصعب تجاوزه أمام آلاف العائلات بعد أن تحولت الأسعار أسعار الإقامة والنقل والمطاعم والأنشطة الترفيهية إلى عبء يجعل الكثيرين يختصروا أحلامهم الصيفية أو يتخلون عنها تماما. ثم أضافت أنه في الوقت الذي تصل فيه درجات الحرارة إلى مستويات مرهقة تصبح انقطاعات الماء امتحانا يوميا عصيرا، كما يمكن لعائلة أن تستمتع أو تسألت كيف يمكن لعائلة أن تستمتع بعطلتها وهي تنتظر عودة الماء. ولا تقل انقطاعات الكهرباء قالت إزعاجا وقسوة، وما يفاقم هذه المعاناة هو الأسلوب المفاجئ والمتكرر الذي يتم به قطع التيار وإرجاعه، وهو ما تسبب في حرق وإتلاف عدد كبير من التجهيزات والأجهزة المنزلية في بيوت المواطنين ومؤسساتهم. وقالت العطلة ليست طرفا بل حاجة إنسانية، والمواطن الذي يعمل طوال السنة لا يطلب المستحيل بل يريد أن يعيش أياما دون قلق. أما صحيفة المغرب فقد اهتمت بموضوع دولي اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قالت هندسة أمنية جديدة بين موازين الردع ولعبة الدبلوماسية. وقالت في لحظة فارقة في تاريخ الشرق الأوسط على وقع المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران، التقى قادة كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وجمهورية باكستان في قصر الصفا بمكة للتوقيع على اتفاقية مكة للدفاع المشترك. ويأتي هذا التكتل العسكري ليمثل نقلة نوعية من مرحلة التنسيق الثنائي إلى مرحلة الأمن الجماعي. وقالت تأتي اليوم هذه الاتفاقية لتكون بمثابة إعلان واقعي عن رغبة إقليمية جادة في صياغة سياسات جديدة مع أزمات الشرق الأوسط، ولعل اختبار هذا الحلف وتوجهاته وتداعياته والإعلان عنه تكمن في قدرته الميدانية على ألا يكون مؤجج للأزمات الإقليمية الجديدة، وكذلك نجاحه في فرض موازين ردع لحماية الحدود والممرات الإقليمية وتثبيت الاستقرار في منطقة أنهكتها الصراعات والحروب المفتوحة. نهاية الوقفة، نلقاكم إن شاء الله في تمام التاسعة. السلام عليكم.

0: يصير الحمامات تاكلسا بوعرقوب عالموجة 104.7
1: 104.7
2: 765 حادث مرور
3: مخالفة السهو وعدم الانتباه
2: 120 قتيل و 858 جريح 609 حادث مرور
3: مخالفة الإفراط في السرعة
2: 289 قتيل و 848 جريح 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026 هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟ قراءة تفصيلية في الإحصائيات الأخيرة ولمحة عن واقع حوادث الطرقات في برنامج طريق الأمان الاثنين من 9 إلى 10 صباحاً.

0: لازم نيجي ونزور ونكرر الزيارة، لأنه في بعض التفاصيل الدقيقة والحلوة اللي واحد ما زار وشاف وقرب لتونس وأهلها وطبيعتها وبلادها مش ممكن رح يشوفها. بدي أنصح كل واحد إنه يجي يزور تونس.
1: الطبيعة الأشخاص هي نفسها طيبة وجميلة، أحيانا منلقى بعض التطور أو البنى التحتية بيكون في تجديد فيها، وهذا الشيء بدل على أوضاع منيحة إن شاء الله. ضروري واحد يزور، لأنه بدنا نطلع من حالة الفيرتشوال اللي هي الافتراضية اللي هي موجودة. مش كل شيء بدنا نشوفه من خلال التلفزيون ولا من خلال وسائل التواصل، يعني لازم نعيش الحياة الملموسة، الحياة اللي فيها ممكن توصل لسعادة أكثر من أنه سعادة افتراضية. مش كل شيء صورة ومش كل شيء نغمة أو صوت. فزيارات مفيدة كتير، وحتى فيها بتعطي ثقافات، وأتمنى أنا شخصيا أنه الوطن العربي كله يكون مفتوح على بعضه، يعني أطلع من بلد على بلد وحتى بدون فيزا ولا بدون يعني تأشيرة ولا بدون شيء، ويكون تعامل سهل، وإن شاء الله نوصل لهذا الشيء مثل ما في اتحاد أوروبي مثل ما في أي اتحادات أخرى. كثير منفضل ناكل أكل تونسي مثلا، شوف بعض التقاليد التونسية، يعني ما بروح فتش على مطعم لبناني لأكل فيه. هلا
0: تونس فيها كل مقومات السياحة العالمية، بس الترويج شوية بده شغل.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام
3: محلاها بلاد.

0: كذا مساء الخير، نوصل معها لثمانية واثنين واربعين دقيقة. موعدنا مازال متواصل في بشائر الصباح حتى للتسعة، ونمشي إلى فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان،
0: على عين المكان اليوم من أكودة وين موجودة وآمن نخلي. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الورد والفل والخير والبركة.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. شنو الأجواء عندك؟
2: والله نحبوا اليوم نبدأ نهارنا بلمسة تختلف وبمشهد ويا محليه من بقعة ساحرة في ولاية سوسة، بالتحديد في معتمدية أكودة. كيف غراب يتصوروا معايا معناها اللحظة، واقفين في كيف غراب اللي هو المتنفس الطبيعي الخلاب اللي تحول بفضل جهود المجتمع المدني والبلدية لمشروع بيئي وصحي ومسلك رياضي رائع. الهواء النقي يضرب في الوجه ومن تحتنا المساحات الخضراء الممتدة. الحقيقة الصباح في كيف غراب تجربة صوتية كاملة ومتكاملة، زادة من حفيف الأوراق وزقزقة العصافير. الخليط هذا مش مجرد هدوء، بل هو أعمق سر من أسرار الطبيعة اللي العلم قاعد يرجع يكتشف فيها، لأن الأذن البشرية هي بوابة مستقيمة للمشاعر وللجهاز العصبي. نحن نعيش اليوم في عالم غارق في التلوث الصوتي والسمعي، وهذا كثر مع ثورة صناعية بدخول الآلة وسيادة الضوضاء الميكانيكية المستمرة لترفع هرمونات التوتر كيف الكورتيزول والترادقات القلب. والحل اللي باش نحكيه عليه اليوم يكمن في الطبيعة، وبالضبط يكمن في ما يسمى بالضوضاء البيضاء أو white noise. في حضارة قرطاج كان فما نشاط اقتصادي كبير برشا وفي نفس الوقت متعب وشاق، وهو استخراج صبغة الميركس اللي هو نوع من الببوشة والحلزون البحري نقولوا احنا. والعملية هذه كانت فيها برشا صعوبات. اولا التكنيك متاحة صعيبة، معناها تقوم على تخمير الحلزون هذاك في الشمس وما ينتج عنه عدد من الروائح الذكية تنتج على العملية هذه. اما اللي كان يخفف الصعوبة متاع العمل هذا هو البحر، خاطر كانت مصانع القرطاجيين على البحر. فالضوضاء البيضاء الطبيعية هذه أعطت للخدام القرطاجيين كيف ما نقولوا احنا نوع من الراحة النفسية، باش يخرجوا في الاخر الصبغة الغالية هذيك، خاطر باش تنتج جرام واحد منها كان يلزمهم يجمعوا ويستخرجوا المادة من حوالي 10,000 قوقعة. يعني عائدات عمل شاق كي هكا ما ينجم يكون كان كبير، واللي خلى قرطاج تتحكم في التجارة في البحر الأبيض المتوسط. عنا زيد الأندلسيين، واللي يقول الأندلس يحكي على تاريخ عريق، ويحكي أيضا على هندسة كاملة ومتكاملة مما جامعه. ولهنا مش نحكيه على الفسقيات والتصميم متاع تساقط الماء وفي النوافير بطريقة مدروسة وتردد محسوب يبني في سكينة صوتية، وهذا أول تطبيق عملي للضوضاء البيضاء. ويا سيدي شنية هالضوضاء البيضاء اللي نحكيه عليه؟ هي تسميت بيضاء تشبيها بالضوء الأبيض اللي يجمع كل ألوان الطيف، خاطر تجمع كل الترددات اللي تسمحها الأذن بنسب متساوية وطاقة متوازنة. وهذا تم معناها اكتشافه وتوثيقه علميا في مختبرات وفي ثلاثينيات القرن الماضي، وهي عبارة على قناع صوتي يحجب الأصوات المزعجة ويجبر الدماغ على أنه يفرز موجات تسمى ألفا، والألفا هذه موجات مسؤولة عن الهدوء والتركيز. وعائلة ألوان الضوضاء فيها البينك، فيها الوردي، فيها البني، فيها الأزرق، وكل لون يركز على ترددات معينة. مثلا لون الوردي الترددات المختلفة، المنخفضة فيتو المطر، حفيف الأشجار. البني مثلا الترددات العميقة يهدي تشتت الأفكار. الأزرق يركز على الترددات العالية والحادة. ومن أغرب الحقائق العلمية للضوضاء البيضاء أنه يشبه برشا لصوت الرحم عند الجنين اللي يعيش في رحم أمه أكيد، وصف ضجيج ناتج عن تدفق الدم وضبضات القلب. وهذا علاش كان نلاحظوا اللي عنده بيبي في الدار يفهم أكثر الحكاية، مجرد تحط له صوت متاع السيراتور وإلا متاع سيشوار خليه يرقد في ساعة عليه، على خطر أنت عبارة رجعت له أمانه البيولوجي الأول، على خطر صوت ذاك تسمى صوت بيضاء أو ضوضاء بيضاء، وهي اللي تشبه أصوات الرحم. لو نمشيوا الأبعد منك هيك نكتشفوا أن الضوضاء البيضاء ما هيش فقط هيبة لنا أحنا البشر، هي أيضا درع حماية للدلافين اللي في أعماق المحيطات. عليه لأنها تغطي على صوتها، فالدلافين تتواصل مع بعضها في صوت عنده ترددات معينة، فالضوضاء البيضاء هذه تغطي على صوتها وتحميها بالتالي من الحيوانات المفترسة الأخرى. وعلميا زادة الدراسات أثبتت أنه سماع أصوات الطبيعة لمدة 10 دقائق يوميا يخفض معدل ضربات القلب، يهدي الجهاز العصبي. ولهنا زادة نحكيه على سر الطمأنينة عند الإنسان، كيف نسمع أصوات في الفجر مثلا زقزقة العصافير وغيرها، على خط العقل العقل البدائي عنا مبرمج من آلاف السنين أنه غناء الطيور يعني عدم وجود مفترسات، ويعني أن المكان اللي احنا فيه آمن، فيبعث إشارة للوزة الدماغية عنا تسمى أميجدالا باش تهدي، اللي هي مسؤولة عن المشاعر، باش تهدي الخوف نتاعنا. الأرض تتنفس كيفنا، والتنفس هذا أو النبض نتاعها يتسمى رنين شومان، خاطر هو معناها اللي اكتشفها وأثبتها علميا، وهو بالضبط نفس التردد اللي يفرز الدماغ البشري كيف نكونوا في حالة استرخاء عميق، كيف نكونوا في حالة تأمل، نوم خفيف، أو في لحظات الإبداع متاعنا. فرسالة طوى متاعنا وصريحة، كيف ما نختاروا الماكلة الصحية لبديننا يلزمنا نختاروا الأصوات الصحية لأرواحنا، وقيد بالحق ننسجموا مع الطبيعة وما ننسخوهاش. وعلى هذا في هالصباح المزيان لازمنا ناخذ قرار باش نكونوا انتقائيين، نسمعوا ما يحيي قلبنا، نبعدوا عن الضجيج المفتعل، ونخليه نبض الأرض وصوت الطبيعة يرافقنا. إن شاء الله صباحكم علم ووعي وطاقة إيجابية ما تفيش، ونخليه الطبيعة تظهر في قلوبنا وعقولنا، ونستعيد بها بركة نهارنا وصفاء أرواحنا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة وئام، إن شاء الله موعدنا يجدد معك الأسبوع القادم. نشكرك برشا، إن شاء الله نهارك مبروك وبداية أسبوع سعيدة ليك. نشكر كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين، نحن موعدنا مازال متواصل في بشائر الصباح، مازال عندكم شوية وقت قبل ما نقوموا بعملية القرعة ويتم الإعلان على الفايزين اليوم معنا. هات نذكركم بالسؤال، نسألوا على العرض المبرمج اليوم في مهرجان سوسة الدولي، عرض اسمه بامبينو، نسألوا على شكون الفنان المسرحي اللي باش يكون موجود في العرض هذايا. فما الإجابات بينسور نستقبلهم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، وهنا عندكم زادة الاقتراحات سهلة برشا، بعد 5 دقائق كيكا نرجع لكم باش يتم الإعلان على الفايزين، ويتم زادة نشوفوا شنو اخترتوا الغناية اللي اخترتوها باش نكملوا بها موعدنا اليوم بعد شوية في بشائر الصباح. خليكم معنا ما تبعدوش، مازلنا معكم حتى للتسعة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين.

رشيد طه نصلح لثمانية واربعة وخمسين دقيقة قبل ما نكملوا موعدنا. هات خلينا نرجع للسؤال اللي كنا طرحناه عليكم وموجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. نحكيه على عرض بامبينو المبرمج اليوم بمهرجان سوسة الدولي. سألنا على صاحب العرض هذايا والإجابة الصحيحة هي بسام الحمراوي اللي بش يكون الليل الموعد معاه الاثنين 10 أوت 2026 بعرض بامبينو في إطار مهرجان سوسة الدولي. شكرا لكم على المشاركة ونقول مبروك للفائز الأول ولا الفائزة الأولى معنا بثلاثة تذاكر نورهان الصيد، والفائزة الثانية زوز تذاكر شاهد بنور. نورهان الصيد وشاهد بنور هما الفائزين معنا اليوم وينجموا يمشي ويتفرجوا في مسرحية بامبينو لبسام الحمراء اليوم في مهرجان سوسة الدولي. مبروك عليكم وشكرا للناس الكل اللي شاركت معنا. بالنسبة للغناية كنت اقترحت عليكم زياد رحباني بلا ولا شي وإلا مارسيل خليفة يا بحرية، وبعد التصويت اخترتوا أغلبيتكم اخترتوا مارسيل خليفة هي اللي مش نختموا بها موعدنا اليوم. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة ثلاثة سوايع هذوما. ما بقى لكم شقولكم، بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة وإن شاء الله نهاركم مبروك. في لمن

التاسعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. أكد المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم وتتراوح بين 32 و36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و41 درجة ببقية الجهات، وقد تصل إلى 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محلياً. قال المرصد التونسي المياه أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وشهد شهر جويلية تحولا واضح في خريطة التبليغات لترتكز بشكل حاد في الأشرطة الساحلية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاك مضاعف، وقد تصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المتأزم. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما يمكن استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته على مجلس نواب الشعب. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم وبشكل متزامن مع مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل جهات البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. في العالم، نقلت صحيفة الول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. ومن جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار بحري جديد بمضيق هرمز تسير بشكل إيجابي وهي في مراحلها النهائية.

0: إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا.
1: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
4: تسعة وخمسة دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين، تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج طريق الأمان في موعدنا، موعد 10 أوت 2026. نحكيوا على بقية عطلة آمنة إن شاء الله، عطلة بدون حوادث، نقل جماعي باش نحكيوا عليه اليوم في فئة معينة واللي هما اللواجات، باش نحكيوا على الإحصائيات الأخيرة للمرصد الوطني لسلامة المرور. مع المعلومات هذية والأرقام هذية، فما حملة تحسيسية باش تكون قريبة لمستعملي الطريق، واليوم باش تكون في المنستير مع شوقي الحمادي ومصلحة شرطة المرور بالمنستير. ضيوفي سيد نقيب سي وليد منصري، رئيس مركز حوادث المرور بطبلبة، سيد يمن بيا الشاطي، رئيس فرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وتحية كامل فريق البرنامج يجيكم اليوم من نجل عطية من أمام الأجهزة الفنية، أميرة البهرة في الإخراج الرقمي للبرنامج، خالد الشرفي في إخراج الفيديوهات اللي تكون مرافقة ومضات تحسيسية في البرنامج، شوقي الحمادي خارج استوديو، حنان بكار مقدم ميكرو. تقولكم ديما طريق الأمان والانطلاقة باش تكون مع فلاش رادار.
5: فلاش رادار.
4: فلاش رادار، سيد نقيب مرحبا بك.
6: تحية ليك وتحية لكافة الفريق العام معك وتحية لكافة المستمعين إذاعة المنستير.
4: راوكي ركزوا على اللواجات معناها في إطار عملكم الدوري، معناها أنه نحبوا أكثر سلامة لمستعملي الطريق، أكثر سلامة للناس اللي تخير أنها تتنقل في القطاع النقل الجماعي كان نجم نقوله، فهمتني؟ يعني يمشيوا مسافات طويلة، نجم تكون مسافات قصيرة، المهم هو قطاع مهم وعنده مسؤولية كبيرة في تأمين أرواح الناس.
6: صحيح، بارك الله فيك أخت حنان على الاستضافة مرة أخرى. صحيح، أنا اليوم باش نحكي على قطاع مهم برشا، قطاع عنده جدوى كبيرة، اللي هو قطاع النقل العمومي للأشخاص. كما يعرفوا السادة المستمعين أنه قطاع النقل العمومي للأشخاص يشتمل على قطاع عمومي، نقل منتظم وغير منتظم. المنتظم اللي هو الحافلات والقطارات اللي هما عندهم مواعيد محددة مسبقا. بالنسبة لقطاع النقل العمومي للأشخاص الغير منتظم، اللي هو يشمل التاكسي والتاكسي الفردي والتاكسي السياحي والتاكسي الجماعي والنقل الريفي واللواج. احنا اليوم اخترنا انا باش نحكيو على اللواج خارج الولايه، لانه هما هذوما
4: شريط احمر، يعني
6: شريط احمر ولا شريط احمر، لانهم هذوما مهنيين، هما بطبيعه الحال هما يمارسوا المهن هذه بطاقه مهنيه، هما عندهم خبره كبيره برشا، درايه كبيره بكافه شبكه الطرقات والجمهوريه التونسيه تقريبا يعرفوها. احنا اليوم من واجبنا انا باش نقدم بعض التوصيات وبعض النصائح. قبل ما نتطرق لهذا أخت حنان، بالمناسبة احنا اخترنا الموضوع هذا بالذات خاطر الحادث الأليم اللي صار مؤخرا في ولاية القيروان مع تمدية نصر الله، نترحموا عليهم الله يرحمهم ونتمنوا الشفاء العاجل لبقية المصابين. احنا بعض التوصيات تخص السيارة وتخص السائق في حد ذاته. السيارة بطبيعة الحال لازم كما يعرفهم السادة السواق لازم تكون مجهزة بطبيعة الحال، اللي هي أن نأكد عليها اللي هي صندوق الإسعافات، العجلة الاحتياطية، وآلة إطفاء الحرائق. هذوم بطبيعة الحال إلى جانب هذاك هو تفقد الماء والزيت والمحرك، هذوكم بصفة دورية من قبل السواق. وبالنسبة للسائق، بالنسبة للسواق في حد ذاتهم، لأن مسافات طويلة كما ذكرنا بطبيعة الحال وساعات يبقوا رابضين بالمحطات لمدة 48 ساعة. أهم حاجة اللي هي تجنبوا السياقة في حالة تعب وإرهاق، ويتجنبوا استعمال الهاتف، لأنه للأسف لاحظنا أنه بعض السواق يستعملوا في الهاتف الجوال في المسافات الطويلة برشا للأمانة.
4: أيه، ويقول لك 5 سوايع على السوق ولا 6 سوايع أكيد باش تجيني مكالمة.
6: أكيد تجي مكالمة. أيه، لهنا نطلب من
4: هذا الواقع.
6: هذا الواقع. احنا المطلوب أنه يتريث، المجازفة لا، المجاوزة الممنوعة لا، بطبيعة الحال لهنا يلزموا يستحفظ على بقية الركاب اللي معاه. تقريبا هذوما هم النصائح المهمين ونحب نأكدوا عليه. كما ذكرت لك الهاتف الجوال، السياقة في حالة تعب وإرهاق. زاد لهنا بالله نحب نعرج راهو حتى السادة الركاب إذا كان لاحظوا حتى على السائق في حد ذاته اللي هو مرهق أو متعب زادة ما فيها بأس، يطلبوا منه أنه يتريث ويأخذ برهة من الزمن ومن الوقت للراحة بطبيعة الحال، ومن بعد يواصلوا السفرة متاعه.
4: هو ساعات حتى في نتفاعل معاك حتى كيف يجيه تليفون، وده أكثر الناس يبدأ هو متحرج، بلك الناس مزروبين ما يحبوش أنه يوقف السيارة بخلاف الطريق السيارة اللي ما عندوش حق يقف فيها، حتى بشوية سلاسة أنه الركاب يقولوا لي يا أخويا خذ هالدقيقة وهالدقيقتين أجاوب على تليفونك وأرجع سوق، وأنت في حل من كل هالإشكاليات اللي تنجم تشتت الانتباه متاعك. زينش رحلة طويلة نعرفوها 4 ولا 5 سوايع ولا حتى أكثر ساعات، هو ما عنده مسؤولية، وهو زاد كيف كيف عنده مسؤولية تأمين الرحلة هذيك.
6: أكيد هذا مؤكد لهنا ديما كما ذكرنا دور الراكب دور فعال زادراه، وكما حكينا هما بيطلب منه بطلب منهم أنه يتريثوا كما قلت لي في طرقات السيارة، ما لازمش توقف ثم محطات المحطات الراحة في الموجودين على طرقات السيارة ينجموا يتوقفوا فيهم برهة من الوقت، راه باش تقف 4 ساعة إلا 20 دقيقة
4: حتى
6: شيء أنا باش توصل لباس طب بالله كما ذكرنا الحادث الأخير راهو 8 ركاب معك السائق، نحكي على السائق 8 ركاب معك 8 عائلات طب مثلا دنيار موصر الحادث في 4 قتلى ولو أني منحبش نرجع له 4 قتلى لربما كل واحد من الولاية، شوف أنت كالفاجعة الكبيرة اللي صارت
4: 4 عائلات
6: ولا هذاك علاش بوه لهنا دور الراكب أنه زاد إما هو من واجبه أنه باش يعاون السائق وكذا كما ذكرنا اللي أخذ قسط من الراحة. نعاود بعجالة الهاتف الجوال بطبيعة السياقة في حال تعب وإرهاق وبالنسبة للسيارة اللي هي العجلة الاحتياطية ضرورة صندوق الاسعافات وآلة اطفاء الحرائق، لانه كما تعرف اخت حنان بعد اذنك السياقه في الصيف عندها خصوصيات
4: فهمتني، هذاك علاش
6: طريق سخونه فوالا هذاك علاش
4: يتفاعل مع المطاط ومع تاع الاطارات المطاطيه. هذا اللي يخليني نسال سؤال لهنا، وهو ما عملهم دوري هذا كل يوم يسافر كل يوم، هل انه ينجم يقول هاني تفقدت البارح العجالي مش مشكل اليوم ما نتفقدهمش، والا هاني معناها في كل رحله كاني معناها محينه الوضعيه نتاع التجهيزات نتاع السياره، والا معناه واجبه انه يفرض عليه انه
6: كل ما تنطلق السفره قبل الانطلاق الرحله لابد من اعاده تفقدها. لربما انسى صندوق الاسعافات في المنزل، لربما في الليل العجله صارت لها اي حكايه فهمتني، لابد انه يتفقدهم قبل انطلاق كل موعد نتاع سفره.
4: كما ريزرفوار ديما ينقص منه الجازوال وباش يعاود يشارجيه نقولوا احنا السياره نتاعو هذه، هذا كيف كيف يعاود يتفقد الاطارات والعجلات ويتفقد مكونات السياره نتاعو باش تكون رحلته رايضه وامنه ان شاء الله. باش ناخذ معاك الكلمه لهنا ونوجه حديثي في جانب معين، هو انه نقول لهم راهم سائقي اللواجات ان شاء الله ربي كتب لهم الخير والسلامه، ان شاء الله ربي يجيب لهم الرزق، اما راهم ارواح الناس اللي معاهم راهي مسؤوليه، ماهمش يسوقوا بواحد بركه، ماهمش يسوقوا باثنين، يسوقوا بعائلات يعني 8 ولا 10 ركاب تقريبا 10 عائلات. إذا كان أنت تسوق في حالة تعب راهي مهش شطارة مهش بطولة، بالعكس راهي مسؤولية وإخلال بالمسؤولية هذيك مع الناس اللي معاك هذوكم، تنجم تغلب كل شيء، نعرفوه سلطان النوم سلطان يجي من غير ما يشاور والتعب يعني خطر صامت معاكم في الطريق، خليكم منتبهين للجانب هذا، تلقى روحك تعب مرقتش بالقدية تستنى في الكورسة متاعك جاتك خرجة وانتي مازلت مكش محضر روحك، الأسلم انك تخرج في حالة بدنية ونفسية مريحة خير من انك تعمل لونتراجي وانتي تعب ولا قدر الله غير قادر على تأمين الرحلة هذيك. ديما نعرفوا اللي حتى من الجانب بتاع المسؤولية عنده مسؤولية انه يحقق نتيجة انهم يوصلهم سالمين الناس هذوكم، يعني من غير حتى خطر من غير حتى يواجهوا خطر في الرحلة متاعهم، مسؤولية جزائية ومسؤولية زادة معنوية كبيرة، مسؤولية في على طريقنا طريق الأمان إن شاء الله، إن شاء الله طريقكم أمنة كل مستعملي الطريق وأصحاب الواجهات، تحية لكم إن شاء الله ترافقكم السلامة يا ربي. تفضل.
6: هي أخت حنان سهلة برشا، ما فيهاش اجتهاد كبير، هما يخدموا تور دورول يعني. إذا كان لقيت روحك أنت تعب وماكش مؤهل أنك باش تقوم بالسفرة هذيك، آليا اللي من بعدك هو آليا هو اللي ياخذ سفرة، وفي الأثناء أنت تاخذ قسط من الراحة كافي باش تأمل روحك وتأمل بقية المسافرين معك. المنبر هذا يبدو نتوجه لهم تحية لأنهم راهم مهنيين، لأن نعملوا عليهم برشا، لأنهم قدماء
4: عندهم خبرة،
6: عندهم خبرة عالية وكافية، فعلا عندهم خبرة عالية كافية ودراية بكيف تشبكت طرقات الجمهور التونسية، إلا أنه بعض الجزئيات اللي تعرضنا لها توا هذه وذكرناها لأنها خصوصيات سياق الثقة في الصيف تطلب الشيء هذا. ونتمنى لهم السلامة والسلامة للجميع
4: إن شاء الله. الثقة في الميكانيك ديما لردوا بيكم إن شاء الله طريقكم آمنة. تحية لكم لواجات لونتراجي وحتى زاد القطاع غير المنتظم بصفة عامة على خاطر نعرفوا عندهم دور كبير في تأمين النقل للمواطنين. إن شاء الله طريقكم آمنة طريقكم سالمة ربي كتب لكم الخير والسلامة في كل تنقلاتكم. شكرا لك سيد النقيب سي وليد منصري رئيس مركز حوز طرقات بطبلبة. نتلقاو إن شاء الله في مواضيع قادمة
6: إن شاء الله.
7: حبيت نقول حاجة سايقين اللواجات اللي بمناسبة دين حياهم نحب نقول اللي هما راهم قاعدين يركبوا في ناس معاهم عائلات باش تروح أمانة في رقبته يحاولوا أفراد في السرعة لا يحاولوا ما يجريوا شي برشا على خاطر برشا قاعدين نسمعوا اللي أكسيدونات كبار وكارثية قاعدة تصير من جراء اللواجات اللي يجروا برشا في سرعة جنونية تبدأ بلاصة نحن نقول متاع أربع سوايع يحب هو يعملها في ساعة ونص في ساعتين هذا يا جنون كله جنون. نحاول بربي يخمم فيك اللي راكبين معاه ويخمم في روحه زاد الفنان الشعبي هشام سلام ونقول لكم بكل حب وبكل ود إن شاء الله ربي معاكم وطريق السلام.

0: 20 دقيقة ولا 21 دقيقة بعد 9 متاع صباح في برنامج طريق الأمان. طريق الأمان اللي يجيكم كل نهار اثنين من 9 ل 10 متاع صباح، أول أسبوع، بداية أسبوع، صباح. ديما نبدأ اللوجو على الكلمات والعبارات اللي تكون لطيفة باش ترافقكم في مشواركم وتم قاعدين تسمعوا فينا، وديما تلقانا نتجنبوا معناها بعض العبارات السلبية. هكا التونسي، عقلية التونسي، التونسي اللي على الملح يقول ربح، اللي على النار يقول عافية، اللي على سكر الباب يقول زين الباب. احنا هكا ما نحبوش نقولوا اكسيدونات وحوادث طرقات، نحكيوا على اشكاليات مروريه ومخالفات مروريه. اما وقت لينا نلقاو رواحنا في ذروه التنقلات وذروه الصيف وارقام قاعده ترتفع، نجمو نقولوا كان وين ماشينا.
1: ٧٦٥ حادث مرور، مخالفه السهو وعدم الانتباه، ١٢٠ قتيل و 858 جريح، 609 حادث مرور وخلافة الإفراط في السرعة، 289 قتيل و 848 جريح، 21 مخالفة مرورية أسفرت عن 2693 حادث مرور إلى غاية 3 أوت 2026. هل تشير هذه الأرقام إلى انخفاض أو ارتفاع في حصيلة الحوادث؟
0: وين ماشيين بالأرقام هذية؟ هل إنه هذا يا خطأ بشري ولا خطأ في الميكانيك ولا خطأ في الطرقات؟ أجهزة كبيرة في الدولة قاعدة تخدم على الموضوع هذية. نعرف ذروة استعمال الطريق والتنقلات هي في الصيف، أما ديما نعملوا على إنها تكون في انخفاض، نعملوا على التوعية، نعملوا على التحسيس، نقربوا أكثر لمستعمل الطريق باش نحذروه من أخطار الطريق. مع هذا فما أرقام تستوجب إن نحكيوا فيها اليوم، وديما إحنا كيف نحكيوا في الأرقام هذه حتى لين وصلنا 3 أوت مثلا هي ديما نقارنوها بالسنة الماضية. معايا سيام البياء الشطي، رئيس فرع الإقليم بالوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور. صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح النور حنان، شكرا على الاستضافة، شكرا لإذاعة المستير على المنبر هذا المفتوح من أجل توعية مستعمل الطريق. تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المستير.
0: مرحبا بك. من منطلق العمل متاعكم في الجداول والإحصائيات والمتابعة، الأرقام مفزعة وإلا عادية؟
2: الحقيقة هي الأرقام، احنا على مستوى عدد الحوادث، على مستوى عدد الحوادث فما سيطرة وفما انخفاض بنسبة معناها 19% إلى موافع معناها 6 أوت 2026. لكن فما
0: وطني
2: ارتفاع
0: تحكي لي.
2: على مستوى وطني على مستوى وطني فما انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 19% وفي عدد الجرحى بنسبة 20%. لكن في على مستوى الخطورة فما ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 10%. معناها الحوادث متاعنا شنو في التفسير، الحوادث متاعنا العدد متاعهم منقص، ولكن النوعية متاع الحوادث
0: نتائج
2: معناها الحوادث الخطيرة ارتفعت. وهذا معناها راجع إلى العديد من العوامل، خاصة
0: خلينا نحدوه. احنا شقلنا احنا ديما منظومة الطريق، فما العنصر البشري، السائق، السيارة، والطريق بصفة عامة. هل المخالفات ولا الخطورة هذه المنبع الأولاني متاعها شنو؟ سلوك مروري يلزمنا نقاوموه، عربات زادت فما اكثر حركيه واكثر تنقل وكياساتنا يمكن ما تستوعبش العدد هذاك الكبير، ولا جسور ماهيش مهيئه او طرقات ماهيش مهيئه؟ نحكي بصفه عامه يعني، فهمتني؟ نبداو بالحاجه.
2: راهو مهما باش نبدا الساعه بالانفراستركتور بالطرقات، مهما المواطنين معناها يتشكيو بار اكزومبل يقول لك فما حفر فما طريق ماهوش، راهي الكاليتي والا نوعيه الطرقات نتاعنا راهي قاعدة تتطور وقاعدة تتحسن. وكيفاش نقول لك مثلا تتصور تتطور؟ مثلا قبل كنت مثلا أكثرية المفترقات منظمة مثلا بعلامة قفك، هو توا كثروا مثلا لي رون بوان جيراتوار، ولا فما مثلا حتى طرقات اللي هي تربط ما بين ولايات بار اكزومبل كيما الطريق الوطنية رقم 12 اللي يربط ما بين سوسة والقيروان بار اكزومبل. كان قبل طريق معناها عادية اوكي، ولا دو فوا معناها فما مهما معناها
0: فما تحسن
2: رغم معناها السلبية اللي موجودة، لكن فما تحسن في الطرقات وهذا يساعد مساعدة كبيرة في الخفض من عدد الحوادث. كذلك بالنسبة للعربات، راهم العربات اللي قاعدة جاية تول تونس معناها ولات العربات أكثر مديرن، فمها مجهزة معناها بوسائل السلامة، فيها لابياس، فيها معناها كل العربات هذه قاعدة كيف زادت قاعدة تخفض من عدد الحوادث ومن خطورة الحوادث. لكن فين الإشكال؟ الإشكال أن فما نوعية أخرى من عربات اللي هي ما فيهاش تستقر إلى أدنى وسائل السلامة على قاعدة معناها تكثر على طرقات متاعنا وقاعد مقبل عليها التونسي باش يستعملها كوسيلة نقل بديلة.
0: الشباب درجة أول
2: والشباب بالطبيعة الشباب والعمال
0: تبدأ تمشي وتعملها كزيكزاج وترجع هكا
2: صحيح الدرجات هذيك هي درجات
0: يعني.
2: نعم هي درجات نارية نعم درجات نارية مصنفة على أنها صغيرة ومتوسطة ولكن تلقى المحركات متاعها كبيرة معناها متاع درجات نارية كبيرة فما العربيات هذه هي لا قاعدة معناها مساهمة في رفع خطورة الحوادث المرور
0: كذلك يعني عدد الحوادث والخطورة
2: صحيح الخطورة فما فرق عدد الحوادث راهو قاعد ينخفض لكن الخطورة متاع الحوادث قاعدة ترتفع مش معناها الخطورة متاع الحوادث معناها الحادث كيف يصير كانت فما بوسيبيليتي قبل باش يطلع سليم السيد وإلا يكون جريح ولا جريح بسيط توا ولا معناها البوسيبيليتي باش يكون قتيل أكثر من قبل هكاش معناها الخطورة ارتفعت اكسبليكاسيون فار اكزومبل نعطيك في سنة 2011 في سنة 2011 كانوا الحوادث ما بين عربة سيارة بدراجة نارية كانوا يمثلوا 16% من الحوادث توكيه في سنة 2026 ولاو 25% معناها ربع الحوادث السيناريو سيارة بدرجة نارية ناهيك عنا لما حكيناش عليهم مش احنا ثقيلة بدرجة نارية درجة نارية بأخرى ولا
0: يعني عربة فهمتك معنا تحكي لي كان على السيارة
2: السيناريو هذية مثلا أزر قدش زيد من 16% ولا 25% مع العلم أن الدرجة النارية الخطورة متاع الحث متاعها 20 مرة أكثر من خطورة السيارة السيارة وهذه يساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع خطورة الحوادث كذلك فما مخالفة الإفراط في السرعة مخالفة الإفراط في السرعة اللي هي
0: أخطر مخالفة
2: هي أخطر مخالفة هي وحدها تخلف 37 بل 38% من قتل حوادث المر معناها الإفراط في السرعة و 73% من الحوادث متاع الإفراط في السرعة يتم تسجيلها خارج مواطن العمر معناها في الطرقات المفتوحة العبيد معناها تخو راحتها وتبدأ تجري خاطر ما فماش المفاجآت وما فماش برشا حركية يوليو يجريو برشا والمخالفة هذه 40% من قتل الحوادث متاع الإفراط في السرعة هما سواق دراجات نارية
0: يا لطيف معناه احنا كي حضرنا عملنا الباز واشترتنا رخصة السياقة واشترتنا انهم يكون عندهم امتحان نظري وانه اللي فما عمر معين باش يسوقوا الدراجة النارية هذيك على اساس انه فما وعي قاعد يكبر وقاعد يتغذى باش نهار اللي يحط ايده على الدراجة النارية هذي يبدا عارف على شنو معناها قواعد السلامة على الاقل
2: باش يحافظ على حياته وحيات غيره
0: يا اخي باقي ماشيين في النتائج السلبية
2: اي نعم ما لا خاطر علاش تو احنا نقولوا كي قلنا 40% ايش معناها معناها لخاطر ولينا نسجلوا في مخالفات نتاع افراط في السرعه نتاع الدراجه ناري فهمت بخلاف معناها اذا كان العرب هي السياره تجري ومثلا وافراط في السرعه وبعدش قامت باصطدام مثلا بدراجه ناري علاش الخطوره نتاع الحوادث نتاع الدراجه الناريه مرتفعه جدا خاطر 87% من سواق العرب هذه ما يلبسوش الخوذة مش معناها 87% معناها ما فماش حماية بكل بخلاف معناها اللي بيس اللي هو يلزم يكون معناها
0: يعكس الأضواء مثلا
2: في يلزم يكون اللي بيس يحميه كيف يطيح على الأرض كيف يسقط على الأرض فما يجيش لبس مثلا مريول نصفيد ولا مريول خلع وشورت وهو يجري وإحنا قاعدين نشوفهم فيهم شباب معناها ما لبس حد شيء معناها لبس مريول خلع وشورت ويجري في 90 كيلومتر في الساعة على شنو قادم هذاك إذا كان طاح ولا حاجة مش يصير له
0: النصيحة اللي نجم نقدموها
2: نصيحة هو أول حاجة الحصول على رخصة سياقة ما تنجمش أنت تتعامل مع طريق وما تعرفش تقرأ الكود متاعه ما تعرفش تقرأ البلايك ما تعرفش الأولوية يلزم تتحصل على رخصة سياقة متاعك ثاني حاجة يلزمك تحترم قانون يحترم تحديد السرعة راهو تحديد السرعة هذا كي ما هوش معمول اعتباطي
0: داخل
2: مناطق العمران ولا خارج مناطق العمران وخارج مناطق العمران الدراجة النارية خارج مناطق العمران المتوسطة والصغيرة ماهوش مسموح بها باش تفوت 70 كيلومتر في الساعة حتى إذا كان الطريق محطوط فيه 90 ولا 110 ما يلزمكش تفوت 70 تفوت 70 افراط في السرعة بالنسبة للدراجات النارية الصغيرة والمتوسطة ارتداء الخوذة راهو مهم جدا
0: تجي في السهو عدم الانتباه انه ما يهزش الخوذة متاعه نسيت ولا اني خرج بقضية صغيرة ما جاش معناها قلت فيسع نوصل ونجي تدخل في الخانة هذه
2: لا قبل ما تاخذ قبل ما تستعمل الدراجة النارية متاعك يلزمك تلبس الخوذة. القانون ما يقولش مثلا إذا كانك قضية قريبة مثالش مسموح به، لا القانون يجبرك باش تستعمل الخوذة متاعك في حال استعمال الدراجة النارية في حال قيادتها.
0: والمحلة باش احنا ما نخرجوهاش من قيمتها الاجتماعية والاقتصادية، الدراجة النارية هي عربة موجودة معنا في الطريق، تسهل برشا اللي باش يمشي يخدم، اللي باش يمشي يقضي، اللي عنده قضية خفيفة. اما راهي مهيش جايزة باش نعطيوها لصغير خاطر نجح باش يعمل بها يكبري بها وإلا يعمل بها سباق مع أصحابه. مهيش اللعبة هي باش يخرج كما قلت لي أنت توا بيجري في فيتاس معينة داخل مناطق العمران وما يهزش معها الخوضة. مش معناها معناها مع اللي فرضوا القانون فما حاجة أخرى نجموا نفرضوها إذا كانوا كبير ويعرف يلتزم بالقانون. إذا كانوا من فئة الشباب مثالش يعني مع والديه يرافقوه ببعض النصائح بالمتابعة زادة كيف كيف يتبعوش معناها يعني وين ماشي هز خوذتك وقتاش ترجع يتبعوه معناها بالمرحلة بالمرحلة. خلي يتعود على استعمال هذه العربة اللي باش تدخل معانا في منظومة الطريق وليزمنا نحبوها تحقق نتائج إيجابية كمنظومة ولا كوسيلة اجتماعية باش تقضي الأشوار.
2: صحيح. الحقيقة احنا فما سلوك معناها قاعدين نسجلوا فيه على مستوى العائلات ان هما يعطيوا معناها جائزة لأطفالهم مثلا اونكا نجحوا في السيزيام ولا نجحوا في
0: الباك
2: في في النوفيام ولا في الباك يمشي ياخذوا موتو
0: خذ له مثالش
2: ياخذوا هلا انه عمره ساعة ساعة القانون لا يسمح للطفل اللي عمره اقل من 16 عام باش يسوق دراجة نارية ابدلوا ساعة بسكليت خلي يتعلم بها الساعة قانون الجوالين ويفهم شو معناه أولوية ويعرف كيفاش يمشي وبعد خذ له دراجة نارية مش يبدأ عمره 15 عام و 14 عام تمشي تاخذ له دراجة نارية. أنت كأنك عطيت الولدك معناه سلاح قد وشد ألعب به وإلا وسيلة متاع انتحار.
0: واضح واضح واضح كلامنا. إن شاء الله نلقاو اللي يفهم واللي يعمل به مع الدراجات النارية هذوما. نوعية المخالفات اللي عطات هذه النتائج شنو هي أكثرها؟
2: فما زوز مخالفات
0: في السرعة اللي كتفهمنا فيها.
2: فما زوز مخالفات مع بعضهم سجلوا 50% من حوادث المرور في تونس. الزوز مخالفات هما في المرتبة الأولى نقاو الساعة وعدم الانتباه اللي هي سجلت معناها 776 حادث ب 28% من الحوادث وسجلت 16% من القتلى و 24.26% من الجرحى. وثم نلقاو الإفراط في السرعة اللي هي 620 حادث بنسبة 23% من الحوادث خلفت 37.66% معنى 38% من القتل.
0: نجمش نوضحوا هذه مسألة السهو عدم الانتباه الشكل اللي تاخذه خلينا نحضره منه
2: سواء عدم الانتباه راهو ينجم تاخذ بليزيور فورم معناها ينجم يكون معاه شكون وهو مش لهي سوق نحكي هو والا لهي معناها شي مس في البوست راديو
0: يبدل من موجه لموجه ولا يبدل في سي دي ولا حاجه
2: لكن ماهيش اشكال كبير هذوما. اكبر اشكال هو استعمال هاتف الجوال اثناء السياقه.
0: استعمل هاتف الجوال أثناء السياقة زاد النجم وزيدوا معها أنك مثلا في طريق ما تعرفوش وتبدأ شد أقصى اليمين تهبط على الحافة متاع الطريق لقدر الله تصير إشكال زاد كيف كيف تاخذ أقصى اليسار تلقى روحك في مزاحمة مع اللي جايين في الطريق الآخر تدخل هكا في خانة عدم الانتباه
2: تدخل هذه الكل يدخل في سهو عدم انتباه ولكن ديما نركز على هاتف الجوال خطر عندي دليل الدليل أنه فما سنوات قبل ما كانش السهو عدم الانتباه يحتل المراتب الاولى ما ولا يحتل المراتب الاولى الا من وقت
0: دخل التليفون
2: الا من انتشر التقنيات هذه الجديده نتاع سمارت فون نتاع الكات جي نتاع السانك جي وهذا هو من وقته فما ارتفاع كبير في حوادث السهو عدم الانتباه. وحسب دراسه قمنا بها احنا كمرصد وطني سلامه المرور 63% من السواق نتاع العربات و 59% من السواق نتاع الدراجات الناريه يستعملوا هاتف الجوال اثناء السياق
0: تقريبا الناس كل تستعمل في الهاتف الجوال. خليني نسأل هل أنه التقنيات الجديدة في يبدأ تليفون انتجري في السيارة ولا في العربة باهي نقصش على الأقل في الحوادث وإلا يبقى ديما يشتت الانتباه ويأخذ الانتباه
2: عليش الخطر الإنسان كيف يبدأ معناها في كونفرساسيون معناها ولا في مكالمه معناها يتكلم مش يبدا معناها بارتي من الذهن نتاعو معناها مركز معك المكالمة باش يجاوب باش مهما تكون لكن ديما خير ملا ايديه زاد ما همش تبدا ايدو معناها ما شاهد الفولون ولا ما شاهد الفيتيس تولي اشكال كبير. حبيت نقول حاجه اخرى
0: اللي هي
2: أن السهو عدم الانتباه, حوادث السهو عدم الانتباه 100% قاعدين يصيروا في داخل مواطن العمر.
0: معناها هذاك علاش الخطوره نتاعهم مش عاليه,
2: هكا علاش الخطوره
0: نتاعهم بالسرعه,
2: صحيح, حتى عدد القتلى نتاعها اقل, لكن
0: باش تلقى الاضرار ماديه كرهب.
2: لكن اغلب الضحايا نتاعها السهو عدم الانتباه هما من فئه المترجلين.
0: معناها
2: 50% من قتلى حوادث السهو عدم الانتباه و 38% من الجرحى هم
0: مترجلين.
2: هكا علاش راهو استعمال الهاتف الجوال اثناء السياق خاصة داخل مواطن العمران راهي قاعد انت ماكش تهدد معناها في حياتك انت وحدك, قاعد تهدد في حياتك
0: الناس الاخرين.
2: نعم, الناس الاخرين والمتراجل راهو اذا كان كيف كيف حتى المتراجل معناها يلزمه يكون منتبه ويلزمه وقت يشق الطريق يضمن ان السائقين الاخرين قاعدين يشوفوا فيه كيف يجي يشق الطريق ما يشقش الطريق ويقول اني عند الاولويه. صحيح هو عنده الاولويه ولكن يلزمه زاده يحافظ على حياته خاطر العباد الاخرين, السائق الاخر ينجم يكون ماهوش منتبه ما شافكش.
0: نعم, به محل معطيات مهمة جدا, به أنه نعملوا هكا من وقت لوقت وقف التأمل ونشوفوا شنو النجم ونصلحوا وشنو اللي نزيدوا النجم ونركزوا عليه. تقريبا خلاصة اللي باش نخرج بها من عندك هو أنه وين ترتفع السرعة, وين فما أكثر أخطر, وفين فما عدم سيطر على النتائج هذيك اللي تكون نتائج متاحة وخيمة لا قدر الله. معاكم احنا في الحملات التحسيسية, معاكم في التوعية, معاكم بسبوتات دينا برنامجنا نحضروا فيه تقريبا من قبل الصيف, يعني قبل البرمجة متاع البرمجة الصيفية. ركزنا على بعض النقاط كما كيكا وتوقعنا انه في السرعه يلزم فما ديما تحسيس. اليوم معنا سوسن سيد الملازم الاول سوسن النواجع, هي باش تكون معنا زاده كيف كيف في تحسيس باسم المرصد الوطني لسلامه المرور باش نزيدو ناكدوا على سلامه مستعملي الطريق والالتزام بالسرعه المحدده في البقعه اللي انت فيها. شكرا لك سيد يامن بيا الشاطي رئيس فرع الاقليمي الوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامه المرور, ان شاء الله نتلاقاو في ارقام ايجابيه في متابعات ان شاء الله. مش صعيب راهو ساهل, يكفي انك تلتزم بقانون الطرقات باش نحققوا النتائج المرجوة واللي هي انخفاض في عدد الحوادث. نحكي على انخفاض في عدد الحوادث, نحكي توكلتي ان تكون اقل خطورة الحوادث اللي قاعدة تصير, وان شاء الله يا ربي تنعدم مرة واحدة على طرقات. شكرا لك.

موضوعنا اليوم هو شبح السرعة المفرطة داخل طرقاتنا، حيث تشير الإحصائيات أنه السرعة تتسبب في حوالي 15% من حوادث المرور، كذلك هي من أكثر الأسباب المؤدية إلى الحوادث القاتلة بنسبة تتجاوز 22%. المجاوزة الممنوعة هي من أكثر السلوكيات الخطيرة اللي غالبا تكون سبب في اصطدامات عنيفة ومباشرة، خاصة في الطرقات الوطنية وإلا في المسالك ذات الرؤية المحدودة، تتسبب لنا في عديد الحوادث المميتة والإصابات البالغة. لازمنا نتفكروا ديما أنه وقت اللي ترتفع السرعة تتقلص ردة الفعل، والمجاوزة الخاطئة نجم تحول الطريق إلى مأساة. الوصول متأخر خير من أنك ما توصلش جملة. لازمك تحترم إشارات المرور، تلتزم بالسرعات المحددة، وعمرك لا تجازف أنك تتجاوز المجاوزة ممنوعة، خاصة في الأماكن الخطيرة. فضاء المروري ملك للناس الكل، والسلامة مسؤولية الجميع. مع تحيات الملازمة والسوس النواجع عن المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الجزء الثاني من برنامجنا باش يكون ديما مع مستعملية الطريق وخارج استوديو وحملة مباشرة مع شوقي الحمادي وين موجود في نقطة مرورية مرجع نظر مصلحة شرطة المرور بالمنستير. جايزتنا من إهداء شركة تونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية في انتظار الفائز اللي يكون ملتزم أكثر بقانون الطرقات ويحافظ على سلامته وعلى سلامة غيره من مستعملية الطريق. بعدها نقول صباح النور يا شوقي.
1: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات، لكل المشاهدين والمشاهدات. ما أعرفش إذا كان تلقونا على صفحة
0: اليوتيوب
1: على اليوتيوب كالعادة على اليوتيوب، إذا نذكر نفس التقنية نفس بتبيع العمل معنا على صفحتنا على اليوتيوب وتكتب قلنا طبعا لمستعملية ولمشاهدين وتتبعي إذاعة المنسيق العادة على صفحتنا على اليوتيوب أيضا على اليوتيوب الشان اليوتيوب إذاعة المنسيق العادة أيضا في حصة البرنامج أولية صفحة البرنامج طريق الأمان لإذاعة المنسيق العادة يوم تشاهدونا يشاهدونا كما قاعدين نشاهد كما قاعدين نتبعوا العمل اليوم يكون في مفترق بطبيعة مفترق المارينا بالمنستير من خلال بطبيعة العمل مع مصلحة شرطة المرور في المنستير وكما قلنا اليوم كما قاعدين نشاهد فينا كما قاعدين نتبعوا فينا كما كل أسبوع نرحب بكل مستمعينا وكل مشاهدينا وكل أحباء البرنامج. طبعا في بداية الحصة نحبوا نهني والسادة الأمنيين يتم تعيينهم على رأس الأقاليم وعلى رأس إدارة الأقاليم بالجهة سواء كان في الشرطة الأمن الوطني أو كذلك على مستوى الحرس الوطني. أيضا أكيد أنه بيكون ثم تعيينات جديدة أخرى إضافية على مستوى المناطق والشرطة والحرس أيضا على مستوى المراكز على مستوى المصالح السنكين أو كذلك حتى على مستوى رؤساء الفرق كل وحدات اللي اتباعاً بيكون خلال هذه الصيفة في قادم الأيام. طبعاً نرحب بالجدد ونتمنى النجاح لمن كانوا معنا وانتقلوا بمثل خططهم أو خطط أخرى وتفاصيل المهنية يكون إن شاء الله النجاح. وطبعاً من المفروض الصحة والسعادة لكل من تعامل من الأمنيين معنا ومختلف الأطراف لإنجاح هذه الحصة فريق الأمان على مجلس إذاعة المنستير في موقعنا اليوم. هي جائزة حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية بطبيعة اللي تهداها إذاعة المنستير وكذلك طبعا اللي تهداها الشركة التونسية في صناعة المعدات الطبية. اليوم كما قلنا نشتغلوا من خلال مصلحة شرطة المرور هي المنستير وتحية نجاحها لسيدة مصلحة العميد لطفي عبدالله طبعا اللي ديما نتلقوا بها على الميدان من خلال المهرجانات من خلال المظاهرات ومن خلال العديد من الأطراف الهاتف التخصصيه ودينا نجذب الطاقة الحديثة تحديثا في الدولة بامتياز وفي عبدالله طبعا رئيس مصلحة شرطة المرور بالمنستير. اليوم فخر معنا السيد المقدم نجاة الهاتفيه مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بالمنستير وايضا السيد المقدم سالم بن حميده من فكرات اتباع مصلحة شرطة المرور بالمنستير بشي ساعدنا في تنفيذ حصتنا اليوم في كون ساعدني في الاخراج زميلي صديقي طبعا محمد باسم الاشهب لطيف في هذا النقل المباشر والإخراج رقمين وإن شاء الله بالطبيعة زميل رياض الزيدي طبعا الالتزامات المهنية يكون غايب معنا علينا اليوم إن شاء الله يجعلنا في الحصص القادمة. سيدة نجاة الهرابي اليوم نشتغلوا في مفترق مارينا بالمنستير هو من المفترقات الحيوية على مستوى المدينة بالمنستير لأنه هو الرابط بين جزئين متاع طريق الفلاز وطبعا طريق الكورنيش الصراعية معروف بالمنستير أيضا على مستوى المركب السياحي والترفيهي المارينا وأيضا باتجاه مختلف معناها أجزاء المدينة باتجاه قصر الرباط الأثري اللي يحتضن مهرجان المنستير الدولي ساحة الفنون محكمة الاستئناف محكمة البدائية مختلف
0: قلب البلاد معناها قلب المدينة
1: مقر البلدية وطبعا مختلف المرافق الحيوية ومؤسساتنا الوطني مؤسساتنا العمومية طبعا والإدارات الجهوية. هذا المقدم صباح الخير ومرحبا
2: صباح النور يا شوقي صباح النور سي محمد صباح النور مدام حنان تحية ليك وجهد الفريق العمل معك ولكل متابعي إذاعة المنستير ومشاهديها.
1: طبعا في البداية نحب نرحب بمدير إقليم طبعا الأمن الوطني بالمنستير سيد محمد علي براوي عهدناه على مستوى رأس إدارة منطقة الأمن الوطني في المقنين تم ترقيته في السلم المهني وأصبح مدير إقليم الأمن الوطني بالمنسية، فبالتالي نهنيوه بهالترقية وبهالثقة هذه متجددة في شخصه وعلى رأس إدارة إقليم الأمن الوطني. أيضا نحب نوجه تحية لسلفه سابقا العميد طبعا سالم خوزة اللي تم نقلته في مثل الخطة متاعه كرئيس إدارة إقليم الأمن الوطني إلى بن عروس، وبالتالي مهمة جديدة توكل لشخصه هو على مستوى الإدارة هذه في بن عروس مثل خطته في المنسبة.
2: بطبيعة كما قلت في شوقي رحبوا في سي محمد علي البراوي مديرا جديدا لمنطقة الأمن الوطني بالمنستير، مديرا جديدا لإقليم الأمن الوطني بالمنستير، ونتمنى له توفيق ونجاح لمهامه الجديدة. أيضا نبارك للعميد سالم خوجة مدير أمن الوطني ببن عروس الجديد، نتمنى له توفيق
1: إقليم بن عروس،
2: إقليم الأمن الوطني بن عروس، نتمنى له توفيق في مهامه الجديدة بعد نجاحه في هذه السنوات في مدينة المنستير. ونتمنى النجاح للجميع إن شاء الله.
1: هو هنا إحنا كيف قلنا في التهاني برا خلي زادة بالمناسبة الحرس الوطني، زادة تعرف أنه تعاملنا كثيرا على مستوى إدارة إقليم الحرس الوطني بالمنستير، وكان السيد العميد مصري بن سعيد على رأس إدارة إقليم الأمن الحرس الوطني بالمنستير اللي تم نقلته كذلك بمثل الخطة نتاعه إلى ولاية نابل على مستوى إدارة إقليم الحرس الوطني بنابل، أتمنى له وصل النجاح. وأيضا نجدد الترحاب بالسيد ياسر جديد السيد عميد
0: شوقي
1: عن مدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير.
0: شوقي سي ياسر دادي سيد مدير إقليم الحرس الوطني بالمنستير كان معنا في البرنامج وقت اللي هو كان رئيس فرقة حرس المرور بسوسة، يعني سنوات خلدت هو ود البرنامج ويعرف الكونسيبسيون بتاعه من الأول.
1: أكيد إن شاء الله تجمعنا به لقاءات وتعامل آخر طبعا اللي يفيد مصلحة المواطن ويفيد البلاد من أجل إيصال أكثر معلومة طبعا لمستعمل طريقة التعامل في برنامج اليوم. اخترنا مفترق المارينا هذا صحيح هو توا قليل الحركية المرورية نوعا ما، قاعدة تتطور شيئا من شيء مع تقدم النهار صحيح ثم حرارة الطقس مرتفعة اليوم، لكن سيدنا جات تقريبا في الفترة المسائية يعني في العشية مع انخفاض درجة الحرارة تقريبا من 5 متى العشية، فبالتالي حتى الساعة متأخر من حوالي الساعة الثانية فجرا أو ربما بعدها بقليل تكون الكثافة المرورية كثيفة وكثيفة جدا.
2: صحيح احنا حاليا متواجدين مفترق المارينا بمدينة المنستير، المفترق هذا ذو شريان هامة يربط بين طريق انفلاز وشارع القراعية ثم الكورنيش، كذلك بواسطة مدينة المنستير و الرباط والمدينة العتيقة والمحمل الابتدائية وكل المؤسسات ومقر الولاية. المفترق هذايا هو مدخل المركب المارينا السياحي هذايا صحيح احنا بصبيح توا خطر فاتت وقت الذروة
1: اللي هو دخول الإدارات والمؤسسات معناها للالتحاق مع العمل
2: اللي هو من 7-9 صباحا هذايا في العشية تولي معناها حركية مرورية كثيفة جدا. هذاك علاش احنا في العطلة الآن كانت أضفنا النقاط الاستثنائية الإضافية نقطة المفترق المارينا احنا متواجدين فيه الآن، ومفترق لاكوستا وين مقهى لاكوستا، ومفترق تروا أوت وين آخر شريط
1: هو على مستوى الساحة تروا أوت اللي هو آخر كورنيش المنستير القرعية. ولهنا سيدة نجاة يعني على مستوى المرور المروري لتسهيل حركة المرور يعني بدأت مصلحة شرطة المرور وأنه كلا عادي تم تطبيق العمل بتوقيت محدد من إلى، وطبعا الاتجاه في سير واحد اللي هو السير يصبح في الليل من نقطة هذه متاع مفترق المارينا باتجاه ساحة ثلاثة أوت، يعني يصبح الطريق هذايا يهز وما يرجعش، وبالتالي إذا كبش يرجعوا اللي جايين من جهة الميناء الصيد البحري من جهة البرط ومن جهة صح جابر والناس اللي تعرف من جهة المعهد العالي للموضة والمعهد العالي للرياضيات والرياضيات للإعلامية والرياضيات مات انفورماتيك أيوة. فبالتالي معناها هنا يصبح هو على مستوى نقطة التقاء ثلاثة أوت يخل الانحدار يسارا، وبالتالي يكون الدخول متاعه باتجاه طريق اللي يهز المستشفى يهز إدارة جوية الصحة، وبالتالي يهز كذلك كلية الصيدلة كلية الطب كلية طب الأسنان، وطبعا نحو النزول اللي هي في قلب مدينة المنستير
0: شوقي.
2: احنا في بداية العطلة اللي هي تبدأ من 1 جويلية الى موتى اوت ونصف الاول من شهر سبتمبر.
1: ولو انه سمح لي سيده نجات، العطله هي تقريبا امنه على مدار السنه، فبالتالي هي من الخطه والاستراتيجيه الجديده لوزاره الداخليه، وانه الامن والامان على كامل السنه وليس ظرفي فحسب، وانما هي على مستوى العطله الصيفيه. صحيح التقنيات نتاع العمل والتركيز الامني يزيد يتضعف اكثر في المناطق ذات الذروه على مستوى التنقل المروري في الجهه، باعتبار خاصه المناطق الساحليه والمدن الساحليه، باعتبار تقريبا اذا كان صح التعديل 80% يكونوا على مستوى الشريط الساحلي خاصه كان الجمهوريه التونسيه، الى جانب مواطنينا بالخارج، الى جانب طبعا الاشقاء الجزائريين المغاربه مختلف طبعا السواح اللي يجيوا لبلادنا، والحمد لله انهم يتمتعوا بامن وامان خلال العطله الصيفيه بصفه عامه.
2: صحيح احنا ولايه المسير هي ولايه المنستير هي تعتبر من الوجهات السياحيه الهامه، وهي بلاد يطيب فيها العيش، في الصيف يرتديها جميع المواطنين داخل الولايات الداخليه، الى جانب اشقائنا الليبيين والجزائريين، الى جانب عمالنا بالخارج. والصيف احنا هذه تسمى على احنا في مكان هوني، هذه مكان داخل في الشريط الساحلي، بما انه احنا الصحراعيه هذه تولي في الصيف يرتدوها، وخاصه بعد التغييرات الجديده وتحسين الشواطئ القرعيه، ولاو يترددوا عليها اكثر المواطنين. هذاك علاش احنا من نهار 1 جويليه ارتأينا انه لضروره تسهيل والمرونه نتاع الحركه المروريه، جعل شارع القرعية ذو اتجاه واحد من مفترق المارينا نحو مفترق تروا أود ثلاثة أود، واللي قاصدين المارينا أو الفاليز من الجانب الجنوبي في مدينة المنستير من صح جابر وشارع الكورنيش والعقبة وخميس، ينجموا يستعملوا شارع الكورنيش ووصولهم من مفترق ثلاثة أوت، ينعرجوا إلى اليسار عبر مفترق تاج محل، ثم شارع الحبيب بورقيبة نحو الولاية ونحو شارع محمد صالح عبد السلام تريمش إلى وسط المدينة أو إلى
1: هو نهج عبد السلام تريمش. وين فمك وين فم الولاية تقريبا؟ وين فم النهج والمحكمة؟ هذاك الجزء الرابط بين المفترق المحكمة ومفترق الولاية، معناها وين مقر الإذاعة، هذاك الجزء عبد السلام تريمش. وفما الجزء الاخر اللي هم ينجم يجيو عليه من جهه مفترق مندوبيه الشباب والرياضه باتجاه ابن سينا، اللي هو معناها متقاطع مع شارع فاطمة بورقيبة، اللي هو طبعا انحدار يمين باتجاه النهج كله مغطي كله بالشجر، وبالتالي تتعدى من قدام السينسات من منظمة الضمان الاجتماعي من قدام
2: مفترق الى وسط مدينه المنستير او عبر او نحو مفترق المارينا عبر شارع محمد عبد السلام تريمش، ثم الى في اتجاه لاكوستا او وسط مدينه المنستير او مفترق الكره الارضيه. دونك سيوله الحركه المروريه عاديه جدا.
1: علاش احنا حابين نذكروا بها؟ لانها تقريبا النجاح نتاعها كان تام على مستوى شهر جويليه والى حد اليوم، وحابين نذكروا بهالخطه هذه المرنة مروريا اللي انتم اعتمدتوها كمصلحه شرطه المرور بالمنستير، ونحييكم عليها لانها نجحت في المنستير وايضا زاد نجحت في المهديه اللي تم اعتمادها، فبالتالي لهنا زاد نحب نذكروا بها لمن ليست لديه المعلومه سواء من مواطنينا بالخارج سواء من هما الان في الاستماع لمواجهه اذاعه المنستير وهم في الطريق الى المنستير، فبالتالي لقضاء ما تبقى من العطله الصيفيه خلال بدايه هذا الاسبوع وخلال الاسابيع القادمه، فبالتالي حابين نذكرهم بهالمثال المرور هذا باش ما يتفاجئوش. لكن لهنا سيده نجار اللي لاحظتوا انه في العمل هذايا المروري ثم اللي يدخل من هنا من مفترق المارينا ويمشي باتجاه ساحه ثلاثه اوت، تعرف النقطه التمركزيه نتاع الامن هي تقريبا على مستوى الشارع الرابط مع الطريق اللي يهز لتاج محل، فبالتالي ثم شكون اللي يوصل لاول ساحه ثلاثه اوت في اخر شاطئ القرعيه ويعاود يرجع، معناها بالتالي هو لهنا معناها عباره كانه وقتها انه يولي الامن عباره كانه مراش لانه هو في نقطه بعيده عليه نوعا ما، فبالتالي هو يستغل لك عدم الوصول الى نهايه ساحه ثلاثه اوت، وبالتالي هو يعاود يرجع في تعاقبا في نفس الطريق، معناها يولي هو يمشي في الصوت لا في الاتجاه المعاكس. راهو لهنا يا ساده المواطنين يا مستمعين ويا سادة المشاهدين، راه اذا كان انت نوعا ما حاول انك تكون واحد بين ظفرين خدمة مد الشخمة ما كملش تقدم في الطريق، راه في الرجوع نتاعك العكسي هو غير قانوني بالاساس، ثم انه انت راه ما عديتهاش على الامني، انت راك عديتها على مواطنين تنجم ترتكب فيهم حادث مرور، لانه لهنا انت وقتها توليت عندك الدخول المتعمد في طريق ذو اتجاه واحد، هذا قانونيا معناها تقريبا على مستوى

0: اللي تنجموا تواصلوا تتفرجوا فيه باش يكون أكثر مع مستعملي الطريق في النقطة المرورية رومبوا مارينا بالمنستير. شكرا ليك شوقي الحمادي على النقل المباشر هذايا للصورة الجميلة والتواصل مع مستعملي الطريق. شكر موصول لمصلحة شرطة المرور بالمنستير. أجمل تحيات كامل فريق البرنامج. اليوم كانت معكم نجل عطية بن محمد من أمام الأجهزة الفنية، أميرة البارة في الإخراج الرقمي للبرنامج، شوقي الحمادي خارج استوديو، خالد الشرفي في إخراج فيديوهات المرافق الومضات التحسيسية في برنامج طريق الأمان. حنان بكر تقول لكم ديما إلى اللقاء بسلامة ومع السلامة.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
2: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير معكم وين ما كنتوا ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا. وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
4: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. انطلقت مصالح التجهيز والإسكان بولاية سوسة في أشغال تعهد وجهر مجاري قنوات تصريف مياه الأمطار بعدد من مناطق الولاية، ومن جهتها تواصل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمهدية إنجاز أشغال تنظيف المفترقات وحواشي الطرقات المرقمة وتعهد وجهر مجاري قنوات تصريف مياه الأمطار بعدد من المعتمديات تحضيرا للتقلبات المناخية. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مساري ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف لتحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز، واصفا إياها بالبناءة والإيجابية، ومؤكدا غياب أي مفاوضات مع واشنطن باستثناء تبادل للرسائل عبر وسطاء. حث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دول المنطقة على التعاون فيما بينها بدون الاتكاء على قوى من خارج المنطقة، مؤكدا أن لطهران علاقات تاريخية مع باكستان وتركيا والسعودية، ولا يوجد سبب يدعو للقلق من الاتفاقية التي وقعتها هذه الدول. أخيرا، قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي أن الرئيس الأمريكي خسر الحرب ضد إيران، مؤكدا أن استمرار القتال يضعف واشنطن بينما يزيد طهران قوة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم. يوميا احنا في خدمتكم. عناوين تقدم المعلومة، الاستشارة، وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزاد الإمتاع. عدل وقتكم على العشرة متاع الصباح وتبعوا الموجة.

0: صباح النور، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الصحة والعافية للجميع. هذه فاميليا تنطلق معكم توال 10:04 دقائق في ذات المونستير، والمشوار يبدأ في الوقت هذي إن شاء الله حتى النصف النهار كيف العادة والعويد، مع مجموعة من الأركان والفقرات والضيوف والمواضيع اللي إن شاء الله تكون على كيفكم. صباح النور ربوح، نهار جديد.
1: أهلا وسهلا، تحية ليك مروة، وتحية لكل مستمعينا ومتابعينا في برنامج فاميليا. كيما كل نهار اثنين من توا حتى نص النهار، حافل العدد هذا كيما الأعداد السابقة مجموعة من المواضيع، مجموعة من الإيقاعات الجميلة اللي ننتقيها كهدية لعائلاتنا التونسية اللي في متابعتنا في البرمجة الصيفية هذه.
0: أكيد بالبرمجة هذية وإلا غيرها، احنا ديما نقرب من اهتمامات ومشاغل المواطن التونسي، وخصصنا الصيفية في فاميليا بالحق باش نركزوا على مواضيع عندها بعد اجتماعي وقريبة برشا من العائلة، اللي حاولنا من خلالها نوصلوا لهم رسائل إن شاء الله تكون وصلت، وإن شاء الله توصل زادة فيما تبقى من البرمجة.
1: في الإطار هذي باش تكون لمتنا كالعادة لمت العائلة مع المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية حذامي بنت محمد فراد. معها باش نحكي في موضوع هل مازالت الجيرة الطيبة جزء من حياة العائلة، وموضوع في اعتقادي الشخصي مروة موضوع طريف ومهم في ذات الوقت، لأنه الجار قبل الدار.
0: كنت نقول يا أخي غلبتني لوج مثل الآخر تنحضر بعد مع حذامي في فقرة فاميليا
1: بجيرانها تغلو الديار وترخصوا.
0: خليلي لي بعد عاد خلينا نكتبوهم طرق ممتازة لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة تعليمية وإبداعية للطفل، بدل ما أنه يكون مجرد آلة تكتب القصة عنه. باش نحكيه في تفاصيل عديدة في علاقة بهذا الموضوع مع أنيس بن عربية في فقرة فاميليا والديجيتال، اللي هو بتبيعة يحضر معنا كل أسبوع أستاذ جامعي ودكتور مختص في الأنظمة الإعلامية.
1: فقرة من فقرات الفاميليا اللي نعتبرها ممتازة وناجحة برشا هي فقرة ميزانية الدار، وميمة رافية الشيب كالعادة في الموعد باش تحكي في موضوع مزيان.
0: المزيان على خطر أكتواليتي، خطر نحكي وعلى السولد، ونعرف البارح ربح تهافت كبير. أنا شفت هبط من المراكز، بعض المراكز التجارية الكبرى معناها في سوسة، تقول باش بشوف الدبش باش تتقطع، وسبابت معاش باش نلقاوهم. ما شاء الله إقبال كبير برشا على السولد، غير كي يسمع التخفيضات المواطن التونسي إلا ويستغل الفرصة. اليوم هو مازال سولت، باش تاخذوا برشا نصائح من عند أميمة، باش تحكي لكم على تخوازيان ديماخ، باش تحكي لكم على برشا تفاصيل، خليكم معنا في الاستماع.
1: من فقرتنا المزيانة زيادة فقرة تحديث العائلة، اليوم نحكي في موضوع الحقيقة كل ما اتصلت بضيف خطر سلسلة من الاتصالات اللي أجريتها يغرق في الضحك. أي. يقول لي بالحق مدام بالحق مش تسأل السؤال ولي نضحك، نقول له بالحق علاش ما نسألوش. هل ما زالت العائلة التونسية، ولا هل ما زالت قادرة على الادخار، ولا فقدت قدرتها على الادخار؟ هذا سؤالنا اليوم. خبراء في الاقتصاد يبدأوا يضحكوا، يقول لي كيفاه تسأل سؤال كيما هكا؟ نحب نسأل.
0: في ظل غلاء المعيشة، في ظل نسب القروض الكبيرة اللي قاعدين ياخذوا فيها التوانسة، اليوم نحكيو على التونسي اللي ملي سمع على القرض متاع الشرف ماذا بيه حتى صغاره يعطيهم قروض. الأوراق والمطالب في البنوك شيء كبير، نسبة الاقتراض عالية جدا، ونحن نحكيو اليوم على الادخار كيفاش ربح.
1: بالحق ربي يعيننا على مواجهة تكاليف الحياة، لكن رغم هذاك المرأة التونسية، المرأة الحرة التونسية راهي عرفت بحذاقتها، بقدرتها على خلق طريقتها الخاصة. ما زلت حتى فما شقاقة ولا فما، والله ضحكني خبير اقتصادي قال لي احنا ما وصلناش للادخار في البنك، قال لي ابدأ من اللور، قل لي فمزلت فما شقاقة في الدار بين الصغار ولا لا؟
0: كثقافة، ثقافة الادخار في حال مازلت موجودة مترسخة وقاعدين نورثوا فيها لأولادنا وإلا لا؟ هذا هو السؤال اللي نحب نطرحوه اليوم إن شاء الله في برنامجنا.
1: هذه فقراتنا، وتستنى فيكم بطبيعة من خلال تفاعلكم، من خلال اقتراحاتكم.
0: يزمك تجاوبني عليه،
1: اللي هو
0: السؤال اليوم تحب نجاوب عليه في الأوف من بعد. كنت تحط روحك في بلاست حد من العائلة، يعني كنت تبدل دورك بدور حد من العائلة، فشكون تكون؟
1: والله نحب روحي في بلاست ريان أنا باش نرقد ونستمتع وناكل ونشرب وتستجيب طلباتي من غير حتى تحمل ربع مسؤولية
0: واحد من المدخلين،
1: لأني تعبت من المسؤولية.
0: واحد من المدخلين بعد في الريبورتاج باش نلقاو نفس الكلام هذه بالضبط معناها ربح الأمة هي تتشكى الكبار
1: ولا كيما يقول هو يقول مصاب أنا جيت في عوض ميمة قل علاش خطر صحة لا تأكل وتشرب وقاعدة كل شيء جهة ليده
0: بالضبط هذا هو دون كل واحد فيكم
1: هذا هو الدور معناه اللي نحب روحي فيه
0: كل واحد يتخيل روحه في دور حد آخر من العائلة ويقول لنا علاش
1: نحبك تجاوبني أنا مش مصابتك
0: ليه ليه بعد نسمع غنيتنا ولا ونجاوبك
1: جاوبني مروة جاوبني مانيش مصابتك
0: كيفك في بلاصة ولادي نفس الفكرة كلنا نفس
1: كل واحد فينا والله بالحق حتى اللي يسمعوا فينا راهم عندهم نفس الأمنية لأنه ساعات المسؤولية باهية أما التعب برشا
0: 13 أوت عيد المرأة المرأة قدش هتعب في بلادنا قدش عندها مسؤوليات
1: الساعة أقول لك المرأة التونسية مقارنة بنساء العالم مش حتى بالمرأة العربية تبارك الله عليها حقوقها أمورها
0: موجودة أمورها ما على أرض الواقع ما فهم حتى شيء
1: يتمنى يكونوا في بلاصتنا
0: يتمنى ويجيوا مرحبا خذوا بلاصتنا الحقيقة الموضوع هذا وحده كان يسمعونا اللي يسمعنا بشي يثير جدل كان نساء بشي يضموا أصواتهم لنا وكان رجال يقول ما تشبعوش أنتم قد ما عندكم حقوق ومزايا وشيخات قد ما انتم ما كمش شبعانين نجموا تعلقوا راه وتخليونا لي كومونتير نتاعكم على لي فيديو نتاع طبعا صفحتنا الرسميه اذاعه المنسير اميره حاضره لتامين الاستريمينغ وتخليونا انتم كاين تخليوا رواحكم في بلاصه حد دور شكون تخوف في العائله سورتو خاطر هذيك هي الفامي المقربه واحنا برمجنا هو فاميليا هذا السؤال اللي نجاوبوا عليه بعد شويه وبعد غنيتنا الاولى
1: اهلا وسهلا بالجميع.

0: سؤال اليوم.
1: السلام، مرحبا بكم. واصلين اسئلتنا للناس. سؤالنا اليوم: اذا خيروك تبدل دورك مع واحد من افراد العائله، شكون تختار؟
2: والله هم الكل يعز عليا برشا، والكل اخواتي، اما الاكثر الاكثر الاكثر حاولوا استحلماء.
1: علاش؟
2: على خاطر هي الاخت والام والصاحبه والصديقه.
3: بارك الله فيها، صلي على النبي.
4: نختار روحي.
1: علاش؟
4: خاطر يتمنى ويكونوا في بقعتي.
5: طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش انا كلمها.
6: اذا نختار نبدل دوري مع واحد من افراد العيله، هو زوجي.
1: علاش؟
6: على خاطر ديما يمثل دور شي سيد، ونحب ناخو مره بلاصه باهيك.
3: يخرب بيتك يا حسب الله.
7: والله لو كان خيروني باش نبدل دوري مع واحد من افراد العيله بتاعي، نختار عمي. والله على خاطره واخد الدنيا بضحكه ولعبه، مش حاط في باله حتى شيء، لهي بصحته، لهي بنظافته، لهي بكل شيء بروحه. انا
8: صح اخوي، نست بيه.
9: امي. علاش؟ خاطر امي تحسها شخصيتها قويه. نحب كيف المراه اللي تبدا حربيه مجاهده، أرزينا في مخها تعرف كيفاش تتصرف.
3: تسلمي يا حلوة، تسلمي. إيه الحلاوة دي؟
1: إذا خيروك تبدل دورك مع واحد من أفراد العائلة، شكون تختار؟
10: نختار نبدل مع أخويا.
1: علاش؟
10: خاطر هيك يتحرك برشا، يخرج كيما يحب، مش كيما الطفلة، كيما الطفلة.

0: البنات
1: علاش
0: وطرح شريحة المسؤولية ما يكسبوهاش مش مسؤولين حتى طرف
2: عقل يا عايشك وخذ شريبة مية يا شومي يا اخي هما يقطعوا احنا نرقعوا يا خيتي
3: ولا عنده خي صاحب جو في دلاك ويعمل لنا جو في العيل الكل وديما مبشر
4: اختار روحي بركة يا ابن اختار حتى حد ذاك الدور من عمره لا يتبدل الدور ابوه يقعد ديما ابوه ما يتبدلش كدور اخر وذاك كانش اللي هو ما واش في المستوى يقعد يبدل دوره
1: لو كانت لك فرصة باش تبدل
4: لا لا لا عمره لا يتبدل الدور ذاك هو يقعد
5: انت المعلم يا معلم
6: اختار خويا صغير
1: علاش
6: خاطر دلول الدار وما عنده شيء خمو فيه مرتاح اللي يحب ياخذه ياخذه اللي يحب يشري يشري ما يكلموش
1: بالطبيعة حتى دور علاش فما حتى دور عظيم كان دوري بالطبيعة عظيم
7: ليلي نعلى خايف
1: ماشي مع باب
8: علاش
1: باش تبدا في عزا ليلى نبدا ماده الاربعه وراك دو الماكله تجيني حاضره ونبدا نتفرج ومش عاجبني كان كل حاجه مش مريقله كل

0: أي مضى بي أنا نختار مرتي اللي المرأة عندي ديما معناتها حتى كان تصير مشكلة ولا حاجة معناتها هي ترد الصلاح فهمتني تبقى مرتي. مرتي حاجة أخرى معناتها باللي باش نحكي لك نحب مرتي برشا.
1: بتحبيني هذا؟ أنا قلدي كان حاسس اللي أنت بتحبيني. إذن فأنت تنشاشي بشاش الحب وتحلسي بكل ما كان الفؤاد كما انتسي.
2: نجم نختار روحي؟ نعرفش هكا نحس روحي راضي على الأداء نتاعي ونحس روحي هكا نتلمس في طريقي.
3: نعم يا أختي
2: هكا حس تقديري معناه.
4: سؤال اليوم.

0: لمت العيلة.
1: على الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل.
2: تبدا العائلة يد واحدة، يبدأ الأخوات يد واحدة، وإذا ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيفاش يربي ولاداتو ويعمل له. وكيف يكبروا يزم عن حسناته مع في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاه الصغير يوصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة. فيها تواصل فعال من الوالدين
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: محليها لمة العيلة مروة، وموضوعنا اليوم أعتقد أنه في غاية الترافة وفي غاية الأهمية، لأنه ربما الضغوط اليومية برشا حاجات في الحياة تخلينا منش في علاقة معناها وفي تواصل إيجابي مع الناس اللي دايرين بينا. ما نحكيش على العائلة المصغرة، نحكي على العائلة الكبيرة. وبطبيعة في إطار حديثنا على العائلة الكبيرة منش نحكي على العمام والأخوال، راو حتى جيراننا هما عائلتنا الكبيرة.
2: في برشا أوقات نلقاو الجار ساعات أقرب لك حتى من واحد من أفراد العائلة.
1: نعم.
2: القريبة ولا البعيدة.
1: نعم.
2: نحكيو هنا على الجار اللي دق الباب شي ذوقك قبل، يا حسرة تفكر شميت الريحة، لازمك الذوق اليوم طيبتك اللفهم كسكسي ولا هكل ملوخية. نحكيو على الجار اللي تفقدك وقت اللي تمرض.
1: نعم.
2: اللي دق الباب أول ما يسمع بيك عندك مشكلة وإلا فرح ولا مناسبة تلقاه
1: ولا تطلب مباشرة تقول له بربي برا شوف لي ولدي ولا بنتي.
2: بالضبط.
1: كذا كذا معناه جارك القريب خير من خوك البعيد.
2: أكيد. والأعمل كيف جارك ولا حول باب دارك، جبتهم لك كل الأمثلة حسين.
1: أعمل كيف جارك هذه مش في إطار موضوعنا، نحكي على الجيرة الباهية.
2: أعمل كيف جارك الإيجابي. أعمل حاجة صحيحة كيف جارك،
1: معناها ولا تكون حسود تقول أنت.
2: ليه تبعوا معناها في الحاجات الباهية مش هكا ولا دفع عليا مدام حبيب.
1: ساعات مرحبا بك مدام حبيب. صباح النور.
3: دخلتكم يعطيكم الصحة.
1: بالحق معناها الهاتف والشاشات والإنترنت والخدمة والضغوطات اليومية اللي نعيشوها خليتنا هكا في عزلة على جيراننا. ما فماش هيك العادات الجميلة اللي قبل الناس في الزنقة يبدأوا محلقين كل واحد يحط هكا كرسي قدام الدار ويحكي ويفدلكوا ويجيبوا طاولة ويشربوا كيس تاي مع بعضهم.
2: طاولة في الدار ولا قدام الدار؟ فماش زوز معناها لا قدام الدار ولا حتى في وسط الدار مش موجود أصلا. هو الوقت ما فماش لهك القاعدة هذيك تقولك الروحي ما بالك باش نعملها مع الجيران ولا مع الأقرب. تفضل مدام حبيبي الكلمه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا بكل مستمعي اذاعه المونستير، يعطيكم الصحه في اختيار هذا الموضوع. هذا موضوع فعلا يعني كل بيت يحتاجه الحقيقه، كل ذن تحب تسمعه، اللي هو الجار وما ادراك ما الجار. ومن الامثله المزيانه اللي قلتوهم، قلت الجار وصى عليه النبي والجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلا هو في حديث قال يعني جبريل وصاني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. واكثر من كيك حتى في القران في سوره النساء ربي لما قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وصنف انواع الجيران مش حتى الجار فقط، وانما ذكر انواع الجيران والجار ذي القربة والجاري بالجنب والجاري ذي القربة والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب. شفت الصاحب بالجنب هو حتى جاري في الطريق وجاري في المدرسة وجاري في العمل. في كل أنواع الجوار ربي ودينا ذكرهم. والأحلى من هذاك أنه فعلا الشعب التونسي تشرب التقاليد هذيك وتشرب المعاني الجميلة هذية. فإحنا مثلا في كدراسة أولى كنت درسة قانون، في الجماعات المحلية والتهيئة الترابية هذه مادة كانوا يقريونا المثال للبلاد العربي. البلاد العربي مثلا في سوسة شنو تلقى؟ تلقى كسقاقات اللي تتسكر وضيقة. أصلا الضيقة ذاك مقصود مش بركة باش ما يدخلش كان الغريب وللأمن، وإنما باش الجار يلاقي الجار والجار يلقى جاره قدامه فيصير بيناتمك التواصل والتفاعل وش نحوالك. ومستحيل جار يمرض وما يعرف حد، ومستحيل جار يجوع في الحومة، ومستحيل جار عنده مشكل وما يلقاش حل معه خيانه. وأهم حاجة احنا خد نحكيه على لمة العيلة، الجار هو امتداد ثاني للمة العائلة اللي هي تكون بصورة تلقائية برشا مزيانة على الأخر. اللي هو صغيري أني أول حاجة شنو نحبه يحسن التواصل في البيت مع أبوه مع خيانه، ثم في الشارع. أول تجربة تجيه محاطة مضبوطة منظمة هي مع الجيران.
1: العلاقة بين الجيران تحسها تساهم في استقرار المجتمع.
3: شفتك الصغير اللي تلقاه من الصباح يعرف قيمة عمي، صباح الخير يا عمي، صباح الخير تطع، شنحوالك يا عمي، يلعب مع أولاد الحومة محمي.
1: ما اليوم مدام حذامي تحسها العلاقات بين الجيران وليت باردة
3: للأسف.
1: ساعات خاصة نحكي على سكان عمارة سكان فيلات
3: ممكن أقرب من زنقة يوليو في عمارة.
1: أما معناها بينتهم حتى علاقة.
3: صحيح.
1: ساعات صباح الخير تصير ولا ما تصيرش.
3: شوف هو فما حاجات فما نقاط لابد أن نحكي فيها اللي هي قد يكون تطور الحياة وتغير الحياة وإيقاع الحياة
1: زعما وسائل التواصل الاجتماعي. احنا حكينا كيفاش تأثر حتى على أفراد العائلة في نفس البيت.
3: تنجم تأثر بالسلب
1: فما بالك ما بين الجيران. نعم.
3: أي تأثر ولا صحيح، لكن قلنا احنا حتى نجم يكون في عمارة يعني اقرب حتى من من من زقاق. ولكن شنو صار ايقاع الحياة السريع اللي هو كل واحد في حاله، ريت ساعات هذيك في مثال كيما تو جبنا امثله ايجابيه، فما مثال مثلا ولينا نقولوه نقول لك صباح الخير يا جاري انت في حالك واني في حالي،
1: ريت ولا انت في دارك وانا في داري،
3: في دارك واني في داري، صحيح
2: كل حد على روحه معناها
3: هي شنيه كل حد على روحه. لا هي الثقافه هذه تحب
1: ما علاش ساعات معناها للاسف شديد فما بعض الجيران وان شاء الله الله لي قربهم لنا معناها ما يراعيوش حسن الجوار وما يمشيوش بالموروث اللي ورثناه من ديننا وثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، فيفقدوك خصوصيه بيتك ويستدعوا رواحهم ليك ويفرضوا رواحهم عليك، ولا مثلا تراهم قاعدين فما بعض الأحوام الحقيقة اللي تراهم قاعدين على برا ويتبعوا في الأخبار الدقيقة شكون دخل شكون خرج شنو واجريت وقتش خرجت وقتش رجعت، فهمت؟
3: ما هي هي القصة وما فيها أول حاجة نأصلوا للجيرة، الجيرة حاجة باهية وحاجة مذكورة حتى في ديننا وفي تقاليدنا، لكن فما ثلاثة نقاط يزمنا ما ننسيهمش. الجيرة هي للتواصل ولكن التواصل فيه زاد فن، نعم. في علاقات المسافات فيها فن وفيها
1: يلزم
3: بعد
1: رسم للحدود،
3: يلزم الإنسان طبعا لأني يعني باش نعلم ولدي كيفاش يتواصل مع جيرانه واني باش نتواصل مع جيراني كما قالت توا مروة ربي يبارك فيها، معناه بكسحن اللي أني طيبت حاجة مشت هي نوصلها لجيراني هما كيف كيف يذوقوني، يقعد هذاك التواصل الإيجابي اللي حاجتنا به. لكن التواصل اللي ولي فيه حشرية وفيه تدخل في شؤون الغير وفيه شوية كلية متاع فرض النفس يعني وفي كل وقت، ليه احنا بالعكس في حتى في اخلاقنا وكل نعرف فما اوقات ما تجيش فيها الزياره اصلا يعني اوقات قيلوله وقت ليل مخر، ولكن يلزم الانسان كي يكون عنده معناها علم وثقافه يولي يعرف انه هو عنده حتى اوقات يعني يفتح فيها بابه ويعرف وقتاش يسكر بابه زاد وقتاش يستقبل الجيران وقتاش، وانت كي تحط اصلا النظام هذاك هما بيدهم باش يلتزموا به. فقلنا التواصل لابد التواصل بين الجيران ولكن بفن وبحكمه. فما المساعده علاش نحرموا رواحنا من
1: جار تلقاه خلال الازمات؟
3: صحيح
2: انا
3: صحيح.
2: عندي كومونتير وصلني تو تقول لي جارتي لقيتها اكثر من سلفتي وحياتي اللي بحذية فرد بلاصه معناتها نفس الدار تقريبا، والجار اللي بجنب هي اللي لقيتها وقت مرتي، دونك موجود معناها
1: دور شكون يعني احياء اعاده معناها الجيره الطيبه والجيره الحسنه.
3: هي دورنا الناس كل لازم يكون عندنا وعي. شو مثلا بالتراث الجميل ابن المقفع شكون ما يعرفوش؟ ابن المقفع مرة عنده جار ومشي مشي بيع داره لما سمع به من حسن جواره من رقي الرجل هذا مشي دفع الثمن وقال له يا جاري يعني خلي عليك دارك، علاش خاطر الكلمة الأصلها نقوله الجار قبل الدار هي جات من الموروثة ذي، احنا نقيمه انه الجار بالحق قبل الساس وقبل الدار، والإنسان السعيد هو اللي يكونوا جيران وجيران طيبين. وذكرنا حتى انه ربي ذكر حتى الجيران فيهم درجات، يعني لما يكون من ذوي القرب يعني عمي وخالي وعشيرتي وقبيلتي وناسي ورحمي، فهي حاجة مزيانة. لما يكونوا زاد الجار اللي بجنب تعرفوا في الحديث النبوي صحيحة يوصلوا يصنفوا الجيران ويعدوا الجيران للأربعين جار. هذه رحمة وكنز، كنز يعني فعلا هو مخزون استراتيجي متاع علاقات إنسانية راقية، لكن الحكمة كلها في فن إدارة هذه العلاقات كيفاش نديروها بحكمة. نحط طبعا حدود نفسي، نحط حدود لغيري، لكن نتراحموا فيما بيننا ونكونوا رحمة لبعضنا ونعرفوا ياسر قصص راي وصلت فما ناس حتى كي توفيت كي ما وصلتش بصغارها لأخواتها وللعمام وللأخوات، وصلوا للجيران والجيران قاموا بواجبهم على أكمل وجه. فهذا هو احنا أصل ديننا، راهو دين سبحان الله هو اسمه اسم دين الإسلام، هو دين السلم، دين السلام، دين الرحمة، دين التراحم.
2: وإذا ما حدا كيفاش نورثوه لأولادنا هذا؟ كيفاش بالقدوة
3: بالسلوكيات؟ بالسلوكيات وزيد خاصة كما قلت لك يعني أني ولدي كيما باش نعلمه إنه باش يكلم عمه ويصبح على عمه، نعلمه أوقات فما زيارة وفما أوقات ما تكونش فيها الزيارة، نعلمه زاد فما كلام عليه كيما نقولوا نبيح لنفسي باش يحكيه صغيري في الشارع في الحومة مع أصحابه حتى هو يلعب وكل فما كلام ما يتقالش. فأني حتى في العملية التربوية واني نوجه في ولدي باش نلقى رافد، مش نلقى مساعد، مش نلقى جار يعاون فيها وجارة تعاون فيها ورجل صاحب حكمة يعاون فيها، فولدي مش يتشرب القيم مني ومن جيراني ومن الانتراج اللي احنا عايشين فيه, وديما يصير التهذيب ويصير التقويم, التقويم للعلاقات, للمسافات, اللي يتقال اللي ما يتقالش, للقعدات. وكما قالت زادة أختي ربح ربي يبارك فيها, أكل اللي جابت كرسي وقاعد باش يعس على شكون دخله وشان كون خرج, يزمو يعرف أنه هو يولي لقدر الله يدخل حتى في الإثم, يولي معناه آثم وخطر. أعطوا للطريق حقه, هذا حديث معرفوه. يعني أنه نقعد في الطريق باش نعد على الناس دخلاتهم وخرجاتهم, شكون جاهم شكون ما جاهمش, تقال كلام بصوت عالي مش مضطر اني باش نقعد نتلصص ونسمع حتى شنو يتقال.
1: ساعات احيانا معناها في اطار احترام الجيره ما يجيش راه نص الليل ولا 11 نتاع الليل تقوم تهرس ولا تقوم تنقل في طواول ولا تعمل هكاكه, تقلل راحه الناس اللي متساكنه معك, ولا بعض التصرفات وبعض السلوكات بالحق اللي تقلق.
3: اي هذا والله من الاتيكيت, والله هذا من حسن الجوار ومن حسن المعامله ومن الرقي. معناها شكون اللي يحب زاد هو راقد في قيلوله ولا في الليل
1: ديما حط روحك في بلاصه الاخر
3: فوق راسه ما تجيش, ولا صغير يصيح ويلعب في وراهو. هذا الكل يصير بالتهذيب, اما زاده بالتسامح وحسن المعامله. راهو احنا كي باش نتعاشروا اكيد معناها كيما نقولوا باش تصير شويه هكا اخلالات, لكن ديما الرجوع للحكمه, الحكمه للكبار, الحكمه للناس اللي تعرف, للناس اللي مجربه, واللي تعرف تقيم قيمه الجيره ان هي ما تتباعش على راحتي المطلقه ولا على خصوصيتي. يعني يلزمني نعرف انه اني نحب على خصوصيتي صحيح, ولكن ما نحبش على العزلة. فإني نوازن ما بين الخصوصية والمحافظة على الخصوصية متاعي, لكن ما نعيشش في عزلة, خاطر العزلة هذيك مش تكون عندها مؤثرات خايبة برشا, اللي هي أولها كل صغيري ما عادش نلقى شكون يعاوني باش يربيه ويوجهه, خاطر مني يعني يتعود كل يوم أعمل ما تعملش بيك كيك نحية هذيك. لكن كي يسمعها من الجار, يبدأ جار عنده وزن وعنده قيمته, يحترموه يقدروه يسمع منه
2: يحسر يحسر حبيبتي من هيك. نقصت بارشة مدام حذيمي, نقصت بارشة الأفكار هذية بالحق يا حسرة,
3: دورنا باش نرجعوها. وهذا اللي يحسب والله صدقا, يعني ومش رميا للورود, وإنما حقيقة هذا ما يحسب لبرنامج لمة العائلة. قاعدين نترجعوا في قيم لميزانها الحقيقي اللي هو لمة العائلة, محتاجينها, كل نفس تحتاج لمة العائلة. والأم والبوك يكبروا صغارهم راهم يستناو باش يراو لمة عيالهم كيما لمهم صغار يشوفوهم كبار. نحب نراه جاري ونترحمه بجاري على فكرة. حتى وقت اللي صدقوني هنا نعيشوا من تجربة بسيطة, وقت اللي قص الضوء أول حاجة نهز التليفون كلم جارتي. يا أخي قص عليكم الضوء كيفنا. إذا هي قالت لي إيه نطمن, سبحان الله طمأنينة وكراحة. علاش؟ خاطرنا
1: في وضع مشترك,
3: صحيح في وضع مشترك, وعندي جارتي ونمر بنفس المرحلة, فحاجات بسيطة وعندها معاني. فما بالك بالأمور العميقة اللي هي التربية. ديما نقوله التربية هي عملية مستدامة متواصلة مشتركة. العملية معقدة, ما نجمش نربي وحدي جيل, ما نجمش نربي وحدي صغيراتي, محتاجين فعلا كل جهد نافع صالح بعلم, بعلم, ونأكد على كلمة بعلم. وراو ما حناش ناقصنا لا علم ولا موروث الحمد لله, لا متاع دين ولا متاع تقاليد طيبة. المهم نرجع نحيوها ونحيو زادك الخايب وكل فوضوية والعشوائية وكل في أهم حاجة كما قلت هو نعلم أولادنا بالجيرة حسن التواصل. الغاية من الجيرة هي المساعدة والبذل والعطاء, صغير يتعلم يعطي ويعاون كما هو اشتهى وذاق من جيرانه وذوق جيرانه. ثم لابد نعلم صغارنا أهم نقطة, أنه عنا خصوصية, عايش ولدي وعايش بنتي نحافظ عليه, ولكن مش عزلة. ديما نقول راهي خصوصية ماهيش عزلة.
2: شكرا جزيلا لك صحة مدام حذيمي, نورتنا كيف العادة في فقرة لمة العيلة, ونلتقاو إن شاء الله الأسبوع القادم في موضوع جديد ولمة عيلة أخرى إن شاء الله. خليكم معنا 10:42 دقيقة, نكملوا المشوار وراجعين بعد شوية مع فاميليا والديجيتال وأنيس بن عربية.

0: إن شاء الله تكون أيامكم ولياليكم الكلها حلوة في صيفية سنة، وإن شاء الله يا ربي على إيقاع الأجواء اللي عايشينها. كما كنتوا تسمعوا في صوت يسرى محنوش، أجواء المهرجانات والسهريات واللمات والاحتفالات والفرحات، إن شاء الله ديما تكون لياليكم حلوة وسهريتكم حلوة وأيامكم حلوة، وتقوموا زادة في نشاط وحيوية للناس اللي تسهر برشا في الليل وتصبح علينا نقولوا لبعض هالغدوة تقوم ماهيش في فورمة كبيرة تستنى فك القيلولة. فإن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله تقدموا خدمتكم بضمير مهني و دائما تكونوا على موعد مع تقديم الإضافة للمستمعين. كما توا بالضبط باش يكون حاضر معكم أنيس بن عربية في فقرة فاميليا وديجيتال.
1: فاميليا وديجيتال.
0: أستاذ جامعي ودكتور مختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت، مرحبا بك أنيسة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
0: يعيشك. فما اللي عادي سهريته ما بين الحفلات والمهرجانات والأجواء وغيره، فما اللي عادي سهريته زادة على الشاشات واللي هي حاجة احنا ما نحبوهاش، ونحكيه هنا خاصة على فئة الأطفال اللي يصبحوا راقدين ويصبحوا الصباح على يعني التابلات متاعهم وإلا تليفوناتهم وغيره. اليوم باش نحكيه على علاقة الطفل بالذكاء الاصطناعي، وتحديدا كيفاش نحاولوا الذكاء الاصطناعي من يعني مجرد حاجة هكا نكتبه باش نبحثوا على حاجة من خلال لها وإلى أداة تعليمية وإبداعية للطفل. خاطر جينيرالمون اليوم الصغير يسأل أمه أي سؤال ولا يسأل بوه أي سؤال، وبتدخل لي تمشي نسأل تشات جي بي تي ولا تمشي نلوج وحدي ولا تدخل جيميناي ولا غيره، وكأنه صغير يدخل بشي يلوج المعلومة من غير حتى يخوها مسلمة، من غير حتى إبداع ومن غير ما يتعلم منها حتى شيء. ناخذ معك التفاصيل.
2: تفضل. مرحبا بكم مرة أخرى. خلينا نعمل نقطة انطلاق من حاجة، نوحنا ساعات كسوسوها وليداتنا الصغار إلا أخنبينا بعد واحد قاعدة كي يفرح مع روحه في سكة.
0: أي
2: مثلا نجم يشوف مثلا كلب ولا قطوسة ولا أي حاجة كي قدام ولا إنسان قدام ويفرح.
0: أي
2: وساعات كي يفرح تلقاه من غير ما يشعر قاعد يألف في فكرة في مخه، قاعد يفكر في يألف في قصة، يألف في سيناريو، يألف في يتخيل في حاجات، وذلك الخيال اللي هو الخيال الإبداعي لدى الطفل.
0: نعم.
2: الذكاء الاصطناعي لهنا جاء أنه ينجم يطور كالخيال كالفكرة اللي هي جات من الخيال متاعه.
0: أي.
2: ينجم يطورها حتى لين تنجم تولي مثلا مسرحية، نجم يكون قصة، نجم يكون حوار، نجم يكون أي حاجة من الحاجات هذه. وبالتالي ثم دي بلاتفورم أونليني اللي هم ينجموا يعملوا لاسيسونس للصغير مش يدورك الفكرة هذيك، بالطبيعة تنجم تكون بحضور الولي نتاعو.
0: ناخذ فكرة اللي أنت اقترحتها عليا وحكينا فيها. أريد قصة عن قطة تعيش في الفضاء وتبحث عن كوكبها. دونك هذه مثلا فكرة جيت الخيال لطفل، شنو يعمل؟ هذه المرحلة الأولى هي الفكرة.
2: مثلا هذه الفكرة يقول له قصة تعيش في الفضاء، أبحث عن كوكبها. شي يجي الذكاء الاصطناعي يقول له شنو اسمها القصة؟ ليش هي ضاعت؟ مع شكون مش تتقاتل؟ القصة شكون ما تحبها، مضحكة ولا مخيفة؟ وكيفاش بتكون النهاية؟ بتكون نهاية سعيدة ولا بتكون نهاية مأساوية؟ وشكون الشخصيات اللي تحب موجودين فيها؟ عندك شي بعض المشاهد اللي بتتخيلها؟ عندك شي بعض القرارات اللي تنجم تحطهم القطة هذه في أثناء التحول متاحة من من من من مشهد المشهد؟ يعني يريد كيفاش يولي يعمله في تأثير للفكرة، وكالتأثير بتاع الفكرة هذيك بعتلي يكتب له في نص صغير بتاع 3-4 أسرة ويلقاها يقرأ يقول له اش قولك في حاجة ماكش موافق عليها، عندكش فكرة أخرى نجم نزيدوها؟ وهكذا دولي كمش عطيك أنا مثلا حاجة أخرى مثلا جربتها أنا اليوم الصباح بعد ما حكينا مع بعضنا. مثلا أريد قصة عن تنين يخاف من النار. تنين يخاف من النار. مثلا يجي يقول له هو ما اسمه التنين، علاش يخاف من النار؟ الأصدقاء ويعرفوا الحكاية هذيك ولا ما يعرفوش؟ شنو أكبر مشكلة يواجهها؟ شكون باش يساعده؟ شنو النجم نتعلمه من النهاية نتاعها؟ يعني ريت كما تأثير يصير للفكرة وبالطبيعة للصغير.
0: هنا كاينك معناها أنيس تتعلم فيه في مهارات كيفاش يفكر ولا كيفاش ينتج، أما الإنتاج باش يكون عند الذكاء الاصطناعي مش عنده هو.
2: لكن الفكرة كلها وحتى الحبكة متاع الرواية والحبكة متاع
0: بدين الطفل
2: الكتابة بدين الطفل بدين الطفل. ونحطوا حاجة أخرى مهمة ياسر اللي هو زادة مع ذكاء الاصطناعي يختار اللغة. واللي هو مع ذكاء الاصطناعي نجم يصنع الصورة.
0: نعم.
2: يعني الصور المصاحبة للقصة.
0: وهكا تكون القصة من فكرته هو ومن تخيله هو وثم من حبكته زاد هو وتسلسل الأحداث والأفكار كل عملها وقصته هو في الأخر معناها بمساعدة الذكاء الاصطناعي ممتاز
2: بمساعدة الذكاء الاصطناعي
0: وتشجع يعني صغير باش يحبها تشجع صغير باش يحب المطالعة باش يبحث عن أفكار وباش يخلق يعني هكا حبكة درامية ولا حبكة قصصية
2: بالضبط وهو بالركيل نتاعه نتاع اللي يتفرج عليه على اليوتيوب ولا يتفرج عليه في حلقات موجودة على التلفزة مثلا باش يولي يخلق الحاجة نتاعه فهمتني نحب نقول التسلسل والفكرة تاع الطفل أثناء حوار مع الذكاء الاصطناعي صنع الشخصيات عالم القصة المشكلة المغامرات والحلول الطفل يختار النهاية واللي يساعد في تحسين اللغة توليد الرسومات تصميم الصفحات تخرج القصة ماهوش بروسيسوس سهل راهو
0: صحيح
2: معناها راهو ياخذ الوقت وياخذ الحبكه وياخذ برشا حاجات
0: ويشغل الصغير اللي اليوم قلق على طول النهار ومش عاجبه العجب يشغل الصغير باش يبدا الحكايه من الاول ويكملها حتى للاخر بشويه بشويه بمساعده على الاقل نقص حتى تخفف حتى الحمل على المعلم ولا على الوالدين هنا هكاك يساعدوا الاي اي في الصياغه والتطوير
2: واش قولك زاد ينجم ثم دي بلاتفورم اللي نجموا ينشروا له القصه نتاعو والمسرحيه نتاعو
0: بالحق
2: وقت اللي ينشروها له هو باش يولي نجم يشوف قداش من واحد شافها قراها
0: وينجم يحولها بي دي اف نجم يهبطها ينجم يتبعها ينجم يبيعها
2: نعم ينجم يخرج له بي دي اف ويخرق له الفورما بالضبط حتى نتاع الطباعة نتاعها باش تخرج بطريقة مزيانة
0: اعطينا عادة من خلال كل بلاتفورم هذه خلي الناس تستنفع منها
2: أنا باش نعطيك من الحسن إلى الأحسن.
0: باهي. نبدأ بالحسن.
2: أول نبدأ بالحسن. storywizard.ai storywizard storywizard.ai. باهي. بعد ثم البوك كرييتر. storywizard.ai هي جراتويت. والبوك كرييتر هي فيها بارتي معناها جراتويت وثم بارتي تولي
0: بيونت اي بالفلوس
2: اي بيونت وثم كانفا فور ايدوكيشن اللي هو
0: عودنا الاسم
2: هي ياسر كانفا سي ا ان في ا
0: كانفا
2: كانفا فور كانفا ما غير ار
0: كانفا
2: فور
0: ايدوكيشن واضح
2: هذه تصلح سورتو للتصميم الغلاف والصفحات والشخصيات والخلفيات والرسومات
0: نعم
2: والتوش نقول لك انه احسن واحد اللي نجم يعمل هذوم الكل
0: وبلاش فلوس اما
2: وبلاش فلوس
0: اي
2: اللي هو شات جي بي تي اللي هو محطوط من اقوى الحاجات اللي تخلي صغير نجم يالف قصه ولا مسرحيه والا كتاب على حاجه من الحاجات
0: استعمال شات جي بي تي للاطفال معناها عنده عمر معين نورمالمون المفروضه قانونيا نحكي
2: قانونيا هو متاح للناس الكل الحقيقة
0: اي
2: لانه شات جي بي تي راهو لكن يلزم يكون مرافقة الولي
0: اكزاكتومون دونك نورمالمون بعد 12 سنة حاجة كيما هكا ينجم صغير يستعمله وحده دونك هذه فرصة باش يستعمله وحده ولكن من خلال طبعا او لهدف انه يطور قصة ويخدمها من ألفها الى يائها شكرا جزيلا يعطيك صحة انيس بن عربية هذه كانت فقرة فاميليا والديجيتال 10:53 دقيقة خليكم معنا في الاستماع والمتابعة لمختلف فقرات فاميليا ميزانية الدار وبتبيع حديث العائلة هذا الكل يستنى فيكم إن شاء الله من توا حتى النصف النهار أجمل تحية لكيب الكلها اللي مرافقتكم إن شاء الله تستمتعوا معنا بوقتكم ومرحبا بلي كومنتير متاعكم أهلا وسهلا بالجميع.

بودكاستي أكودا فيرجلا سوسة عن موجة 99 إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تميل لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني.

0: من إذاعة المناسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. قامت وحدات الحماية المدنية ب 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات في نهاية الأسبوع المنقضي وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية على موقعها الرسمي. وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان ديوان الوطن لحماية المدنية في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 أوت الجاري 1951 تدخلا، منها 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و 397 تدخلا لإطفاء الحرائق و44 تدخلا في الشواطئ. قال المرصد التونسي المياه أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية، وذلك بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. وقد أوضح المرصد في تقريره حول خارطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات مسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في رد على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف شنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهيكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس وزري في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. ولفتت النائبة إلى التأخير الحاصل في موضوع مشروع مجلة المياه متسائلة عن الأجل الزمنية لعرضه على أنظار مجلس نواب الشعب. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. اعتبرت جمعية تونسية أن عرض سمكة اللمبوكة للبيع قبل موعد افتتاح الموسم الرسمي لها المحدد بيوم 15 أوت الجاري يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها لما في ذلك من دور في الحد من الصيد المخالف وحماية للثروة السمكية. يتميز طقس اليوم الاثنين بظهور سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، وتشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث التراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. شكرا لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنسير.
2: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنسير. تبع الموجة،
3: تبع الموجة،
4: تبع الموجة.
5: فاميليا.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى الزيدي.

0: ميزانية الدار.
1: فقرة ميزانية الدار ونكملين مع الميزانية، مع المصاريف، مع المختصة في إدارة الميزانية الشخصية أميمة رفيع شيب. حذرة بحذيكم باش تحكي لكم على الشرائط الذكية، السولد وما أدرك ما السولد، كيفاش نستنفعوا منه، كيفاش نشريوا منه، قضيات لوليداتنا ولصغيراتنا ولينا زايدة ما ننساوش رواحنا، قضيات تقعد لنا العام الجاي. تقول لي انت الصيف اش مازال فيه باش نقعد نشيلو في الدبشة الصيف؟ لا لا، الصيف يطول، راهو يقعد حتى نوفمبر. أميمة معايا في صحيح ولا
2: تقريبا شهر نوفمبر
1: يطول معانا سيف، دونك نجم بدي تلبسهم خاطر دبشنا ديجا بليحو من جوا وحنا لبسينهم، ومش كان دبش سبابة لي ساكما هكا ولا. والشرائط الذكية الكلها معاك، مرحبا وميما نهار كزين.
2: مرحبا يا مروة، يتجدد مرة أخرى اللقاء نهار الاثنين، دونك مرحبا زيدا بمستمعينا، فرحانة لينا بحذيك مروة كيما كل جمعة،
1: وانا فرحانة أكثر.
2: دونك الجمعة هذه باش نحكيو على السلد، باش نحكيو على اللبسة، باش نحكيو كيفاش النجم ونقضيو. دونك كيما العادة وكيما كل موضوع نحكيو عليه ديما نقول حط ميزانية مسبقة، حط ميزانية للسولد باش ما تفوتش البيدجي هذيك، وإلا نقول أنا حتى كين فتو على الأقل عندك اون ليني ديريكتريس.
1: قد نحط
2: كل إنسان حسب الاحتياجات متاعه، حسب النمبر قداش عنده في العائلة، حسب شنو ما لي مارك اللي متعود يشري منهم. دونك بالحق ما فماش ميزانية معينة، ولكن نقول أنا إذا كان الإنسان حط مثلا بيدجي متاع مليون مثلا، حتى كي باش تفوت ديما عندك هيك الغفيرانس اللي ترجع لها، مثلا باش تفوت بمية وإلى 200 دينار. أوكي. مش كيما واحد ما يحط حتى ميزانية ويبدأ يشري يشري يشري وما عندوش ليميت، معناها أنت أموا كي تحط الليميت متاعك تعرف السوي متاعك قديش، هكاك حتى كي باش تفوت ماكش باش تفوت بمبلغ كبير برشا، باش تفوت بمبلغ بسيط أكاو. دونك مهم على الاخر انك تسأل روحك قبل ما تشري، هل الحاجة هذية اذا كان جيت في غير السولد هل باش نشريها، وإلا انا نشري فيها لمجرد انها هي توا السوم عجبني وتخفيض. وقتها لهنا اعرف اللي راك تشري في حاجه اللي ماكش باش تستعملها، اشري فقط الحاجه اللي فريمون تستحق لها، مش معناها راهي حاجه اون برومو ولا حاجه السوم نتاعها مغري تمشي تشريها وفي الاخر نلقاو عندنا برشا دبش في الدار اللي مانيش نستعملو فيه ومانيش نلبسو فيه. دونك مهم على الاخر انه ترد بالك من البوان هذي. كالعاده انك تقارن زيدا بارابور للسوم المعتاد، اذا كانك انت حاجه مستانس تشريها دونك تعرف السوم نتاعها في النورمال. علاش؟ خاطر للاسف فما بعض الفضائيات اللي يجي يغليلك في الحاجة قبل السلد ومن بعد يطيحها للسوم. صحيح. اللي هو الأصلي متاحها اللي أنت تعرفها اللي هي بالسوم الأصلي متاحها. إذاك علاش ديما نقول ركزوا في الأسوام العادية وقارن بارابور للسوم العادي باش تعرف هل فريمون القطعة هذه فيها تخفيض وتستحق أني أنا نحط فيها فلوسي، وإلا راي قطعة بالسوم متاحها العادي وما هيش فريمون أوفر انتريسانت اللي باش نحط فيها فلوسي توا، نجم نأجلها لمن بعد، نجم تو سامبلومون الفلوس هذوكم نستعملهم توا في حاجة ونشري الحاجة اللي انا مستحقتها غيال ما. دونك قاعدة تعجبني انا على الاخر في اللبسة خاصة، قاعدة اني نشري حاجة نخرج حاجة، اني ما نشري حاجة جديدة كان ما نخرج حاجة قديمة اللي انا ما نيش نستعمل فيها. مهم على الاخر انه نعملو لتخي في الخزينة متاعنا قبل ما تخرج تقضي في السولد، تعمل التخي تشوف روحك شنو هو اللي غيال ما تستعمل فيه وشنو هو اللي ماكش قاعدة تستعمل فيه. هكيكا ما تبديش عرفتو كنسي نحنا معروفين اللي ديما معنا ما نلبسو، ديما قد معنا لبسة ديما نقولو معنا ما نلبسو. اخ احنا غير ما نقولو معنا ما نلبسو على خاطر الحاجات اللي عنا في الخزينة ما نجموش نلبسوها، سواء صغار تعليك سواء كبر تعليك سواء الماتير تو سامبلومون بعد ما شريتها الماتير ما عجبتكش تعرق تسخن. ولهنا يزيد مهم على الاخر اني نقول خوذ الجودة أكثر من الكمية. بالحق ركزوا على الجودة، ناخو ماتير قطن اللي هو يشرب العرق، ناخو أونلاين حاجات اللي هي تدوم معايا تقعد فترات طويلة، خير من اللي نشري حاجة اليوم على خاطر السوم متاعها رخيص مي راهي غيال ما باش تقعد في الخزينة
1: ولا تندونس متاعها توفى. زادا أميمة ما ننسيوش كي نحكيو على الدبش لهنا للوين تتبدل التندونس، معناها المارك تنجم تكون مزيانة وصحيح حاجة كما قلت أنت تدوم معايا أما تتبدل، معناها العام الجاي هكا نوعا ما دي مودي. دونك تختار حاجة تمشي،
2: نختار حاجة اللي نقولوا نحنا فينتيج اللي تقعد ديما صالحة سستينبل، يعني تقعد ديما صالحة لكل وقت وبديما باش نقعد نعاود نلبس فيها. وحاجة أخرى زيدة مهمة، ما ناخذوش قطعة اللي باش نضطروا ناخذوا على خاطرها ثلاثة ولا أربعة قطاع أخرين، مش يعني ديما حاول خوض الحاجة اللي دجا عندك ما تلبس عليها في في في في الدريسينج متاعك، عندك صباتها، عندك لها الفولاغ متاعها،
1: تمشي على نوار،
2: تمشي على برشا حاجات أمام طونت، نجم تنسق لها برشا تنسيقات، خير من اللي تشري حاجة ما عندك لها حتى شيء نجم تلبسه معاها هكيكة باش تراسيلك هي بيدها تشري على خاطرها زوز وثلاثة حاجات أخرين. دونك دي بتي ديتاي راهو صغيرين أما يفرقوا على الأخر في الميزانية متاع الشريين متاعنا. دونك غير ما الإيكونومي والتوفير راهو ماهوش أني ما نشريش جملة واحدة، ولكن أني أنا نشري بذكاء. دونك في السولد زيدا نحاولوا أنه نشري واللبسة متاع الأعياد، علاش ليه؟ إذا كان العيد دونك عندك باش يجيب تري بيانتو، اذا كان عيد كبير والا عيد صغير. اذا كان من توا نقدر اني انا نشري لصغيري ونخلي له هكا تبدا زايده تاي صغيره ولا حاجه، دونك علاش ليه نولي نقرا حساب الحاجه هذيا باش وقت اللي يجي العيد ما نتضغطش، تبدا ديجا عندك ميزانيه الحلو وميزانيه برشا حاجات اخرين او ميم طون. فيا حبذا تكون عندك هيك التبديله الجديده هذيك ديما، حتى على مناسبه جات على غفله ولا حاجه ديما عندي لبسه جديده مستحفظه بها لصغيري في الكاردوب نتاعو. مهم زيدا انه نقرا حساب لي كادو، اذا كان انا عندي دي كادو مثلا اللي انا باش نهديهم، علاش ليه نستغل لي سولد ونولي نشري لي كادو بالمسبق. بارفان اذا كان طاحوا اسوام لي بارفان دونك نجم نشري وقتها ونستغلوا خاصه لا ترويزيام دي مارك، نعرفوا لي سولد ماهوش كيما من اول ما يهبط السولد، دونك الاسوام باش تلقاها اغلى شويه بار pour le deuxième ou troisième des marques. باش تقول لي يوميما باش تلقى سيي ما عادش باش تلقى برشا حاجات، ما عادش باش تلقى برشا شوا، ما يسالش خير من بلاش قطعه والا اثنين اللي هي تبدا ابري كاسي، خير من اللي نشري كل شيء بالغالي. دونك هي جوست اني نتعلم نقضي شويه بذكاء، هي اني نربح خاصه الحاجات اللي انا باش نستعملها ونعرف روحي نستحق لها، والقطعه هذيك نعرف روحي عندي عندي فاش باش نلبسها. دونك نحاول علاش لي اني انا ناخذها بسوم أرفق شوية.
1: برافو أمي، ما يعطيك صحة، إن شاء الله تستمتعوا بالشرائط الذكية الكل في ميزانية الدار ودينيكم بالليزاستيوس. تابعوا معنا الفاميليا، وشكرا جزيلا أمي رافيا شيب مختصة في إدارة الميزانية الشخصية. الجمعة الجاية نتلقاو، إلى اللقاء.
2: ميزانية الدار.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: 31 دقيقة إشارة الوقت في إذاعة المونستير، 2000 صلاة على رسولنا محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، واصلين معاكم برنامج فاميليا
1: حديث العائلة.
0: الادخار كما تعرفوا أعلننا على موضوعنا في العدد هذا ضمن فقرة حديث العائلة. الادخار كان جزء لا يتجزأ من ثقافة العائلة التونسية، حتى وإن كان بسيطا نربي أطفالنا على الادخار وأهمية الادخار من خلال الشقاقة وغيرها من أساليبنا الحياتية وثقافتنا وموروثنا. لكن نعرف الادخار ديما لمواجهة الأزمات، لتحسين المستقبل، لبناء مستقبل وتأمين مستقبل أفضل الأولادنا. لكن مع ارتفاع الأسعار، مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مع تزايد المصاريف اليومية، فما برشا يطرحوا في السؤال هذية: هل ما زالت العائلة التونسية قادرة اليوم على الادخار، ولا الادخار ولا رفاهية ما يقدرش عليها اللي يجي؟ هذا هو موضوعنا اليوم باش نحكيه فيه ونقراوه معمقا مع الخبير الاقتصادي سي وسيم بن حسين. لكن قبل نخليكم مع رأي الناس، مع رأيكم انتوما من خلال الروبورتاج هذا.
2: الحقيقة ما نكذبوش على رواحنا، المقدرة الشرائية تمست بارشة عند المواطن التونسي وعند العائلة التونسية، وهذا ظاهر في أنه المواطن التونسي يتخلى حتى على الكماليات، وتو ما عاش متخلي على الكماليات فقط بل تخلى على الحاجات الأساسية. القفة اليوم ما عادش المواطن خالط عليها، هذا الأسباب متاعه رأوا فما تضخم، صحيح فما تضخم، ما المشكل الرئيسي إن الأجور زادة متجمدة. كي تلقى عندك تضخم وأجور متجمدة توتا في نورمال الطبقة الوسطى تتأكل. الطبقة الوسطى اللي كانت قبل هي عماد المجتمع في تونس، اليوم عاش عنا طبقة وسطى، واليوم ولينا عنا غني وفقير. هذا الكل يسبب في توتر، يجب فما حلول، حلول جذرية لإعادة الأمل للمواطن التونسي. الحقيقة بوادر الأمل ما هيش ظاهرة، لأنه اليوم ما عادش خالطين على تكاليف التعليم، تكاليف الصحة، وسورتو الصحة، صحة المواطن اليوم من أهم الحاجات. اليوم خايف على صحته، خايف على قفته اليومية. اليوم المواطن يعني في حالة خايبة برشا. إن شاء الله نشوفوا بوادر دل على إنه التونسي ماشي في، يعني سياسات الدولة ماشية في طريق صحيح، إن شاء الله ما تمسينا برشا.
3: أني أرى إنه الدنيا توسي أغليت برشا، معناها قاعدين نعاني على الأخر. بالحق الزوالي ما عادش نجم يعيش، قد ما خلصوك شهرية راهو شيء ما يقعد شيء. وتوا بالحق لا مع الضريري مع كل شيء ما عادش بالرسمي الواحد تلمو باش يولي يخلص في النفس، الهوا اللي يتنفس فيه باش يولي يخلص فيه. بالحق ان شاء الله ربي يفرج علينا، وان شاء الله يا ربي يسهلها علينا، وان شاء الله يا ربي تونس تولي بخير وتولي خير من هكا، وان شاء الله يلقاونا الحل. حاجات قاعده تزيد ما غير هكا مع رقابه كل شيء، خاطر في برشا حاجات قاعده تزيد ما غير رقابه، تلقى الحاجه دوبل والتقى لهنا بصوم غادي كيبصوم، هذاك الكل راهو حاجات لازم نتلفتوا لها.
2: الحقيقة ما نجمش نقولك شنية أسباب متاع غلاء المعيشة، خاطر ثم المرتبط بأحداث عالمية من الحروب اللي صارت، من النفط إلى آخره، وثم أسباب معناها اللي هي محلية خاصة ولا وطنية خاصة ببلاد. لكن اللي لازمنا نحكوه إنه القفة المواطن التونسي هي تمست وتمست على الآخر، ما عادش قادر على إنه يوفر المعيشة اللي كان يعيش فيها قبل، ما عادش عنده قدرة إنه يوفر الدجاج واللحم والخضرة ويكون معناها قادر على إنه يعيش حياة مرفه. خلينا نوصلوا لمرحلة الادخار. الادخار ولد حاجة اللي هي رفاهية صعبة جدا باش يكون في العائلات المتوسطة، مش نحكي على العائلات الفقيرة ولا ذات المدخول المحدود، نحكي على عائلات متوسطة معناها موظفين مش قادرين على إنهم يوفروا الكونفور في حياتهم، يوفروا مستلزماتهم اليومية ويعبوا قفتهم متاع مكلتهم متاع قوتهم اليوم. فما بالكم مش نبدو نحكوا على الادخار. الحقيقة مسألة ولا تخطيرة برشا، وربي قدر الخير، لأن الحكاية كي تمس الكرش تولي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
4: والله أنا كتونسية معناها نحس اللي الإنسان التونسي ما نجمش يوفر لعائلته كل شيء في وسط الغلاء هذا، خاصة أنه حتى عائلة تكون معناها متكونة من ثلاثة أشخاص ما نجموش يوفروا كل شيء لرواحهم، على خاطر حتى زوز شهري معناها تشا خضرة غالية، غلة غالية، منتوجات حتى معناها حليب إكستيرا غاليين كل مرة، معناها قاعدين يغليوا خاصة في وسط التضخم هذا اللي موجود. معناها الإنسان مخنوق، خاصة معناها المواطن التونسي مخنوق العنكوش. إن شاء الله ربي يسهل لنا معناها، إن شاء الله التونس يرحموا بعضهم.
5: والله نعم، فقدت العائلة التونسية قدرتها على الادخار. كي نحكو شيء هذا مربوط فعلا بغلاء المعيشة اليوم، الناس معناها ولت تعاني في وضعية إنما يعني عويسة جدا، باعتبار أنه الشهرية ما تتجاوزش 1200 جرام ماكس 1700 شهرية موظف تونسي، ويلقي روحه باش يشري علوش اليد اللي هو بزوز ملايين وباش يدخل ولده يقروا، معناها حط لهم زوز ملايين وباش معناها يشري حاجاته وباش يخلص ما هو ضو الكل، يلقي روحه معناها اللي خرج فيه أكثر من اللي دخل فيه. إذن اللي هنا العملية ما عادش عملية ادخار على قدر ما هي عملية واحد حط راهن روحه، راهن روحه للناس، راهن روحه عند الدولة، يعني ما هوش يملك روحه، روحه ما هوش يملكه، باعتبار انه هو ملك الدولة، يخدم باش يخلص الدولة، يخدم باش يخلص فلان، هذا كريدي حانوت، وهذا كريدي كتبة، وهذا كريدي حوايج، وهذا لهنا كيفاش باش يدخر؟ بالحق الحكاية تضحك، كيفاش باش يدخر؟ مسكين ما هوش باش ينجم يدخر، هو يخرج ويسلف باش يزيد يخرج، يعني هو ما عندوش كما نقولوا وين يخزن وين يحط الدينار، الدينار ما عندوش، تمشي لتونسي عندك شي 10,000 والله ما عندي، خاطر عايش بكريديات، وفى شهريته سبا من الجمعة الأولى ولا من هايرين الأولى ولا من نهار الأول، تمشي هذا عطرية وهذا مكتب وهذا اتيود وهذا وهذا، فتنتهي لهنا. مانيش نحكوا على ادخار، إن شاء الله ربي يعيننا التوانسة، بالحق مضغوطين، راهو شيء اللي يخلق التعب النفسي والقلق الذهني وبرشا حاجات، فان شاء الله ربي يعيننا وان شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب.
0: ربي يعاون المواطن التونسي. هكون تسمع مروة،
6: ربي يعطينا الوقت الطيب. عجبتني القفلة متاع الروبورتاج اللي فيه قلوب الناس المعبية، واللي نوعا ما تقولك أما أدي على علاش تحكي، وأما أدي خار دي خار ماذا في وقت أحنا غارقين،
0: دي خار ماذا يا هذا
6: أحنا غارقين للعنكوش في الديون وما أدراك ما الديون، اللي كما قلت هي توا تحكي يفادين يجي دين، يعني العطاري سالك، البنكات سالك، أدوات مدرسية ومكتبجية.
0: نحكي على الموظف، خاطر هي قالت الموظف التونسي، قالت جرام ماكس يخلص 1,700,000 اللي هي فما معناها لا مش صحيح. أما في نفس الوقت قديش معناها الموظف التونسي باش يعيش مرتاح يلزمه ملايين، مش 1,700,000 ولا زوز ملايين، ما
6: نحكيو على مرتاح، نحكيو على تلبيه حتى الظروف الاساسيه، معناها معنى الاحتياجات الاساسيه نتاع المواطن،
0: تلبي احتياجاتك الاساسيه باش تخلص ماك وضوك وانترنتك
6: وكريك
0: وكرهبتك
6: اللي بتخلص
0: والليتود نتاع صغارك وبرشا حاجات، يلزمك على الاقل 4 ملايين 5 ملايين في الشهر.
6: اما احنا نحكيو ربح اليوم على موضوع الادخار، اللي يقول لك من قبل خبي تحت راسك لا قدر الله على مرض، خبي تحت راسك على خاطرك لازمك النهار من نهارات تحب تهز ولادك مثلا باش تعمل معهم فياج ولا حاجه، دونك ابدا عبي وخبي من توا بشوي بشوي.
0: عجبتني عبي والله
6: مخي في المال مقصوص اللي نعبي فيه
0: خاطر برشا عبي والله
6: يبدا عبي فما اللي عباوي نحكيو هنا احنا توا من شهريتك انت قداش نجم تفضل
0: كم عاده الشقاقه اللي نعملوها لصغارنا، ما زلت العائله قادره معناها تعمل شقاقه، مش
6: حتى كان موجود الشقاقه في الدار هي ديكور وفارغه خاطر سايبيه
0: ولا فيها 100 ولا فيها 500 ولا حكايه فارغه معناها.
6: هذا اللي نسالوا عليه اليوم، والثقافه هذه اليوم في ظل غلاء المعيشه كيفاش نجموا نرسخوها في اذهان الجيل القادم اللي عنده برشا متطلبات. ده هو اليوم كان قبل كانوا يرضاو بالقليل وبالموجود، وكانت موجوده ثقافه الادخار على خاطر كانوا يرضاو كيما نقولوها مثلا احنا باش نخرجوا مره في الشهر اليوم الصغار طالبك انها تخرجها كل يوم والخرجة بمصروفها والدخلة بمصروفها والكلوب اللي يقرأوا فيه بالفلوس، واذا كان باش تحطهم في تعليم خاص كيف كيف بالفلوس، وحتى في العمومي راهم عندهم نوادي وعندهم اكتيفيتي سبورتيف وغيره وغيره وغيره، اللي قبل كانوا يكوروا في البطحة ما كناش نصرفوا برشا مثلا على النوادي هذه وغيره. فهذا الكل مع غلاء المعيشة باش يخلي المواطن التونسي اليوم كما كنتوا تسمعوا في الروبورتاج ما نجم نقول كان ربي قدر الخير.
0: نعم، يلتحق بنا إذا الخبير الاقتصادي سي وسيم بن حسين. صباح النور وأهلا وسهلا بك.
7: صباح الورد صباح الفل، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة منستير وكل عاملين بإذاعة منستير.
0: يعيشك سي وسيم. اليوم نحكيه على الادخار في تونس، مازال سلوك اقتصادي حاضر داخل العائلة التونسية، ولكن ما تبعت الروبورتاج وليت معناها بعض الاستثناءات فقط.
7: هو فما كل مقطوف البورتاج ما فهمتاش، قلت واحد يعمل فواياج، ما حدا يعمل فواياج، ما حدا في الوقت الدواء تحكيه بحاجة صعيبة شوية، راهو خلينا نحكيه طوب شوية منطق
0: على الدخله وبره هذه. اما فواياج
6: اي لا، هو قلت انه قبل كانوا يفكروا سي وسيم قلت قبل كانوا يفكروا مثلا مش يعملوا فواياج على بكري
0: يخبيه مش على اليوم
6: يخبيه، مثلا انا كي نخمم مش نعمل فواياج نقول يا سيدي انا باش نعمله بعد عامين هاني نحصل له هكا الشقاقه ونخبي ونحضر روحي وباش نمشي بيه. اما اليوم لا، اليوم حتى نخلي انا احتياجاتي الخاصه معناها نوفرها ساعه روحي وبعد يحن الله.
7: خلينا نفهموا احنا شويه حويجه، فما زوز نقاط اساسيه خلينا نفهموهم. خلينا نفهموا احنا علاش الاحتياجات هذه هي اللي زادت. يعني قبلك انت جبت على بعض النقاط الهامه، قلت قبل كان واحد بركة يخدم وواحد في الدار والصغار كانوا يقعدوا يلعبوا في البطحه الاخير، وكانت بالرغم من هذا كانت الميزانيه تكفي توا زوز يخدموا كذا الى اخره والميزانيه ما تكفيش. يعني احنا خلينا نشوفوا علاش الغلاء المعيشة.
0: سمحني معناها غلاء المعيشة فقط ضعف الراتب ولا زادة النمط الاستهلاك هو اللي تغير بالأساس؟
7: من لهذه إلى هذه أنا أقولك علاش، خاطر كل ضعف الراتب، الراتب بتاع توا القانون برواتب بتاع قبل يعني لا علاقة، توا أعلى بياسر على المستوى الرقم.
0: نعم.
7: يعني بتحكي على من 700 قبل كانوا يخدموا بالسوردي وكانت كفيتهم الفلوس.
0: نعم.
7: من 700 زملين وشوفوا شوف علاش، على خاطر فما معادلة بسيطة هي احنا ديما نساوها، اللي الدخل التونسي ما هوش قاعد يكبر بنفس سرعة المصاريف.
0: بالضبط.
7: يعني نعم. سرعة المصاريف هي اللي قاعدة تزيد. علاش قاعدة تزيد؟ على خاطر هي شان، هي حلقة كاملة مربوطة ببعضها. يعني انا ما جاش نقول لك مسؤولية فلان ولا مسؤولية فلتان، أما أقولك شوية على الله شوية على عبد الله. يعني أنا المسؤولية مشتركة، يعني أنت في قاعدة قاعدة في عقلية مسمار في حيط، يعني قاعدة في عقلية شهرية من سنة وفي آخر الشهر. يعني مطروف المداخيل قاعدت لك قارة 1,700,000، قولوا للرقم اللي قلتوه أنتم 1,700,000 ما تخلقها ما قال 1,700,000 بالنسبة لعائلات أخرى رأوا يسمى رقم خيالي وصلهاش لعبات أخرى 500,000 600,000، أما ما يسيبش احنا نخبو أي رقم تحبوا عليه.
6: ليه هو قالوا في الروبورتاج الرقم ذي هل فما المستمع اللي ذكرته أي نعم
7: يعني احنا كيف ياخذوه هذي هو مبلغ قار، يعني كل آخر شهر تخدم من 8 حتى 5 ولا الله أعلم ساعات فما نستخدم أكثر مش يجيك المدخول هذاك في المصاريف. يبيو ناخذوا المصاريف الاساسيه، شي مصاريف اساسيه الماكله النقل السكنه الى اخره. علاش قاعده تزيد؟ على خاطر اللي كيجيو ناخذوا مثلا الماكله ابسط حاجه نخمو فيها اللي هي تكلفه الانتاج هي قاعده تغلى. علاش تكلفه الانتاج قاعده تغلى؟ على خاطر الحاجات اللي قاعدين احنا من المفترض كدوله ان ننتجوها ما نش قاعدين نجو فيها، على خاطر قاعدين نستوردوا فيها من الخارج. كيولين نستوردوا فيها من الخارج ولات عرضه للعرض والطلب والديفيز واختلاف العمولات الى اخره، ولا تكلف علينا اغلى. كي ولا تكلف اغلى مضطر انه هو كيف شي باش ينتجها وجولي في المنتوج باش يغلى قيمه المنتوج. يعني لهنا من شيرة اللي التونسي الانتاج نتاع الانتاجيه نتاعو والانتاج نتاعو ماهوش كيما قبل، قاعد ينقص او بمعنى اصح محدود في في في جدا. يعني كي نشوف الناتج الداخلي الخام يعني ماهوش مقابل يعني ك ك ك ك ك كيش قلوها ك كمستوى تنموي تونس قادر في دخل بها فلوس يتحسب بها من الوضعية نجم تسمح للدولة أنها تزيد شهري. وفرض وقت تلوم زادة على أنك الدولة ماش قادم سهلة للعباد أنها تحل مشاريع انك انت تجمع الاساس على الانتاج هذاك تجي تعمله في بلادك. يعني نلقاو برشا بيروقراطيه, نلقاو برشا مشاكل تمويل الى اخره. يعني هي حلقه كامله, شويه من هكا شويه من هكا. هذاك علاش نلقاو انه سرعه المصاريف قاعده تفوت ياسر دخل كيوتي, ولينا نحكيوا لنا على غلاء المعيشه.
6: واضح. بي اليوم نحكي على غلاء المعيشة, وفي ظل غلاء المعيشة يصعب جدا الادخار. معناها اليوم يلقى لوحه المواطن التونسي بالعكس محتاج الفلوس مثلا باش يغطي مصاريف زايدة كومبليمونتير, كيما هي مش زايدة العودة المدرسية, أما على الأقل نحكي في الدخلة متاع العودة المدرسية اللي هي باش تجي قريبا, لازموا كرتابة جديدة وطبلية, ولازموا مصاريف متاع ترسيم إذا كانوا في العمومي ولا في الخاص, ولازموا زادة مصاريف عديدة وعديدة جدا متاع أدوات وكتب وغيره. تعرف الأسعار متاعها حتى هي قداش غالية. فمثلا هذه موسم المواسم اللي يصرف له برشا
0: المواطن. نحكيه معنا على بعض الأخطاء المالية المتكررة اللي صحيح مع غلاء المعيشة وتزايد المصاريف, فما الأسرة التونسية قاعدة تقع فيها وتستنزف يعني في ميزانيتها ومواردها. نقول أخطاء مثلا أنا على قدر كسائي أمد رجلي, هكا تعلمنا في تربيتنا وفي نشأتنا مع أسرنا. علاش أنا حاجة جد ما نقدرش عليها نمشي ندين ونتسلف باش نمشي نصيف باش نمشي نعمل الولدي الحاجات اللي أنا ما نقدرش عليها؟ علاش مرة استخش في الأسرة متاعي يعني القيمة ولا السلوك اللي لازم ما نجمش نعمل حاجة أكثر من جهدي,
6: ندير ميزانيتي الذاتية بقدر اللي عندي. معناها
7: تحب تطبق الاسلوب هذايا عندك حل واحد, برقص الانترنت على تونس. يعني انت جي جينيراسيون جي ديجين حاليينهم على موقع التواصل الاجتماعي يراو في كل شيء, وبعدين تقول له وتشوف بعينيك وموت قلبك. يعني هما تخيرات, يعني الضغط هذاك راهو ضغط رهيب. انت ما عندكش فكره على مسكره بالاسره كي يبدا عنده صغار, ما قلناش على اكثر من زوج صغار, فهمتني؟ يبداو ينزلوا عليه, اخذ فلان اخذ فلتين اخذ شنو فما اخذ كذا. قبل ما كناش نراو, قبل كنا نمشيو للبطحه نضغموا بكره بلاستيك ولا كره شوالق نكوروا بها نعيوا نروحوا فين نرقدوا, وبعدين يبداو فرحانين اللي جبنا معدل باهي باش ناخذوا باكو بسكيو باش ناخذوا ولا باش ناخذوا باكو عصير. يعني توا في الوضع الحالي مع الانترنت ومع كذا قاعدين يشوفوا مع سيدهم تغمهم بطريقة هذيك. يبدا عمره صغير 40 و50 يبدا يحكي معك على اساس راه الصين وراه اليابان وراه تايوان مش وراه اصحابه في ولايات اخرى وشو كيفاش عايشين كيفاش كذا الى اخره. وحتى كان جو فيديوهات حقيقيه, يعني ساعات حتى فيديو ياثر على الصغار هذيك, على خاطر فما الشركات تستغلها كماركتينج باش كتسويق باش يزيدوا يغليوا. أنا من مش ندخل في باب اللي عيب عليهم يقول لك كراسة حمراء وكراسة خضراء وكراسة صفراء وكراسة من عشنوة وكراسة وردي. مش ندخل في الباب هذاك كل مدرسة كل أستاذ وكل معلم يعرف ما له ما عليه. من شأن مش أحكي باسمهم, أنا أحكي كان الجانب الاقتصادي. أما زادة كيف يزمك تفهم الجانب الاجتماعي ما هوش بعيد كل البعد, ما هوش بعيد على الجانب الاقتصادي. خاطر ناس كيف صغار مراهقين كذا الى اخره يحبوا يقول لك انا ريت بعينيا نحب نجرب. علاش قلت انا قلت ما نجمش مش نتداوى هذاك. الولي يحاول مسكين انه شاشيته على راسه هذا ويحاول يتسلف هكا ويعمل هكا باش صغيراته يطلعوا متوازنين.
6: هو مش كان حدا صغيرات سي وسيم, مش كان حتى صغيرات, حتى لي زادولت اليوم وقت لي ولا لي جون بصفه عامه كيف يتاثروا بالمؤثرين لي انستغرامور لي انستغراموز اللي يبداو يحثوا ولا يخدموا ولا يستغلوا نقاط الضعف هذه نتاع التونسي اللي يحب يستهلك ويحب يشري ويحب يصرف ويحب يجرب كما قلت انت حتى دي برودوي كوزميتيك والا حاجات معناها نجم نقولوا كماليات اللي هي بالحق نجم ما يستعملهاش وتلقاها اسعارها غاليه برشا. لكن الضغط الالكتروني ولا الضغط التسويقي اللي يعملوه على الحاجه هذيك تولي تقول شبيه كان انا خذيت شيء خلينا نخو كيفهم. معناها الفكره مع الصغار ومع الكبار, معناها الجمهور المستهدف اللي يخدموا عليه باش يستميلوه باش يحاولوا يدخلوه في الدائره هذه نتاع الشراءات اللي ساعات عندها قيمه وساعات حكايتها فارغه. جمهور الناس الكل تقريبا كبار وصغار,
7: كل منا فيه طفل حتى كي يبدا عمره 90 سنه. يعني حتى انت هيك جات بيك تحكي على فواياج تبدا كي متحمس
6: والله ما نبي
7: صحيح. يعني لهنيك اذا نحكيوا على جانب الطفوله مو جانب العمر, جانب الطفوله اللي فينا. يعني احنا بيدنا نقول اغذيه هما راهو احنا اللي مريناوش ما بخطوش تعب كل ساعه ما صح علينا اللي صغرنا ما ريناش كيفهم ولا هما صح عليهم اللي راهو اللي احنا مريناوش. الله ورسوله اعلم. المعادله دي صعبه وصعبه جدا. هو المفيد في هذا كله احنا بنشوفوا انه التعامل التونسي يعني مع قيمة الادخار حاليا في 2026 ما هيش نفس قيمة التعامل قبل. قبل كانت اسهل، قبل كانت فما العولة حاجة
0: تكون
7: زي هام العولة.
0: نعم صحيح.
7: مثلا
0: بربي نجمش نسأل في الإطار هذا يعني فماش اختلاف ما بين الجهات في القدرة على الادخار؟ ربما الجهات الداخلية الأريف ما عندهاش نفس متطلبات المدينة.
7: من نجمش يجوبك على هذه،
0: وتنجم معناها تعاون حتى بالمواد الفلاحية اللي تنتجها ذاتيا بكل الدجاج العربي بالعظيمة بالحاجات هذوكم اللي نفتقدوهم احنا في المدن.
7: اما مجلس اللي حتى في الارياف يشتيوا الشاورما ويشتيوا المنتجات اللي تقام في المدينه، يعني كيف كيف يعني ما دام فما الانترنت يعني كلهم نذكر انا نحبوا ناكلوا نحبوا العيش نتو مع مخميخ تاع تونسي ورمضان.
0: نعم.
7: يعني تمام ما يراف تصاور في الشهر شيء ذاك واحد واحد ولا شعوري يقول لك والله عندي فرصه خليني بربي كان انت جاي من غاديك بربي جيبي معاك في كافي ولا كعبه من عشان يعني ناس كل تتشهر ناس كل
0: وقت. وفي المقابل سي وسيم زيد الدوله البنوك المؤسسات الماليه وين دورها وين خطتها في التشجيع على الادخار؟
7: هذا جا قلت في اول حوار قلت لك اللي هي سلسله متكامله.
0: نعم.
7: يعني كمنشيره انت ما تشجعش على التطمع، ما تشجعش على انه الناتج الداخلي الخام يزيد يطلع، ما تشجعش على انه التونسي يولي ما عادش مربوط فقط بمسمار الحيط. يعني فما جماعه مسمار الحيط والشهريات لازم تحل بين عباد اخرين اللي زاد تنتج باش على الاقل امور الناتج الداخلي الخام يزيد تولي قيمه الحاجه تنجم تطيح مستقطع. خاطر هي كي تبدا الطلب تاع 1000 واحد على باجيت مش طلب بتاع 100 واحد على باجيت، كثر على باجيت يكثر عليها الطلب.
0: نعم.
7: قيمتها من 100 فرنك تطلع حتى 600 فرنك حتى دينار.
0: نعم. سياسة المقاطعة معناها
7: حتى دينار.
0: نعم. سياسة المقاطعة لازم يتخذها المواطن باش
7: ما نحبش المقاطعة. لا لا لا لا لا, لا. عمري ما قلت المقاطعة، بالعكس انا قلت سياسة اقتصادية. انا ما نحبش كيش يقولوها يوجع صباع قصه، لا ما نحبش هكاك. نحب الانتاج، نحب تشجع كدولة، اعمل قوانين، اعمل مجال ترجع للاستثمار، خلي عندك اراضي دوليه، عندك كذا، شوف اي طبعا عارف ان خطه اقتصاديه تجي تعملها تشجع بها الشباب، دوروا لهم عملهم دوره تكوينيه في الاستثمارات، سهل لهم الاستثمارات، مش واحد يحل شركه في دول اخرى 24 ساعه قاعد في داره يحل شركه في تونس. ما نحكيلكش على المجلس الجاي
6: مكبلين احنا بالبيروقراطيه وبالاوراق وبمشي ويجا وفي عهد الرقمنه في وقت الذكاء الاصطناعي تلقاه باش يعمل مشروع سيف كامل اللي عديه وهو حضر في الاوراق وما يخلطش باش يحضروا مثلا في سبتمبر.
7: وكل التحضير هذاك يا اخي مش فما كراه، مش فما ماء وبوقع تخلص فيه من غير مداخيل.
0: نعم.
7: كله على حساب شكون؟ ما على حساب القدره الشرائيه.
0: نعم.
7: على حساب المدخرات اللي حطهم مفر انه في نجبد منهم باش يستعملهم على اساس اللي يدخلوش استثمارات قادمه، وبعدين فجاه يلقى العقبه الكبرى قانون الماليه. اللي كل عام يزيد عقيده.
0: نعم.
7: نقاو قوانين تعلم تاع الضمان الاجتماعي.
0: نعم.
7: قوانين اخرى اكس واي زد طرخيه تتتي تتتا، يعني لهنا يولي تونسي يقول لك با سماح خليني نشوف مصافي عيد، خليني نحاول ندبر راسي بزوز فرنك دوما نعمل شي حكايه ما مراني
0: خير من التعب النفسي والضغط اللي يعيشه.
7: بالضبط.
0: سي وسيم خلينا نكونوا إيجابيين وعمليين في آخر الحوار، فماشي هكا نصائح عملية اللي نجم نقدموها واللي تنجم تساعد العائلة على استعادة ثقافة الادخار ولو حتى بمبالغ بسيطة؟
7: ثقافة الادخار هي موجودة ما تنحاتش، هي
0: اللي أنا قلت استعادة.
7: هي قبل كانت مثلا جوب نخدك 2021 كانت ثقافة الادخار تقريبا 8.6% من دخل العائلة. توا في 2000 مثلا و25 ما عنديش 23 25 تقريبا في حدود 2.5%. يعني لهنا ايش معناها؟ مع قبل كانت من مليون كان يفضل منه 8.6% يعني تقريبا حوالي 80 دينار. توا ولا 25 دينار وباش يزيد ينقص على خاطر لهنا. شوف شنو نلقاو؟ اللي حتى في دخر ما عاد تعرف علاش في دخر. يقول لك كيما احنا سمحت بالتعبير المصري الوقت عوده، يعني هو المرض او الموت هو شنو الى اخره. يعني حتى في الثقافه بتاعه الادخار ولا ما عادش ادخار من اجل الاستثمار ولا ادخار من اجل سباق الكوارث. يعني لهنا حتى في العقليه التونسي لهنا
6: خبي تحت راسك
7: تحت راسك وتحت راسك وما يلزمش القانون المالي في بالهم بها. 15 سنة من 10 سنة قاعدين في بنك يمشوا للوحدة بتاع الدولة خزينة الدولة. لا فما شوية حويجات اللي يلزم زادة، فما استراتيجية اقتصادية بتاع الدولة يلزمها زادة شوية ينظر الموضوع هذا، خاطر راهو الادخار زادة فايت الدولة. خاطر انت كي تبدا عندك مليارات مدخرة في البنوك في الدارين يدوروا الفلوس خيرك من اللي لعبات تولي تخففيهم تحت المخدة. يعني لهنا حاجة وحويجة ويلزم رؤية اقتصادية، يعني ما مش مسؤول يكون على المواطن يقول له يا مواطن يكون ايجابي يكون خطبي مثال صباح. لا ما نحبش هكاكا بركة، لا مش شركين. وزاد المواطن عليه زاد انه نار صعيبة انه يحاول يقري اولاده جديد، يعني يقري اولاده يكونهم مادام على غالب حاليا ماناش قادرين باش نعملوا استثمارات فردية بنظرة لغياب التشريعات اللي تساعد على الاستثمار، على الأقل أم وصغارنا بالمدى يكون عنده مستقبل مخير إنهم ينجموا يطلعوا بعقلية اقتصادية يوصل عمره 16-17 سنة كما في الخارج يولي ينجم يعمل مؤسسات بتاعه ستارت اب ولا أي حاجة أخرى ينجم يدخل فيها الفلوس.
6: نعم واضح، يعطيك صحة سي وسيم، تحيتنا ليك وشكرا جزيلا على قراءة هذا الموضوع اللي يعتبر من المواضيع الهامة والحساسة زادة في الوقت هذية، في يعني مرحلة نعرف أن المواطن التونسي قاعد يعيش فيها من ضغط لضغط ويخرج من استهلاك لاستهلاك. ربح احنا على بواب زادة المولد النبوي الشريف، وتعرف أنت الإقبال على سيتس جوجو وعلى المصاريف متاحة العالية. قبيلة سي وسيم حكاية قال قبل كانوا يعملوا العولة، شكون كان يعمل شكون توا يعمل العولة؟ زاد فما كومنتير من عند واحدة تقول شكون كان شكون توا مازال يزهز بنته على بكري، كانوا قبل البنات تعرف روح عندها بنية مقبلة على زواج تلقاها كل مرة تشري لها حويجة وتخبيها لها، ما يوصل
8: الموضة تتبدل
6: هذاك علاش مش كان الموضة والفلوس ما فماش، خاطر قبل ما كانوش يصرفوا عليهم المصاريف هذه الكل. اليوم اللي يقول لك اللي باش نزهزها به مثلا ولا باش نخبي لها به الزهزة هذاك نصرفوا على قرايتها، ومن بعد هي تخدم على روحها وتزهز روحها وغيره. دونك الثقافة ولا العقلية كلها اون جينيرال تبدلت. شكرا للناس اللي حطونا لي كومونتير نتاعهم على الباج اوفيسيال راديو منصير لايف، وشكرا لك أميرة على تامين الستريمينغ، شكرا لمحمد سيدي من قدام الكونسولات، ربحوا مروه من قدام الميكرو، نعطيوه موعد الاسبوع القادم ان شاء الله في فاميليا جديده.
8: دمتم على محبه شهيه طيبه والى اللقاء.
6: الى اللقاء.

0: تونس دخلت خلال شهر جويليا 26/2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. في النشرة نتابع انطلاق العمل بتطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة بولاية سوسة، ونواكب إطلاق المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية. جمعية تونسية للعلوم التشاركية تدعو المواطنين إلى الامتناع عن شراء سمكة اللامبوكا قبل 15 من أوت للحفاظ على استدامة المخزون. إلى تفاصيل الأنباء، قال المرصد التونسي للمياه أن تونس دخلت خلال شهر جويليا 26/2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أزيد من 600 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية السنة. حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه والمزيد.
1: شهر جوليا لم يكن مفاجئا، كانت عدد التبليغات 608 والانقطاعات 549، وبالتالي بالمقارنة بشهر جوان فأنه تقريبا أكثر من 200 تبليغ وأكثر من 190 انقطاع للماء بالمقارنة بشهر جوان. وبالمقارنة بشهر ماي نتصور أنه انتقلنا تقريبا من 300 إلى 600، معناها تضاعفت عدد الانقطاعات المائية. لكن الأهم في تقرير جوليا 26 حول تطور خريطة العطش على المستوى الوطني هو أنه أصبحت المناطق تقليديا اللي كانت مثل قفص القيروان، سليانة، القصرين، مناطق الحوض المنجمي، إصفاقس، اللي كانت تقليديا أكثر مناطق فيها عدد الانقطاعات شهريا، اليوم نلقى ولايات الساحل في شهر جويليا تقريبا هي اللي تصدرت الخمس ولايات الأولى كأكثر ولايات فيها انقطاعات. نابل حطمت الرقم القياسي ب 65 انقطاع، المستير المرتبة الثانية 62 تقريبا انقطاع، المرتبة الثالثة سوسة، ثم جينا إصفاقس وجينا مدنين. وبالتالي بان بالكاشف اليوم أنه هنالك تحولات، تغييرات جذرية على مستوى اتساع خريطة العطش من ناحية، ودخول مناطق كما بن عروس، كما ولاية تريانة، دخلت هذه المناطق اللي ما كانتش تقريبا معروفة بانقطاعات الماء، دخلت هذه الانقطاعات.
0: في الأثناء أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أن الغرفة تعمل على تدارك النقص المسجل بعدد من المناطق وخاصة الساحلية منها، مشددا على أن نقص العرض مرتبط بارتفاع الاستهلاك والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
2: تواصل شوية النقص في التزويد من المياه المعدنية لأن الحرارة كانت مرتفعة نوعا ما الأيامات الأخرى. احنا قاعدين نصب مع وزارة التجارة ونتقول لنا تم النقص نزودوا كو الإنتاج ولا قد الاستهلاك، معناه هذا كل يوم نوزعوا المياه نصنعوا فيها الجهات اللي يقولون عليها. فما زادت قطاع الكهرباء صار في الأسبوع الفارط، احنا قلنا راهو كان التزويد نجم يرجع بصفة عادية، لكن ما عادش يقع انقطاع التيار الكهربائي التيار الكهربائي انقطع. باش ناخذوا عنا اعتبار نشوفوا شيرة الساحل تون نتصل بالخياني يقع تزويد هذا بصفة عادية إن شاء الله. منعاود نداء نتاعي لو كان الناس كل تخمم في غيرها وما تشريش كميات كبيرة نجموا نلبيو حاجيات الناس كل، معناها فترة لمدة وجيزة زادة في غضون أيامات ترجع الحالة عادية للتزويد. بالنسبة للأسعار نعاود نقولها الصناعيين ما زادوش في أسعارهم، زيادة الأسعار هي من طرف الموزعين وبيعين الجملة والتفصيل، هذي احنا كصناعيين معنا حتى دخل في هذه الزيادة.
0: عملا على النهوض بالوضع البيئي وقطاع النظافة بولاية سوسة، انطلق اليوم العمل بتطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة. هذه التطبيقة ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البيئية وإصدار تقارير دورية تضمن أو تتضمن مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. أحمد الزيلي عن الإدارة الفرعية للأساليب والتنظيمات الإعلامية بولاية سوسة والتفاصيل.
3: الغاية من هذه التطبيقة تسهيل إدراج تقارير حول الأنشطة البلدية والتدخلات الميدانية وكميات النفايات المرفوعة يوميا، كما تقول لنا متابعة المجال الجغرافي للنقاط السوداء، توثيق مختلف التدخلات، تقارير مرفوقة بصور، إحصائيات يمكن استغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء، أرشفة التقارير. التطبيق توفر فضاء للعمل التشاركي تضمن أن يكون التدخلات الأنشطة الميدانية مدروسة منظمة ومستدامة. تخول لنا التطبيق لمصالح ولاية سوسة الاطلاع على التقارير اليومي العام الذي يشمل جميع الأنشطة الخاصة بكافة البلديات مرفوقة بصور قبل وبعد هذه التدخلات والأنشطة الميدانية. بالنسبة للاطلاع على التقارير يمكن أن يكون يومي أو أسبوعي أو شهري.

0: حاجه. تطبيقها حاليا هي في نسختها الاولى، حيث يمكن تطوير التطبيق اذا تطلب الامر. التطبيق نتاعنا دخلت حيز الاستغلال اليوم ان شاء الله، باذن الله اليوم نبداو باش نخدموا في التطبيق نتاعنا، باش نعطيو لي مود باس لجميع البلديات في سوسه، وباش نبداو نخدموا بالتطبيق نتاعنا.
1: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل سنة. بيجا بن عبد القادر المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير تضيف:
2: تمتد هذه المبادرة على مدار سنة كاملة انطلاقا من 10 أوت إلى غاية نهاية أوت 27، تشمل كافة الولايات. بالنسبة للمنستير تشمل كافة معتمديات الولاية، تهدف إلى توحيد جهود كافة الهياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج، بما يضمن تعريب المعلومات وتسيير نفاذ النساء والفتيات في جميع المعتمديات. مش تكون المبادرة الوطنية هذه حسب مؤشر البطالة، نسقنا مع الإدارة الجهوية للتنمية، وكانت المعتمدية الأولى هي معتمدية المكنين، نسبة البطالة عالية للنساء والفتيات بولاية المنستير.
1: في بقية أنبائنا، أكد يامن بيا الشطي رئيس الفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور بالوسط الشرقي أن عدد حوادث الطرقات سجل منذ بداية السنة وإلى غاية 6 أوت الجاري تراجعا بنسبة 19%، إلا أن عدد القتلى سجل ارتفاعا بنسبة 10%. وأضاف الشطي أن الإفراط في السرعة وزيادة عدد الدرجات النارية يقفان وراء ارتفاع عدد القتلى.
3: على مستوى وطني فما انخفاض في عدد الحوادث بنسبة 19%، وفي عدد الجرحى بنسبة 20% موفى معناها 6 أوت 2026. لكن في على مستوى الخطورة فما ارتفاع في عدد القتلى بنسبة 10%، معناها الحوادث متاعنا شنون في التفسير، الحوادث متاعنا العدد متاعهم منقص، ولكن النوعية متاع الحوادث معناها الحوادث الخطيرة دفعت. اكسبليكاسيون فور اكزامبل، في سنة 2011 كانوا الحوادث ما بين عربة سيارة بدراجة نارية كانوا يمثلوا 16% من الحوادث، توكيه في سنة 2026 ولاو 25%. ناهيك عنا لما حكيناش عليهم، مش احنا ثقيلة بدراجة نارية، دراجة نارية بأخرى، مع العلم أن الدراجة النارية الخطورة متاع الحث متاعها 20 مرة أكثر من خطورة السيارة، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع خطورة الحوادث. كذلك فما مخالفة الإفراط والسرعة، هي وحدها تخلف 37 بل 38% من قتل حوادث المرور.
1: دعت جمعية تونسي للعلوم التشاركية المواطنين إلى الامتناع عن شراء سمكة اللامبوكا قبل 15 أوت للحفاظ على استدامة المخزون وحماية الثروة السمكية. واعتبرت الجمعية أن عرض اللامبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانونية. رمزي ياسين الصغير رئيس الجمعية والمزيد.
4: السمكة هذيك في الفترة الزمنية هذه تكبر في بسرعة، لو نخليوها نحن ونستحفظوا عليها هي تجم توصل حجم نتاعها مترين، وتجم توصل حتى 40 كيلو من الوزن. باش نحن نستحفظوا على المخزون نتاعنا من ظلنا العباد الكل، حتى ولو نلقاوها على الأسواق اللي هي حاجة مش معقولة، لكن ما نكونوش نحن الشريك زادة البوخت اللي نشريه وياهم، نشجعوا على الصيد نتاع الأسماك خارج الفترة الزمنية نتاعها، ونشجعوا على الاستهلاك الصغير، وهذا باش يضرنا المخزون نتاعه. نثبتوا في الحجم، اذا الحجم قناه صغير اقل من 35 سنتي ما نشيوش، باش ما نكونوش نحن زاد شركاء في انه هل الاسماك الصغيره هذه غير قانونيه، خاطر عندنا اخواتنا صيادنا اللي يطبقوا في القانون وما يصطادوش الاسماك الصغيره، دونك نحن كي نشريو ونشجعوا الصياده اللي ماهمش قاعدين يطبقوا في القانون. ثاني حاجه، انا كمستهلك اليوم واجبي زاد باش نعرف شنو قاعد نستهلك، قانوني غير قانوني، صحي غير صحي، هذا زاد واجبي على خاطر عندي واجب تجاه صغاري والتنوع البيولوجي اللي موجود في بحرنا.
1: بهذا نصل إلى خاتمة النشر، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويلية 26 و2000 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية رياضية مع زميل حكيم اسطنبولي.

0: مرحبا بالجميع، تاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بفريق النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي أغلق ملفات المستعجلة بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي، ودارك الأمر في آخر يوم تقريبا بالنسبة لفريق النجم الساحلي، وأكد مشاركته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد هبة لجماهير النجم الساحلي، وتحرك لإنقاذ الفريق من مرحلة الحساسة. كريم العكروت رئيس النجم الرياضي الساحلي يوضح.
1: احنا من هالور جمهور هذايا جمهور كبير يعرفوه القاسي والداني، جمهور هذايا عطاه برشا، يعطي ديما برشا، وعمره ما يقول على جمعيته بحتى شيء، دونك ماهوش غريب على جمهور جمهور الإتوال باش يعمل هبة هذه التاريخية وباش ما يخليش جمعيته، خاطر ما ينجمش جمهور الإتوال يخلي جمعيته باش توصل الوضعية تكون باسم الإتوال من جمهور الإتوال. دونك الحمد لله يا ربي ما كان عندي حتى شك اللي هو قادر، وهو راهو قادر باش يعمل أكثر من هيك. دونك تحية كبيرة من القلب جمهور الإتوال العزيز الغالي أينما كان، في سوسة، في الساحل، في كامل تراب الجمهورية، وفي خارج الوطن. هما 18 دوسي، فيهم منهم دوسي سياسيين الشيخاوي اللي هو كما قلتها بكري في اللايف، نحب نشكر شكر جزيل على خاطر هو عم ناول دوسي هذايا صح مغير مخدي حتى دينار، وسنين صح مغير حتى دينار باش ما يوقفش جمعيته وجمعيته الأم الإتوال. دونك شكر جزيل ياسين. وزدنا أوتشي اللي هو ولا 19 دوسي، دونك بارابور سا هما 19 دوسي اللي هما يمنعونا من الانتداب. الحمد لله يا ربي لمينا الفلوس نتاعهم، دونك ان شاء الله باش مول نعملوا ريكوفرمون تاع الفلوس كما شفتوا الويكاند هذايا برشا فلوس وكل شيء. دونك نبعثوا لي جواف بار كونت بونكير، وبعد نبعثوا المحامين ناخذ الكيتوس نتاعنا، والحمد لله ربي هذه مرحله اخرى تسكرت. احنا عندنا 3 سنين بينا بالفيفا عام 2024 كان دوسي مهم برشا، وصلنا قريب 6 مليار و700 وسكرنا لي زيترونجي الكل، وهذيك فما خطر برشا عملنا كيف كيف، عملنا 1 مليار و700 ولا أكثر شوية، وبعدها قصتنا المبالغ من مالوغوزمون عن الكوميسيون اللي تيجي وقفت على عمل بلود، فما بلود هيك علاش ما توصلناش وعاودنا رجعنا توا. وسنين مونطون كيف هي ديون متراكمة، أنا معناها قاعدين تخلص، وإحنا باش نواصلوا توا كونترامون العام اللي قبل باش يكون إن كونتينيتي. لازم جمهور الإتوال يعرف اللي الدوسيات اللي لازم نخلصوهم توا، ما في حتى كلام، مي على طويل ما عادش يحبوا الغسرة، حطوا دوسيات نستبقوا، وكيبدا عندنا شويه فلوس نجم نربحوا شويه معناها في المونطون، ونجم نعمل ديكسيون مش كيما تبدا مخسور وكل شيء. الحمد لله يا ربي.
0: النجم الساحلي نحكي على المباراة الودية اللي دارت أمس في حمام بورقيبة في إطار استعدادات الزوز فرق لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كان الفوز للنجم الساحلي 2-0، وزوز فرق كانت قابله يوم 6 أوت، كان التعادل السلبي 0-0. نذكر النجم الساحلي باش يواجه في المباراة الافتتاحية فريق الترجي في رادس، في المقابل الأولمبي البيجي باش يواجه في المباراة الافتتاحية يومي 22-23 أوت الجاري ضد فريق ترجي جرجيس. نقعد مع المباريات الودية اللي دارت أمس. سجلنا انتصار الفريق تقدم سقيد الدائرة المنتخب الأولمبي 0-0. أيضا فوز نادي سفاقسي مام سان بيدرو في ملعب الطيل المهيري بسفاقسي 0-0. محمد صالح المهدبي، وكان حضور جمهور كبير لفريق نادي سفاقسي في ملعب الطيل المهيري بسفاقسي. التعادل 1-1 بالملعب التونسي وشباب الوزادة الجزائري. نادي حمنان في أن هزم شباب القبائل الجزائري 2-0. نحكي أيضا على فريق الاتحاد الرياضي المنستيري اللي واصل في استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، برمج مباراة ودية يوم السبت انطلاقا من الساعة 5 في ملعب بالجنات بالمنستير. المباراة مبدئيا بتكون دون حضور الجمهور بعد الاتفاق مع المدرب وإصرار المدرب المباراة دون حضور الجمهور يوم السبت في ملعب بالجنات بالمنستير الساعة 5 كما قلت ضد المنتخب الأولمبي. في المقابل تعطلت المفاوضات مع المدرب سامي بالحاج يوسف باش يكون مدرب مساعد إلى جانب الإطار الفني لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. ايضا نحكي ايضا على نهضه بركان الجزائري اللي كان مدرب نهضه بركان المغربي اللي كان مدرب التونسي معين الشعباني، يعني تعاقده مع المدرب راس الاخضر السابق بوبيستا حتى لموسم 2028 خلفا المدرب معين الشعباني. نذكروا المدرب راس الاخضر كان قاد لمنتخبه لتحقيق انجاز تاريخي في اول مشاركه في كاس العالم. نادي حتى الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب التونسي فراس بالعربي لمدة 2 مواسم. نحط في هيد سبورت أنفو، شاهي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تسهرون الليلة.
3: مستمعين أينما كنتم، أهلا بكم. أحباء الراب، لهم موعد الليلة مع يونغ أرزاد بقصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي.
2: تسهرون الليلة.
3: أحباء الوان مانشو، لكم موعد الليلة مع بسام الحمراوي ومسرحية بامبينو ضمن مهرجان سوسة الدولي.
4: خرجت إشاعة كون الراجل ما يفهمش المرأة، وكون المرأة ما تفهمش الراجل. العلاقة ما بين الرام والراجل هي علاقة متكاملة، هم مختلفين ما يجموش كلهم يشبهوا لبعضهم، هم مختلفين، الرجل والمرأة مختلفين ما يكملوا بعضهم.
5: أنا توا بالورقة وستيلو بأساليب علمية باش نبين لكم كون الراجل سي تان غرون بيبي. مثلا أنت قداش عندك أنت صغار؟ ثلاثة. غلط، عندك أربعة، معاهم راجل أربعة.
2: تسهرون الليلة.
3: تسهرون الليلة مع عبودة شو ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال. الليلة سهرة الراب مع ستو ضمن مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان.
2: تسهرون الليلة.
3: مسرحية هومة للمخرجة سيرين جنون الليلة بمسرح الهواء الطلق بالحمامات ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
2: تسهرون الليلة.
3: سهرة الراب الليلة مع جنجون ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
2: تسهرون الليلة.
3: مهرجان صفاقس الدولي يقترح على جمهوره الليلة سهرة مع الفنان مرتضى.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

سأمنح مالي كل من جاء طالبا، وأجعله وقفا على القرض والفرض، فإما كريم صنت بالمال عرضه، وإما لئيم صنت عن لومه عرضي.

العبد عبدك فاحكم فيه واحتكمي واعدل وجر غير مأخوذ بلا ولمي. لا رد عندي لما تأتي به أبدا ولو حكمت لأعدائي بسفك دمي. أصدد إذا شئت أن يعتادني سقم، وصل إذا شئت أن أبرى من السقم، ونور وجهك لولا ما أؤمله من نور طيفك لي في النوم لم أنمي.

فقال لقمان لولده: يا بني، إن غاية الشرف والسؤدد في الدنيا والآخرة حسن العقل، لأن العبد إذا حسن عقله غطى ذلك عيوبه وأصلح مساوئه ورضي عنه خالقه، وكفى بالمرء عقلا أن يسلم الناس من شره.

قيل لأشعب: ما تقول في ثريدة معروقة بالسمن مسقفة باللحم؟ قال: وأضرب كم؟ قيل: بل تأكلها من غير ضرب. قال: هذا ما لا يكون، ولكن أضرب وأتقدم على بصيرة من أمري. جلس رجل ثقيل إلى بعض الظرفاء مدة، ثم قال له: لعلك استثقلتني. قال: يعلم الله أني استثقلتك وأنت في بيتك، فكيف وأنت بجانبي؟ اختصم رجلان عند قاض في خصومة بينهما، فأهدى إليه أحدهما منارة وأهدى الآخر بغلة، فلما وقف للخصومة رأى مهدي المنارة القاضي يميل عليه في الحكم، فقال: أعز الله القاضي، إن حقي أشهر من منارة. وردد ذلك مرارا، فقال له القاضي: يا هذا، إن البغلة قد رفست المنارة فكسرتها.

حلفت لها بالله يوم التفرق وبالوجد من قلبي بها المتعلق، وبالعهد ما البذل القليل بضائع لدي، ولا العهد القديم بمخلقي. وأبثثتها شكوى أبانت عن الجوى، ودمعا متى يشهد ببث يصدق. وإني لأخشاها علي إذا نأت، وأخشى عليها الكاشحين وأتقي. وإني وإن ظنت علي بودها لأرتاح منها للخيال المؤرق. يعز على الواشين لو يعلمونها ليال لنا تزدار فيها ونلتقي. فكم غلة للشوق أطفأت حرها بطيف متى يطرق دجى الليل يطرقي. أضم عليه جفن عيني تعلقا به عند إجلاء النعاس المرنق. أجدك ما وصل الغوان بمطمع، ولا القلب من رق الغوان بمعتقي. وددت بياض السيف يوم لقينني مكان بياض الشيب لاح بمفرقي. وصد الغواني عند إيماض لمتي، وقصرنا عن لبيك ساعة منطقي. إذا شئت ألا تعذل الدهر عاشقا على كمد من لوعة الحب فاعشقي.

بابنا لكل موعد جميل، لحظة فراق غدا مع العيون نلتقي.

0: مع إياد المنستير. الصيف يحلى،
1: برمجتنا تتجدد كل صيف مع برامج تعمل الكيف.
0: ديما عندك ما تسمع.
2: إشهار،
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك. نيوتي
6: تيك مع ريم الهاني.
7: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة ميتا عن جيل جديد من نظارات الذكاء الاصطناعي المطورة داخليا، وهي أحدث أجهزة الشركة في فئة الأجهزة القابلة للارتداء اللي أصبحت إحدى أبرز ساحات المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي. وتبدأ أسعار نظارات الميتا جلاسيس الجديدة من 299 دولار، وهو سعر أقل من نظارات الميتا رايبان الذكية الحالية اللي تبدأ من 379 دولار، مما يمنح ميتا فرصة للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين في وقت تتعرض فيه لضغوطات لإثبات قدرة استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي على إنتاج أجهزة تحقق انتشاراً واسعاً. وقال كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا إنه الشركة تسعى إلى الانتشار في شرائح سعرية متعددة، مؤكدة أن الوصول إلى المستخدمين لا يعتمد فقط على التصميم والأناقة بل أيضا على السعر. وتعد النظارات الجديدة تحولا عن النماذج المشتركة اللي طورتها ميتا سابقا بالتعاون مع شركتي رايبان وأوكلي، حتى مع استمرار التعاون بين الطرفين في بعض المكونات كما العدسات. وتتوفر النظارات الجديدة بثلاثة تصميمات مختلفة. تشهد سوق النظارات الذكية نمو متسارع، إذ أفادت شركة الأبحاث IDC بأن شحنة النظارات الذكية قفزت بنسبة قدرها 167% خلال أول ربع من عام 2026 مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق. وتستحوذ ميتا حاليا على نحو 69.8% من السوق، في حين أعلن الرئيس التنفيذي للشركة أن عدد المستخدمين اليوميين لنظارات الشركة تضاعف 3 مرات على أساس سنوي. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار،
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
6: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريدو، طور عالمك.
6: نيوتيك مع ريم الهاني.
8: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. أدى وزير الدفاع الوطني مساء الخميس الماضي زيارة ميدانية إلى المستشفى العسكري ببنزرت، عاين أثناءها ظروف وسير العمل بهذه المؤسسة الاستشفائية العسكرية واستمع إلى

0: إدارة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع. كشف الاتحاد العام التونسي للشغل خلال مائدة مستديرة نظمها قسم الدراسات والتوثيق اليوم عن دراسة اقتصادية جديدة تتضمن حلولا اقتصادية وتقييما لآلية القروض على الشرف المنظمة بالأمر عدد 148 لسنة 26 و2000. وقد أوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق أحمد الجزيري أن المنظمة التشغيلة قدمت بدائل عملية لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه التونسيين ومنها انقطاع المياه والكهرباء. في أبرز أخبار العالم، قالت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة برفع الحصار البحري الأمريكي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 فإن استمرار الحصار البحري الأمريكي يعد مثالا واضحا على العمل العدواني. وأضاف أنه طالما استمر هذا السلوك العدواني فإن شروط سلامة هذا الممر المائي غير متوفرة، وأن إعادة فتحه مشروطة بوقف الأعمال غير القانونية الأمريكية ورفع الحصار والتعويض عن الأضرار. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم دائما عبر موجات إذاعة المنستير بإذن الله تمام الساعة الثانية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتلقى على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
3: مواعيد نقرب من خلالها المشاغل المواطن،
2: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
3: كل نهار موعد للقاء،
2: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة،
3: تبع الموجة.
5: منكم وإليكم، منكم
6: وإليكم.
1: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا منورينا في متابعه عدد متجدد من منوعات منكم واليكم. اللقاء يبدأ معكم طوى يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة الثالثة، ومن خلاله كالعادة باقة منتقات من أحلى الإيقاعات بالإضافة إلى مجموعة من اللقاءات في مواضيع مختلفة ومتنوعة في علاقة متواصلة بالثقافة، ولكن أيضا ببعض المشاريع والتكوين المهني. نعود نذكركم التجمو تكلمونا عبر رقم 73 460 800، وإلا عبر صفحة رسمية لإذاعة المونستير. تجمو تقترحوا علينا شنية مراكز التكوين المهني اللي تحبوا تعرفوا عليها أكثر تفاصيل، الاختصاصات شنية المسالك المهنية اللي تنجم تأديلها. ساعات نعرفوا هكا اللي فما ناس تختار اختصاص من اختصاصات التكوين المهني لكن ما تعرف شنو تعمل بيه، شنو تطلع. ساعات الاختصاص ماشي في باله الإنسان يتوجه به إلى مهنة معينة في القطاع الخاص أو ينتصب في مجال معين في ريادة الأعمال، ولكن يتضح إنه الاختصاص ذاك متاع التكوين الميني أوسع مجالاته بكثير مما كان يعتقد، فلما لا الإنسان يأخذ فكرة كيف ما بعض الاختصاصات الحقيقة كيفها كيما بعض اختصاصات التعليم العالي ما عندهاش أفاق تشغيلية رغم وجودها في مراكز التكوين الميني، لأنه ما تلقاش برشا مع أفاق. فالإنسان إذا كان باش يخصص من وقته عام ولا اثنين ولا عامين ونص في إطار التكوين المهني، من الأفضل ومن الأجدى والأجدر أنه

يتوجه إلى اختصاص في التكوين المهني، تكون عنده أفاق تكوينية لكن أيضا مهنية أرحب وأوسع. باش نسمعوا أغنية ثم نعود إلى تفاصيل محتوى حصتنا اليوم، تبقى معنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وصي معكم اللقاء دائما على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المناسير. بعد قليل نستقبل ضيفنا الكريم اللي باش نبداو به بعد شوية، سي نعمان اللي هو ممثل موظفي مراكز أعمال العمومية، باعتبار أنه ثم إشكالية صايرة اليوم في مختلف مراكز الأعمال اللي قدم مساندة ومرافقة للباعثين الشبان مدة بدأت الطول نسبيا ومش أول مرة، مرات متكررة يصير إنه مراكز الأعمال تلقى روحها من غير شهري مع الموظفين، ثم من غير تغطية اجتماعية رغم قيامهم بكل واجباتهم المهنية، بل وأكثر باعتبار إنه كما تعرفوا الباعثين الشبان ديما يحتاجوا إلى دعم، إلى مساندة، إلى مزيد تدعيم الثقة بالنفس، إلى المرافقة القبلية وقبل بعث المشروع، أثناء بعث المشروع، ولكن أيضا بعد بعث المشروع. إشكال كبير اليوم معناتها يلاقيوه الموظفين نتاع مراكز الأعمال، شنو هو اللي صاير بالضبط، شنو هي الإشكاليات؟ ماهوش معقول إنه تبقى ناس تخدم وتقدم في مجهودات ومساندة ومعاضة لمجلات الدولة في تشغيل على الشباب وتلقى روحها هي معناها ماهيش مغطية لا بشهرية ولا بتغطية اجتماعية. نعرفوا اللي تقريبا اليوم الوظيفة العمومية غير قادرة على استيعاب كل العاطلين عن العمل ولا كل خريجي الجامعات ولا مراكز تكوين مهني ولا غيره. دونك الحل هو في الانتصاب للحساب الخاص وإلا في التوجه للقطاع الخاص. إذا كان اليوم ما نلقاوش شكون يساند المساندة الكبيرة للشباب، وإذا كان الشباب يشوفوا للناس تساند فيهم هما بيدهم يعيشوا صعوبات، شنو المساج اللي باش نوجهوه للشباب اليوم؟ شنو المساج باش نوجهوه أيضا موظفي مراكز الأعمال وأحنا مخلينهم هكاكا يواجهوا في مصيرهم وحدهم من غير مساندة، من غير دعم، من غير فلوس؟ المال وقوام الأعمال، وتعرفوا قديش الدنيا غليت، ناس معناتها عندها التزامات مالية، ناس عندها قروض، ناس عندها كراء، ناس عندها مصاريف، ناس عندها صغار، ناس تمرض ومحتاجين للكرني بتاع التغطية الاجتماعية، يلقاوا رواحهم يخدموا في حالة مباشرة، يذبروا في مجهودات كبيرة برشا ولكن دون أجور ودون تغطية. هذا بعد قليل باش ناخذ سي نعمان الماجري الناطق الرسمي باسم موظف في مراكز الأعمال العمومية حتى نحكيه في هذا الإطار ونشوفه شنية الخطوات القادمة، وإذا كان ثم وعود من وزارة الصناعة أو غيرها في تسوية الوضعية، كيفاش باش تكون تسوية الوضعية. أيضا مش يكون معنا بعد قليل شيف مازري عيسى حتى نحكيه على تظاهرة أهليسة احتفاءنا بعيد المرأة، فقرات متنوعة في هذه التظاهرة اللي الحقيقة جدير جدا أنه يكون فما مشاركة وإقبال على المشاركة في مختلف فقراتها وأيضا الحضور في هذه التظاهرة. ثم باش نعرفوكم بمختلف الاختصاصات الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بسليانة مع ستهامي الرزيق حتى نتعرفوا على الاختصاصات الموجودة في هذا المركز ومختلف الفاق التشغيلية اللي ينجموا يمشيوا لها إن شاء الله بعد ما يتخرجوا من مراكز التكوين المهني. ناخذوا غنية ولا ضيفنا حاضر؟ حاضر ضيفنا، ناخذ ضيفنا سي نعمان. سي نعمان الماجري، نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا، منورنا سي نعمان. الو سي نعمان،
1: مرحبا،
0: اهلا وسهلا بك، منورنا سي نعمان الماجري ناطق رسمي باسم موظف في مراكز الاعمال العموميه، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا مرحبا بك اختي، ومرحبا مستمعي اذاعه المنستير.
0: إذن إشكالية اليوم كبيرة برشا، تعترض موظفي مراكز الأعمال العمومية تخدموا مجهودات كبيرة قاعدين تقوموا بها في مرافقة باعثي المشاريع، ولكن تلقاوا رواحكم لمدة أشهر ومش أول مرة من غير تغطية اجتماعية ومن غير شهري.
1: صحيح، احنا مراكز أعمال جندوب نمر بفترة صعبة برشا كيف ما كنت تحكي، اللي هي توعدنا من شهر أفريل لو من هذا فما يعني مراكز الأعمال ما تحصلوش على الأجور نتاعهم، كذلك التغطية الاجتماعية مش موجودة، عدد مشاكل أخرى زادة اللي هي الأكرية والمصاريف اليومية نتاعنا كإدارة فهمني ما هيش متوفرة كومبليتمون، يعني عدنا مشاكل مع أصحاب المحلات اللي كريم ما عندهم زادة، دونك فما مشاكل صعيبه قاعدين نمروا بها. الخبراء اللي يخدموا معنا كيف المكونين الفورنيتور الادوات المكتبيه كيف نستنى فلوس. دونك نمروا بازمه صعيبه وازمه خانقه كبيره برشا كمراكز اعمال جندوب. ان شاء الله نتجاوزوها ان شاء الله بالوقت ان شاء الله ربي يسهل.
0: هو سي نعمان مش كان مراكز اعمال جندوب مختلف مراكز الاعمال. ايوه
1: مراكز الاعمال مراكز نحكي على جميع المراكز في الجمهورية. احنا 19 مركز اعمال موجودين في كامل تراب الجمهورية. دونك نمروا بنفس الصعوبات ونفس المشاكل. ما فيش حتى فرق ما بين مركز ومركز.
0: بالضبط.
1: الصعوبات شوية شوية ما كنا عندنا صعوبات.
0: هات نذكر لو كان تسمح بمراكز الاعمال وشنية الدور اللي تقوم به مراكز الاعمال عموما في علاقة ببعثية المشاريع.
1: به مراكز الأعمال هم هذوما مراكز نحن نخدمه تحت سقف وزارة الصناعة والطاقة والتجديد. دورنا وقع انبعاث الساحة مراكز الأعمال عام 2005. دونك احنا توعدنا 21 سنة موجودين على الساحة كهيكل مساندة هيكل مرافقة. احنا نرافقوا أصحاب أفكار المشاريع من الفكرة إلى الإنجاز. نمر بجميع المراحل اللي هي الفكرة، عدد مخطط الأعمال، دراسة المشروع، التكوين في بعض المؤسسات، التكوين في كيفية تسيير المشاريع، حتى ما بعد انطلاق المشروع نجم نعمل بوست كرياسيون يعني المرافقة ما بعد انطلاق المشروع زاد إحاطة صغيرة ومشخصة. دونك احنا كيف ما قلت لك يعني نمر بجميع المراحل من فكرة المشروع إلى انطلاق المشروع. نمر بهم جميع المراحل نقطة نقطة نقطة. يعني البعث ما نسيبهوش، نخذوه من نقطة صفر حتى نقطة انطلاق المشروع.
0: به إيه هذا الدور الكبير اللي قاعد تقوم به مراكز الأعمال يلا ندرى مناش حاسينه ومناش عارفين قيمته. علاش احنا اليوم نلقاو اللي مراكز الأعمال ومش لأول مرة في هذه الصعوبات تجاه التزاماتها مع الناس اللي تعامل معها، ولكن أيضا هي في حد ذاتها كموظفين معناها اللي هما اليوم ما ياخذوش الشهري وما هوش مغطين اجتماعيين. شنو الإشكال معناتها؟ اسكو أصواتكم موصلتش لرئاسة الحكومة؟ أصواتكم موصلتش لوزارة الصناعة؟ ما على بالهمش بالوضعية متاعكم؟
1: لا احنا صوتنا وصل لرئاسة الحكومة، وصل الى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وصل الى سيادة رئيس الجمهورية كذلك. مشينا مرتين وثلاثة غاديك وقدمنا مكاتيب فسرنا فيها الوضعية. دونك صوتنا تقريبا وصل الى جميع الاطراف، يعني من اعلى هرم في السلطة سيادة رئيس الجمهورية، السيد رئيس الحكومة، السيد وزير الصناعة والطاقة والمناجم. الناس كل في بالهم بالاشكالية نتاعنا. صحيح مرينا بها عام 21-22 ما كانتش بالكيفية هذه، كانت صغيرة يعني ضغط، مرينا بصعوبات صغيرة وفي ساعة تجاوزناها والحكومة دخلت وزارة الصناعة دخلت وتجاوزنا الصعوبات المالية والحمد لله. المرة هذه مالوريزمون تفاقمت الصعوبات، تفاقمت برشا. أنا قلت لك توانيت من أفريل، يعني أفريل ماي جوان جويلية أوت وهاو كليتو جويلية وهاو أوت خلطت عليهم. يعني شهر الخامس براتيكمون ما ثماش أجور، كيف ما ثماش تغطية اجتماعية. احنا مثلا يوم 21 جويلية عملنا وقفة احتجاجية يعني قدام وزارة الصناعة، قابلنا السيد الوزير، استقبلنا حكى معنا بالباهي، استفسر فهم الحكايه بالباهي، خاطر هو سيد وزير الصناعه هو في يعني هو مشرف على وزاره التجهيز يعني بالانتريم، يعني يشرف وزاره الصناعه يعني بالانتريم. دونك قعد معنا سمعنا بالباهي فهم الاشكاليه خذا لي نوت كل خذاهم ووعدنا يعني قد باش يدخل مع سيد رئيس الحكومه باش يحل، يعني خاصه هم زوج نقاط مهمين يعني ركزنا عليها من نهارتها، هي الامور الماليه باش نتجاوزوا الصعوبات اللي عايشينها تاع الاجور والطاقه الاجتماعيه والتسويه الاداريه لموظفي واعوان مراكز الاعمال. خاطر احنا زادت منذ انبعاث المراكز من 2005 الى يومنا هذا يعني لا عدنا لا ستاتي لا عدنا حتى مبعوثين. ثم قانون تبعثوا به مراكز الاعمال عام 2005 عدد 57، وثم امر يجري العمليه ويسير العمليه، وثم عقود برامج تبعثوا يعني يتبعثوا كل عام مع وزاره الصناعه يتصحوا ما بين وزاره الصناعه ومراكز الاعمال، كل مركز تاعها عقد برنامج وحده. دونك دي احنا تو من 2021 اليوم ما صحناش عقود برامج نخدموا كيكه. وهذا كان احنا وصلنا لهذه المرحله هذه، يعني في وصلنا يعني زنقه مغلقه براتيكمون. ما فهمناش شنو الاسباب، ما فهمناش شنو المشكله بالضبط المطروحه. ان شاء الله كيف قلت لك السيد وزير وعدنا باش يعني يقدم الموضوع للسيد رئيس الحكومه وان شاء الله يلقونا حل في اقرب وقت. خاصه الامور الماليه كيف ما قلت لك ربما تو التسويه الاداريه ماشيه ماخذه مجراها شوي. احنا ان شاء الله ماشيين في دمجنا مع وكاله النهوض بالصناعه والتجديد، نظرا اللي احنا وزاره واحده تلمنا وزاره الصناعه. دونك لقوه اسهل حل باش يلقوه اللي هو يضمونا مع يدمجونا بتو مع لابي وتتحل الاشكاليه كومبليتمون. ما يبقاش شويه اجراءات اداريه في ثم امر لازم يتعدى على مجلس الوزراء باش يتفقوا عليه الى اخره، شنو الفصول شنو الترتيب النصوص الترتيبيه باش تنجر عنه اكسترا. هذا كما ياخذ مجراه شويه شويه وان شاء الله في اقرب وقت يرى النور. مي قاتل البروبليم والمشكل الكبير اللي احنا حابسين فيه الامور الماليه بالحق. يعني تصور انت انسان عنده عائله عنده صغار ما عندوش اجر 4 أو 5 شهور، كيفاش تحبوا يرى يعني كيفاش تحبوا يخمم كيفاش تحبوا يعيش؟ يعني ولده في الدار بيشيز له خبز بيشيز له حليب بيشيز له خضره بيشيز له ماكله مرض ولده بيشيز له طبيب الى اخره. دونك تصور انت الوضعيه كيف تكون للناس هذوما. ما يمنع زاد حاجه اخرى احنا من المراكز تخدم ما غلقناش برا ما احنا ماناش نخصوا من المراكز قاعده قائمه بدورها وقاعده تخدم قائمه بواجبها خاطر هذه يعني امانه في دينا احنا ماناش نرموهم مراكز اعمال باش نسكروهم لا احنا مؤتمنين على الامانه هذه دونك ماناش نخلوها ماناش نسيبوها مراكز الاعمال وان شاء الله نهزوها لبرا الامان
0: ان شاء الله باذن الله. هو ممكن انا سمعت اللي فما شكون اعتقد اللي ماشي في بالهم معناتها سلطه الاشراف بوتيتر اللي مراكز الاعمال مش قاعدين يخدموا ماشي في بالهم مش في حاله مباشره وراه مش صحيح الناس تخدم على رواحهم ما بطتش نهار وما غابتش نهار معناها على الخدمه نتاعها.
1: اي نعطيك علاش نجم يثبتوا من حقهم باش يثبتوا مراكز الاعمال قاعدين يخدموا ولا مسكرين. احنا قاعدين نحضروا في الاجتماعات تصير على الصعيد المحلي والجهوي سواء في مركز الولايه او في المعتمديات قاعدين البروموتور يجونا نجموا نعطوهم الكوردوني ويتصلوا بهم تكيجونا مثلا في شهر جميل يجونا في شهر جوان ولا ما جوناش وافريل وماي واوت هذا الشهر هذا نجموا تم على طرق عديده باش نجموا
0: يتاكدوا لا متاكدين منه هذا احنا جوست احنا سي نعمان جوست اللي هو معناتها ربما يتبادر الى ذهن البعض اللي ما دامكمش قاعدين تخلصوا انتم كرد فعل ماكمش قاعدين تخدموا اللي هو مش صحيح انتم قاعدين تخدموا. احنا ديجا حتى في برامجنا المختلفه في اذاعه المناسير في برنامج دروب النجاح والا في برنامج منكم واليكم كانت عندنا استضافات متنوعه لمركز أعمال المنستير سي منير حزلة مع تحياتي ليه ومدام إيناس ومدام فاطمة معنا معناها يقدموا ديما المعلومة والإفادة لسادة المستمعين ونبعثوا لهم حتى كي تصلوا بنا عندهم بعض الإشكالات ونقول لهم عليكم بمركز الأعمال المنستير خاصة اللي تصلوا بنا في قريب معناتها منا من هنا من الإذاعة نبعثوهم ومعناتها ما شاء الله قاعدين يرعيوا فيهم وقاعدين يرافقوا فيهم المرافقة القبلية وحتى البعدية أيضا. بالتالي اليوم نقولوا الناس قاعدة تخدم على رواحها علاش احنا جزاء الناس اللي قاعدة تخدم ما ياخذوش حقهم هذا حق راهو ماهوش شمزية ماهوش منا ولا عطية
1: صحيح. هو ثم حاجة ربما مش فاهمينها انا مانيش فاهم اني سلطه الاشراف كيفاش تخمم خاطر اذا كان نشوفوا برنامج سياده الرئيس والمخطط الخماسي 26 30 اللي يقوم على التنميه المحليه والتنميه الجهويه اللي احنا نساهموا بنسبه كبيره في التنميه المحليه في الاستثمار الخاص دورنا كبير برشا راهو كي احنا كنقولوا احاطه مرافقه باصحاب افكار المشاريع راهي مش حاجه سهله يا مدام رئيسين تحيط به ونترافقوا من الفكره حتى الانجاز المشروع مش حاجه سهله. دونك احنا قاعدين نساهموا في التنميه بصفه مباشره يعني بدون اي يعني شك. كيف قلت لك سيادة الرئيس يراهن على الاستثمار الخاص وعلى التنمية الجهوية والمحلية ما نعرفش الأطراف الأخرى وفين شنو يخمموا بالضبط كيفاش يخمموا بالضبط ما نعرفش وين يحبوا يوصلوا. أنا من المنبر نتاعك هذا ومن إذاعة المنستير وناشد سيادة الرئيس وأطلب منه باش يتدخل في الموضوع نتاعنا باش يحاول يلقى لنا حل في أقرب وقت بالحق يعني كيف ما كنت نحكي لك يعني ناس وصلت يعني ضيقت بهم الدنيا بالحق يعني تصور أنت أربع خمس شهور ما ياخذش شهريته وهو عنده عائلة معك باش يتصرف حتى الانسان باش يمشي يسلفك وباش يكرديك يكرديك شر يكرديك زوز ما يجيبش يكرديك اكثر. بانك تعطيك افونس مره سنين ما عادش باش تعطيك. ناس هو عندهم مشاكل ثم ناس ماخذه قروض مع البنوك قلت عندها مشاكل خاصه مع البنوك ناس عندها مشاكل خاصه صارت لها يعني برشا حاجات حبش ندخل في التفاصيل برشا.
0: لا فما شكون جاهم حتى عاد المنفذ معناتها اللي خرجوا من المنزل باعتبار عدم
1: ايفاء
0: وصحيت بالكري اخي توا اربع خمسه سته شهور قداش يصبر عليك العبد.
1: فما شكون عنده عام مش خالص وعنده توا عدول تنفير ماشيين جايين عليه. انا قلت لك عندنا برشا صعوبات ومشاكل كيف ما بديت بها من الاول كيف ما قلنا
0: الاجور بنى نفسيه الانسان باش يخدم وبنى نفسيه باش يقدم القدام معناتها الحقيقه تو سمعنا برشا احنا حتى بتدخلات سياده رئيس الجمهوريه في مسائل مختلفه في علاقه بالتشغيل كيما مثلا القانون الخاص بتشغيل من طلت بطلتهم كيما مثلا في علاقه بعمل المناوله هذوما ناس معناتها نلوجوا لهم على انه الوضعيه نتاعهم تكون وضعيه قانونيه ويقع انتداهم. انتوما في مراكز الاعمال انتوما قاعدين تخدموا وضعيتكم واضحه قاعدين تقدموا في الخدمة للناس ما بطلتوش نهار ونلقاكم معناها في وضعية مادية تعب على الاخر باعتبار انه الناس تخدم ولكن ما ثماش اجور راهو هذا ما يصيرش حتى اذا كان فما صعوبات هيكلية فما مثلا محاولة للمراجعات فما تنقيح للقانون فما تنقيح للامر هذاك الكل يجي اوفير ميزور اما بالاساس الناس تخدم تخلص وننقحوا وننظموا ونلحقوا إذا كان فما إلحاق وإذا كان فما إدماج وإذا كان فما أي حاجة تهم الهيكلة متاع الإدارة. لكن الناس يلزمها تخلص ويلزم كيف تكون عندها التغطية الاجتماعية. هذا من أبسط الحقوق الاقتصادية للموظف وللإنسان عموما.
1: والمواطن التونسي حقه في العيش الكريم، يلزم العيش الكريم. يعني هذا يعني ينص عليه سيادة رئيس الجمهورية، يعني دونك يقول لك المواطن التونسي يعيش عيش كريم. دونك احنا هذا حقنا، هذا حقنا. مش انا قاعد نخدم باش نتحصل على اجر في اخر شهر. دونك هذا حق، يعني مانيش ما طلبناش حاجه صعيبه ولا حاجه مستحيله ولا حاجه ماهيش معقوله. احنا طلبنا اجورنا. ان شاء الله ان شاء الله من منطلق ولا من يعني من المنبر هذا من وزارة المستير ان شاء الله صوتنا يزيد يوصل اكثر ويوصل للاطراف اكثر. ان شاء الله يزيد يخذوه بعين الاعتبار تدخلنا هذا ووضعيتنا والاشكاليه اللي عايشينها، خاصه الوضعيه الماليه بالحق. يعني الوضعيه الماليه راهي كارثيه على الاخر، كارثيه باتم معنى الكلمه. ما نحبش ندخل برشا في تفاصيل بالحق، راهو نتناقش مع بعضنا زملائنا ونحكوا مع بعضنا. ثم ناس وصلت حالات كارثيه وكا، وما نحبش نزيد كلمه اكثر من هذه. يعني بالحق وصلنا توب توب، ان شاء الله صوتنا يوصل وكا، وان شاء الله مشكلتنا تتحل في اقرب وقت.
0: هو ايش نقول لك، هيبه الدوله، هيبه الدوله من كرامه ادارتها، على خاطر الاداره طبيعي. هي سلطه تنفيذيه. دونك احنا كي نقولوا لهنا اللي فما ادارات تخدم على دفع عجله التنميه والاقتصاد، راهي من بينها، من بين هالادارات هذه نلقاو مراكز الاعمال. بالتالي مهما كان الصيغه نتاعها ومهما كانت التركيبه نتاعها ومهما كانت في انه دورها فاعل في هذا الاطار، ويلزمنا نعطيو ديما الصوره المزيانه الحسنه على انه ناس تخدم باش توصل ناس اخرين لبر الامان. اليوم تصور انت مراكز الاعمال اذا كان احنا نشوفوها او المعاناه نتاعها، شو الميساج اللي اعطيناه احنا للشباب، للشباب اللي يدخل ويخرج على مراكز الاعمال اكثر من يدخل ويخرج على ديار اقاربه؟ علاش باش يسوي الوضعيه نتاعو باش يكون عنده مشروع، والمشروع هذاك باش يكون ناجح وكالطاقه الايجابيه اللي قاعد ياخذ فيها من عند مراكز الاعمال. انا يمكن نشوف معناتها في علاقه مباشره بمركز اعمال المنستير، ونشوف قداش معناتها الناس اللي قاعده تخدم في اطار عائلي، وكيفاش تولي عندهم علاقات عباره عائليه شخصيه مع الناس باعت المشاريع.
1: اخواتنا اللي بروموتور اخواتنا
0: يطلبوهم، يسالوا عليهم، يتفقدوهم، يشوفوهم. ساعات احنا في العائله ما يتفقدك حتى حد، كذا عندك مشروع لبس عليك مش لبس عليك، عندك مشكل ما عندكش مشكل، لكن مركز الاعمال تلقاها مساندك. واي مثلا دوره تكوينيه يراوها اللي تهمك وتخصك انت كباعث شاب، ولا انت حكيت لهم حكايه في علاقه بالتصرف ولا غيرها، وتقول له راني ما عنديش الامكانيه، وراني خايف من التسويق، وراني خايف من الذكاء الاصطناعي، وراني ماذا بيا يكون عندي نوظف الذكاء الاصطناعي باش نسوق مخير المنتوج نتاعي ونقربه، تلقاهم خموا فيك ديريكت وهزوا تليفون وطلبوك ايا ايجا. خاصه
1: هذاك دورنا، هذاك دورنا وما عندناش مزيه يا مدام. شوف هذاك دورنا كمراكز اعمال وكاطارات واوان مراكز اعمال، هذاك دورنا باش نحيطوا بالبعث ونتبعوه ونسوا على اموره ونوصل شنو اللي زوبستايكل والعرقين يتعرض لهم. هذاك دورنا اليوم، الخبز اليوم في خدمتنا ما نسيبوهوش البعث النهار اللي انطلق في مشروع نتاعو، حتى بعد ما انطلق ما قلت لك انا ما نسيبهوش، نتبعو فماش شويه مشاكل، فماش عراقيل، فماش كذا، باش نحاولوا نذلوا الصعوبات معاه بشويه بشويه، سواء عن طريق تدخل مع السلطات المحليه الجهويه مع هيكل التمويل الى اخره، كل واحد شنو البروبليم اللي هو المشكله اللي عنده، باش نحاولوا نذلوا له الصعوبات. دونك هذاك دورنا وما عندناش حتى مزيه، ومازلنا اليوم نخدموا فيه. اليوم من هذا انا نكلم فيك اليوم، نطلبوا في البروموتير ونتبعوا فيهم شنو مشاكلها وشنو الاحتياجات نتاعهم في المشاريع نتاعهم.
0: ان شاء الله كل التوفيق، ان شاء الله يا ربي يوصل صوتكم لرئاسه الجمهوريه، على خاطر ثقتكم كبيره في سياده رئيس الجمهوريه وفي رئاسه الجمهوريه.
1: عندنا ثقه كبيره في سياده رئيس الجمهوريه، وان شاء الله صوتنا يوصل يسمعوه، وان شاء الله يكون حل فقر وقت
0: ان شاء الله باذن الله. كل الدعم والمسانده من قبل كل الباعثين والباعثات اللي مروا عبر مراكز الاعمال عموما في تونس الخضراء. ان شاء الله يا ربي تتحصلوا على حقوقكم، وان شاء الله يا ربي تتسوى الوضعيه هذه اون فوا بور توت، معناتها باش ما عادش نعاودوا نحكيوا في الموضوع. لنا لقاءات اخرى ان شاء الله نتصلوا بكم وتقولنا راهي تسوات الوضعيه نتاعنا. شكرا جزيلا
1: ان شاء الله. ان شاء الله شكرا
0: سينعمان باذن الله. سينعمان الماجري بارك الله فيك، ناطق رسمي باسم موظفي أعمال مراكز الأعمال العمومية. مازلنا مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، غنية وهنا راجعين لمواصلة اللقاء، ابقوا معنا.
2: السواسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
3: خبر ورخبر
4: الموجة والموجة
3: جديد كل نهار
4: الموجة والموجة
3: كل ساعة وكل دقيقة.

جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. طبعا فما تفاعل وصلنا مع عند السادة المستمعين والمستمعات بخصوص مراكز الأعمال، وبرشا يحبوا يحييوا موظفيهم وموظفات مراكز الأعمال اللي مروا من خلالها واللي عاونوهم واللي ساندوهم في بعض مشاريعهم. برشا حديث مزيان على ناس قاعدة تناضل بالحق حتى تخلي ناس تدخل للدورة الاقتصادية وتتخلص من فكرة المسبقة متاع إنه الإنسان ما ينجم يكون موجود في الفضاء الاقتصادي، خلينا نقول، إلا من خلال مروره عبر الوظيفة العمومية. مصمرش حق فما برشا ناس نحات هالفكرة دي، يقول لك والله الوظيفة العمومية في زمن معين كانت تخلي الإنسان يعيش في إطار طبقة المتوسطة، تخليه معناتها يضمن حاجياته الأساسية من خلالك المسمار في حيط. ولكن العقلية تغيرت وتبدلت، خاصة مع شباب اليوم اللي هو شباب طموح، شباب يحب يكون، يحب يصور، يحب يبني دار، يشري كهرباء، يعيش، يخرج. فمعناتها كي قاعد يلوج شنية المجالات اللي تخليه معناها يوصل لتحقيق أهدافه، طبعا دائما بالطرق المشروعة اقتناعها من خلال مروره بمراكز الأعمال وغيرها من الفضاءات الحقيقة، كما مكاتب التشغيل وعمل مستقل وأيضا فضاءات المبادرة. يقول لك أنا نعرف وفهمت اللي المشاريع الاقتصادية هذية قد ما تبدأ صغيرة من الأول إلا أنها تمشي وتكبر، ونتعلم من خلالها كيفاش ندير المشروع متاعي ونجم ندخل لي الدورة الاقتصادية ونجم نربح ونجم نصور، وبالتالي يخرج مك المفهوم التقليدي متاع الوظيفة العمومية وتاع الشهر مسمر في حيط إلى البعض يدخل لها ما يحسش روحه معناها موجودك، ما يحسش روحه اللي هو ينجم يقدم، ما ثماش كل منافسة الباهية، ما ثماش كل الحاجة اللي تخليه يطور من نفسه ومن إمكانياته. وذي ما ينفيش اللي فما برشا ناس في الوظيفة العمومية تلقاها إيبانوي وعاملة جو، وهذاك هو اللي حسابي. لكن فما ناس أخرين تكون تحب تكون هي القاعدة، قولك حتى كي باش نكون مدير ولا غيره مش هذاك اللي باش يحقق لي رغباتي وطموحاتي. يقولك اني نحب نكون قائد في مؤسسه نخط لها، نبرمج لها، نحط لها اهدافها ونخدم على الاهداف هذه حتى نحققها، وبالتالي نحقق مرابيح اقتصاديه هامه وماليه هامه. فما برشا ناس تولدت باش تكون هي القائد، الناس هذه ما تنجم تمشي كان القطاع الخاص من خلال انتصابها الحساب الخاص. ناس مرت عبر مراكز الاعمال وزادت ثقه بنفسها اكثر فاكثر وبعثت مشاريعها ونجحت، ولات حتى هي تخدم في ناس اخرين وتدخل الشباب وتخرجهم من اطار البطاله الى اطار العمل. هذاك علاش يقولوا اليوم نحب نحيهم تحية خاصة. وبرشا ناس سميت برشا أسامي، ولكن في الأثناء نقول مسالش هي تحية عطرة وخالصة لكل الناس اللي تخدم في مراكز الأعمال، لكل موظفي اللي يخدموا في مراكز الأعمال. إن شاء الله ما احنا وتزول، وإن شاء الله يا ربي نعود ونعترف بجميل الناس اللي تخدم في مراكز الأعمال بكل ضمير حي. احنا كانت عندنا لقاءات متنوعة وعديدة، مثلا مع مركز أعمال المنستير، مع سيمونير حزالة كما قلت لكم، مع مدام إيناس غريسة، مع مدام فاطمة. خدينا برشا قصص نجاح، الناس مرت عبر هذه المراكز، الناس ما كانتش تتصور نهار اللي باش يكون عندها النجاح هذايا لولا المساندة القبلية في بعض المشاريع، ولكن أيضا بعد بعث المشروع. أيضا نعرفوا دورهم الكبير برشا في إعداد مخططات الأعمال اللي تطلبها مثلا البنك التونسي للتضامن، حتى في معناتها مشاريع تفوق الميزانية متاحة مقدار مالي معين، بالتالي يمشوا مراكز الأعمال ويعملوا هالمخطط الأعمال متاحهم ويعملوا بطريقة مجانية. نعود نذكر المؤسسة هذه مؤسسات تابعة للدولة التونسية اللي هي تعمل هالدورات التكوينية هذه بصفة مجانية، واللي هما ياخذوا في بعض الأحيان وفي أغلب الأحيان مجموعة من المنح معناتها لحضورهم هذه الدورات التكوينية. ما زلنا باش نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام. للي قاعدين يسألوا زاد كيف على التكوين المهني، نقول راهو البوابة ما زالت مفتوحة في اختصاصات مختلفة ومتنوعة. تنجموا تتصلوا بأقرب مركز تكوين مهني لكم وتطرحوا السؤال اللي تحبوا تطرحوه وهم يوجهوكم. نجم يكون الاختصاص مش موجود في مركز التكوين المهني القريب لكم، ولكن هما يرشدوكم ويدلوكم. مراكز التكوين المهني مفتوحة على ذمتكم مستمعينا الكرام، وتنجموا تتصلوا مباشرة بهم وتطرحوا مختلف تساؤلاتكم.
أيضا للناس اللي سألتني على شهادة إثبات الكفاءة المهنية اللي هي مطلوبة باش نحلو مع مبادر ذاتي وإلا باتيندا في بعض المشاريع تلقى الإنسان عنده الاختصاص عنده الكفاءة لكنه ما عندوش شهادة مناظرة في التكوين المهني وإلا ما هوش خريج تعليم عالي في الاختصاص اللي باش يبعث فيه المشروع. دونك ياسر يقول لك أنا كيفاش نعمل؟ سهل برشا. وهذا مدام سوسن طويل المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل مناسير كانت وضحت وكان فما فيديو هبط على الصفحة الرسمية لإذاعة مناسير وحكيت فيه مطولا على الشهادة هذية والاختصاص هذية. هو ملخص صحيح في دقيقة يهبط ريل هذية في الصفحة ولكن في البرنامج حكيت مطولا. أما نلخصه ونقوله راهو تنجموا تتصلوا بأقرب إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل في ولايتكم تمشيوا وتقول لهم رانا عن الاختصاص هذا نحب نعدي فيه امتحان إثبات كفاءة مهنية فما مطبوعة تتعمر وترجع للإدارة معها نسخة من بطاقة التعريف وهما يوجهوكم للمركز التكوين المهني اللي فيه باش تعدي الاختصاص. صحيح اللي احنا توا في عطلة اللي مراكز التكوين المهني إداريا معناها في إطار الاختبارات هذه في عطلة ولكن تنجموا من توا تودعوا ملفاتكم ومطالبكم في الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل يناديولكم إن شاء الله في أقرب فرصة بداية من سبتمبر وقت فتح المراكز التكوين المهني هذه أبوابها حتى تستقبل الناس اللي باش تعدي الاختبارات في الاختصاصات المختلفة والمتنوعة. ونعود نقول أيضا الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل في كل ولاية الجمهورية فاتحة أبوابها لكم مستمعين الكرام تطرحوا أي سؤال يجاوبوكم. أيضا إذا كان ما قدرتوش تمشوا للإدارة الجهوية خطر بعاد نجموا تتصلوا بأقرب مكتب للتشغيل والعمل المستقل وتنجموا تتسلموا من غادي المطبوعة تعمروها وتدعوها في مكاتب التشغيل وهما زادة كيف كيف يعطيوكم المعلومة الصحيحة 100%. ما زلنا مش مواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام نبقاو مع أحلى الإيقاعات على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير.

من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار.

0: سجلت هذه السوق ارتفاعاً بنسبة 20%. كما لفتت المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنصر بال كذلك إلى تسجيل الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر، وقالت إن أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية وكذلك على مستوى الاستثمار. وأكدت أنصر بال أن نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، مبينة أن كبرى الفنادق الإسبانية ستستثمر في تونس بما سيساهم في خلق حركية اقتصادية وتوفير في مواطن شغل وفق تعبيرها. تمكن عوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان إثر مداهمة أمنية أمس الأحد من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال في أحد الأحياء السكنية بالجهة، يتم استغلاله في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة خارج المسالك القانونية، حيث أسفرت العملية عن حجز أكثر من 60,000 كراس مدعم. وتعود تفاصيل القضية إلى معلومات دقيقة توفرت لدى الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الأمن الوطني بزغوان في إطار تصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي اليوم أنه بإمكان التجار الراغبين في الانخراط في موسم التخفيضات الصيفية تقديم مطالبهم بالإدارة الجهوية للتجارة اليوم كآخر أجل، وأفاد بأن الحد الأدنى للتخفيضات هو 20% في البضاعة التي مر على عرضها أكثر من 90 يوما طبقا للقانون عدد 40 لسنة 98 900 ألف. هذا قد انطلق موسم التخفيضات الصيفية يوم 7 أوت الجاري ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم، واصلي معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. وصلنا للساعة الثانية وباش نحكيو على تظاهرة عليسة احتفاء بالمرأة التونسية بمناسبة عيد المرأة. تظاهرة باش تكون نهار 13 أوت من تنظيم جمعية الرباط للموروث الغذائي. أكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة يقدم هنا مشكور جدا الشيف مزري عيسى، زميلنا صديقنا أخونا العزيز الغالي، اللي نقوله أهلا وسهلا بك. مرحبا، منورنا برشا.
1: يعطيك صحة. مرحبا رفقة، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبالكيب الكل اللي معاك، منورين وكيف متابعين إذاعة منسير.
0: يعيشك، والحقيقة ما شاء الله عليك، أنت تدخل والدنيا تنور.
1: لا بس
0: والشباب الكل يبدأ فرحان معناها باستقبالك في دارك.
1: ديما ننقوا راحتنا نفسانيا حتى ننساوك ستريس نتاع الكوجينه ولا نتاع الضغط. تعرف كل يقرب ايفينمون تلقى احنا كل منظمين تلقى ستريسي، لكن ندخلوا لنا اجواء اخرى مع تنحينا الستريس هذاك.
0: كل هذاك صح، يعيشك ربي فضلك. اذا نحكينا على التظاهره، شنو فيها مسابقات، شنو اعداد وشنو البرنامج؟
1: فوالا عليسة، ونعرف على عليسة صحيح باش يقولوا لي شبيك اخترت الاسم هذا، هو أسطورة عليسة صحيح، ولكن أسطورة خلينا نقول هي رمز الآلهة، وهي تمثل علاش لا البروفيل متاع المرأة التونسية. علاش نلقاو فيها البروفيل هذا متاع المرأة التونسية؟ هو صحيح بمناسبة عيد المرأة إن شاء الله نهار الخميس 13 أوت في مارينا. بالطبيعة مارينا هي نقوش خير من الاسباس هذاك، معناتها في كل شيء معاونه برشا ونحكيوا عليه اكثر تفاصيل. الور نختاروا كالاسم، علاش اخترنا عليسة؟ خاطر البروفيل نتاع المراه اكل قوية الذكيه، الاقتصاد في الاقتصاد تلقاها، في الثقافه تلقاها، في حسن التصرف تلقاها. هذاش تربينا على اسطوره عليسة، هي كل البروفيل نتاع المراه هذيك التونسيه باحتفاء بعيد المراه اللي هو ان شاء الله كل 13 اوت من الشهر هذا. علاش لا قلنا معناتها نوريه احنا المرأة التونسية. البرنامج يعني عديد الفقرات فيه، حبيناه نخرج من الكلاسيك عرض ازياء وكذا، ولكن في تصور اخر باش يكون معرض حرفيات المنتوجات النسائية. المعرض يبدا من غدوة في مارينا اللي هو 11، يمتد على امتداد اسبوع كامل، يعني كل عشوية الياب المارينا باش يلقى برشا منتوجات فهمتني تاع النسائية، مش حتى في المستير برك، بريسك في أغلب الجمهورية باش يلقاو صفاقس، باش يلقاو تونس، باش يلقاو القروان، باش يلقاو كذا. فك المعرض هذاك قرب في 40 حرفية. نرجع لك من الأول يا رفقة، مندوبية شؤون المرأة والأسرة والشركة العربية للسياحة ومندوبية الصناعات التقليدية اللي هما اللي بارتنير اللي عاونونا معناتها في الايفينمون هذي باش ننجحوها. حرفيات اكيد من مندوبية الصناعات التقليدية. قلنا الايفينمون تاع الحرفيات يبدا من غدوة فهمني كل عشوية في مارينا، ولكن الطبق الرئيسي خليني نحكي بالتام تاع الكوجينة، الطبق الرئيسي باش نلقاوه نهار الخميس اللي هو ابتداء من الخمسة متاع العشية باش تبدأ الانيماسيون، باش يبدأ التنشيط وكذا. بالرغم على فما تنشيط غدوة العشية تلقاو تنشيط بريسة كل ليلة، باش تلقاو سواء تنشيط أو موسيقى مع الحرفيات هذوم. نهار الخميس باش إذن باش يبدأوا مع الستة متاع العشية فما ورشات حياة باش نلقاوها. نرجع لك الاسم مرتبط بالفقرات كذا. عليسة نعرف الحضارة الكارتاجينية، وما أدرك الحضارة الكارتاجينية اللي نعتز بها ولا خسارة. ما ريتش برشا إيفينمونات تحكي على كارتاج، مجيس اسمك أو يتعدى كذا، ما ريتش برشا ناس خدمت على كارتاج. ممكن ليشحوا المعلومة ونعرفوا على الرومان شنو عملوا في كارتاج وفسخوها الحضارة ذي وكذا. يعني حتى كي نحكيه ديما على كارتاج والحضارة كارتاجية بكل حذر ونصلحوا بعضنا، ويزمنا نستشيروا واحد واثنين ثلاثة في مجال التاريخ وفي الأساتذة متاعنا متاع التاريخ باش يعطينا المعلومة معلومة صحيحة على الشحيحة جدا فهمتني. إذا نشوف شنقاو، شنقاو مثال أول ورشة حية هي فهمتني في التانيت، يعني في الفوسيفوسا، ونعرفوا الفوسيفوسا هو لو وثقنا الحضارة الكرتاجية ذيك في العادات اليومية متاعهم في تقاليدهم وكذا. أستاذ كريم كريم هو اللي باش يقوم تأطير الورشة ذي. اختنا التانيت اللي هو رمز معناتها المرأة فهمني في كارتاج، هذاك علاش في التام هذاك باش يخدم باش يجيب برشا معناتها امور لوجستيه هو وكذا، وكل الوليدات نتاع المصاف والجولات اللي شكون زاد بارتنير معنا ايكيب كامله هي اللي معناتها باش تتعلم، وحتى احنا راهو باش نكتشفوا تكتشفوا الفوسيف وسا هذه الكارتاجيه وكذا وكذا. الور فما ورشه حيه اخرى شنو قوا في الطريزه، والمرأة التونسية معروفة في دارها في كطريزة وكذا كذا، زاد تقى بنيات معتها معاهم في الورشة ذي. الخط البوني فهمتني باش يقوم به الخطاط كمال وسلاتي، ونعرف الحضارة الكرتاجية عندها خط سبيسيال كما الأمازيغية كما أي حضارة أخرى، أي عندهم اللغة وعندهم زاد الخط معتها المختص فيها الحضارة ذي، يعني هي عبارة على رموز فهمتني بونية باش نحكيو عليها هذا شنو يرمز. انت يا رفقه اسمك فاش تكتب بالبوني والاخر اسمك فاش تكتب بالبوني، باش يقوم بهم سي كمال الاستاذ في الورشات الحياه، وباش نلقاو المعرض الحرف هذوما فهمتني مع عاد نحكيو على ايضا المطبخ الكرتاجي. اوكي، وهذا هو المهمه التامه نتاع الجمعيه نتاعنا الا تخدم عليه لها برشا. كما قلت لك معناتها حاولنا نجمع اكثر معلومه على المطبخ الكرتاجي في الحضاره ذي، شنو كانوا يطيبوا شنو كانوا ياكلوا، ومعروف اللي هو من خلال لوحات الفسيفساء اللي سواء نلقاوهم في كركوين او حتى في متحف باردو. اكثر حاجه تجبد الانتباه هي كل مره لها خبز طابون، إذا نعرفوا على الكويسون هذا بخبز طابون جاء في الحضارة ذيك، كما مثال الكويسون على بابير راح نقوله بالبخار، اللي هو بالبخار يعني الأمازيغ اللي هي شمال أفريقيا هي اللي بدأت بالنوع هذا متاع الطهي. ما كانوش قبل الأمازيغ يطيبوا بالبخار، خاطر كي جاء الكسي اللي هو توثق عام 2020 في اليونسكو كهو موروث مغاربي من وقت اكتشاف الكسي واكتشاف طريقة الطبخ هذه. الكرتاجين معروفين بالطابونة، كي نقول طابونة يعني القمح والشعير والزيتون خاصة وزيت الزيتون، يعني ريت في الأطباق متاعهم باش تلقى العنب باش تلقى الرمان باش تلقى طابونة باش تلقى خبز الطابونة. وهذا اكتشفناه من خلال سواء الكتب، زاد ما نقوش برشا كتب تحكي على المطبخ الكرتاجي، او من خلال معناتها اللوحات الفسيفساء. فما جدل ممكن تو نحلوها نفركوها الرومانة، خاطر احنا نعرفوا لك يقول لك الطماطم والفلفل جاءوا عن طريق الاندلسيين اللي جاءوا تونس، الان فما لوحات فسيفساء تثبت ان الفلفل هو موجود من الحضاره الكرتاجيه. يعني ديما فما جدل صغير معناتها بكل لطف في التاريخ هذا، فهمت؟ العصيدة الكرتاجية مهمة جدا، طبق زاد يحكيوا عليه أكثر من كاتب وأكثر من كذا، هي تشبه بارشة العصيدة متاعنا، ما نجموش نعملوها الفريري سات بالعصيدة الكرتاجينية اللي قريناها، باش نحاولوا نعملوها شوية موديفيكاسيون. يعني هي تتعمل بالقمح وتتحط في ماء في سخون ويبداو يرحيو ويزيدوها الفرماج، احنا باش نعملوها عصيدة عادية فهمني في الماء صحيح بالسميد متاعنا فهمني اللي نعملوا به العصيدة، باش نزيدوها العسل اللي هو كان زاد من الموروث معناتها متاع الكرتاجينوا والروما زاد، ومن بعد خاطر كي جات روما معناتها معروفه بالعسل، معناش السكر اللي تو نخدموه لكن باش نخدموه بالعسل وبالفرماج وبالدقله فهمتني موجوده الدقله. يعني هالعصيده الكرتاجينيه باش تكون ورشه غادي باش تتفرق على الحضور ان شاء الله، واكيد باش نعملوا له لمسه هكا بتاع توش بتاع الجمعيه شويه فرويس هيك معاها وشويه حاجه مثال بلا يستحسنها معناتها المتلقي فهمتني والزائر للمعارض هذوما. مطبخ الكرتاج كيما قلت كي نحكيو على كرتاج نحكيو على الأسطول البحري والموروث البحري في المطبخ الكرتاجي، يعني معروفة كرتاج وحنا باعل والأسطول البحري، يعني كان برودوي دي لامير 80% من المطبخ، يعني طيبوا برشا حوت يطيبوا برشا فريد مير، هذه الأطباق اللي باش نلقاوها موجودة معناتها في كذا. الجانب العلمي زاد ما نسيناش فما مداخلات فهمتني مدام بوثينة الهاني اللي هي دكتورة في مجال التصميم باش تحكينا على لبسة المرأة التونسية عبر التاريخ، شنو كانت تلبس المرأة التونسية في الحضارات المتواكبة على تونس الكل. باش نلقاو زاد معرض صور سي علي البرقاوي باش يحكينا على أشهر نساء تونس عبر التاريخ، بارشا دي بروفيل جابهمنا خليني يقول في المجال الفني في مجال الطب من أروى القروانية للكاهنة العليسة وصولا إلى حتى في مجال فني حسيبة رشد وكذا. باش حكينا بارشا على بروفيل متاع المرأة التونسية الناجحة في مجال متاعها. أيضا مش يكون معرض متاع صور سي علي، وبش يكون زاد معرض متاع صور أخونا سي عمر عبادة حرزلة يحكي على كرتاج القديمة فهمتني. ريت يعني عليسة مستوحى شوية من الحضارة الكرتاجية وتبرز أكثر حاجة معناتها المرأة معناتها اللي هي في المجالات الكليكة. وعندنا موس مهم جدا حاجة جديدة عملناها اللي هي مسابقة في الذكاء الاصطناعي، شكون يجيب لنا فيديو في الذكاء الاصطناعي مدته لا تتجاوز 3 أو 4 دقائق باش حكينا على المرأة ودورها والحضارة الكرتاجينية. جاونا عدة مشاركين لي فيديو برشا. اذا في الجورجين ها الخميس باش نعرضوا جيست الفائز معناتها بالفيديو هذا, وحاجه مزيانه برشا مع العلم مساق ميزات محلوله حتى لنهار الاربعاء. مازلنا نقلوا في لي فيديو خاطر فريمو انا واحد من الناس فرحت برشا سيتو كي نلقى 12 عام شارك معنا في المسابقه و15 عام شارك معنا في المسابقه. محلاها تونس بك الشباب نتاعها الا معناتها في التكنولوجيا يقولك اني في التاريخ يقولك اني في الثقافه وفي الفن وفي كذا, هذاك اللي نبنيو عليه احنا تونس متاعنا القدام. إذن اللبسة التونسية باش تكون غادي دخلة صغيرة أو عرض متاع السبسيري بين الموسيقى, وفعلنا عرض الأزياء التقليدي الكلاسيكي اللي هو يشمل 13 معتمدية متاع ولاية المنسير باش يكون موجود لسامية شاوش. وعنا زاد عرض صغير متاع ما نقولش مسرحية ولكن عرض حلو برشا انتاج رحالة المسرح بالمركب الثقافي بالمنسير باش يعملنا عرض اسمه امرأة باش يحكينا على في العرض زاد حلو برشا مشوق نحبش نحكي عليه زاد باش يكون مفاجئ في طريقه حتى خروجك البنيات اللي باش يعملوا العرض هذا بنيات راهم تاع 15 و14 عام كيفاش يصوروا المراه التونسيه في جميع المجالات هك المراه الكاتحه كيفاش يصوروها المراه الفلاحه المراه الدكتوره اللي هي كذا ومن بعد كيفاش المراه الدكتوره المراه القاضيه زاد حاجه مزيانه برشا في المسرحيه هذه صغيره الا باش تكون موجوده. والبيانسير عندنا الامير بفرنسا هو المشي أملنا بقية السهرة حتى 8:30-9 متاع الليل, يعني للي يحب يحضر من الأول يلقى بارشة هالمعارض هذوما, واللي يحب يسهر معانا بش يلقى شوية زادة موسيقى بش يلقى بارشة موسيقى بش يلقى بارشة فن. هذا هو تصور أكثر حاجة معناتها على الجمعية في عيد المرأة ذي اللي حبيناها حاجة مستوحى شوية من الحضارة الكارتاجينية اللي هي الروح متاعنا الأصل متاعنا في عدة مجالات الفني أو التراث أو كذا.
0: يعطيكم الصحة, هو برنامج ثري الحقيقة مزيان متنوع, حبيتوا تمسوا فيه برشا جوانب ولكن أيضا مع تقديمك الصورة المزيانة على المرأة التونسية اللي مالوروزمون في السنوات الأخيرة نحس نوع من التقهقر في نوعية النظرة للمرأة التونسية على غالب فما هكا نفس متخلف ما بين قوسين اللي قاعد يغزر للمرأة ويحاول ينقص من شأنها ويقزم من دورها اللي هذا معناها أمر موش مقبول. والبرنامج متاعكم يعطي هكا الدور الأساسي والقيمة الأساسية للمرأة من التاريخ من عليسة سواء كانت أسطورة ولا حقيقة, عليسة المرأة اللي بنيت تونس. فكيف كيف المجتمع التونسي والمجتمعات عموما تقوم على دور أساسي ورئيسي للمرأة؟
1: أكيد هي نصف المجتمع, هي أمي هي أختي هي بنت خالتي هي بنت عمي المرأة هذه, والصورة اللي تحكي ليها منحبوهاش خاطر راهو في رواحنا وعنا احنا جينيراسيون وعنا بناتنا وعنا كذا, وديما الأمل موجود راهو أي حاجة فيها الباقي والخايب جميع الكذا. ولكن خلينا نذكروهم هالجينيراسيون ما هي احنا المشكلة يا مدام رفقة, احنا في غزو ما اللي تحب في غزو في اللبسة غزو في الكلام غزو حتى في الماكلة لكن ناخذوا لي فاست فود وكيفاش غزي لي فاست فود الماكلة وبعدنا عكل ما نقولوا شراو كسكسي ولا محمصة ولا كذا ليه ولكن بعدنا على الطاولة أكل لونتوراج متاع آخر النهار أكل راجل يبدأ ويستنى وبوكم وكذا لونتوراج خاطر مهم جدا كي تحس أنت الطفل ولا ولاي صغير يبدأ أبوهم وأمهم يفطروا معاهم على الطاولة يحسوا بالأمان ويحسوا بالثقة ويحسوا كذا مش اللي يرابوه مرة في الشهرين ولا كيفاش فهمت. إذا أنك الغزو هذاك زاد أخذي جميع المجالات حتى زاد المرأة تأثرت به نحاولوا نرجع الجذور متاعنا مهم جدا باش نبنيو المستقبل متاعنا.
0: يعطيك الصحة, هو كما قلت الطاولة والماكلة هي اللي توطد العلاقات هكا تشوف انت الدور الطاولة هذه والميدة في الوليمة في العروسات والمناسبات في الأطراح زادة كيف كيف كما في الأحزان معناتها زادة كيف كيف الطاولة والأهمية متاعها كما يلزم يعود الدورة متاعها على الأقل على الأقل على خاطر احنا سقل حياة خذينا على قليلة مريرة في الجمعة.
1: أكيد هو ربي خلقنا جسد وروح الجسد باش ياكل والروح هو باش يتغذى بك القيم اللي تربينا عليه. إذا أنك الطاولة ذيك باش نغذي الجسد متاعي بماكلة أوكي ولكن باش نسمع نصيحة متاع أمي باش نسمع وعندي مشكلة نعرضها على الطاولة غادي معناتها ونسمع نصيحة ونسمع الكلمة الباهية والناس اللي تنصحك وما غير حتى حسن أكثر ناس ما تحسبش معاك هي أبوك وأمك لا عندهم مصلحة لا حد شيء مصلحتك هي نجاحك في الحياة هذه. إذن أكثر ناس راي تحبك إذن يزمك تسمع كلامها.
0: إن شاء الله إن شاء الله نسمع كلام والدينا وإن شاء الله يكونوا هما القدوة لنا. إذن النشاط هذية أنت قلت لي معتها إسانسيال مركز نهار 13 أوت، ولكن في الأثناء فما الفقرات التنشيطية ومنها المعرض اللي بيش يكون موجود انطلاقا من وقتاش؟
1: من غدوة العشية. أي من غدوة العشية يبدأ المعرض متواجد من 6 متاع العشية، نعرفوا شمس والطقس سخون ميزال برشا، فهمني يمتد حتى العشية كاملة باش نلقاو عديد الورشات باش نلقاو برشا أنيماسيون، فهمني تبدأ من غدوة والموسيقى كذا في مارينا. كلمة شكر للشركة العربية للسياحة بصراحة معناتها في صوم التظاهرات الجمعية الكل ديما نلقاو معناتها اللي هي الدعم والسند معناتها العدة الجمعيات، ونشوفوا مارينا قبال كيفاش كانت وشوفوا توا معناتها كيفاش ولات، وذيك قلب المستير اللي يجي المستير يقول لك يا باش نمشي الرباط، من الرباط يتعدى المارينا ويمشي القرعية فهمتني وياكل سي بالشركة والسماص، هذيك هي المستير. إذا مهم جدا يعني الطابع السياحي، خاطر احنا مدينة سياحية بامتياز، الوجه نتاعنا هي مارينا. مشكور سيدا سي حسام نقشي، ما نجموش نعملوا عيد المرأة ما غير المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة. مشكورة جدا سيدة المندوبة مدام بهيجة وخاصة مدام إقبال، كيف كيف زاد إلى حد البارح وأولامس كل يوم احنا في مارينا ونعملوا في الميزون بلاس، ولاد الجمعية الرباط للموروث الغذائي أذوكم وسيكاظم زاد كيف كيف، يعني مشكورة الأطراف الكل على إن شاء الله تنجح لنا هالتظاهرة ذي في انتظار تظاهرات أخرى معناتها نقوم بها.
0: المجسم تاع السفينة تاع علي توصل؟
1: أي هذاك نسيت يعطيك صحة ذكرتني هذيك تحية شكر، صدقني البارح برك فاجئني بها، جاني تليفون سي يونس العجمي أنا بريفي باش ناخذ معنده شوية ديكور زمني وكذا، قال لي لا إجي نوريك. تفاجئت بصراحة بك التصوير هذيك اللي هو مجسم لسفينة نحن نقوله سفينة عليسة وكذا، ولكن علاش راهو ديما نقوله راهو المعلومة شحيحة، يعني تعرف الروما كي جاتك الحرب البونية الأول والثانية وكذا فسخت، ولكن هذيك المجتمع اللي اجتمع لي أكثر كذا من خلال بعض الحطام هذيك الصورة السفينة الكارتاجينية كيفاش الأسطول الكارتاجي كان، فهمتني التصوير زاد مجسم حلو برشا كبير برشا راهو قرابة 7 متر باش نلقاوه موجود في مارينا. يقول يونس العجمي راهو فنان عالمي مش يعني باش نحكي عليه فهمتني كذا فهمتني، يعطيه الصحة فاجئنا البارح فهمتني، وبشكون هي مفاجأة معناتها التظاهرة بشكون موجودة المجسم هذاك نهار الخميس إن شاء الله في مارينا. وهذا هو نحاولوا نشكروا المصالة إن شاء الله ما نكونش نسيت معناتها الأطراف الكل يسامحونا فهمتني. أيضا زاد العرض السفساري اللي باش تعاوننا عليه عزة حسين فهمتني كيف كيف، وهي فكرتها هي زادة مشكورة جدا سي كمال وسلاتي سي كريم كريم دكتورة فهمتني سي علي البرقاوي سي عمر عبادة حرزلك دكتورة بهو بزينة وكيف جمعيتي هذوكم جمعيتي
0: ديما أولاد الدار هذوكم تكوروا ديما مع بعضكم ديما مساندين بعضكم
1: لا بس يعطيهم صحة الناس كلها.
0: دونك سوق قرطاج مطبخ قرطاجي المجسم للسفينة الفيديو اللي باش يكون حاضر إن شاء الله، ونعاود نقول للناس ما خلطتش باش تعطي في الأجيال 6 أوت ما كنتوا حاطين راهو ما زال فما الامكانيه الى حدود يوم الاربعاء اللي ما خلطش فيه كامل الفيديو نتاعو يبعثوا
1: ولا.
0: واللي ناوي هكا كي سمعنا توا وقال على افضل فيديو المسابقه افضل الفيديو فما راهو الامكانيه باش تحقق الفيديو نتاعك الى حدود يوم الاربعاء، فما جوائز مرصوده في هذا
1: فما جوائز هذا هو حبيت نخليها في الاخر. جيس كلمة على السوق كارتاج شنو نقصوا بها؟ هي معرضك الحرفيات هذوكم احنا العروض الازياء ما نعرفش نعملوها في شكل اي عرض ازياء لبنيات يبداو داخلين اي دخلت السفساري او خرجت السفساري او كذا نو شدون سي تلقاهم شادين السبسيري، وتعرف المراه ما تمشيش وحدها تمشي 3-4 من الناس تلقاهم اون جروب ويبداو يقضيو مك السوق هذاك نتاع منتجات اللي يلقاو في ديكور البنفسجي اللي هو الديكور معناتها الكرتاجي فهمني كانوا في سوق لابسين اللبسه التقليديه اللي لابسه السبسيري اللي لابسه المراه التونسيه باش نلقاوها باش تلقاو لبسه المحامي باش تلقى لبسه القاضي باش تلقى لبسه الطبيب، يعني دوك لي بروفيل الناجحين نتاع المراه التونسيه هذاك هو على سميناه سوق كرتاج، يعني مش هاي نبداو بالعرض
0: مش ديفيلي التقليدي
1: فوالا هذا الكل هو تصور الاخونا ناصر طنبور المخرج قال علاش لا من نخرجوا من الكلاسيك اي مثال فقره ومن بعد خمسه غربوع فقره لا خلينا نعيشوا الحدث هذا
0: بعد كانه تمثيليه معناها
1: تمثيليه في حد ذاته هي مسرحيه تمثيليه فوالا فهمني في اخراج معناتها مخرج راهو كل يوم يحضر وهو لودات والبروفات كل يوم فهمني راهو حتى المسرحيه معناتها ماكش تفيق اللي هي مسرحيه الناس تبدا تتفرج في الفيديو ويخرج يخرجوا بنات برمي اللي قاعدين ويبداوا يمثلوا في كذا معناتها كل حاجه مربوطه بحاجه معناتها علاش قلت لك ديما تصور اخر تاع الجمعيه الجوائز باش نختاروا ملك جمال كارتاش اخترناها كعنوان اما هي برمي اكل بنات اللي يعانونا في السرسيري وفي كذا وكذا باش نختاروا لهم ملك جمال كارتاش احسن طبق بالطبيعه ذاك باش للاطباق اللي طلبنا منهم برشا نساء باش يجيون وذيك مساقه باش تتم محدده وكذا باش نبعدوا على الفول نعرفوا الماكله تعمل الفول وباش تفز لنا البرنامج اذا حد هذيك ما يحضرش على الماكله تنقولوا لهم بعدها فهمتني كذا والجوائز الاخرين التكريمات للناس اللي معناتها اللي عاونونا وكذا احسن زاد منتوج نسائي بالحرفيات زاد باش نعطيو جات وباش نكرموا بعض دي بروفيل حبيت السربريز اما باش نكرموا موظفه باش نكرموا ممرضه وباش نكرموا امراه معناتها فام دي ميناج كاتحه معناتها في خطواتها الاولى هذوكم دي بروفيل احنا باش نفاجئوهم من بعد في النهار الاخر
0: ان شاء الله باذن الله وتكون مفاجات طيبه ومن خلالهم هما نكرموا كل نساء اللي قاعدين يخدموا نقول انا ياكلوا والله والله ساعات بدك ترى العباد قداش شاقي وقداش تعبه في حياتها من ابسط والى ارقى خاطر الناس الناس راهم بالتعب هو اللي باش يوصل معناها ونرى في بعض الاحيان كما قلت لك الصوره الخايبه نقول لا لابد من تعديل الصوره هذه راهو تكريم المراه معناها في الاسلام واضح وراهو ما فماش هالتمييز ما بين امراه وراجل بالعكس معناها مش فما افضليه للرجل على المراه لا بالعكس راهو فما بطريقه او باخرى فما هالمساواة لأنه فما تكامل كبير في المجتمع لأنه ما ينجمش يكون مجتمع خالي من الرجال ولا مجتمع خالي من النساء راهو بالتعاون المتواصل مع بعضهم هذاك باش يكون عنا أسرة متوازنة مجتمع متوازن ودولة متوازنة
1: صحيح يا رفقة احنا نشوف من روحي انا نخدموا في الكوجينة صحيح نخدموا بشهرية بمقابل ولكن المرأة في الدار تخدم غير مقابل شنو هي المقابلة نتاعها ما فيها باس مسيه يعطيك الصحة بذلك. يجيب لها حاجة كادو كذا اكل كلمتك تبسيمك بدوبة تاكل ما بنها برك الكلمة ذيك برك راه تهز المورال وتنسيها خاطر المرأة زادة تخدم علاش تخدم انت ما باش تعاون زادة على حمل الدنيا وعلى كذا وكذا
0: ما اخترتوش راهو فما في باش
1: نكملوا بعضنا هذا
0: اختيار تعال تقول لك انا ماذا بيا نكون في داري خاصه انك العاملات الكادحات تقول لك انا ماهيش حكايه اثبات شخصيه ولا اثبات ذات تقول لك انا نحب نرتاح ولكني مضطره باش نهز وذر القفه كي الانسان يضطر باش يهز وذر القفه مفروض انه نعاونوه زاد في الدار على خاطر نعاود نقول لا فما نص قانوني ولا فما نص قراني يقول الى المراه هي اللي تقضي القضيه الكل بالعكس حتى في الدين مكرمه حتى في الرضاعه وغيرها دونك احنا بالمفروض انه نعاونوها كما قلت بالكلمه الطيبه وبالابتسامه وبالشد على ايديها انا نسمع امس معناتها في اطار نقاش معناتها كل يقول لك ما غير مزيه ولا افضل لا بالمزيه والافضل ونشوفوا احنا اذا كان ساعات في مواقع التواصل الاجتماعي نقول باش نجيب امراه تعاون مثلا قديش نعطيها فلوس في نهار مثلا باش تنقذ الدار ولا باش الكوجينة فتبدأ المزايدات 50 شوية و100 شوية وصحة وكذا هي المرأة ذيك عملها يومي مع العمل اليومي فما التربية للصغار مع تربية الصغار فما عمل خارج البيت فبالتالي بركة الله فيك نقوله يعطيك الصحة حتى على الماكلة على اللقمة خاطر مش سهلة وتعرف الكوجينة قد تشد وقت قدش التعب وقفة. بالإضافة لبقية العمل المنزلي
1: وشوف المرأة مسكينة تلقاها إيدي صبها مجروح تو المرأة تزينة متاعها في صوابعها في ديها لا لا المرأة ما تنساها الحكاية ذي وتلقاها محروقة بالزيت وكتر في الفريد باش ترضي صغارة قاتل الولاد صغير يحب الفريد والراجل يحب المفور والولاد الآخر يحب المقلي والآخر يحب المشوي إذن ذي وكل مثال تجري وشوف مسكينة في سبيل أموا كلمة حلوة وكلمة كذا فهمتني نعاونوا بها المرأة هذه كما قلت راهي هذيك أختي وذيك أمي وذيك جدتي وعزيزتي وذيك جارتي وذيك كذا هذاك هو معناتها تونس كلها راهو تنازلات وكلها معناتها كذا نحبوش مجتمع ذكوري الراجل تعرف معناتها الراجل هو اللي يساند المرأة خاطر بيحسسها بالاطمئنان وبالراحة وكذا وكذا هذاك هو الراجل نحبو مجتمع فيه برشا معناتها الواحد يعني مش يخمم كان في امرأة هاو عملت صحيح فما الحالات الشاذة ما نقولوش نحاولوا نصلحوه حاولوا صلحوه والباهي فما بارشا موجود نحاولوا نبنيوا عليه راهو شو ما نحبوش يوم برك نتاع عيد الامهات ما نحبوش يوم برك نتاع عيد المراه ما نحبوش يوم برك
0: خليها كذا حتى عيد الاباء ما نحبوش نهار برك
1: خليها ممارسات ولي ريفلكس عندنا
0: عادات يوميه
1: مش على خاطر اليوم عيد المراه باش نجيب لك كادو لا عاش بيه كل ويكاند كل نهار كذا وانت تسمح امكانياتك بالطبيعه ما قلناش جيب كادو احنا مونغالا ولا بارفان ب40 هذيك هي كتبسيمه برك في حد ذاتها هذيك هديه
0: صحيح اجي نقول لك التونسي يعرف البيرو غطاه يعرف شنو هي امكانياته وشنو هي ميزانيته. فبالتالي اليوم المطلوب ماهوش الكادو اللي عنده بركه الله فيه يعطي، اما اللي ما عندوش الكلمه اليوميه بتاعتك الصحه وبركه الله فيك ونتعلموا احنا امنا كي باش تمد لنا صحن بوصولها ايدها وبوصولها جبهتها، على خاطر راهي يعطيها الصحه اللي هي بذلت المجهود باش وصلت. واذا كان حاجه جات ماهيش بنينه نغضوا الطرف، مش لازم نعملوا قاوق ونفتحوا الدنيا معناها على حويجه مالحه ولا ميدمه ولا باسله ولا كذا، ما يسالش. نعملوا روحنا ما ريناش ونعملوا روحنا ما شفناش، وهتا والباهي ديما يجي في قدم الايام.
1: صحيح، ديما نبنيو على الباهي، هذا هو. واحنا هذاك هو ربي حنان على بعضنا وفات كونت في الاخر.
0: ويعطيك الصحه، قداش الماكله تكبر القلب.
1: اكيد.
0: ولا لو بارتاج نتاع الماكله راهو يكبر القلب، راهو البارتاج نتاع الماكله يعلم انه الانسان تكون ما تكونش ايده قزيزه، بالعكس تكون ايده ديما ممدوده بالخير للناس الكل.
1: اكيد، ما اقرب طريق الى القلب هي المعده.
0: بالضبط، ويعطيك الصحه. انا قداش نحب اللقاءات معاكم، اذا بيا ما نختمش اللقاء مع عندنا ضيف اللي غالب بعد قليل نستقبلوه مع بعضنا. شكرا جزيلا شيف مازري عيسى، رئيس جمعيه الرباط للموروث الغذائي، على حضوركم معنا وعلى تقديم التظاهره تاع ليسا احتفالا بعيد المراه التونسيه. هذا باش يكون نهار 13 اوت. نعاود نذكر من غدوه تنجموا تمشيوا للمعرض، تنجموا تزوروا، تنجموا تشجعوا الحرفيات ايضا، ثم بقيه الفقرات تلقاوها إن شاء الله نهار الخميس انطلاقا من الخامسة مساء. فقرات متنوعة، ماذا بينا يكون حضور مكثف لدعم التظاهرة ودعم كل الموجودين في التظاهرة هذه.
1: يعطيك صحة رفقة، موعدنا إن شاء الله أبرتي من غدوة، وخاصة يوم الخميس مارينا المناسير، عشوية تعدى مزيان.
0: يا عايشك صحة لبدين، بارك الله فيك، تحياتي لك شيف. موصي معكم اللقاء مستمعينا الكرام، نعود بعد قليلة.

0: هذا نجم نقوله أنا فونغو إن شاء الله للغنية. بعد قليل نسمعه مع بعضنا لا تنتقد خجل الشديد بإمذاء نجاة الصغيرة. قبل هذا قبل النغم نستقنوا مع بعضنا تهامي رزيق مدير مركز التكوين والتدريب المهني بسليلة. نقوله أهلا وسهلا بك مرحبا منورنا باشا.
1: السلام ومرحبا. أما راني مكلف بالإعلام والتوجيه والمرافق بمركز التكوين المهني بسليلة ومكلف جهوي بالعلم اتصابي مركز تكوين تربية بسلينة.
0: أكل معلومة وصلتني غالطة لغال ما ثبتهاش. إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله تكلف بكثير من المهام اللي تقدم إن شاء الله بمركز التكوين المهني. إذن سيتو هامي تعطينا فكرة على مركز التكوين والتدريب المهني بسلينة.
1: أول حاجة على السلام ومرحبا. شكرا على الاستضافة. مركز التكوين والتدريب بسلينة تأسس في 8 فيفري 1978 استيعاب وتثمية 84 متكون. يأمن تكوين في أربع قطاعات وعلى ثلاثة مستويات. ثلاثة مستويات معناها في مستوى الشهادة مؤهل تقني مهني اللي هو مستوى مطلوب شهادة البكالوريا، شهادة مؤهل تقني المستوى مطلوب سنة ثانية ومنهاية فما فوق، ومستوى شهادة كفاءة مهنية المستوى مطلوب تسعة أساس منهاية فما فوق. بالنسبة نقول نحن حاليا بالنسبة للتكوين هو التكوين سواء يوفر تكوين أساسي وتكوين مستمر. التكوين الأساسي فيه تكوين بالتداول نمط التكوين بالتداول والتكوين بالتدريب مهني. نحن حنيتو حاليا مش نركزوا على التكوين بالتداول اللي هو في اربع قطاعات. عندنا قطاع الكهرباء والالكترونيك اللي فيه معناه عدد اختصاصات في مستوى شهاده مؤهل تقني سامي في صيانه ميكاترونيك، وعندنا تقني في الصيانه الصناعيه، وتقني في صيانه التجهيزات الكهربائيه الصناعيه في مستوى شهاده المؤهل التقني المهني، وعندنا زوج اختصاصات في مستوى كفاءة مهنية اللي هما مركب اسلاك كهربائيه وكهربائي ميكانيك. أما في قطاع كهرباء الكترونيك في مستوى قطاع صيانة العربيات المحركات عن أربع اختصاصات مقسمة بين زوز اختصاصات في مستوى شهادة مؤهل تقني مهني، تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات، وفي مستوى شهادة الكفاءة المهنية ميكانيك بنزين ديزل وتقني في ميكانيك كهرباء السيارات. هذا في قطاع صيانة عربيات المحركات. نمشي طول القطاع النسيج والإكساء اللي فيه اختصاص واحد اللي هو عون في صناعة الملابس. أما القطاع الرابع وهو القطاع متعلق بالتجهيز الصحي والتبريد وتكييف الهواء، ويأمن تكوين في زوز اختصاصات مستوى شهادة كفاءة مهنية مجهز حراري وصحي ومركب مصلح في التبريد. هم حاليا أربع قطاعات. كذلك عندنا تدريب مهني، نعطوه نقطة فكرة ليه، اللي هو تدريب مهني يهم المستوى تعليم أساسي والأقل عمر 15 سنة. فهمتني؟ في قطاعات ميكانيك عامة تركيب معدن خشب تأسيس بناء وتبويه النسيج والجلود والأحذية ميكانيك سيارات كهرباء إلكترونيك تجارة منتجات غذائية ومتنوعات. على فكرة التدريب المهني هو يقوم على علاقة بين المتدرب وصاحب المؤسسة، يعني التكوين كامل 100% بالمؤسسة. أما نحن حديثا مش هنركز على التكوين بالتداول اللي هو بين المركز والمؤسسات الاقتصادية.
0: أي
1: دونك حاليا شنو نقولوا مركز التكوين المهني يوفر تكوين في 6 اختصاصات مستوى شهادة كفاءة مهنية، 3 مستوى شهادة مؤهل تقني مهني، و1 مستوى شهادة مؤهل تقني سامي. تقني سامي معناه حامل شهادة بكالوريا تقني سامي في صيانة الميكاترونيك. والمركز التكوين الدربياني بسليان نحب نعطي معلومة أكثر اللي هو من بين 130 مركز تابع الوكالة التونسية للتكوين المهني كمتدخل عمومي في الجهاز الوطني للتكوين المهني اللي الوكالة تعمل تحت اشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني. الهدف معناه كبقية مراكز هو اكساب متكونين المعارف وكفايات المهارات اللازمة لممارسة حرفة او مهنة تستجيب تأهيل وتتلائم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتساهم في ادماج الشباب في سوق الشغل والحياة المهنية. نزيد نعطيك معطي اخر اللي المركز بتاعنا يعمل اعداد كفاءات مهنية قادرة على الاندماج السريع في سوق الشغل او بعض مشاريع الخاصة مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.
0: بي الإقبال على الاختصاصات هذه اللي ذكرتينها في مختلف القطاعات تقريبا الأكثر إقبالا والأقل إقبالا.
1: بالنسبة للإقبال نحب نأكد لك اللي نسبة الإنجاز من سنوات الفارط إلى يومنا هذا، نحكيك على التوحدين على دورة سبتمبر، نسبة الإنجاز فات 100% في كل الاختصاصات، سواء مستوى شهادة كفاءة مهنية ولا شهادة مؤهل تقني مهني ولا مؤهل تقني سامي. مع العلم أن عندنا اختصاص اللي هو يهم النسيج والإكساء مازال في مرحلة اللي هو متاع تعبئة، فهمتني؟ وهذه فرصة باش نوهم الفتيات عن في صناعة الملابس. هذه فرصة اللي مش نعطي نداء إلى الفتيات اللي عندها مستوى 9 أساسي منهات نجم تمشي تسجل على موقع الوكالة التنصير التكوين المهني، باعتبار أن هذا الاختصاص يوفر امتيازات كبيرة مجانية التكوين المبيت المطر والحصول على منحة والأماكن بقاع محدودة.
0: أيوة.
1: بالنسبة لحتوى حاليا مع نسبة الإنجاز فات 100% كل معنا الإجراءات ترسيم محلين وقع القيام بها، وإن شاء الله بداية من نهار 17 أوت سيقع قبول الملفات. لا إله إلا الله رسول الله. تحب أكثر معلومة؟
0: فما شكون قاعد يتصل بالمركز يسأل مثلا على بعض الاختصاصات، وإلا يسأل هل إنه فما الإمكانية متاع إنه البوابة تكون مفتوحة باش ينجم يسجل أونليني؟
1: هو تو حاليا الوكالة وفرت الموقع ضايا موقع الوكالة التونسية للتكوين المهني باش اللي يحب يسجل في مختلف المستويات ينجم يسجل. فما تو حاليا معناها نحن مش يحب يسجل يسجل، أما يبقى في قائمة الانتظار. أنا طبعا حاليا قلت نسبة الإنجاز فات 100% معاش، معناها لا يوجد شغور، بمعنى لا يوجد شغور مع ذا قطاع العون في صناعة الملابس اللي هو معناها اختصاص يهم الفتيات ومفتوح للفتيات باش يسجلوا عليه وروا آخر أجل آخر شهر آخر
0: واضح
1: الأماكن محدودة.
0: بيه دونك هي دعوة لنا متجددة للشباب عموما باش يركزوا أمورهم وباش يختاروا الاختصاص وباش يلتحقوا بالمركز التكوين والتدريب المهني بالسيلين. وأعتقد أنه قصص النجاح عديدة ستهامي للناس اللي مرت عبر هذا المركز وتكونت في أحد الاختصاصات في أحد القطاعات الموجودة في هذا المركز.
1: يعني طبعا هنا أختم تحصل على أفاق التكوين المهني.
0: بالضبط
1: أفاق التكوين المهني اللي احنا قلنا حاليا اللي المركز ويعمل الإعداد كفاءات مهنية قادرة من ناحية الاندماج السريع في سوق الشغل، باعتبار التكوين هو تكوين بتداول بين المركز والمؤسسة الاقتصادية، لأن المحادثين عن التكوين نظري وتطبيقي اللي هو يساهم في الاندماج في سوق الشغل في العلاقة الشغلية سواء داخل المؤسسات الاقتصادية في تونس ولا حتى خارج تونس ولا حتى كذلك إلى بعث مشاريعهم الخاص. مع العلم اللي نحن حاليا مركز التكوين المهني عنده تجربة كبيرة من 2019 في مجال بعث المشاريع والريادة في الأعمال. عندنا شراكة مع عدة هيكل مساندة اللي هي دورها في ترسيخ ثقافة المؤسسة، بعد ترسيخ كذلك ثقافة الريادة في الأعمال، وتفتح أفاق كبيرة ياسر باش كل واحد ينجم عنده فكرة بعث مشروع ينجم يتصل بإحدى هذه الهيكل. مؤسسة تمولية مثلا على مثلا البي تي اس اللي هي تسهل له غدوة باش يبعث مشروعه. هذا ما من ناحية العمل المستقل. كذلك فما الأفاق على مستوى الوظيفة العمومية. يعني حاليا تعرف اليوم المناظرات الوطنية دي مع يعطوا الأولوية لخريجي التكوين مهني، وبرشا انت حاليا تقبلوا في جميع المناظرات سواء حرس ديوانة شرطة جيش هذا من ناحية. أما مستوى التعاون الفني أنا برشا حاليا توا حاليا يخدموا خارج الوطن.
0: إن شاء الله كل التوفيق للجميع، إن شاء الله ديما الأفاق راهي مفتوحة للجميع كسوسوا في القطاع الخاص وإلا في الانتصاب لحساب الخاص وإلا حتى في الخارج اللي يحب
1: اللي يحب. أي مفتوحة. عن مركز تجميني عنده تجربة في المجال الضي، وعن حاليا بالمركز خط اسمه خطة تنمية ثقافة المبادر وتثمين قيمة العمل. وعندنا تجربة مستمرة فارت ذلك كذلك في مسابقة المتكون المبادر اللي كان المركز هم الأوائل اللي عنده نسبة مسجلين في هذه المسابقة. وإن شاء الله نكون من السنة القادمة نكونوا على منصة التتويج.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله كل النجاح والتوفيق. بارك الله فيك ستهامي الرزيق مكلف الإعلام والتوجيه والمرافقة بمركز التكوين والتدريب المهني بسليانة، كل التوفيق دائما في كل مهامكم وأيضا لهذا المركز. تحياتي للجميع، إلى اللقاء. احنا هكا نوصلوا مستمعينا الكرام لنهايه اللقاء معكم، بارك الله فيكم على حسن المتابعه، وان شاء الله استفدتوا من خلال مختلف الفقرات اللي قدمناها، ايضا استمتعتوا بمختلف الايقاعات. اجمل تحيات محمد سيديه، حسام قدريه، عليا المنصوري، شدوى امتيره، صديقتكم رفقه زناتي تحييكم وتقول لكم الى اللقاء.

0: غرومبليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير
2: برمجة تجمعنا على إيقاع مشاغل الناس وما يهم حياتهم. برمجة لكل تونسي داخل وخارج تونسنا.
3: مواعيد للتفريد
2: سهر
3: ومهرجانات من كل مكان.
2: فن
3: موسيقى
2: ومسابقات ولقاءات كلها.
4: الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من أوت من كل سنة. وتشمل هذه المبادرة تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق. وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. يشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية ستمتد على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف

0: اللمبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم يعد مؤشرا على أنها متأتية من صيد غير قانوني، داعية المستهلكين إلى الامتناع عن اقتنائها. الطقس بقية هذا اليوم يكون عامة صاف إلى قليل السحب، ثم تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، والحرارة تتواصل في ارتفاع نسبي، وتهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هواية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيوا على الكلف ولا زاد نسميوه الميلازما ولا الماسك دو غروسيس اللي هو يقلق برشا ناس خاصة في فصل الصيف، ونشوفوه الأكثر عند النساء الحبالة ونجم يتواصل بعد الولادة ونجم زاد نشوفوه عند الرجال. شنو هي الأسباب متاع الكلف؟ هي خاصة التعرض للشمس، ما فما زاد أسباب جينية يخلينا نشوفوه الأكثر عند المرأة اللي عندها بشرة سمراء وفي تسكن في أماكن مشمسة كما تونس. فما زاد بعض الدويات وفما زاد الضوء الأزرق ولا اللوميير بلو اللي هي نتيجة التعرض المفرط للتليفون بورتابل ولا ليزورديناتور. كيفاش نجم نداويه الكلف؟ هو أول حاجة لازم نعديه عند طبيب شي شخص الحالة، ولازم نعرفه اللي الدواء يطول يستحق أشهر ويتمثل خاصة في ديك خام بمضات ندهنوا بهم، وإلا نجم نعاونه بعض التقنيات كما التقشير الكيميائي البيلينك ولا تقنيات أخرى. في الأخر نحب نأكد على الوقاية خاصة التعرض للشمس باستعمال القبعات والليزيكرون سولير المراهم اللي تحمينا من الشمس. مع تحيات دكتورة منى قربي.
0: دقيقة صحة.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء قيلولة جميل جدا. هذه القيلولة إن شاء الله يا ربي نقضيها مع بعضنا من الآن والساعة وحتى الساعة الخامسة مساء. أهلا بالجميع، أهلا بكل السادة المستمعين والمشاهدين وأيضا الناس اللي قاعدة في انتظار الحافلة الحافلة متاع النقلة الوطنية. بالطبيعة بالله احنا توحنا في الموجة ورا الموجة، خلي موجتنا محليها، خلي موجتنا احنينا وباهية، وان شاء الله يا ربي نسمع علينا هذا الطقس. خلي الموجة ونظفت بلادنا، زيدا ما تنسيوش بربي نظفت بلادنا، وين تقعدوا وين تكونوا وين تتفرهدوا راهو البلاد بلادكم، كل مكان انتم فيه راهو ملككم، لكن حافظوا على نظافته. ما فيها باس اللي يكون موجود في اي مكان، في الصباح في الليل في القايلة في السهريات اللي تحلى في تونسنا. ان شاء الله رغم ما فماش ما حتى المعدن يزيد مقطوع، رغم ذلك ما بعضنا مرحلة وتتعدى الموجة ورا الموجة، وموجة تحكي للموجة. والأكيد في لقائنا اليوم العديد من الفقرات كما عودناكم عليها في الموجة ورا الموجة. تحياتي للمعد معد البرنامج زميلي محمد وليد الجموسي، أيضا مش يكونوا إلى جانب ضيوفنا في الفقرات اللي تعودتوا بها. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بشدوة، محليها اسم شدوة، شدوة زميلتنا المتربصة في الديجيتال حسين قدرية. بعد شوية باش يكون معانا على الأجهزة الفنية عليا منصوري في التنسيق، نجوى المهري الصخري في تعويض لزميلتنا ثريا علاق. الموجة ورا الموجة، لكن أحلى الإيقاعات باش تكون أحلى موجة في هذا المساء. تفضل حسين.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر، أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر

كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهان العمر الهدى

0: مرحبا بكم من جديد على موجات إذاعة المنستير في هذه القيلولة. مرحبا، لأنه درجة الحرارة مرتفعة يعني في التوقيت هذا وقت الذروة. ردوا بالكم الناس اللي قصد ربي للشطوط، فاحنا ننصحكم ونصيحة كانت من صباحنا الأكيد معناها باش ما تخرجوش في الوقيت هذي، نعرفوا شمس خاصة على الصغيرات، وإذا كان خرجتوا وتلزيتوا باش تخرجوا ما فيها باس، المظلة التونسية تكون المساند الرسمي لكم. راجعين معاكم مع فقراتنا وأحلى الفقرات في موجة وراء الموجة. حل البيبان، وإن شاء الله البيبان الكل مفتوحة، وأحنا تونس ما يميزها ذلك التاريخ وذلك الموروث وكالمواقع الأثرية الجميلة ما بينها بيبان تونس. بيبان تونس مش في تونس العاصمة فقط، في كل مكان، في كل منطقة اللي عندها موروثها وعندها تاريخها وعندها بيبانها اللي تحكي حكايات كما الحكاية هذه اللي بشي قدم هنا الدكتور جلال بن سعد.
1: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. باب جديد بتونس، شفنا باب جديد في سوسة، اليوم نشوفه باب جديد في تونس. باب جديد تبنى سنة 1278 ميلادي في عهد السلطان الحفصي يحيى الحفصي، وتم تسجيل الباب في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 1979. إذن هو من الأبواب القائمة، لما زالت ما طاحتش، كما باب الخضرة وكما باب سعدون وكما كذلك باب بحر. قلنا الباب هذايا هو تبنى لتوسعة المدينة خاصة على الانفتاحات الجديدة، لأنه قبل هذا الباب بدأت مدينة تونس تشهد نوع من اكتظاظ السكاني والحاجة إلى الانفتاح على مساحات أخرى. يعرف زاد باسم باب الحداد أو باب الحدادين، لأنه ينفذ لسوق الحدادين. الباب هذا تدمر وتشوه في الفتنة البشوية الحسينية في القرن 18، وقع تجديده في عهد علي باي الثاني عام 1769. طراز المعماري فريد ومتميز عن بقية الأبواب، إذ به ثلاثة انحناءات مسقفة بدلا عن سقف واحد، بداخل نلقاه ثلاثة تقويسات، وهو معلم يبرز قيمة العمارة الإسلامية. الباب قريب من خلوت محرز بن خلف سلطان المدينة، وبحذا مقبرة السلسلة، وذكرت كتب التاريخ أن به بطحة، وهو كذلك كما قلنا باب ينفتح على سوق الحدادين، والحقيقة كانت عنده قيمة دفاعية أكثر منها تجارية على خلاف الأبواب الأخرى. باب السويقة مثلا هندسته فيها قلنا ثلاثة منعرجات وقبو، وهو حصن حصين في وجه العدو، وبالقرب منه تقع دار حسين، وهي من أبرز القصور في المدينة العتيقة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: الأخ خالد قاسم فنان تونسي عنده طابع تونسي وبصمة تونسية نفتخر بها. تحية ليك يا خالد في هذا النغم الجميل، وأنت تبحث دائما على الاختلاف، ورغم اللي موروثنا صحيح معناه من التراث الغنائي موجود برشا، لكن فما خصوصية حتى في الاختيارات. شكرا ليك يا خالد، احنا مواصلين معاكم في الموجة ورا الموجة، وهذه موجة وباش نمشيو الموجة أخرى. الموجة الأخرى نستقبلوا فيها طبعا فقرة مهمة جدا، حدث ولا حرج.
1: حدث ولا حرج،
0: ومن أحكي لكم مش على المواضيع في حدث ولا حرج. المهم نقول أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ محمد أحمد مخلوف. سعيدة جدا بلقائك، وسعيدة جدا أني نكون معاك معناها في تعود زميلتي ثريا عليك، وإن شاء الله ترجع لنا هكا وهي في مود أحلى وأحلى معناها في الصيف.
2: أسعد برشا نجوى، خاطر تعرف أنت أختي معناها وتربينا مع بعضنا، وأول مرة باش نكونوا على اللونتين
0: جاري من جهتي جاري منه محلي. عنا غنية راهو تقول مسابق جاري وبالحق راهو ساعات أنت ساعات تتلقى مع ناس تقول والله مسابق أنت جاري، مسابق قريب ليا، مسابق مش أنا في بلاد وأنت في بلاد. محلي هيك الأرواح اللي تتلاقى هيك ولا هذا
2: ناس الطيبة،
0: ناس الطيبة ربي كثر منهم. أمين. أمين يا ربي. أحمد هيا حدث ولا حرج،
2: ايش نبدا هوي؟
0: موضوع مهم حساس،
2: موضوع مهم ان شاء الله ينال الاعجاب. هو على فكره بربي تحيه للمستمع الوفي سي ابراهيم التريكي، خاطر هو اللي عطاني الفكره نتاع الموضوع، قال لي بربي تحدث في الموضوع هذا.
0: والموضوع هذا ما يموتش بكل معناه مازال حديث.
2: لا لا ما يموتش.
0: البيوت التونسيه ومش كانت التونسيه، العالم العربي
2: الكل بالاخص العالم العربي،
0: العالم العربي
2: في المشرق والمغرب.
0: نعم.
2: دالندا بنيه اخليقه وراس كيف الناس، قرأت خياطة وفصالة في التكوين المهني، ودخلت بشهادتها تخدم في معمل الواس وصندوز متاع كلود القاوري، وترسمت بعد عامين وزادت ترقات وولات شافة تضرب تسرع بشهريتها، وزيد عندها دويرة باسمها واخذتها من الكنال، وشارية كريهبة شعبية محسوب قريب تخلص. دالندا كهبت علاش واربعين ومكتوبها مازال مجهاش، هو في الحقيقة مش مجهاش جملة، أما شوية من الحنة وشوية من رطابة اليدين كما يقولوا، على خاطر أول ما شدت الخدمة جاء صاحبي خطبها ولد حومتها ولد عزيزة جارتهم بالضبط، وأمها للا مفيدة قالت لا على خاطره خدام حزام، وزيد حتى كيف باش يعرس ناوي ياخو بيت في داربوه. المهم الصاحبي توا بداره وصغاره بعد ما فتح عليه ربي، وولا مقاول صغير متاع باتيمون، وكل ما تراه للا مفيدة تتحسر وتندم وتقول يا ليتني عطيتها له وتهنيت عليها. وبعد الصاحبي دالندا خطبوها برش أخرين، ولكنها بكلهم ترى فيهم طامعين في شهريتها ودارها وكرهبتها، وآخرهم المنجي والهادي. المنجي أصغر منها بخمس سنين، يخدم معاها تكنيسيان بتاع ماكينات الخياطة، وقد ما حاول يقنعها أنه ناوي على الخير وشي، دالندا ركبت لها في راسها أنه طامع فيها. أما هذه حكاية أخرى. عمره في الإيش وستين أنتريتي من فرنسا، وروح بعد ما توفيت مرته جاكلين، وخليت له زوز أولاد، واحد مهندس والآخر طبيب، وفلوسه الكل صرفها عليهم باش وصلهم، وما كون كان برطمان في برباس خلاهولهم، ورجع لتونس وكرا دويرة وعنده كريهبة وأنتريت ب3000 أورو، وحب على دالندا يكمل معاها المشوار، ولكنها قالت لا. أما المرة هذه مش على خاطر طامع في فلوسها، أما طامع في شبابها وصحتها. وحتى كيف سألتها أمها للا مفيدة يا بنيتي علاش رفضته، هاو لبس عليه، جاوبتها دالندا أش بيني ناخذو هجال وبزوز صغار يا أمي، وزيد طامع فيه باش نكون له عكاز ونقعد نقاسي فيه، خليني هكا خير مخزن مسكر ولا كرية مشومة. دالندا شافة راسها صحيح وكاسح، وتدلل على شهريتها ودارها وكرهبتها وقوة شخصيتها وسط بنات المعمل، وهي في الحقيقة كل ليلة تحط راسها بالبكاء، ساعات بالساكتة وساعات بالشهقة، كيف تتفكر اندادها بصغارهم ورجالهم، وتتفكر ايش يستنى فيها بعد منام عين امها، وخاصة الوحدة وعذاباتها وليالي الشتاء طويلة وطويلة رمضان والمواسم والعياد، وهي لا أخو ولا أخت ولا راجل ولا صغير، تولي تشهد وتغم على راسها وترقد معنقا دم. مش بعيد عليها حتى الدكتور لهذيلي عايش نفس الوضعية دلندة النفسية تقريبا، بعد اللي عدى عمره في البحث والدراسة حتى تحصل على شهادة الدكتوراه في الفيزياء، وما فاق بالعمر تعدى يجري بيه ما بين المخابر واللونفيات. كان نهار عيد ميلاده 50، وقت اللي زملائه عملوا له خبزة قط وحطوا له عليها 50 شمعة، ما كمل طفاها كان بالسيف. وقتها تفكر روحه وتفكر الفرص اللي تعرضت عليه الكل للزواج، وكان يقول وقتها ما زال بكري ما زلت نقرأ، وتوى ولا يقول في نفسه ما عادش بكري فات الوقت. وإذا سألوه وقتاش نفرحوا بيك يا دكتور، يتبسم ويقول أنا تزوجت المعرفة والعلم. وهو عارف اللي هالإجابة تسويلة للجيعان باش ما يزيدوش عليه بالأسئلة ويحيروا له مواجعه. وكما قال الشاعر، يا جيران حومتنا سلفوني معاجنكم يجيكم الفرح ونرد لكم.
0: ما أكثرش من هكا، هذا هو نجي ورد لكم وجيب أمي ترد لكم زيدا وتفرح لكم. يعطيك الصحة. موضوع كما قلنا حساس جدا جدا، فماش بيت ما تخلاش منها الحكاية هذه، ما فماش قلب أم ولا قلب بوة، خاصة الأم ما تلقاهاش معناها متأثرة برشا
2: وتخمم
0: ليل ونهار وتقول لك بنتي لشكون باش نخليها، ورغم اللي عارفة راي بنتها بقريتها
2: حتى ولدها راهو
0: وحتى ولدها تقول لك ما تهنيتش عليه. هذا لهنا الحقيقي بالنسبة ليهم
2: للوالدين،
0: حتى كي قريوا، حتى كي تشد معناها وظيفتها، حتى كي تكون عندها استقلاليتها المالية المادية والمعنوية، وتكون عندها أنتوراج مزيان، خاطر احنا تو الواحد يخاف منيش ما كل الأنتوراج، واحد
2: يقول
0: أي الإنسان ما يلقى روحه وحده وحيد ما عندوش عائلة كبيرة، فإنها ديما الوالدين يخموا في حاجة كيف من هكا. وتو العقلية تبدلت وخلطت علينا الذكاء الاصطناعي وخلطت علينا العولمة هذه الكل اللي بدلت من وقتنا، ما هوش الوقت نتاع بكري، خاطر البكري كي كانت توصل لعشرين سنة راهو القطار فات، مخيب هاك الكلمة اللي تتقال معناها بالحق، يعني كانت كلمة
2: مؤلمة
0: وتتقال راهو، يقول لك لا دولي لعشرين سنة هذيك تهبط درجة معناها باش تشوف مش تاخذ
2: معاش تدلل أكثر،
0: ما عادش تدلل اكثر. تو دليل ولا نوع اخر احمد؟
2: نوع اخر،
0: نوع اخر،
2: نوع اخر. فما كيما احكينا تو خذينا احنا دي زيكزامبل نتاع دالندا اللي تبدا هي بفلوسها هالفكره الجديده الموجوده ذا اندبندنت وومن، يعني المراه المستقله والمراه الحديديه، ولكن في نفس الوقت
0: الكلام الكبير، هذا
2: الكلام الكبير، ولكن تلقى معناها في النفسيه الداخل فما وجيعه، خاطركش العائله ديما مهمه. الزوج، الأبناء، الإخوة ديما مهمين، دونك مهما باش تكون مستقلة ما خيرش منها أنها تكون محاطة بأسرتها، خاصة في الكبر. احنا ديما يقولوا معناها الكبر خايب، بمعنى الوحدة اللي حكينا عليها. كيف كيف بالنسبة للأولاد زادة، فما شكون يدخل كيما قلت انت بكري نجوى يخدم ويكون مستقبل، والبعض عنده دار وعنده كرهبة وعنده كل شيء، ولكن يلقى روحه وصل مثلا السرتناج الفوق لأربعين سنة ولا الخمسين ما عادش ينجم، يقول لي خمم أوترمو، يقول لك أنا مازالي في عمري، معناه باش نجيب صغار وكيفاش باش نربي وكيفاش باش نخلط ونجري في جرته، هالمسؤولية وهالجوج المخ ما عادش يقبلها الحكاية.
0: سمحني، يعني التفكير في الموضوع هذا بالذات يعني من عمر لعمر، من مرحلة عمورية يتبدل. إلى مرحلة عمورية يتبدل. وراه الشارم احنا نقولوا شنو معناها متاع الزواج في عمر معين، هو فما أقولك والله مكتوب،
2: مكتوب صحيح.
0: ايما ناس قبل خلوها مغربلة راهو انت تعرف راهو المكتوب ومعها شوية، المكتوب ومعها شوية ما فيها بيس، هو قالك الكلام الزين به راهو شنو يعني هيك تقول محليني وتقول الجمال وصبح منعرش مساء الفل مساء الياسمين، الكلام
2: به
0: راهو الطيب المزيان اللي تقوله لروحك راهو هذاك يزينك ويزيدك معناها وتتنفس به وتعيش به ويعطيك طاقة متجددة ديما، وهذاك يقولك راهو أقداركم معناها مأخوذة تعود إليكم. فالموضوع هذي كما قلنا موضوع حساس، لكن الموضوع هذي موضوع في الوطن العربي الكل، خاصة جمهورية مصر العربية. احنا كي نشوفوا
2: لبنان
0: زاد
2: رقم واحد
0: هي لبنان، يظهر لي
2: 85%.
0: في بالك انا عشت هذية ما بين قوسين الحقيقة، وانا عشتها المرحلة هذية مع صديقة من الصديقات اللبنانيات، وتحية الى كريستيان اللي زوجت بنتها. تعرفش معناها اللي زوج بنته؟ معناها بنته تعرس في لبنان، تقولش عليها ما نعرفش انا بنات توريفيل، بنات قصر،
2: افتح
0: افريقيا ويمشي ويهنيوها ويهزولها معناها الهدايا اللي هي معناها عرست لبنتها، واللي بنتها تزوجت وشافت حياتها، معناها كأنه حدث
2: كبير
0: برشا
2: فعلا.
0: فانه الإشكالية هذه إشكالية كبيرة برشا، نقولوا احنا شوية من الحنة
2: شوية مرتبط ليدي
0: وشوية من
2: فما زاد من الأسباب متاع عزوف الشباب على الزواج، هو المتطلبات متاع الزواج. احنا ناخذه تونس معنا، جيب له ذهب أبيض وجيب له ذهب أصفر وجيب له ترشنوه وجيب له كذا،
0: ونشرت عليك الدار
2: ودارك
0: قبل كل شيء
2: صحيت، ولا يلزموا بخدمة بكذا ولا ما ناخذوش
0: حاجة أخرى. أنا في دار بابا مرتاحة وكل المستلزمات موجودة. وعندي راحة مالية ومعنوية وكل شيء، نمشي أنا تقول لك أنا باش نتزوج يا سيدي مع إنسان عادي يكون عنده معناها موظفة وشهر
2: بسيط
0: معناها أي كاري، تقول لك أنا باش نتعب معناها في هذا ونكمل حياتي في التعب. لكن أكونتر بارتي راهي الحياة
2: تشارك
0: وخاصة معناها هيك الأطفال محليهم امتداد
2: أكيد
0: للعيلة والامتداد للحياة، وذيك سنة الحياة.
2: صحيح نعم. وهو من الأسباب زاد نلقاو عدم الاستقرار المادي، معناها توا نسبة البطالة، مثلا هو يدخل يخدم فترة ومن بعد مثلا يخرج، معناها زاد هذا ما يخليش الاستقرار والبحث معناها على تأسيس الأسرة الصحيح. كيف قلنا بكري التعليم، ساعات البنية
0: والعادات والتقاليد،
2: راهي
0: مشكلة راهي العادات والتقاليد. أنا كي نقول حد من أصدقائي معناها حتى في الجهة، شبيك لتو ما عادش بكري ويلا وشوف بنت حلال وخلنا نفرحوا بيك، وحضرنا الجبة وحضرنا التبديلة التونسية والكبوس والدنيا. فيقول لك لي يلزمني أنا نذبح عاسي، أنا يلزمني
2: تو
0: صحيت أنا من لميت فلوس العاسي باش نذبحوا هذيك ونفطر الناس ونعمل هيك
2: الشكول
0: طعمة هذيك. فإنه هذه إشكالية أنا مش تخمم معناها كون سبور شوية يا سيدي، تماشى مع الحياة، تماشى مع مراحل الحياة. والسلام عليكم ولموا أصحابكم وحبيبكم. طوى الناس وليت الزواج متاحة يكون معناها في
2: إطار
0: مضيق، حتى الناس اللي لبس عليها أحمرك ولا لا.
2: هي المشكلة أنه الناس اللي لبس عليها واعية أكثر بالظرفية الاقتصادية.
0: صحيح،
2: تلقى معناها ما بين ظفرين الإنسان العياش والزوالي هو اللي يحب يتحل معناها في العادات والتقاليد، يلزمه يفطر ويلزمه يوكل ويلزمه يعمل 7 أيام وسبع ليالي كما نقول وكذا. وهذا اللحظه بالأخص في الأحياء الشعبية
0: ما
2: معناها
0: شراء 7 أيام وسبع ليالي رمو فماش ماء فماش ماء نيفش تشربوا هو شربة ما فماش الساعة بش تشربوا العادات
2: وفي الأيمة هذية
0: مفقود. فيريت جزوز زادة فما ناس معناها وقديش في الشرب المشروبات والدنيا، فإشكالية كبيرة
2: موجود.
0: مروا نقطة مهمة أخرى زادة أحمد، بتبيع للنجم نقولوا إحنا للناس توا الشبابنا اللي يسمع فينا بربي توا برشا راهو يسمعوا فينا
2: أكيد،
0: وهما توا على الإنترنت ويقول لك ما تسيلش أحمد ونجمة قاعدين يعطيو في إحناش نعطيو لا في دروس حتى
2: لا لا لا
0: كل واحد راهو عنده حتى من العائلة
2: نعطيو في ظاهرة ونبرزوا فيها.
0: ربي يهدي،
2: ربي قوي السعد،
0: ربي قوي السعد
2: ولاد وبنات كيف
0: ويفتح
2: كيف.
0: البيبان ويحل البيبان كما قال الأستاذ سي جلال، وربي مسهلوها على رواحكم، مسهلوها محليها راي الحياة
2: بالحق يسهلوها
0: سهلوها على رواحكم برشا، سهلوها بربي والله سهلة هي والله، هي مهمكمش في الناس شنو تقول بربي مش مشكل باش تعمل منهار ليلة ساعة سويعتين يعني باش تلموا الناس باش يفرحوا معاكم. سهلوها
2: في عملية الإشهار خاطر معناها من القواعد
0: الزواج إشهار.
2: هو الإشهار أنت كيف تجيب سواديزون معناها 10-20 واحد فيه البركة يزي. حتى من المضايقين معناها من العائلة هذه ومن العائلة هذه يزي فيه البركة. المهم
0: شو توا الإسا دعيت ماش الدور برشا
2: هوني يبعث لك على الميسنجر وكهو اللي هبط في الفيسبوك ناس كل تجي دعوة عامة وكهو.
0: كنت تقبل يا أحمد كنت تفكر معناها تو احنا نشجع فيكم على اللمة وعلى الأفراح ومحليها كين ديما تو ما شاء الله ولد كسياحة يعني سياحة نحكيه على سياحة على طول العام توت الأفراح والمسارات ولات على طول العام مش مربوط بالصيف
2: مش مربوط
0: كان
2: بالصيف
0: قبل هي. مربوط بالصيف
2: خاطر فماش قاعات برشا
0: ما فماش قاعات وفما ناس تقول لك معناها الصيف الصيف نتاع اللمة
2: حتى ياخو كون جيه في الصيف والناس
0: تقصد فما حتى الغلة موجودة والدلاع يوكل الناس الكل وفما البطيخ يوكل
2: صحيح.
0: الناس الكل هاكا تعرف الدلاع يقول لك مشي
2: مشي صحيح مشي للمصاريف
0: اي سماسة مو مشي يعني تو ما عادش سماسة مش بداو في بالكم راه ما عادش سماسة ما عادش
2: يستدعوني نجي معي شيء
0: بربي يظهر لي هذيك عرس بعد قديش مش يستدعك للناس فلنو كيلو الحم قدي ولا تو كيلو الحم
2: 42 دينار كيلو الحم الباقي
0: وهذه كي تبدأ تعمل عروس مشكلة كبيرة
2: مشكلة بالطبيعة أقل شيء أقل شيء قديش 30 كيلو و40
0: هذه في العادات التقليد
2: إذا ما تبحش معناها هذه في العادات البسيطة معناها في اليومي
0: كنت قبل أعذروني خطر المكيف والكلمات يزور عمل السينة
2: لباس
0: كان تقبل يعني توا نقصت المستاذنا
2: بوشتمانة في مستير
0: بوشتمانة يا حسرة ها كانت المستاذنا وكانت الأجواء قدش مزيانة كانت اللحوم الكل تعيش الأفراح والمسرات مع دار العرس أنا نتفكر حتى معناها في أزقة المهدية والمنستير فماش دار تقول لك سبع أيام وسبع ليالي قبل العرس راهو مش بدا في بالك تبدأ دار الفرح محلولة, الناس
2: دار
0: الكل
2: ودار الفرح خير من دارنا
0: نمشي ونحن نلعبوا دار الفرح خير من دارنا
2: كلنا نمشيو
0: كلنا بكبيرنا بصغيرنا شي نصروا في دار دار العرس
2: كاسه نتاع السميد من صابون لنهار الصابون
0: وتقطير الزهر
2: وتقطير الزهر كل شيء المناسبات الكل
0: المناسب
2: ونهار صناعه الصابون زاد
0: وغسيل الزهيز وتنظيم الزهيز
2: كل شيء
0: طلع فما زهيز لا فما حتى شيء
2: فما شيء كل الكرادن
0: بعض العائلات
2: ذكر نجوى كانوا يعملوا دوره بالزهيز
0: اي
2: بون هي فيها وعليها معناها فيها جانب نتاع افتخار ونتاع
0: إشهار نوعية الإشهار والافتخار
2: هذيك الموجود وقت احنا ناخذوها على بساطتها معناها مش هذيك لازم نأولوها برشا
0: نعم صحيح
2: هذيك موروثنا تو ما عادش
0: انا اللمة والود هذاك اللي يجمع معناها في الحومة والعباد اللي تفرح للعباد مش دارك مسكرة وانت حتى صحيح. وانت خرج عروسة بنتك عروسة بسكيت كل شيء عندكم بسكيت فكانت اللمة هذيك قديش عندها معنى كبير برشا معناها
2: قرب الناس لبعضها
0: بالطبيعة انا نجي نفرح لك كان دين راهو دين فمحليه الأجواء عايشونا بربي الأجواء هذية راهو الناس اللي مازالت ما خذيتش واللي مازالت ما عرفتش واللي مازالت ما تخممش معناها في الزواج ووصلت وفات بها ما نحبش نقول انا قطار الزواج
2: لا هو مكتوب راهو للولد وللطفله كيف مكتوب معناها ديما نقولوا ربي خفف مكتوب الناس الكل معناها ويهيئ لهم الاسباب النفسيه والماديه
0: وانا ما نقولش اختيارات منقلبها ترزاق خلي انت بابك قول يا ربي وان شاء الله يا ربي يطيح بكم مخر منكم في
2: أمين.
0: كل شيء في العشره وان شاء الله تكون عشره
2: طيبه
0: وان شاء الله تكون عشره على الخير وان شاء الله ربي يوفق ما بيناتكم وما تسيلش راهو راهي الزواج
2: حلو مر حتى يتعدى العمر
0: ما تصعبوهاش راهي الحياه انا نتفكر توا فما ناس يعني عاودت حياتها مره الاولى والثانيه والثالثه وحتى الرابعه زاده ويقول لك انا كبير في العمر ما تسيلش اما انا نحب معايا ونص في الدار نحكي معاه صحيح. نتكلم معاه نشاركوا العشوية حليو تنازلوا يا سيدي على حاجات اللي أنت تعرفها معناها هي شكليات أنا رأى شكليات ومش من الضروريات
2: ولازم تكون يطيح شوية راهو معناها كلا الطرفين
0: باش
2: تستمر
0: الحياة
2: باش تستمر الحياة معناها
0: مر عليك ومر علي
2: ومر عليك باش يكون فما توازن وتكون فما خاصة العشرة وفما حاجة مهمة ياسر ممكن احنا نعانيه منها في المجتمع متاعنا في تونس هي مفهوم الشراكة احنا صحيح. اكثر المعظم علاش حالات الطلاق موجودة برشا في تونس خاطر الزواج ماهوش الشريك
0: على فكرة ما عادش وليت توليت معناها سيل ورقة تكتب شنو انا شنو المصالح نتاعي شنو الشركات نتاعي شنو كيفاه هذا هو معناها
2: هذاك علاش للاسف الشديد وفي الكونتر بارتي فما برشا ناس قاعده تلوج في الخضم نتاع الصعوبات هذه نتاع كذا تلوج باش تنسف مجله الاحوال الشخصيه التونسيه ديرنييرمون فما والله نسيت الصفة متاعها بالضبط مسؤولة يظهر لي يقولوا احنا في وزارة الأسرة والحاجة قالت لك معناها شنو معناتها فما نسبة كبيرة من الزواج العرفي قاعدة تمشي تو في تونس وهذا ضرب لمجلة الأحوال الشخصية اللي هي مكسب من المكاسب المرأة التونسية واللي نهنيها بعيد
0: بعيد المرأة وكل مرأة تونسية وهي بألف خير لأنه المكسب مش المكسب هذا الضمان هذا يصدق راهو هذا يصدق مجلة الأحوال الشخصية هذا يصدق اللي به العمدة اللي نجم به تاخذ حقك هذايا ما تتميز به راهي التونسية على
2: من أروى القيروانية
0: من أروى القيروانية والصداق القيرواني وكما قالت هند صبري أنا نجي لبلاد العز عندي ريشة فوق راسي راني ما نكتب أصدقي ما يكون كان تونسي فهنيئا لنا بهذا المكسب وإن شاء الله يا ربي
2: يلزم الناس كل ترفق ببعضها
0: ترفق ببعضها
2: والوقت صعب برشا عليه شوي
0: الوقت صعب بربي راهو الوقت صعيب صعيب صعيب صعيب أنت شنو حاجتك في الحياة
2: بالضبط
0: راهو يزينا من كما قال من الفخرة والفخرة الزايدة
2: يحصل على الوصل هذاك يرجعنا للسنوات القديمة كانت تتذكر وقتها خرجت موضة هي وعملوها سكيتش وقتها نور الدين بن عياد لا يرحمه والمونجي العوني وقتها
0: الله يرحمه
2: في الصيف في قصر العدالة في الصيف في الصالة وفي الشتاء في قصر العدالة هذا يراه كل المتطلبات المادية وننزل عليه وباش نضمن أني حقي كيف كيف راه حتى الراجل ولا المرأة
0: ليه تنزل عليه باش تحقق العز
2: لا تنزل عليه ولا ينزل عليك فهمتي فما تفاهم فما أهداف مشتركة بيناتنا نحاولوا أن باش نأسوا عائلة تكون متوازنة إذا كان
0: أنا راه فما عائلات راه باش من
2: لا منعموش
0: وفما حتى بنات يعني بنات اللي متسهلات وتقول لك انا ليه وفم حتى عائلات يعني يقول لك انا نهني على بنتي ونعاون انا نسيبي ولدي هذاك باش يكون ولدي
2: باش يكون فرد من العائله
0: باش يهنيني على بنتي فانه يرفق ويغطي وفما ناس تدفع
2: من
0: جيبها وبسكيت
2: من تحت راهو
0: اي انا نعرف شكون حتى الحجامة العرس وكل التكاليف هذاك الكل على بول عروسه بسكيت
2: ما يسمع حد وفما حاجه اخرى اذا فما بنات معناتها الذهب تقول له ما تجيبش ذهب مش مشكل نعملوا حاجات بلاكيور هكا شكون
0: تشوف الجيل هذا
2: باش يعيروه هو
0: جيل الاكسسوار راهو الاكسسوار هكا تشوف بالضبط. جيل الاكسسوار وكل شيء مخبي
2: معناها المهم الفايده في النيه الطيبه ان باش ناسوا عائله ان باش نعيشوا مع بعضنا وهكا هو ذاك هو المطلوب
0: والحمد لله وحدث ولا حرج في مواضيع اخرى ان شاء الله نتلاقاو بيك محمد احمد مخلوف أنسنا اللي يسمعوا فينا إن شاء الله عدم شاطرين الرأي عندكم رأي آخر متسيلي شوكا شوكا
2: نتقبلوا الأراء الكل
0: نتقبلوا كل الأراء وإذا كان حتى فما كومنتريت مرحبا بيها على صفحتنا في الفيسبوك لكن أكيد كل أم وكل أب والدين يحبوا يفرحوا معناها بوليداتهم ربي فرح قلوبكم الجميع. وإن شاء الله يا ربي تفرحوا بيهم وكيما تحبوا أنتم وكيما تراو الفرحة راهو كان مش في الدراسة فقط في الحياة هو الإنسان كي يكون مستقر في حياته والحمد لله يقولك على قليلة أنا بنتي معناها نعرفها اللي هي في دين إنسان يستحقها والحمد لله
2: الحمد لله
0: إن شاء الله ربي هنينا على بعضنا أمين يا ربي يلا حسين ناخذوا نغم ثم نواصلوا في موجة ورا موجة

0: ربي يفضل لنا عقولنا الناس الكل في الحرارة هذية ودرجات الحرارة في هذا الطقس الصيفي. نرحب بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتواصلوا معنا لموجات إذاعة المنستير. هذه أجواءنا التونسية بمشموم الفل والياسمين. نستقبلوا الجالية التونسية اللي دخلت معناها في شهر أوت. نعرفوا شهر أوت راه مهم جدا. بي حبيت نمر للفقرة الموالية مهمة جدا في مواكبة لمهرجاناتنا الصيفية. طبعا عن مهرجان مهم جدا أنا نعتبره, شكرا لزميلنا أسامة بالحاج محمد اللي هو يواكب ما شاء الله عليه في كل مكان وتو يواكب في مهرجان المسرح الجامعي بالمنستير. أسامة باش يعطينا فكرة على مهرجان عريق, مهرجان عنده أبعاد ثقافية وسياحية, مهرجان الفروسية بابن قردان.
1: من ذاكرة المهرجان, من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
2: مرحبا بكم, ما زلنا مواصلين حديثنا عن مهرجانات تونس, واليوم اخترنا نحكي على المهرجان الدولي للفروسية ببن قردان, وهو من أشهر التظاهرات التراثية والرياضية في الجنوب التونسي, ويتنظم كل عام في مدينة بن قردان من ولاية مدنين, وتشرف عليه الجمعية الثقافية للفروسية والترفيه ببن قردان. انطلقت أول دورة للمهرجان سنة 1981, وكان الهدف منه الحفاظ على تراث الفروسية وعادات البادية وتعريف الأجيال الجديدة برياضة الأجداد. وقتها كانت الدولة تشجع على بعث المهرجانات التراثية في الجهات, وتعاقب على تسيير المهرجان برشا وجوها من أبناء الجهة, من بينهم علي زغدوت, واليوم تشرف عليه الهيئة الحالية برئاسة عبد السلام زغدوت. وفي صيف 2026 وصل المهرجان للدورة 37 من 24 جويلية لواحد أوت تحت شعار بن قردان سياحة الساحلية والصحراء. اللي يميز المهرجان هو الأجواء الصحراوية والتراثية متاعه, تلقى سباقات الخيل وعروض الفروسية الشعبية والجمال والرماية, وبمشاركة فرسان من تونس وليبيا والجزائر, وزيد عليها الشعر الشعبي والأغاني البدوية والألعاب التراثية القديمة كيف كرة العكفة والخربقة, باش يبقى التراث حي ويتنقل من جيل الجيل. أما بالنسبة للفضاءات فأغلب العروض الكبيرة تصير في مضمار مرسى القصيبة, وين تصير استعراضات الخيلة والعروض الملحمية, بينما وسط المدينة يحتضن الكرنفال والعروض الشعبية والسهرات الفنية تكون في فضاءات خاصة كيف فضاء ملكة البحر. ومن أكثر الحكايات اللي أثارت الضحك في الدورة الأخيرة قصة تذكرة السهرة اللي كان سعرها 10 دنانير, حيث أنه برشة من الأهالي تفاعلوا مع الموضوع بروح مرحة على مواقع التواصل, وقالوا بالضحك أنه حتى أكبر نجوم العالم ما يخلصوهمش 10,000, وهدد البعض على سبيل المزاح باش يتسلقوا السور ولا يحفروا خندق ويدخلوا يتفرجوا بلاش. وزيد على هذا رغم أنه المهرجان يفتتح كل عام بعرض فرجوي كبير اسمه الرسوة يشارك فيها عشرات الممثلين والفرسان والخيول, إلا أنه الإمكانيات المادية تبقى محدودة. المهرجان يعتمد أساسا على دعم مندوبية الشؤون الثقافية بمدنين وبلدية بن قردان, وهذا يخلي برشا فرسان يجيبوا خيولهم وحتى الأعلاف على حسابهم الخاص, حبا في التراث ورغبة منهم باش تضل الفروسية حاضرة في بن قردان.
1: من ذاكرة المهرجان, من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
3: زرمدين, الوردانين, بني حسان, عالموجة 95.7
4: 95.7
5: عالموجة,
4: واسمعونا
5: يا ناس.
4: تعمل

تمام الرابعة مساءً على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. قال المرصد التونسي للمياه إن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية يتم رصدها منذ بداية هذه السنة. وشهد شهر جويلية تحولاً واضحا في خارطة التبليغات لتتركز بشكل حاد في الأشرطة السياحية والمناطق السياحية التي تعاني من ضغط ديموغرافي واستهلاكي مضاعف، وقد تصدرت ولايات الساحل والوطن القبلي المشهد المائي المتأزم. أعلنت وزارة التربية أن اليوم هو آخر أجل لتقديم المقبولين أولياً لمناظرة وزارة التربية لانتداب 1630 أستاذاً للتعليم الثانوي والفني والتقني ملفات ترشحهم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية والتي ينتمون إليها حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. وكانت وزارة التربية قد نشرت في الرابع من أوت الجاري نتائج القبول الأولي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني بعنوان هذا العام على الشبكة التربوية إيدونت. أفادت الجمعية التونسية لعلوم الفلك في بيان توضيحي أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة والتي أظهرت جسماً مضيئاً في سماء تونس تعود إلى دفعة جديدة من الأقمار الاصطناعية التابعة لإحدى الشركات المخصصة للاتصالات، وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تغطية الأرض بنحو 36 ألف قمر اصطناعي، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر مرتبطة بنشاط بشري ولا تستدعي الهلع. ختاماً، سجلت محطة رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية أمس على الساعة 9 ليلاً وأربع دقائق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت قوتها 3.0 درجة على سلم ريشتر بالمركز الذي حدد جنوب شرق المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.

يعني الجامعة التونسية لكرة القدم تابعا لاجتماع هيئة الدرجة الأولى بتاريخ 10 أوت 2026 نظر في إسناد إجازات المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وبعد اطلاع على مطلب التأخير المقدمة من قبل النوادي المعنية بخلاص المبالغ موضوع الاعتراض، وبعد اطلاع على الأحكام الفصل 64 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المتعلقة بإسناد الإجازات للأندية المشاركة في البطولة الوطنية، تعلم هيئة الدرجة الأولى كافة النوادي المعنية اللي لم تستكمل تسوية وضعيتها القانونية أنه قد تم تأخير أجل البت في إسناد الإجازات ليوم الاثنين القادم 17 أوت 2026 كأجل نهائي لإتمام الشروط القانونية وخاصة شرط الخلاص النهائي وتسوية الديون المتخلدة بذمتها. يعني التمديد بصفة رسمية للاثنين القادم من أجل تسوية تأكيد الملفات بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أكيد موضوع آخر مهم نحكيه على إنفنتينو أمام أخطر مواجهة في عهده، بما أنه في كرة القدم الذاكرة لا تموت والتحالفات التي تبدو قوية اليوم يمكن أن تنقلب غدا إلى خصومات تاريخية. قبل 8 سنوات نذكره جيانوف كان في موقع القوة، اليوم الرجل اللي يعتاد إدارة كرة القدم العالمية من موقع المسيطر يجد نفسه أمام جبهة لم يكن من السهل تخيلها، بما أنه أوروبا وآسيا والكونكاكاف ثلاثة قارات كبرى تتحرك في الاتجاه نفسه ضد رئيس الفيفا. والأخطر أن المسألة لم تعد مجرد بيان احتجاجي حسب التقارير الأخيرة، بدأت قيادات كما قلت أوروبا وآسيا والكونكاكاف نقاشات أولية حول إمكانية تنظيم مسابقات بديلة في حال تطور أزمة المقاطعة في خطوة تكشف لأي مدى وصلت الأزمة كما قلت، والأكيد الكل يحكي على رحيل إنفنتينو رغم بأدب دبلوماسي. أيضا حسب بلاغ الكاف بالنسبة حول تمديد نهائي بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يمنح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا للناشئين 27 الفترة الثالثة على التوالي بعد 25-26، باش تصبح المغرب أول بلد أفريقي في التاريخ يستضيف ثلاثة بطولات على الثلاثة مرات على التوالي. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 27 في كينيا وتنزانيا وأوغندا ما بين 19 جوان إلى غاية 17 جويلية 2027. أيضا نختم برسميا، مصر تستضيف كأس أمم الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة. نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: الله الله الله الله، صفي يا غربال زماني للرائع القدير لطفي بوشناق من ألبوم عشاق نوبتنا. وصلنا بها للجزء الثاني من موجة ورا الموجة، توا 4:18 على موجات إذاعة المنستير. فقراتنا مازالت متواصلة معكم، بعد شوية ديما القدام، ديما القدام حبوها بلادنا، ديما القدام نقولوها لكل تونسي وتونسية، ديما القدام في أفكارنا، في روحنا، في أجواءنا، في حضورنا، ديما القدام في تألقنا، ديما القدام في إبداعنا. خلينا باش نقول على الفقرات القادمة فقرة مش صحيح مع الأستاذ صادق عمار، ونختموها إن شاء الله، نختموا لقاءنا بفقرة على الخط. على الخط أنتم معنا هيك ولا ليه؟ على المباشر بالاستماع وأيضا بالمشاهدة على صفحتنا في الفيسبوك. ديما القدام، ديما القدام،
1: ديما القدام،
0: هاي
2: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام،
1: ديما القدام،
0: ديما القدام، ديما القدام يا سيدي. المهم احنا ديما القدام. نحكي معكم بالطبيعة من خلال هذه الفقرة اللي باش تلتقيكم فيها آية الرويني. مرحبا بك يا آية.
3: مساء النور مدام نجوى، محلية الفايبس نتاعك بصراحة، حاجة وراء الخيال مع لطفي بوشناق، حاجة روعة. يعطيك الصحة مدام نجوى. ديما القدام الفقرة اللي تعودتوا بها ضمن برنامج موجة وراء الموجة، اللي نحكيوا فيها كل مرة على نجاحات وحاجات صنعت الفارق في المجتمع.
0: نعم، ديما القدام اليوم فما موضوع باش نحكيوا فيه، فما إطلاق برنامج تدريبي مهم جدا باش نحكيوا مع ضيفنا اليوم. لو كنت قدم هنا تعطينا فكرة ساعة
3: أكيد. اليوم في ديما القدام اخترت نحكيوا على المنظمة الوطنية لرواد الأعمال الوان، اللي بالتزامن مع عيد المرأة وبالشراكة مع الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، نظمت برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، اللي باش يكون نهار 14 أوت في خطوة تستهدف دعم رقمنة المؤسسات النسائية وتعزيز قدرتها على أنها تواكب التحولات اللي يشهدها الاقتصاد الرقمي اليوم. يحضر معنا اليوم في الاستوديو هيثم النجار المنسق الجهوي بالمنستير لمنظمة رواد الأعمال. مرحبا بك هيثم، شنو حوالك؟
4: بارك الله فيك.
0: عسلامة هيثم.
4: عسلامة مدام، بارك الله فيك. والله الحقيقة كان نهار متعب، أما كي تدخل وتشوف الجو وإذاعة المستيري اللي هي بالنسبة لنا نحن صرح كنا كصغار نستمعوا لي تقريبا يومين، وزيد اليوم بالديكور جديد وبالجو جديد. نحب نقول مبروك
0: بالروح الجديدة زي
4: أكيد بقى. نحب نقول مبروك إذاعة المنستير، هذا الصرح الكبير اللي هو فخر لنا. نحب نقول مبروك لكل عاملين إذاعة المنستير ونحييكم العمل اللي تقوم به ونستغزد المنستير.
0: أنا مش هخليك
4: المستمعين
0: الآية بتبيع، لكن صفي يا غربال زماني عجبتك برشا الغنية.
4: طب منك مش تعودها مرة أخرى؟
0: طب مني مش نعودها مرة أخرى؟ قلت لي الكاليتي تسون وأيضا الغنية حلوة برشا. أنت بديت تصفي ولا ما زلت ما تصفي معي؟
4: الغربال مش بدل من الغربال.
0: غربالك معنا يسقط، قاعد يسقط ولا ليه؟
4: لا يعدي في كل شيء غربال زلم.
0: هو يحكي على الصدقات، معناها صفي يا غربال، كون الصدقة الباهية
3: وما حصلش من القلب يبدا صافي ومغرب الجو به
4: والراحة النفسية
0: والناس اللي تشبهني والناس اللي تشبهني
4: والفايب هكا يتعدى
0: صحيت كيما ثلاثي هذا هكا. مرحبا بك هيثم. مرحبا بك آية، تفضلي آية.
3: هيثم، قبل ما نحكيه على البرنامج التدريبي المجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية، نحكيه على تأسيس الجمعية اللي بريفو نهار 4/12 تحتفل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بذكرى تأسيسها 6 سنين. لو كان تحكينا على تأسيس المنظمة، تفضل عندك الكلمة.
4: بكل فخر نحتفل نهار الأربعاء 12 أوت 2026
3: صلى كل عام وانتم حيين بخير. قبل كل شيء نهنيكم على الانجازات نتاعكم، على نجاحات، يعطيكم الصحه. تفضل.
4: بارك الله فيك. ونقول اجمعين خاطر هي نعتبروها نحن مكسب لكل رواد الاعمال التونسيين، وخاصه مصحاب الشركات الصغرى المتوسطه، خاصه اللي هم يمثلوا فوق 80% من النسيج الاقتصادي التونسي. دونك نقول مبروك لنا الناس كل، عيد ميلاد سعيد لنا الناس كل. دونك 6 سنوات كيما توا تاسست المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. نرجع بيك في الذاكره 6 سنوات التالي كانت كوفيد، وكان وضع صعيب، وكان الوضع يستدعي أنه تكون فاهمة منظمة تستمع وتدافع وتقدم الآراء ومقترحات اللي من شأنها أنها تحسن حياة الشركات الصغرى المتوسطة اللي نعود نقول اللي هي تمثل 80% من النسيج الاجتماعي التونسي. دونك اليوم بعد 6 سنوات تحقق الكثير والكثير، علاقات استراتيجية، تظاهرات وطنية، عندنا صوت مسموع بحول الله عند مختلف السلطات وعند مختلف الدوائر التشريعية والتنفيذية. اليوم عندنا منخرطين 24 ولاية، منسقين من 24 ولاية تشمل كامل تراب الجمهورية التونسية، نمثل مع بعضنا شبكة ذات معناها إن شبكة تاع رواد أعمال اللي هما قاعدين يدافعوا اليوم على المصالح نتاعهم، إن هما قاعدين يضيفوا للبلاد، إن هما قاعدين يضيفوا للبلاد لتونس وقاعدين يضيفوا للشركات اللي هما يشتغلوا فيها.
3: يعطيكم الصحة. نحكيوا على اليوم الموعود اللي هو 14 أوت على إطلاق البرنامج التكويني المجاني لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. حسب رأيك هيثم، كيفاش اليوم التكنولوجيا تنجم تساعد المرأة التونسية باش تطور مشروعها وتكبر فرص النجاح متاحة في مجال ريادة الأعمال؟ طبعا
4: هو يوم الجمعة، يوم الجمعة 14 أوت يوم الجمعة 14 أوت دونك مش نجيبك لهنا على زوز جوانب. الجانب الأول لهنا كانت لي فرصة كمكون في الذكاء الاصطناعي والعديد شركات الناشئة وشركات الصغرى المتوسطة بولاية المستير. اليوم الذكاء الاصطناعي يمثل اليوم فرصة انه الشركه اليوم اللي تحتاج بعض بعض الموارد الماليه مثلا تستثمر في الماركتينج، تستثمر في الاداره، في الجستيون، في التسويق، انه اليوم كان تستدعي خبرات من بلا خبراء في المستوى هذا كانوا يكلفوا لك برشا فلوس،
3: صحيح
4: كانوا يكلفوا لك وقت وكانوا يكلفوا لك مجهود. اليوم عندك هذوم الكل موجودين في تليفونك. اليوم نقولها مقتنبه نقري في نقدم حصص تكوينيه في الذكاء الاصطناعي، نشعر بالحزن على خاطر نحن وقت اللي بدينا من 15 عام التالي، وقت بدينا الشركات 15 عام التالي ما كانش هذا الشيء هذا موجود. قبل كي تغلط غلطه تكلت تخلصها كاش، اليوم تغلط اقل. اليوم عندك ذكاء اصطناعي يمكنك
3: انك سهلت لنا
4: ما بين الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي. خاطر اليوم نحكي ليزاجون، يا اليوم انك انت مثلا عندك شكون في شركتك يخدم 24/24 7 على 7، يبعث يعمل قوم بالكومباني ماركتينغ، يجاوب على الكليون، يتفقد الكوموند، يتفقد الستوك، يتفقد ساتيسفاكسيون كليون، يشوف لي كونكورون تاعك فاش قاعدين عاملين، يتفقد في لي بري، يعمل لك الكونتابيليتي 24/24. هذوما كان تحسبهم قداش عندك معناها انت، هذوما من واحد يخدموا في الشركه وتحسب لي السالير نتاعهم، تحسب لك تلقى هذوما كل ربحتهم في جيبك معناها.
3: صحيح. اون بلوس توا حتى الذكاء الاصطناعي يقول بدا يتكلف برشا فلوس، معناها نحكي توا على لي كريدي، على معناها كل عام تحس قاعده تطلع معناها الكوم تاع الذكاء الاصطناعي هكا ولا لا؟ كيفاش تعمل
4: كلفة الاستغلال؟ كلفة الاستغلال ترتفع على الادوات الذكاء الاصطناعي اللي انت مثلا هو ذاك هو الفخ في الذكاء الاصطناعي. فعلا هو ذاك هو الفخ في الذكاء الاصطناعي. اذا انت نعتبره مثلا في 3-4 سنوات جايين انك انت تعوض كل اللي يشتغلوا في الشركه نتاعك، تعوضهم باداه ذكاء اصطناعي. تلقى روحك اذا انت ما تخلصش الفخيم نتاعك انت معناها نتاع الشهر هذاك، الوكلاء نتاعك مش يشتغلوا،
3: وهذاك هو الدرام السلبيات نتاع الذكاء الاصطناعي.
4: واحنا انا كخبير ذكاء اصطناعي وما عندي من جمله زملاء امتي من الذكاء خبراء الذكاء الاصطناعي، ندعي وديما ندعي انه يكون عندنا ذكاء اصطناعي تونسي سيادي.
3: ان شاء الله هذه فكره تحفونا،
4: ممكن عندنا الكفاءات التونسيه، عندنا ما فما حتى شيء يمنعنا كتونس انه يكون عندنا ذكاء اصطناعي تونسي موجه للشركات التونسيه.
3: كما قلت اليوم الرقمنا عندها مطلوبه، ولينا خلينا نقول في المجتمع بتاعنا في مؤسساتنا. لو كنت تحكينا توا كيفاش فكره البرنامج التدريبي هذا لمنظمه رواد الاعمال، وفي شنو يتمثل البرنامج بالضبط؟
4: هو البرنامج هذا يتزامن مع ذكرى السادسه لتكوين المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. وبما انه كل عام عندنا متظاهره في بمناسبه الاحتفال بذكرى تاسيس المنظمه، وبما انه نحبوا نشتغلوا على على على لاكس انه يكون موجود فيه المراه، أثناء منظمة الوطنية لرواد الأعمال بمشاركة الإسكوا وزارة المرأة باش نقوموا بتقديم برنامج تدريبي يشمل 100 مرأة تونسية من أصحاب الشركات الصغرى المتوسطة، إنهم هما يتدربوا على آليات
3: استعمال
4: إي كوميرس معناها التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي الانتجنس الارتيفيسي. دونك التكوين باش يكون أونليني يوم معناها شهر سبتمبر وأوت وسبتمبر، وباش يكون بريزونسيال إن شاء الله شهر أكتوبر. الحاجة المميزة لهنا إنه التكوين باش يكون من إنفورماسيون معناها سيرتيفيات، باش يكون عندك اليوم شركاء مميزين في الفورماسيون هذه اللي هم وزارة المرأة ومنظمة الأمم المتحدة، لجنة من الأمم المتحدة. ونحن مش نتوجه أكثر للشركات اللي عندها قابلية أكثر أنها تتطور وإلا عندها رغبة أكثر أنها تمشي لانترناسيونال. خاطر اليوم مش تدخل للسوق العالمية من أهم زوز أسلحة عندك اليوم اللي هو أنك أنت تعرف تستعمل التسويق الإلكتروني تسويق عن بعد.
3: يعني لازم تكون عندك خبرة في في الدومين هذا
4: أكيد. واليوم أقوى سلاح تقوي به السيت الإي كوميرس متاعك ولا استراتيجية الماركتينج والتسويق عن بعد متاعك هو الذكاء الاصطناعي. دونك زوز أدوات هذوما هما يمكنوك صاحبة مؤسسة انها تدخل باكثر ثقه وتزاحم اكثر باكثر شركات في المارشي انترناسيونال.
3: البرنامج هذا باش يكون تطبيقي اكثر نظري اكثر باش تعلمهم كيفاش يستعملوا ادوات الذكاء الاصطناعي ولا كيفاش بالضبط؟
4: هو البرنامج باش يجمع ما بين التطبيقي والنظري. ما تجمش تعمل ذكاء اصطناعي تطبيقي فقط دونك لازمك نظري. لكن زاد باش يسمن هما باش يسمن زاد الناس اللي هما تقريبا الناس كلها عندها فكره اوليه على الذكاء الاصطناعي دونك باش يكون فيه نوع من الدروس انهم باش تكون متقدمه شوي.
3: البرنامج قلت موجه ل 100 رائده اعمال تونسي، علاش اخترتوا الرقم هذا بالذات؟
4: ولي ملي
3: عليه ما يكونش مثلا 200، علاش معناها؟
4: خاطر هو كان باش يكون اقل لكن فما مجهودات صارت انه باش يكون فما شيفر سامبوليك اللي هو باش يوصل ل 100. خاطر الشيفر الاولاني كان اقل واقل من برشا دونك بتضافر جهود خاصة نحب نشكر هنا المكتب التنفيذي تاع المنظمة اللي صارت مجهودات كبيرة هنا باش يكون كان الرقم يكون أكبر من هكا. وإن شاء الله في المرات الجاية إن شاء الله نكون ونفهم عنها رقم زاد أكبر من 100
3: إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. كيفاش تكون عملية الاختيار لمية المشاركة؟ فما شروط معينة للمترشحات؟ نحكي لنا على مشاريع محددة، برودوي، سيرفيس، لازم تكون عندها قلت خبرة في التكنولوجيا هكا؟
4: مهما كان المستوى الثقافي متاح ومهما كان المستوى التعليمي متاح ومهما كان المشروع متاح، لهنا ننظر فقط لقابلية المشروع انه قديش شنية قابليته للتطور، شنية قابلية المشروع انه يمشي للانترناسيونال يمشي العالمية، وشنية نسبة من حجم المشروع هذا كيفاش ينجم يكبر. دونك باش تمشي التكوين اصحاب المعناها اصحاب المحتاجين في المعلومة هذه باش يفيدهم مباشرة، باش معناها تتكمل فورماسيون تستخلها، معناها تتكمل فورماسيون اليوم غدوه ان شاء الله تبدا تستعمل فيها وتستحقها في خدمتها.
3: دونك بعد 3 شهور تكوين، اسكو باش تكون فما متابعه او مرافقه للمشاركات بعد ما يوفى التكوين هذايا والا كيفاه؟
4: اكيد فما مرافقه بعدي واكيد انه احنا مش يكون عندنا الفخر انه على 100 مرأة هذوك نتابعوهم نشوفوا شنو اللي صار معاهم، نتوقعوا فما نجاحات. ماهيش اول تجربه نحن في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال انه نرافقوا مؤسسات اللي تكون عندها معنا مرافقه البعديه. كان عندنا برامج اخرين في المرافقه البعديه، دونك المرافقه البعديه هي اصلا نحن من البرامج اللي معناها نحن نتميزوا بهم اللي نحن ساهمنا فيهم وخدمنا فيهم المرافقه البعديه. دونك نتاكد وان شاء الله نكون بحذاك المره الجايه
3: ان شاء الله نحكي
4: باش نعطيك كونت رونديو على شنو صار في ال100 مراه هذوك.
3: وحنا اكيد نتوقعوا باش تكون ناجحه البرنامج التدريبي هذايا،
4: وخاصه مسؤوليه اليوم نحن كمنظمه وطنيه نحملوا الطابع الوطني ان نحن نحبوا ننفعوا لبلادنا، وهذاك نحن شو يهمنا في الاخر. خاطرك تشوف منظمه مكونه من رواد اعمال ورائد الاعمال ابار الاستخلاص اللي عنده ابار الحاجات اللي حاب يعملهم في المؤسسه نتاعه، وراه رائد اعمال ناجح منجم يكون ناجح كان ما تكون عنده مشاغل وطنيه. نحن نحملها بكل فخر، نحملها بكل حب، لكن نحملها زاده بكل خبره على خاطر عندنا خبره في المؤسسات نتاعنا وعندنا خبره في الولايات نتاعنا. انا نعرف المستير، نعرف فما في مستير، نعرف سوسه، نعرف مهدي، هذوما درتهم نتعامل معهم كل يوم.
0: يعني خبره وكفاءات، كفاءات كبيره برشا في
4: لا ندعي الكفاءه، ندعي الخبره
0: الحمد لله.
3: هذاك ليسونسييل
0: الخبره مع الكفاءه.
4: الخبره انتم تقولوا الخبره، الكفاءه انتم تقولوا
0: اي،
4: والخبره نحن
0: لا، هذيا لا شك في ذلك.
3: هما يزوزي كامل بعضهم.
0: شكرا لكم، تحياتي لك، شكرا هيثم على هذه المعطيات اللي، وإحنا فرحانين برشا أنك كنت بحضينا في الفقرة المهمة ديما القدام، على خاطر تعطي كما قلت أنت فايبز، يعني باش نكونوا ديما متقدمين وديما القدام. راهو ترى في كل شيء في الحياة، راهو مش بضرورة معناها باش يكون في حاجة معينة في حياتك كاملة ديما القدام، ما تغزرش التالي راهو أجنبيتك.
4: معناش خير،
0: معنا
4: حتى خير
0: خير متقدم.
4: احنا نقولوا في المثل نتاعنا ديما نقولوا اقلوا يصبح حي،
0: اي هذا هو.
4: باللي عندك مشاكل تروح للدار ترقد، اما غدو تبا لو شواك انك تتكمل القدام.
0: يلزمك تكمل القدام بكل ما فينا، ومحليه تونسي راهو شد صحيح، راهو تونسي
4: قصة حياتنا.
0: هذه أكيد. شكرا لك.
3: يعطيك الصحة.
0: يعطيكم الصحة. شكرا، فقرة مهمة جدا. شكرا لك.
4: شكرا مدى.
0: ضيفك بطبيعة.
3: يعطيك الصحة هيثم على المبادرة المزينة اللي من خلالها أعطيتوا فرصة لرائدات الأعمال التونسيات باش يواكبوا التطورات الرقمية اللي شهدها العالم اليوم ويطوروا مشاريعهم، وإحنا أكيد نآمنوا إنه المرأة التونسية كانت وما زالت عندها دور كبير في اقتصاد البلاد واقتصاد تونس. يعطيكم الصحة.
0: كل عام والمرأة التونسية بألف خير.
3: أكيد.
0: موعد مهم جدا لكل تونسي تونسية بطبيعة، نحتفلوا بالمرأة التونسية ونحتفلوا بها كل يوم، رحنا نسمع وكل الأخبار الزينة وهكذا اللي تشرف تونس وتزرعي تونس في كل المجالات. تحية لكم. يقولوا مش صحيح بربي، مش صحيح للتونسي إنه ما يكونش عنده ثقافة وعقلية إنه ينظف بلاده وتكون معناها يحافظ على بلاده ويحافظ معناها بقلب كبير برشا إنه تكون بلاده محليها والمكان اللي يكون فيه. رأوا أنا قلبي وجعني على الحكاية هذه، هاي ثم صور
4: على إليه من هو
0: الحكاية التونسي اللي يسهر ويقعد ويخلي معناها كل شيء محلك سر غادي ويواصل حياته وديما القدام هكا ولا
4: نحن كانت قصة حياتنا. وشوف كنشوف محطات في تاريخ تونس لو كان جينا استسلمنا لهم راهو معناها راهو هزنا التيار.
0: والحمد لله
4: شكون ابي الريزيليونس التونسية راهو حاجة تاريخية وتدرس.
0: هذا أكيد. شكرا لك، تحياتي لك. الفقرة الموالية فقرة موش صحيح مع الأستاذ صادق عمار. نغم ثم نعود، هذه الإيقاعات الأمازيغية مش نحكي عليها بعد شوية. شكرا على هذا النغم حسين قدرية.

0: إذاعة المنستير.
1: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح
2: خويا، اش بك قعدت واقف؟ اقعد اقعد فين تحب، المهم ما تقعدش واقف. اش بيك واقف قاعد؟ ما عجبتكش القاعدة؟ اقعد كيف ما الناس، ياك تشوف الناس كل قاعدين، المهم ما تقعدش واقف وبرا. اش بيك خارج لبرا؟ لا لا، ما قلتلكش برا، اخرج ادخل لداخل، قلتلك ما تقعدش واقف وبرا. مش برا لبرا، دي كلمة نقولوها وبرا. شوف كيفاش باقي خارج داخل مليح، توا تنجم تقعد، خلينا نبداو الاجتماع. باهي، اقرب الغادي شوي. لا لا، ابعد لنا شوية يا اخي، نتكلم بالجزمي. يا اخويا اشبيك تعبتني، تحب تقعد واقف اقعد باش تهبلني. نبداو اجتماعنا. بوصفنا متقاعدين ساعة، سمحني انت متقاعد كيفنا؟ على خاطر هذا من كل المتقاعدين، والاجتماع خاص بهم، نقصد بنا، خاطر انا رئيس الاجتماع متاع المتقاعدين، وفي جدول الاعمال متاعنا بلورة رؤية لمساهمة المتقاعد في الحياة العامة. انت متاع المتقاعدين انت ما فهمتش خويا؟ على خاطر ما حبيتش تقعد قعد. فسر لك. باهي، بلورة معناه نشوفوا فكرة واضحة تقول عليها في البلار. ملا بلورة رؤية تخلينا نحطوا يدينا في العجينة متاع الناس، باش ما نبقاوش على هامش المجتمع، ونفيدوا الناس بخبرتنا وأفكارنا. ما نخبيش عليكم، ثم برشا ضد التوجه هذا، ما صدقوا اللي احنا هزينا قشاشنا وترسمنا في القهاوي والبيجاما والكرسي قدام الدار، شاخوا شاخوا اللي ارتاحوا منا. أما احنا نشعروا باللي البلاد هذه عندها فضل علينا، كيف ما كل واحد منا عنده فضل على القطاع اللي يخدم فيه، أفنى فيه زهرة شبابه وكهولته. وعليه ما يلزمش تتقطع الصلة متاعنا بالشأن العام، مازالت عنا مساهمات تنجم تستفيد منها البشرية. صحيح احنا متقاعدين، ما عيب نقعدوا قاعدين، عيب نحسوا بالإلغاء واللي احنا ما عادش مرغوب فينا. خويا تفضل، عندك اعتراض؟ الكرسي ما عجبكش؟ الله غلب، هذا كاش ثم مستانس بكرسي مضخم، اما خدمة الناس تجي من اي كرسي وحتى من غير كرسي. كيفاش يزي معتنا؟ لا مش صحيح، مادام الانسان فيه قلب ينبض ولسان يتكلم ومخ يفكر، هو انسان فاعل في الحياة والمجتمع، والمجتمع يستنى منه برشا. هكا تفكر الأمم المتنورة، وجزء كبير من تطورها ونموها وتحقيق ثروتها المادية والعقلية هو في ترابط أجيالها وبناء أفكارها على أفكار اللي سبقوا. وبالكشف، المجتمعات المتخلفة هي اللي قطعت العلاقة بين الأجيال واستغنات على خبرات وتجارب ونجاحات السابقين. ولنا تحضرني حكاية واقعية في مدينة من الولايات المتحدة، مرأة متقاعدة تخرج كل نهار تعمل سويعة مشي، نهار تمشي الدعثر الطاحة تضر وجهها بسبب خلل صغير في البسطة متاع الرصيف. رفعت قضية بالبلدية طبعا، وتحكم لها بتعويض، تخليت عليه على خاطر ما كانش الهدف متاعها التعويض المالي، وإنما إشعار السلطة المحلية بمسؤوليتها على الرصيف. بين قوسين، إحنا كل يوم نعثروا ندعثروا في العتب والتكاكن والبنيات اللي على الرصيف، وكل متجر ودار تفصل وتهندس الرصيف كيما تحب، حتى ولا عبارة على جملة مطبات، طلعات وهبطات، ولا عدت تنجم تمشي عليه، ولا حتى تمشي عليه عربة متاع ذوي الاحتياجات الخصوصية، ولا حتى بسقيك. المهم، السيد هذه نداوها في البلدية واقترحوا عليها، باعتبارها تمشي كل نهار في هاك المسافة اللي تمشيها، تسجل الإخلالات بجميع أنواعها وتكتب فيها ملاحظات للبلدية. بعد مدة عملوا حفل تكريم للمرأة هذه وبثوا بالفيديو كل الوضعيات اللي كان عندها الفضل في لفت الانتباه لها والتدخلات اللي وقعت بناء على ملاحظاتها. الحكاية هذه مثال يقول اللي المتقاعد ماهوش متقاعد.
1: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير.

0: روضة بن عبد الله من أجمل الأصوات التونسية، وعلى إيقاعها نمشي لفقرة على الخط، آخر فقرة في موعدنا في موجة ورا الموجة.
1: على الخط
0: أكيد الدكتورة سندس حداد، أستاذة محاضرة في علم الأحياء دقيقة بالمخبر الوطني لعلم الفيروسات السريرية بمعهد باستور بتونس، ومنسقة المركز الإقليمي للرصد البيئي في شمال إفريقيا، للحديث حول اختيار معهد باستور من قبل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية ليكون المركز الإقليمي لشمال إفريقيا في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة. مرحبا بك دكتورة سندس، أهلا وسهلا، مساءك سعيد.
2: مرحبا ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: نعم، موضوع مهم جدا، تونس دائما رائدة في معنى، هذا فخر لنا بالطبيعة نحتفي به. خلينا معاك نحكي معناها على الخبر المزيان هذية. نبدأ من الخبر كما قلت أنت الأهم، شنو يعني أو ماذا يعني اختيار معهد باستور بتونس كمركز إقليمي لشمال إفريقيا لمراقبة مياه الصرف الصحي والبيئة؟ يعني علاش بالذات تونس ومعهد باستور، وشنو الإمكانيات والخبرات اللي خليت المركز هذا الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يختار تونس؟
2: شكرا على الاستضافة وشكرا على السؤال. كما قلت هذا خبر معناتها احنا افرحنا في معهد باستور. علاش؟ على خاطر هو معناتها اعتراف اخر على مستوى عالمي وعلى مستوى اقليمي بالاكسبرتيز اللي موجود في المعهد نتاعنا في معهد باستور. خليني نذكر اللي معهد باستور يحوي أيضا مخابر إقليمية أخرى، مثلا من 1991 المخبر الفيروسات السريرية اللي أنا ننتمي ليه يشتغل كمخبر إقليمي في منطقة الشرق الأوسط لا ريجون إمغو، لتقصي الشلل عند الأطفال. وهو دونك يحوي تونس وليبيا كمخبر ناسيونال، وكذلك يشتغل مع 22 بلد نتاع منطقة الأمغو باش يساعدهم pour les supporter في تقصي مرضى الشلل. زيد المخبر اللي أنا ننتمي ليه هو يشتغل أيضا كمخبر إقليمي لمرض الحصبة والحصبة الريح معناتها لا روجول إلا روبيول. وكيف كيف معناتها عنا العديد من المخابر في معهد باستور اللي هي مخابر وطنية معناتها على شل ناسيونال، كما على شل ناسيونال pour les arbovirus، على شل ناسيونال également المخبر التقصي هو كيفاش نقوله مخبر لا سورفيونس دون لي زو يوزي لي دوري اليمونتير، هو مخبر يتقصى البكتيريا اللي موجوده واللي تسبب في تلوث المياه الصرف الصحي وعديد من انواع المياه الاخرى، وكذلك الدوري اليمونتير معناتها المواد الغذائيه. هذا الكل يخلي معناتها الانستيتيو باستور معناتها عندها مكانه. هذا اللي خلى معناتها سي دي سي افريكا تعزز معناتها الدور الاستراتيجي للانستيتيو باستور وتزيد تمكنها باش نكونوا فعالين على نطاق القارة الإفريقية وخصوصا على نطاق شمال إفريقيا، دونك من مصر للمغرب، باش نعزوا المراقبة البيئية للأمراض المعدية على مستوى شمال إفريقيا.
0: نعم، سؤال مهم جدا، يعني إلى أي مدى تونس تعتبر متقدمة خاصة في مجال مراقبة مياه الصرف الصحي مقارنة ببقية دول شمال إفريقيا كما كنت تتحدثين دكتورة؟
2: هو أونيفي هو الاختيار يعتمد أول حاجة على الإكسبرتيز اللي موجود في تقصي الأمراض كسواء بالفيروسات ولا بالبكتيريا، ما زادا مش يونيكمون الإكسبرتيز في التقصي، فما العديد من المعايير أخرى اللي ينظروا لها بعين الاعتبار، كما مثلا وجود بلاتفورم تكنولوجيك للسيكونساج دو او نيفو اللي هو الان جي اس. علاش؟ على خاطر باش نتمكنوا باش نفرقوا ما بين الفارينت نتاع البكتيريا ولا نتاع الفيروس وباش نعرفوا معناتها ديدونتيفيكاسيون بريسيز نتاع السوش بكتيريان ولا السوش فيرال. لازمنا نمروا بالتسلسل الجيني اللي هو السيكونساج، ومن احسن يكون سيكونساج de nouvelle génération. Allez, je vais vous une meilleure qualité de la séquence. Je vais la séquence complètement. Le génome entier dans les pathogènes. Donc, à l'Institut Pasteur, je vais vous donner un peu de temps pour vous donner ou surtout pour vous donner de pandémie de SARS-CoV-2. عندنا أقدمية في الأناليز بيوانفورماتيك. علاش؟ على خاطر الآلات هذه نتاع السيكونساج تعطينا ديتا، معناتها حجم كبير نتاع ديتا اللي كيفاش نقولوا معناتها يكون باش نجمو نحلوهم لازمنا دي كونيسونس اون بيوانفورماتيك. دونك مادام احنا عندنا مخبر معناتها عنده إشاعة عالمي في البيوانفورماتيك وعندنا دي كولابوراسيون انترناسيونال كو سوسوا مع الاوروبا كو سوسوا مع القارة الافريقية ولا الريجيون امرو، دونك هذوما كلهم عوامل خلات معناتها تونس تتصدر هالمكانة هذه على مستوى شمال افريقيا.
0: نعم باهي دكتورة، من نفهموا من كلامك معناها عندنا في تونس شبكة مراقبة منتظمة لمياه الصرف الصحي، هكا ولا المشروع هذا جديد باش يساهم في إرساء منظومة أكثر شمول؟
2: هو ماهوش جديد، هو موجود من قبل
0: أما
2: هو باش يصير التعزيز على المنظومة هذه. هو اللي موجود من قبل موجود تقاسي البكتيريات في البكتيريا في المياه الصرف الصحي، واللي زاد من جانفي 2026 هو تقاسي فيروس الشلل. هذه حاجة جديدة زدناها في تونس وفي ليبيا، خاطر كما قلت لك احنا نشتغلوا ان طونك مخبر ناسيونال لتونس وليبيا. ممكن باش يمكن معناتها التوسع لبلدان اخرين. الجزائر عندها مدة طويلة اللي هي تعمل في التقاسي نتاع الفيروس هذا، مي احنا بدينا من توا ساشون كو احنا معناتها اوني با ان لابوراتوار ناسيونال، اوني ان لابوراتوار ريجيونال اللي هو كما قلت لك يعمل العديد من التحاليل للفيروسات. يعمل تحاليل على الكولتور سيلولير ما يتسمى بليزولمون فيرال سور كولتور سيلولير، يعمل تقاسي بالتكنولوجي نتاع البي سي ار اون طون ريال، ويعمل تقاسي بالسيكونساج. فما جوج انواع تاع سيكونساج، فما تسلسل الجيني القطعه محدده في الجينوم، وفما زيد نعملوا تسلسل الجيني للجينوم انتي. دونك هذا توا دخل جديد من جانفي 2026، وعنا في المجال هذايا عنا مشروع بحث اللي هو مع تونس ومع الجزائر ومع ليبيا باش نزيدو نطوروا في هذا باش يشمل زادا فيروسات اخرى كيما ليزونتيرو فيروس وفيروس الالتهاب الكبدي الاو معناتها الهباتيت ا والهباتيت او. علاش؟ خاطر هما فيروسات ينتميو لنفس العائله نتاع الفيروسات كلهم يسميو دي فيروس انتيريك.
0: الوقت شويه هو لمحاله دكتوره الحقيقه يلزم هذايا معناها برنامج كامل حول الموضوع هذا مهم جدا، لكن خلينا نقولوا في خاتمه اللقاء نجموا نقولوا انه مياه الصرف الصحي ولات اليوم مرآة صحية للمجتمع، ونجمو تكشف لنا حاجات ما زالت ما ظهرتش خاصة في المستشفيات أو غيرها.
2: هو علاش هذايا معناتها ماخذ انيسور كبير توا؟ علاش؟ على خاطر يمكننا قبل ما نتمكنوا من تشخيص الحالات يمكننا باش نشخصوا وجود الفيروس في المياه قبل ما يظهر عند الحالات المصابة، ودونك نجمو نتمكنوا باش نقوموا بإنذار سريع وكيف كيف معناتها ندعموا القدرات نتاعنا للاستجابة للتهديدات الصحية. دونك هذا مهم جدا، وعليه ذلك دونك السلطات العالمية توا مهتمة بتقاسي المياه الصرف الصحي.
0: شكرا لك دكتورة سندس حداد، أستاذة محاضرة في علم الأحياء الدقيقة بالمخبر الوطني علم الفيروسات السريرية بمعهد باستور بتونس، والأكيد باش نرجعوا لك راهو إن شاء الله بإذن الله في موعد آخر نزيد ونحكي، لأنه المواضيع اللي حكينا فيه اليوم مهم جدا جدا هكا حتى للوعي بالطبيعة والمعرفة، وكما قلنا هذا فخر كبير برشا لمعهد باستور. تحياتي لك وإلى اللقاء، وإحنا باش نقولوا إلى اللقاء زيدا. ما نعرفش حضرت لنا مقطع مزيان ولا لا، لكن خليوه برا، خلينا بربي موجة ورا الموجة محليها. علاش باش نقول لكم علاش؟ لانه فما ثلاثي كون هرم رابع لجمهورية مصر العربية من كلمات العملاق احمد رامي، الالحان للعبقري القصيدة العربية رياض الصنباتي، كوكب الشرق ام كلثوم، مقطع من أغنية فاكر لما كنت جنبي. يلا إلى اللقاء صيفي بعد شوية مع عماد العوني، نسمعوا.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. تم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية سوسة خصصت لتناول الوضع البيئي وقطاع النظافة، تم إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة، وهذه التطبيقة ستمكن الكتاب العامين لمختلف البلديات بالولاية من رفع تقارير يومية حول الأنشطة البيئية وإصدار تقارير دورية تضمن مؤشرات إحصائية لاستغلالها في تعديل برنامج التدخلات عند الاقتضاء. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية، بما سيمكن أو بما مكن من استيفائه لشروط العرض على مجلس الوزراء في أقرب الأجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وجاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي توجهت به النائب البرلمان عواطف أشنيتي. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز تحت شعار من أجل ريادة الأعمال النسائية ناجحة ومستدامة، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الذي يوافق للثالث عشر من شهر أوت من كل سنة. أكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح اليوم تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تراوحت بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، ووصلت إلى 41 درجة ببقية الجهات، وقد تصل إلى 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور رياح الشهيل. في أخبار العالم، قالت وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح سرا على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: Σαϊέφη. صيفي عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيفي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيفي مع عماد العوني.
1: مستمعين الكرام مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي مروعة صيفي لليوم الاثنين عشرة وتلقى يبدأ ويتواصل معكم حتى كش للسبعة أمتع العشية كما العادة مجموعة من الفقرات المتنوعة والأنغام. الفقرة الأولى متاعنا كما كل حصة باش تكون مع الأستاذ محمد علي سخيري باش نحكيه في موضوع سيف. هو ما الحقيقة سيف سنة فيه زوز مواضيع ماني حلوين فيه سوية شطحني وفيه موضوع موضوع القرر على الشرف اللي توينسا عنده مدة يحكيه عليه. سي محمد علي باعتبار الأمر اختصاصه فبش يحاول يوضح لنا برشا حاجات على الأمور هذية. هذية بالنسبة للفقرة الأولى متاعنا. فقرتنا الثانية إن شاء الله باش تكون في ضيافتنا بالتليفون الفنانة التونسية إينس ليجري اللي العودة الفنية متاعها تزامنت مع فصل سيف سنة من خلال أغاني جديدة بعد غياب طويل وباش تحكينا على هالنشاط السيف في الكبير امتاحة في موسم عادة الفنانين يخدموا فيه المهرجانات وفنانين أخرين يركنون إلى الراحة. اليوم زادة باش نحكي على شط من الشواطئ الحلوة برشا في ولاية سوسة اللي هو شط طنطانة واللي إداريا يتبع أكودا. باش نحكي اليوم على الشط هذايا على تاريخ الشط هذايا على مميزات الشط هذايا مع الأستاذ خليفة المؤذن اللي باش يكون حاضر معنا بالتليفون إن شاء الله في بداية الجزء الثاني من حصتنا. بعتلي باش يكون معنا الإعلامي والصحفي بشير حسني. مع بشير باش نحكيه في موضوع أعتقد أنه لابد باش نتحدث فيه ولابد باش نحاول نأطر الموضوع هذا. علاش نقول هكا؟ لأنه موضوع الكتابات الثقافية أو ما يسمى بالإعلام الثقافي الفني الناس الكل من هب ودب وليت تنقد في السهرات الفنية تنقد في الأنشطة الثقافية وكأنه الناس تمتلك المعلومة المطلقة والمعرفة الحقيقية مع أنه الأمور صحيح تبقى ذوقية لكن مع الذوق دائما هناك مبادئ نتفق فيها جميعا فيما يخص الفن. ساعة ساعة تلقى واحد ما عنده حتى علاقة بالفن ينقد في سهرة من السهرات الفنية أو ما عنده حتى علاقة بالشعر والأدب وتلقاه حاضر في ملتقيات وندوات شعرية وثقافية. الحقيقة الناس الكل مش الناس الكل ثمانية سمحوني في العبارة واللي تتفافى يعني يدعون في العلم معرفة وهم لا يفقهون شيئا. الناس هذوما يلزم يبعدوا على الميدين هذية ويلزم الناس تفهم رواحة وتفهم قدرها كما نقولوا عاش من عرف قدره لأنه الواحد لما يعرف مستواه ويعرف حدوده يجلب الاحترام الروح. هذا الموضوع اللي باش نحكي فيه بعد تالي كما قلت مع صديقنا بشير حسني. حصة اليوم من صيفي أمنها لكم حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها أيضا تحياتي العالية المنصوري في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. عماد العوني أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا وأنغامنا اللي نبدأها كما العادة بجورج وصوف.

0: في فقرتنا الأولى الحقيقة المواضيع عم تحسي في السنة برشة برشة برشة، منهم كما كنت نحكي مع سي محمد علي حكاية الباترية هذوما اللي كانت استاج أو بدأت تعمل فيهم استاج، كما حكيت الماء، كما حكيت القرض. باش نبداو سي محمد علي المواضيع الأخرى نخليوها إن شاء الله لأيامات أخرى، لأنه الغاية متاعنا شنو من المواضيع هذه؟ نحبوا نوضحوا حاجات للناس، الناس لازم تعرف، يلزم الناس تكون على يقين وتبعد على كل أخبار زائفة وإشاعات ومعلومات غالطة. اليوم باش نحكي على القرض هذا، قرض على الشرف،
1: على الشرف
0: على الشرف القرض هذا اللي عنده مدة توا أكثر من 3 أسابيع والناس تحكي عليه وكذا، وقرض على شرف. الحقيقة حبينا نعرفوا حاجة ونعرفوا سادة المستمعين حاجة، لأنه لهالدرجة معناها الحكاية سهلة، معناها نمشي للبنكة هي تعطيني قرض اي وضمانات توك على شرف ونحرف لك تو نعطيك، يعني شنو المشكله؟ ولا نرجع لك ولا نرجع لك
1: صحيح
0: صحيح هكا الحكايه
1: هي ماشي كاكا. هو احنا اولا مرحبا بك سي عماد، ومرحبا بالساده المستمعين والمستمعات والفريق العامل هذا المساء. احنا ديما تعرف ديما اذاعه مستير هي اذاعه القرب وصوت المواطن، وديما نحاولوا نقدموا المعلومه الصحيحه وبطريقه موضوعيه، لا احنا مع هذا ولا ضد ذاك. دونك احنا بطريقه سلسه ونحاولوا نبعدوا شويه على الشعبويه وما ندخلوش في حاجات فما امور واضحه سورتو في امور المال. راهو المال والاعمال ما يتقادش بالشعبويه، فما امور قانونيه الا يلزم
0: قانونيه ومنطقيه
1: شويه الا يلزم تدار فيها الامور.
0: علاش احنا علاش راهو حبيت بالذات الجمعه هذه الموضوع هذا، وكنا قبل كنت اتذكر باش نحكيو على اللي باتري نتاع ستيك، لانه برشا تليفونات قاعد يجيني وتسكي، قلت له اني كيفكم ما عنديش المعلومه، لكن سي محمد علي اختصاصه هذا تو يعطينا المعلومه.
1: شو كيف هو تو اللي صار تو هالقرض على الشرف دوك. هو والله في اطار الدعابه، هو واحد في الفيسبوك هبطها يحكيوا على القرض على الشرف، قالوا باش تدخل البنك باش تقول له اعطيني قرض على الشرف، دوك يجيب لك مصحف حط يدك ويقول اقسم بالله العظيم رضع لك القرض وتحل المشكل. لا هو هذا تعرف التونسي ما عنده الدعابه برشا. هو شوف هو الموضوع ما هوش جديد، هو قديم، راهو يرجع لسنه 2024 في القانون نتاع الشيكات، وقت حينوا قانون الشيكات دخلوا فيه
0: رجعوا فيه قانون الشيكات هذا مش ناويين.
1: فما مبادرات تشريعيه لكن ما زالت ما درسوهاش، فما خاطر ضر الاقتصاد،
0: الاقتصاد
1: هذاك علاش تراجع كبير في الدوره الاقتصاديه.
0: علاش ديما نقولوا يا ولادي قبل ما تاخذوا قرار يخمموا فيها وحطوا ناس مختصه معناها، حطوا ناس مختصه
1: استشيروا اهل الاختصاص، راهو دخلوهم معاكم، راهو
0: شعبويه معناها ونحي ونعملوا مش هذا. راهو قبل ما تاخذ ديسيزيون خاصه اقتصاديه كبيره كيما هكا خمم في توابعها وفي سلبياتها وفي ايجابياتها، مش معناها عندها باش نعملها وباش.
1: والاقتصاد راهو علم، راهو
0: علم، علم
1: صحيح، هو ماهوش علم صحيح 100%
0: لكن هو علم
1: يتطلب اقل ما يمكن من الفطانه والخبره والاختصاص لهنا قلنا هو فما امر هبط مؤخرا دوك في الامر عدد 148 لسنه 2026 جاء لتطبيق القانون عدد 41 لسنه 2024. وهو في القانون هذا فما فصل يلزم البنوك لاقتطاع 8% من مرابيحها باش تعطيها في سياق قروض على الشرف. معناتها هذوما جاء احنا نقولوا هالامر هذا هو ديجا ربما فاجئ البنوك ديجا وفاجئ الناس كل مش حاضرة. دونك هكا علاش مازالت مش حاضرة اللوجستية.
0: شو معنيها قرض على الشرف؟ شو معنيها
1: قرض على الشرف؟ أنه ما غير ضمان، طبعا نحكي وشني حكاية الضمان معتها كلمة شرف رجع لك، كلمة شرف رجع لك
0: أخوي كي نطلع ماني شريف برجع لك شعملنا وجدت فهمتني.
1: هذا هو اللي انتو بعد في نوصلوله لهنا. شو نقوله احنا؟ هو وقت اللي جاء قرض على الشرف هذا شو فيه؟ قال لا فيه لا فوائد، فيش فايدة، فيش انتريس، ما فيش ضمانات. لكن هنا ما قال خلاها ما خلاهاش في المطلق ضمانات، قال لا ضمانات عينية ولا شخصية.
0: ولا شخصية
1: دونك ما تعطيش ما تعطيش دار ولا أرض رهنية وما تجيب الشخص يضمن فيه،
0: يضمن فيه.
1: دونك لكن فما ضمانات أخرين هم دونك بعد نشوفوهم. دونك هنا وما فماش زاد كوميسيون ديتيد دوسي، فماش هذيك العمولة نتاع دراسة الملف. وهنا خصص دونك هنا المشرع كما نقولوها فئة معينة اللي هما الأشخاص، أي شخص يخدم في الخاص في العام اي حاجه، اي شخص ليبر.
0: شنو الشروط؟ شو معناها قداش عمره؟ قداش كذا؟
1: مازال ما جا حتى شيء. هو جي راهو مبهم هذايا تو بعد وحتى هم شو أقول لك، حتى البنوك في وقت من الأوقات تواني معناتها تبارك الله 34 عام خدمه في البنك، وكنا ما يجين يهبط قانون البنك سنترال تهبط سيركولير تقول لك كيفاش تخدم،
0: كيفاش تخدم بالضبط توا مازال ما هبطش معناها
1: ما هبطوش. لا البنك سنترال مش باش تهبط، قالت لك فما قانون تبقوا
0: اكاهو. شنو قانون تبقوا؟ شو معناها
1: دونك؟ حتى كيما هبط في في التخفيض في تخفيض في تخفيض الانتيريس وقت قالوا تخفيض الانتيريس نتاعك اللي 7 سنين ما البنك سنترال ما دخلش، قالت فما قانون تبقوا
0: كيما الكارتا كي قالوا باش نحيك الاداء باش جبدين وما
1: صايش دونك لهناش خلات ولات خلاتهم البنوك مع المواطن والبنوك دونك هما مازالوا ما حضروش روح كيما قلت لك تفاجئوا ولا فما التحذير اللوجستي ما صارش والتحذير الاداري قاعدين توا اونكور.
0: كيفاش معني تسيبني راس راسه مع المواطن وما تعمليش ترتيبات وكذا يا اخي؟
1: تولي لهنا هنا تولي هي البنوك باش تجتمع ربما وحدها والا كل بنك تحط القوانين نتاعها وتكون هي قريبه من بعضها
0: ولا تفيو ذوك كيما حكايه النسب نتاع الواحد
1: ما ينجموش يطفيو على خاطر هذا كيما نقولوا احنا قرار اللي ربما اعلى هرم السلطه يحب يسخر فيه ويجسد فيه الدور الاجتماعي للدوله يحب تطبق كوت كوت دونك هذاك علاش دونك انا احنا تو باش نمشيو شكون هم الفئه هذه فما الاشخاص قلنا ينجم وهو هنا قروض استهلاكيه
0: شويه باش نعطيو برشا معلومات
1: أيوة أيوة
0: الاشخاص والشركات
1: الاشخاص عنده الحق 5 ملايين
0: تاع
1: قرض استهلاكي عندنا المشاريع الصغرى عنده 10 ملايين دونك هنا ويقول الاستثمارات ما تفوتش 150 مليون نتاع والمؤسسات الصغرى والمتوسطه الاستثمارات من 150 مليون الى 15 مليار عنده الحق في 25 مليون وشركه الهيئه الاهليه الابن المدلل عنده زاد كيف 25 مليون دونك هذو لهنا الشروط تو كنا احنا كنا نستناو في الشروط الشروط هما زوج شروط هكاهو اولا مراعاه الاقدميه برومي اريفي برومي سيرفي اللي يجي لول اللي سبق حزم بك كما نقولوا احنا اللي يجي لول
0: يعطيه
1: قبل وهنا في تقديم المطلب اللي شفت والحاجه الثانيه احترام مبدا المساواه وهنا ما هيش واضحه مبدا المساواه اي واحد من الناس شنو هي مبدا المساواه ما عرف ما هما بنفسهم اهل اختصاص ما فهموهاش معناتها مبدا المساواه في الامبوغيتي ما هيش واضحه دونك هنا تخلي يا ولد حل في التاويلات وما تخلي ما فماش امور اللي مضبوطه دونك لهنا اذا كان شوف دونك هنا قلنا يلزم
0: سامحني وزير الماليه ولا رئيس الحكومه ولا ما خرجوش وضحوا العبيد ما فهمتش
1: حتى شيء دونك هذاك هو هبط في الرايد الرسمي والبنوك خدمه على الامر اللي هبط في الرايد الرسمي.
0: مواطن وانت بنكيج نجيك اخويا حاجتي بقرض على الشرف سي محمد علي
1: اني نقول لك فما نوعين هم فما زوج نوعين من البنوك فما بنوك قال لك اني تو مازلنا ما حضرناش لا لوجستيا ولا اداريا تو وقت اللي نحضروا تو نكلموك وجيب لنا مطلب وفما فما شكون بنوك خذات مطالب لكن خلاتها تو من بعد ولا انا استوس هكا كيما نقولوها بالمزيه والكذا هاو خليناها نهار اللي نحلوا الباب ونبداو نعطيو تو نكلموك المطلب لهنا يلزم يكون كتابي هذا لازم منه وتاخذ فيه ديشارج هذه الحاجه اللي لازمه لازمك تاخذ فيها الديشارج وهنا
0: الفاش عنده ما طلبش عليك
1: حتى على حسب الامر
0: عاد محمد شنو
1: والله الامر هذا اش قال الامر هذا اش قال ولا كل بنك هي باش تجتهد هاتون جيو من بعد ولا تحل الباب
0: حتى بطاقه تعريف لا كونت بانكير
1: ما قال حتى شيء تعمل مطلب ديجا تو ولا لبيرو دي كونسلتينغ وشركات لهي في الانترنت كل واحد ولا يهبط موديل نتاع مطلب كل واحد يهبط موديل وكل واحد هو عمر وكهو من لوطه التصريح وصرحوا على شرف انه المعلومات اللي قلتها صحيحه ويعملوا تعريف بالامضاء وكهو ويجي ربما نقول ربما تو غدوه كل بنك تعمل لك مطبوعه نتاع مطلب خاصه بها هذه الحاجه الاولى البنك ان فوا قدمت مطلب نتاعك عندها 10 ايام باش تجاوبك بالايجاب ولا بالسلب
0: عادي لازمها تجاوبك بالايجاب
1: لا لا لا فماش فماش حاجه بالايجاب هذه قروض راهو فلوس يا ايمن
0: شو دونك معناتها ها قلت لك والله يرجع لك ما خرجش من هكا هاني قلت لك معناها تقبلني
1: والله هو هذا قال اعطيه على الشرف لكن خلينا ندرسوا احنا
0: اي شنو هو الشرف
1: دونك هذا الله اعلم دونك لهنا عندها 10 ايام باش تجاوب واذا كان رفضت تعلل علاش
0: قول علاش
1: علاش ما اعطيتكش ودونك وهنا نسال المده نتاع السداد هي عامين واذا كان انت تحب تتمتع بستة اشهر كيما نقولوا جراس ما تخلص تنجم بعد خلص لهنا هيك علاش خلات انه البرشا بنوك ماهيش حاضر ودونك هذا اش ولات لهنا وقت اللي تو باش تاخو انت حتى باش تاخو الديموند نتاعك انا نعطيك مثال بسيط هي البنك شنو هي مهمتها راهي البنك مهمتها هي وسيط وواسطه ما بين ناس عندهم فلوس يحبوا يخبيوا الفلوس وناس يحب ياخذ قرض. دونك غدوه اذا كان للبنك اعطاتك قرض، اعطات قرض لشخص، راه يلزمها تدرس كيفاش باش ترجعك القرض هذاك، على خاطر ماشي فلوس راهو، لا هي فلوس البي دي جي ولا
2: فلوس الناس،
1: فلوس الناس لي ديبوزون اللي اني مثلا صبيت 5 ملايين وهما عطاوهم القرض والسيد ما خلصش، البنك لازم ترجع لي 5 ملايين نتاعي. ما تقوليش راني والله فلوس تلفتهم في القرض على الشرف والسيد ما خلصناش.
2: انا غير لبنان تذكر شنو صار في لبنان قبل، معناها تو مده 4 سنين ديجا الرئيس المصرف المركزي نتاع لبنان في الحبس، هو تو راه عبيد مشات تجبد فلوسها، فلوسها ما لقاش
1: فلوس. كم ناش خايفين تو انت تعطي ما غير غارونتي، ما غير غارونتي بون هيروزمون لهنا تو، خاطر كيما قلنا راهي القروضات اللي تتعطي راهي ايداعات نتاع الحرفاء نتاع ناس اخرين، والبنك من حقها باش تاخذ الضمانات تاعها وتدرس الملف. اذا كان مطلب الاشخاص بصفه عامه احنا نقولوا الاشخاص هنا باش يجي شخص يقول لي قول اخويا شنو تختم، يندرى مترسم ولا ماكش مترسم، دونك قداش شهريتك، وهل يندرى انت عامل دوميسيلياسيون ولا ماكش عامل دوميسيلياسيون، خاطر غدوه تولي البنك لو فرضنا سيدي عنده زهر والبنك وافقت تقول له لازمك تعمل لي دوميسيلياسيون سالير دونك ولا واذا كانوا ريتريتي دوميسيلياسيون دو بونسيون معناتها نتاع الجرايه نتاعو
2: باش يقصول
1: وكيف كيف ينجم تعمل له غدوه تامين على الحياه وقت ياخذ القرض، خاطر هذوما كلهم موجودين. بالنسبه للشركات تو لهنا اذا كان بعد باش نشوف حكايه القرض، خاطر فما ينجم يكون هو عنده واخو قرض طبعا بعد نوصلوا له
2: بسرعه.
1: بالنسبه للشركات هي تخدم على الرقم المعاملات الشيفر دافير، البنك وقت اي دوسي باش يجي نتاع قرض تخدم على الشيفر دافير وتقول له اعطيني البيلون باش نشوف عندك قداش كاش فلو نتاع صورت وقداش البينيفيس نتاعك وبشوف وين درا رابحه الشركه خاسره الى اخره. دونك تو هذوما مبدئين، لكن عندنا احنا ابلكيشن اللي موجوده وتستعمل فيها البنوك، هي تدخل وتشوف اولا السيد هذايا السيد والا الشركه الشخص والا الشركه هو قداش واخو ولا ديون في السكتور بونكير الكل، قداش عنده نجم يكون واخو من البنك هذه، نجم يكون واخو من البنك الاخر، عنده شي كريدي ام بي اي ينجم يكون واخو قرض وما هوش خالص، والا ينجم يكون كان عنده سول ديبيتور في بنك مثلا وخلاه ديبيتور ولا جولي مجمد ومشى عليه مشي حل في بنك اخرى. دونك هذوما المعلومات هما كلها البنك باش تستعملهم لدراسه الملفات. كيف كيف بالنسبه للشركات ولا الاشخاص تدخل في الابليكاسيون هذه تدخل تشوف بنمر تاع التعريف عنده شي شيكات ام بي، اذا كان عنده شيكات ام بي ولا انتردي وفما حتى في شيكات ام بي فما اللي يكونوا ريغولاريزي سواهم وفما اللي ما سواش، هذوما الكل يدخلوا في القراء.
2: نقولوا نحن واحد ابيض ابيض النهار مشى البنك لا عنده كونت لا عنده ما عنده حتى علاقه بالبنك ولا هو اوم دافير ولا هو انسان عادي، قولوا عمره 21 22 سنه ولا حتى 50 سنه، مشى البنك قال له خويا راني نحب ناخذ قرض، اخي كي يعطيه القرض ما يقولوش كيف باش تخلصني كيفاش تتم العملية متاع الخلاص، لأنه بالحق الموضوع غريب جدا غريب مش عنا في هالأمور هذه كل
1: حيورة. لا هي هذه راهي الكريتير والشروط اللي بشقة تطبيقها راه يعني بالنسبة لي كبانكيش بالنسبة لي أول أولوية باش تكون الكليونات متاعي، خاطر ذوك لا أعرف الاستوريك متاعهم نعرفوا قداش هو ياخو شهريته وعنده ماضي معايا على الأقل بور الفيداليزي والكل، وقت اللي يجيني واحد ابيض ما عنده حتى شيء بجيب الاوراق كان اذا كان فضل فلوس ونعطيه وما فضلش ما نعطيش. دونك بالنسبه لي
2: علميا وقانونيا وماليا احنا قلنا قرض على الشرف، اخويا خذي قرض 5 ملايين الشهر الاول الثاني الثالث ومن بعد خلصك ومن بعد ما خلصكش كيفاش تم العمليه.
1: هو شوف البنك لهنا باش تركز على الجانب القانوني اش معناتها، خاطر غدوه حتى ولو انسان عنده ضمانات فما الكونترا
2: دو بري ما ثماش ضمانات ثم شرف ضمان
1: ثم البنك تولي تكري اي لا البنك تولي تشكي بالكونترا وتشكي بالتابلو دامورتيسمون، خاطر هذوك فلوس اخذاهم يلزموا يرجعهم معناتها التتبعات باش تصير مهما باش يكون غدوه ولو على الشرف التتبعات باش تصير. وعلاش هما باش يركزوا توا في البنوك بصفه عامه باش يركزوا على حاجه سور اللي عنده مورد رزق سور مثلا حاجه كيما علاش يركزوا على السالير على البونسيون ولا فما شكون مثلا عنده بطيمه كاريها للوي يقولوا له برا اعمل دوميسيلياسيون للوي
2: ما عندوش لا سالير لا عنده خدمه بطال
1: ما تصوروش ياه ما تصوروش ياه قولوا كما يقولوها كي يقول ديما نرجع المبدا راهي البنك ماش ما تعملش الشعبويه راهي البنك ما تعطيش فلوس على
2: البنك ما تلعبش ما تلعبش ما تلعبش
1: البنك على طريعه التاريخ راهي فلوس الناس البنك تتصرف ماش في فلوسها ماش فلوس ليزاكسيونير ماش فلوس البي دي جي اللي يتصرف فيهم راهو لي ديبو نتاع الكليونات راهو دونك يلزم يرجعهم دونك هكا علاش البنك وقت اللي تعطي يلزم كما يقولوها تاخذ ضمانات الكافيه ضمانات مالوريزمون فماش رهنيه ولا حاجه لكن كانوا مو شهر باش تتركزوا على الشهريه نتاعو وهنا وعنا فما عندنا حاجه اخرى زاد مهمه ياسر هو فما تقريبا كل التوانسه غارقين في الديون دونك هنا القانون احنا عندنا قانون في تونس للبنك يقول له ما تقصلوش اكثر من 40% من شهريته اذا كان هو واخو قرض وخذ ال 40 فمش كل خذ 50% و 60% دونك ما عادش فيها
2: التوانسه الكل مبلعه في القروضات الكل فوق
1: دونك هذاك علاش راهو هي عمليه حساسه والمشرع خلى البنك فاس فاس مع المواطن ما مربطهاش ما حط الشروط
2: لا تحكي على البنوك الاتاتيك وسمي اتاتيك اما البنوك الخاصه يقول لك
1: لا ما يخلصش فريسك احنا راهو البنك عندنا ريسك البنك في الريسك دونك
2: هو قاعده تعلق علينا
1: لهنا راهي البنك ما تحملش برشا صحيح سو جيستيون دي ريسك لاكتيفيتي بانكير فيها جيستيون دي ريسك داخله في الريسك داخل في المهمه نتاعنا في
2: الاكتيفيتي
1: يلزم كما قلنا رحنا ماشي نفرقوا الفلوس على قارعه التاريخ البنوك راهي
2: خويا تونس في بالهم هكا بعد تونس في بالهم هكا انه معناها تمشي تاخذ 5 ملايين وتروح
1: لا اكثر من هيك فما واحد نعرفه قال لي هو عمل باش نعمل المطلب وباش ندور على البنوك الكل ونفرق عليهم الا يبعث لي لون باش نمشي ناخذ من عنده قلت له ان شاء الله ربي معك ابدا من تو ان شاء الله ربي معك معناتها فما حاجات اللي راهي
2: نختموا سي محمد علي علميا وماليا وقانونيا ومنطقيا جائز الامر هذا
1: ولا يعني ما هو جائز ما يجي في حتى بلاد تو تعمل تو دانتيري 1% تو في الخارج تمشي مثلا تعمل 1% 2% داكوردو على الاقل اما تجي ما غير حتى شيء ما تعرفش عليك الشخص هذاك ما عنده حتى شيء حتى ضمان يا بربي سامحني احنا كان جاي موظف عمومي واعطيناه فلوس هو اساء التصرف فيه مو باش نتهموه بسوء التصرف نتهموه بسوء التصرف وتحويل المال العام واهدار المال العام هو اساء التصرف وفي البنك يولي ليزاكسيونير يتهموا الاداره يقول لك عملت سوء التصرف نتاع بفلوسنا احنا لي ديبو راهو نتاع لي ديبو نتاع الكليونات هيك عليه واكثر من هيك هو ديجا حتى المشرع عمل كما نقولوها عقوبات للبنوك اللي ماهيش باش تطبق تو البنك خاطر فما صارت ريتيسونس حتى برشا بنوك قالوا من الاول ما نطبقوش هو ذا باش نعطي فلوس يا يجي خوذ على قريعه التاريخ يجي خوذ الفلوس احلف قول والله قسما العظيم تو نخرجهم ونرجعهم ويجي خوذ الفلوس معناتها
2: والله العظيم
1: معناتها ولا قال اولا البنك سنترال هي باش تاخذ تو البنك سنترال باش تطبق هذا باش تسهر على حسن تطبيق الامر هذا اولا باش تبعث انذار وتعطي دليل البنك اذا كان البنك ما نفذتش تعطيها خطيه ماليه 10% من راس المال البنك معناتها تنحيلها من راس مالها وتصبهم في الخزينه العام معناتها البنك ما عادش تاخذها واذا عادت باقي ما طبقتش الخطيه تولي دوبل
2: يعني تعرف خايف للموضوع نتاع القروض هذايا كيما خبز النخال
1: لا ما قلت لك الاطار الاطار اللي قلت لك عليه في الاوف هذاك هو الاطار هذاك خاطر راهو شوف مش سهل باش تجي شعب راهو شعب كامل قام 12 مليون قائمه تستنى باش تاخذ قرض ومن بعد انت تجي تقول والله نفدلك وراه ما صحش ولا البنوك ما حبتش ما تجيش وهو جاي في ظرف معين هكا علاش الدوله ربما تو باش تهبط بالثقل نتاعها وخاصه صارت مشاكل في الامر اللي نتاع تخفيض نسبه الفائده نتاع القوانين نتاع القروض نتاع 7 سنين وما طبقش كامل دونك المره هذه
2: باي ثقل ستنزل الحكومه
1: تفرض على البنوك العموميه هي كانت باش تفرض على البنوك العموميه
2: تفلس البنوك انت راهو لهنا نجم تفلسها البنوك راهو مش لعبه راهو
1: هاوك عندك 8% من المرابيح معناتها 8% نتاع عمناول
2: دونك خويا هنا نستناو
1: نحن على كل حال نستناو فماشي اوامر ترتيبيه اخرى ولا من وزاره الماليه فماشي امور ترتيب اوامر ولا منشورات ترتيبيه من البنك سنترال ولا البنك سنترال ما ظهرليش كان باش تخرج حاجه دونك نستناو باش تزيد توضح الامور ونحاولوا ديما نحطوا راهو الفلوس هذيك راهي مش فلوس البنوك راهي فلوس الحرفاء نتاع اللي حاطين فلوسهم ضامنين مضمونين في البنوك
2: وهذا حسين محمد علي اكيد الموضوع تو نرجعوا
1: له
2: الحديث بقيه خلينا نشوفوا نحن الاوامر الترتيبيه نتاع البنك سنترال نشوفوا
1: كان جيت
2: كان جيت معناها كان جيت شكرا ليك سمحوا لي الجمعه الجايه ان شاء الله ممكن نحكيوا على حكايه الباتريات هذوما نتاع ستيغ في ظل هالازمه نتاع ستيغ في تونس.
1: شكرا الى اللقاء.

0: يتواصل اللقاء معكم مستمعينا الكرام، ونجدد تحية لكل من اختار هذه الموجة. لقاءنا الآن باش يكون مع فنانة تونسية انطلقت عندها مدة طويلة ثم غابت عن الساحة الفنية ثم عادت من جديد، لكن بالجديد أكيد. الفنانة هذه قبل ما نحكيه في جديدها باش نتعرف على جوها في الصيف، ناس ليجري. مساء النور، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك يا عاف المنستير. شنو احوالكم؟
0: الحمد لله الحمد لله. شنو احوالك انت يا ناس؟ لاباس؟
1: النسمة غادي ما كونش، ما فهمش سخانة.
0: لا ثم والله ثم والله الناس ثم سخانة زاد وميديتي زاد وما نحكي لكش، فهمت؟ اما في الليل تنسم شوية على البحر، اوكي البحر يلطف شوية وكهو. هاي قل لي ناس، صيفك السنة كيفاش قاعدة تعدي فيه؟ ثم بحر، ثم تحويز، ثم خدمة، كيفاش بالضبط؟
1: لا أنا ساعة عندي ذكريات في المنستير. أنا المراهقة كلها في المنستير كلها.
0: قريت لهنا معناها؟
1: لا أنا في الصيف نجي بحث خالتي نحييها بالمناسبة، ربي فضلك. وكانت ذكريات جميلة حلوة، خليت لي ذكريات حلوة على منستير. معناها محليها بلاد حلوة.
0: يعيشك
1: حلوة برشا في كل شيء.
0: يعيشك ناس يحليامك ناس. هالصيف هذايا كيفاش عديتوا؟ قلت لي خدمة ولا راحة ولا تحذير ولا بحر ولا كيفاش؟
1: ليه بحر؟ ما مش معقول خاطر السخانة اللي جيت سني ما تشجعش. أما هكا أي ولا خل كي ركزت على الخدمة خاطر
0: سيف سناء اخترته للخدمة.
1: اخترته للخدمة. هي العكس نورمالمون، سيف مهرجانات وتحذير
0: للعروض وغيرها
1: للعروض، لكن انا ما مشيتش في الحسابات هذه بصراحه.
0: عندك حسابات اخرى؟
1: الفن للفن. نقول حاليا بالنسبه لي نحب نعمل حاجات جميله، انتاج جميل باش نسعدوا الناس وروحي. هذاك هو
0: الناس. بدايتك وقتاش كانت وكيفاش كانت؟ تراها نذكروا سادة المستمعين.
1: بدايتي كانت انا من سنه 2002 راني
0: بديت تغني.
1: كانت في طريق النجوم. ولا نجم نقول قبل بشويه خاطر المرحوم نجيب الخطاب صغيره كان عنده جينيريك وكان عامل إيميشن فيها هكا وشويه وقت في لي كاراوكي. كانت هكا بشويه بشويه داخل، عرفت نجس في النبض خاطر ما كانتش
0: واحدة.
1: بحكم دراستي والعائله ما كانتش
0: راضيه بدخولك
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اي ما ولو انه شو الفن راهو الغرام يغلب برشا حاجات. هاني ام وبقي شددني
0: الغرام تاع
1: الام وقتها قدام اولادها لعب لي هكا يظهر لي جينيراسيون كل كبرت اولادها وبدت خاطر الجيل نتاعنا راهو من طريق النجوم. زيد انا عملت طريق النجوم ما قعدش الجيل نتاعنا منه برشا. نلقاو الجيل القديم معناها ولا شويه زاد من الجيل الجديد، اما جيلنا احنا ما شفتش منه برشا. ما قعدوش
0: برشا.
1: من الاعلام من صعوبه الميدان.
0: بالعكس ممكن صعوبه الميدان. ايه لانه
1: مع الاعلاميين كاين زيد
0: بالعكس راى انه العليم معني حالي دي شويه للاغنيه التونسيه وللموسيقى التونسيه، يعاون في في في البث، يعاون في التعريف بالاغاني الجديده بالفنانين، نتصور هكا فهمتني.
1: لكن إيه ربما اذاعه المونستير يعطيكم الف صحه،
0: وجبنا وجبنا هذا يا ناس،
1: يعطيكم الف صحه. لكن انا بصراحه تحبين نتكلم صراحه،
0: هاي هاي هاي.
1: نسمع برشا شرقي في
0: الإذاعات الكل،
1: في الإذاعات الكل بصراحة. لي زامبريزاريو مركزين برشا على
0: المطربين الشرقيين،
1: على المطربين الشرقيين هما ومهرجاناتنا اللي صاير الكل. كان واحد 90% لينا احنا و10% اليوم هما، شكون لقيت منا من التوانسة يمشيوا للمهرجانات أباغ الثقافية اللي ما بين الوزارات به يمكن موجود هذيك، لكن نحكي متاع الصيفية. أنا هو اللبناني اللي هز من لبنان، هزت من تونس ولا اللي في الساحل في مصر ولا هزوا من تونس ولا وحنا بصراحة بكثرة كيف تحب أنت لزامبريزاريو ولا يدور يلوج علي بجنبه يسكن سهل الأمور من غادي من مصر ومن لبنان، موكي يتنحى هذا يولي يشوف الفنانين اللي بجنبه.
0: هو الحقيقة ثم مهرجانات زاد السنة اللي مراهنا على الأصوات التونسية وعلى الموسيقى التونسية، صحيح ثم مهرجانات كما الحمامات مثلا وكارتاج، سي معناها مهرجانات كما قلت مولى مباشرة من الوزارة، فعندها الفلوس وعندها تمويلات تنجم تجيب من برا. بقيت مهرجانات يبدو لي أنها عولة سنة على الموسيقى والأغنية التونسية والعروض التونسية. به إينيس، هل عودة كيفاش كانت بعد هالتوقف طويل عن النشاط الفني؟
1: بعد التوقف يقول لك لا تقل المغني غني. أنا السنة الفارطة في شهر رمضان الكريم ضمن فعاليات مهرجان المدينة، كان بالمسرح البلدي بتونس، ونشحت الحمد لله، نشحت بشهادة الناس الكل، ولو أنه كان من هنا مهرجان الأغنية التونسية، وكانوا فما حركة وقتها. بالنسبة لي أنا رجعت كانت الحمد لله لباس، ومن وقتها نطرق أو كانت عندي صدفة زادة جميلة مع الفنان لطفي بوشناق عمناوي، وكانت منها تعاملي معها.
0: شنية الأغنية؟
1: نحب نعيش نحب نغني.
0: تراه نسمعوا نحب نعيش نحب نغني ونرجع لك يا صحيح؟

0: نحب نعيش نحب نغني. هذه أغنية إيناس الهجري اللي دت بها السنة واللي هي من ألحان لطفي بوشناق. إيناس وش
1: ألحان لطفي بوشناق؟
0: البداية أو العودة كانت من خلال عظيمين في الموسيقى التونسية، لطفي بوشناق وأيضا الفنان القدير والكبير سمير العقربي اللي أيضا خدم لك أغنية وظهر لي ثم مشروع بيناتكم.
1: الموسيقار سمير العقربي تشرفت بتعامل معاه ونطرق في الأبواب، معناها معناها عملنا أغنية عندي اليوم وكان تعامل لطيف وتعامل مع الموسيقار مع الموسيقار سمير العقربي.
0: هو الحقيقة كيفاش خليت سمير يرجع للتلحين؟ سمير عنده مدة كبيرة ما لحنش
1: في بيش
0: عنده مدة، هو عنده أغاني راهو عنده ألحان مخبية بون ما نعرفش توا ذلو باش يبدأ يخرج فيها، وإلا لأنه عنده مدة ما عملش ألحان المطربين التوانسة. وكنت في لقاء سابق حكيت معاه قال لي راهو عندي أغاني توجي وقتها ونخرجها.
1: الموسيقار سمير العقربي له من التجارب ومن الحكمة اللي يعرف هي نفوس
0: نفوس أكيد.
1: تقول لي أنت علاش أنا بنذات؟ هو عارف معنى كان ينجم ما يقبلش التعامل معايا لو ما شاف بلكش حاجات اللي احنا اللي
0: مشتركه بيناتكم، معناها
1: مشتركه واللي باش واحد قاعده نطور في روحي، معناها نطرق في الابواب ونطور في روحي. الانسان مثقف، الموسيقار سمير العقل انسان مثقف جدا جدا جدا، معناها ابار تجارب.
0: إيناس الحديث معك حلو، الوقت قاعد يمر بسرعة. قبل ما نسمع الأغنية الثانية اللي خدمتها مع سمير العقربي اللي هي عندي اليوم، ماذا بي أن ياخو فكرة بإجاز على مشروعك الفني الجديد، شنو ناوي في المستقبل إن شاء الله؟
1: والله قاعدة معناها نشوف قاعدة مزلت زلت قاعدة فما أعمال، لكن مانيش متسرعة، كل شيء تيجي في وقته
0: بطبيعته. هذاك علاش إلى حد الآن ما ظهرتش حتى على مستوى التلفزة، ظهرت في الإذاعة التونسية مع حبيب شغال
1: وإذاعة بطاوين زيدا
0: وهو اليوم في مستير، لكن والتلفزة معناها قاعدة تستنى ربما أو
1: التلفزة قاعدة تستنى، يلزمني انتاجات اللي نحس انا باش كيفاش يقولوا معناها
0: العودة تكون صحيحة، معناها في
1: اي في اطار انتاجات وابداعات حلوة. ما كانش ما يقول قايل عليه من عامنا والسنة بالمهرجانات اللي عملتهم، لازم نستنى ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ماهيش مزروبة
0: في عقدنا.
1: جيتني معناها استضافات وبعد قلت لا
0: في العقل في العقل
1: هاو
0: هاو بشوية بشوية
1: خير خير خير
0: خير به. إيناس في نص دقيقة اش تحب تقول للمستمعين، اش تحب تقول للناس اللي تستنى في عودة صحيحة من عند إيناس ليجري قبل ما نسمعوا أغنية عندي اليوم؟
1: ايه يعني يشجعونا ويعاونونا ويحبوا المطرب التونسي وباش احنا نساعدوهم وهما يساعدونا
0: ان شاء الله
1: هذا هو، ونحبوا بعضنا وان شاء الله كل عام واحنا حيين بألف خير.
0: يعيشك إيناس ليجري،
1: تحية لإذاعة مناسبين والعاملين فيها.
0: يعيشك إيناس، هذا وجبنا. شكرا لك مرة أخرى شكرا. وإن شاء الله بالتوفيق في هذه العودة اللي كانت من خلال زوز أغاني لزوز من نجوم الفن والموسيقى في تونس، لطفي بوشناق سمعنا له قبيلة اللحن بتاع الأغنية الأولى، الأغنية الثانية عندي اليوم من ألحان الفنان سمير العقربي. إلى اللقاء إيناس.
1: إلى اللقاء.

0: السادسة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تواصل حملتها الخاصة بتونسينا بالخارج من خلال تقديم باقة أنا تونسي. في المهدية حجز أكثر من 30 طن من البقول الجافة والمكسرات والتوابل وكميات من اللحوم منتهية الصلاحية وتوجيه 6 تنابيه كتابية للمقاهي. وفي زغوان نواكب فعاليات المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 الذي تحتضنه المكتبة العمومية ببرمشارك. في إطار تحسين الخدمات البريدية ورقمنة العمليات المالية، تواصل الإدارة الجهوية للبريد بنابل حملتها الخاصة بتونسينا بالخارج من خلال تقديم باقة أنا تونسي، والتي تخول للمواطنين المقيمين بالخارج فتح حساب بريدي جاري قابل للتحويل بالعملة الصعبة، مع تمكينهم من بطاقة سحب دولية صالحة داخل أرض الوطن وخارجه، وفق تصريح المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي الرماح في ميكروفون فاطمة بن عثمان.
2: باقة أنا تونسي هي موجهة للمواطنين بالخارج، ينجموا يفتحوا حساب بريدي جاري قابل للتحويل بالعملة الصعبة، كيف في نفس البوكيه يفتح حساب ادخار بريدي قابل للتحويل بالعملة الصعبة، كيف المكنون من بطاقة سحب دولية تمكنوا من القيد عملية السحب من الحساب نتاعو سواء موجود داخل تونس أو خارج تونس، وهذا يشترط فيه أن نكون مقيم بالخارج، والحسابات هذه يتم تنزيل فيها بالعملة صعبة تشترط فيه تبقى للترتيب القانوني يكون عنده رخصة توليد عملة. إن شاء الله باش نحاولوا نشرح العملية هذه ونمكنوا التوانسة المقيم بالخارج المتمتع بهذه الخدمات. كيف خممنا فيهم باش زادة ما يقولوش يتنقلوا فما تطبيق إعلامية ماي بوست، يلزم حتى يدرج المنطقة نتاعو بالماي بوست، وبعد يتبع الحسابات البلدية والبطاقة نتاعو عن طريق التطبيق الإعلامية ماي بوست، وهذا في إطار سياسة الدولة لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية.
0: أسفرت حملة مراقبة قام بها أعوان الهيئة الوطنية لمراقبة سلامة المنتوجات الغذائية بالمهدية عن حجز كميات من اللحوم منتهية الصلاحية وتوجيه 6 تنابيه كتابية للمقاهي والمطاعم، كما تم حجز 31 طن من البقول الجافة والمكسرات والتوابل منتهية الصلاحية تحتوي على ديدان وفضلات فئران كانت معدة للبيع للعموم. منسق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بالمهدية مكي بن ذياف وتفاصيل أوفى في ميكروفون نادر إسماعيل.
3: خلال شهر جويلية تقريبا قمنا ب 32 زيارة، تم خلالها توجيه 3 تنابيه كتابية على معنى الفصل 60، تحرير 2 حاضر بحثة تتعلق بمسك منتوجات غير آمنة وغير صالحة للاستهلاك، تم خلالها حجز 25 كيلو غرام من منتوج البطاطا فريت و 24 كيلو غرام من اللحوم الدواجن كانت غير صالحة للاستهلاك. بالنسبة للقطاع المرتبات والمقاهي وصنع المثلجات تم زيارة 40 معاينة للمحلات هذه، تم خلالها توجيه 6 تنابيه كتابية. بالنسبة للعمل الرقابي اللي هو كان متزامن معنا البرنامج الخصوصي لمراقبة مستلزمات المولد النبوي الشريف، قمنا تقريبا خلال الفترة الممتدة من 18 جويلية حتى 2 أوت بالقيام ب 120 عملية تفقد، منها 27 فريق عمل وجهنا خلالها 5 تنابيه كتابية، كذلك منا حررنا 3 مخالفات تحرير محاضر بحث في الغرض، حجزنا كميات من المواد الغذائية اللي كانت غير صالحة للاستهلاك متمثلة في 11 كيلو 700 من لحم ضأن كان تغير اللون نتاعها وانبعث منها روائح كريهة، حجز 280 كيلوغرام مادة الزبيب نظرا لتعفنها ووجود فتريات بها ووجود زادة فضلات الفئران، ما يقارب 31 طن من المواد الغذائية معناها متمثلة في قطانية كاكاوية تابل لوبيا بيضة، هذه زادة كان سبب الحجز نتاعها لاحتوائها على الديدان الحية 10 سوس الحي فضلات الفئران، هذا الكل قمنا بحجزه بتبعت الحال معناها تطبيق المقتضى الفصل 70 من القانون عدد 25 سنة 2019 ولين اصدار أذون إتلاف في الغرض، أتلفنا للبعض

0: طوع بمهاراتك، أطلقناها للشباب، المجتمع المدني، لأي إنسان ينجم يقدم معناها ويتطوع، يقدم مهارة، يقدم أي معناها أي خدمة للمكتبة العمومية. حبينا نشاركه أكثر المجتمع المدني، وحبينا نشاركه الشباب متاع المنطقة والجهة، وخدمنا أكثر على الأهداف اللي رسمتهم إدارة المطالعة العمومية. خدمنا على توظيف آلية الذكاء الاصطناعي في مجال الكتاب والمطالعة، كيف التظاهر اللي خدمناها اليوم هي خدمنا على فيلم بالذكاء الاصطناعي فيلم موجه للأطفال en 3D. إن شاء الله باش تتواصل التظاهرة متاعنا الغدوة إن شاء الله.
1: حضور هام من الأطفال والأولياء لخوض تجربة مشاهدة فيلم ثلاثي الأبعاد في الواقع الافتراضي الذي لقى استحسانا كبيرا.
2: هاجيت اليوم الصباح للمكتبة العمومية، لبست النظارات الافتراضية، تفرج في فيلم ياسر مزيان، فيه نجوم وصخور وخيال كبير، وتفرهدت وشفت أجواء محلاها في المكتبة العمومية ببير مشارقة.
3: أنا اسمي جينين ستالة، اليوم جيت للمكتبة العمومية، تفرجت في الفيلم ياسر، عجبني ياسر مزيان، شفت في الفيلم نجوم وسحر وعمل خط السحرية.
4: أنا ولية في بير مشارقة، جبت بنتي اليوم للتظاهر هذه في المكتبة العمومية. حقيقة صغار استمتعوا، شاهدوا معنا عملوا بالخوض الواقع الافتراضي، والكبار زاد حقيقة استمتعنا زاد، خاطر خذينا فرصة في أن نشاهدوا فيلم زيارة للكعبة، والصغار شافوا فيلم ديسانيمي. ما شاء الله يعطيهم الصحة، مجهود طيب وربي يبارك لهم، إن شاء الله ديما هكا نشطين.
1: حنان العباسي من بيرم شرقة لإذاعة المنستير.
5: توافد على تونس منذ بداية هذه السنة إلى غاية 31 من شهر جويلية 5,928,000 سائح، بزيادة تقدر ب2.6% حسب تصريح المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة أنس غربال، وأضافت أن هذا التطور في عدد السياح كان مدعوما بتنوع السوق السياحية، حيث سجلت أوروبا سوق ارتفاعا بنسبة 3% وكندا ب10.2%. وأشارت في تصريح لحنان بوربيا إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، حيث سجلت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%.
6: هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%، ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عندنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، هذا أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية، توفير مواطن شغل.
5: أعلن ديوان الأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن، وبالنسبة للبيع بصفة مؤجلة حدد السعر ب 868 دينار للطن بالنسبة إلى أجال خلاص ب 45 يوم، و 871 دينار للطن في أجال 60 يوم، و 874 دينار للطن في أجال 90 يوم عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وأوضح ودعا الديوان الوطني للأعلاف المؤسسات والهياكل المهنية الناشطة في مجال الإنتاج الحيواني من شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية ومراكز تجميع الحليب ومصنعي الأعلاف وتجار الأعلاف المضمنين أو الممضين على كراس شروط تجارة توزيع الأعلاف، دعاهم إلى تقديم طلباتهم إلى المصلحة التجارية المركزية للديوان أو إلى مكاتبه التجارية بصفاقس ومساكن وشانشو وسيدي بوزيد، وذلك وفق الإجراءات المحددة. في آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط وبعد 163 يوم من اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نقلت وسائل إعلام غربية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن بلاده تتعامل

0: تعمل بهدوء مع إيران دون تصعيد وأن التفاوض معها جزئي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي طرح سرا على كبار مساعدي فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي. هذا وقال متحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، وأن المضيق لن يكون آمن في ظل استمرار الحصار الأمريكي على بلاده. إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ta.

Ça y est, fille. ça y est, fille. عشوية خفيفة مع الكلمة والفكرة والنسمة. صيافي وسنينكم دايما مع الفرحة والنغمة. صيافي مع عماد العوني.

0: 17 دقيقة بعد الستة في إذاعة المنسير وفي منوعة صيفي فقرتنا الآن فقرة الشتوت الحلوة في تونس. واليوم باش نحكيه على شط من الشواطئ الجميلة اللي إداريا يتبع معتمدية الكودة اللي هو شط طنطانة. الشط هذا الحلو اللي عنده تاريخ مزيان برشا واللي أكيد تبدلت فيه حاجات. مثل ما شو واحد في اعتقادي نجم يحدثنا على الشط هذا لأنه تربى فيه وعاش فيه هو صغير أستاذنا سي خليفة المؤذن اللي هو واحد من الشخصيات المعروفة في أكودة. سي خليفة مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور سي عميد، مرحبا بك.
0: أشنا حوالك؟ يعيشك سي خليفة. يعيشك سي خليفة، ربي فضلك. يعيشك سي خليفة. لو كان ساعة تعطيني فكرة على شطة طنطانة وين جاي بالضبط؟
1: شطة طنطانة هو جزء من شط مريم.
0: من شط مريم
1: شط ماريا تعرف عنا احنا ناجية. تجد مدينة قنطاوي ويكمل حتى توصل نقولوا احنا واد درب رحم وين مكتب الفلاح.
0: هذيك الحدود متاعو. نعم هذيك الحدود نتاعو الشط هذا.
1: اي ما اوتيل ديار مريم هذاك يعني ما توين ود نسميوه ود دار ابراهيم.
0: ود دار ابراهيم الشط هذايا اكيد طفولتك عشتها في الشط هذا وانت صغير وعمد فيه. لو كان تحدثنا عليه قبل الشط هذا كيفاش كان، ثم شنية التغييرات اللي طرقت عليه؟
1: هو جدودنا والبعض من باتنا معناتها فني كانوا يعملوا فلاحه خاصة، هي موجودة ما في حمام سوسة، موجودة في عديد الشطوط. كانوا يعتمدوا على الماء نتاع العقل اللي تحفر زوز متر وتبقى الماء مش بعيد ياسر على الموجة وشوية بيار، والماء فيه معناتها مقبول يعني يزرعوا
0: فيه
1: والدلاع والخضر ويعيشوا منه، معناتها يعيشوا منه عائلات كثيره. وكانوا يبداوا ثم القروشه احنا نسميوها بالاسبانيه، نسميوها تسميات اخرى، ونعديوا النهار كامل غادي ومعناتها هذيك هي المنطقه من بين المناطق الفلاحيه اللي تابعه أكودة، لان أكودة اوريتري مخر
0: شويه.
1: أكودة كل نهار مخر 5-6 كيلومتر. وعنا فيها ذيك نجيو على الدواب ولا على سقينا اللي احنا صار ونتعداو من هناك معروفة مع تفنت يعني، وتقعد ديما في المخيلة توا ما عادش كيما كان.
0: تبدلت أكيد تبدلت
1: بعد حاتم وتوصل وين الرومبوان توا هذيك خروب جبارة يسميوها، وتخلي خليج الملائكة اللي كان كيف غراب اسمه قبل
0: كيف غراب
1: اليمين، ومن بعدها تهبط الحضرة الكحلة عدى منها وكانوا يخوفونا احنا خروا جبارة غير خاطر صغار ساعات نخلط وحدنا
0: تمشي وحدكم
1: على بانا يبدأوا يخوفونا يقولونا ثم عبيثة وثم كذا وثم كذا ثم ديجي الشوار معتا ثم كيات بتاع الطفولة اللي تقعد ديما في ذهن اي واحد مازال على قيد الحياة
0: يفتحنا لك. الاراضي الفلاحية هذيك اللي كانت مزروعة متاع كويدة هي
1: اي بكلها براتيكمون بالتوتاليتي بون سور، وقت توصل لجهه القطاوي يبدا حمام سوسه.
0: حمام سوسه
1: اكسكلوزيفيتي كان الكواده، ما عدا حتى توصل الفقعيه هذيك ثم حماميه في خر شط مريم وغادي من فوق، وعندها معناتها خصوصياتها لانه الملكيه صغيره مع ثم تشتت الملكيه موجود معناتها متلقاش انسان عنده اكسارات
0: ديما شوية أراضي معناها
1: ديما شوية ويخدموا فيها، لكن الدولة قامت بدور كبير برشا وقت اللي عملت مشروع واد نبهانة وتلقى طول ثماش قال له ونظر ندورة الجمهورية قال له ونظر باش تلقى منطقة في لحية منظمة بالطريقة اللي موجودة توا، تلقى كيسات تراسي لينيير هكاك معناتها وكيستهم الدولة داير من بعد، وعملت الرومون برومون ذاك التجميع نتاع نتاع باش ينحي التشتت العقاري ويوصلك الناس تستغل فيها على الشيعة، لكن كل واحد عنده قطعة نتاعه ويعرفها بالكدا وكل شيء. وطورت وعشت منها عائلات ومبانا يعني كان عنده دور في استفاقة معناتها في لحية وديفلوبمون كبير برشا، وتعملت المدرسة نتاع البسنة اللي هي
0: كانت البسنة
1: بكل اللي خرجت إطارات عليا منها. معناتها تطورت تطور كبير برشا، تطور المياه شحت نتاع ونبهانا ولا يستعملوه حتى الشرب نظرا لشح المياه وكذا كل شيء. وعندها 3 سنين مثلا ما ثمش قطره من واد
0: نبه هنا.
1: الناس ولا تعول على الصندجات ولا يعملوا في الصندجات
0: ولا
1: يلزم كنترولي ساعه. الحاجه اللي وقت اللي نهبت انا توا اللي يبدا في عمري نهبت ما عندها حتى علاقه ببعضها. شوف الطريق السياحيه هذيك كانت في وقت الاوقات وهي
0: ما كانتش الطريقه هذيك. الطريقه هذيك ما كانتش بالكل هي قبل
1: لا كانت بيست. كانت الطريق الاخرى اللي تعدى على قصور غرناطه. قصور غرناطه مغادي هذيك توصل حتى للبير نتاع شطمري من المدرسه الابتدائيه وتكمل حتى لهرقله. والكار تجي 5 نتاع الصباح وستة نتاع العشية فقط فهمني توصل. وثما مدرسة المدرسة قديمة عندها مدة لبس بها المدرسة الابتدائية
0: الابتدائية بالطبيعة.
1: وتوا كبرت الأمور برشا معناتها تو ما نعرفش ثما تعداد سكاني ولا لا ولكن هي منطقة ولات
0: فيها برشا سكان وهذا ناتج عن نمو الديموغرافي وعلى زاد الناس اللي بنات غادي لا راضي اللي كنا نحكيو عليها هذيك ولات ديار تو وفيلات وعمارات ظهر لي.
1: شوف نقول لك حاجة ربما ما يقعش التداول فيها بزيد. احنا في تونس عملنا غلطات ولتوا ما وصلناش باش نتعبوا من ذلك. نعملوا منطقة سياحية مبرمجة وتعملها لفي وتبدأ معناتها أمورها منظمة كما ينبغي وما نقراوش حساب إلا حولها إلا حولها نخليوه معناتها على حاله. فما فيش شك وقت اللي مش جينا موجودة في الحمامات نفس الحال في بنك الساحل وفي البسبسية وفي عديد الأماكن تخلق أماكن فوضوية حولها. خلف المصطفين ثم الخدامة الناس اللي يد العام اللي تجي من كامل الجمهورية
0: تستقر غادي
1: تستقر غادي والأراضي توليك تبع بالحبل. طبعا انت تنطانة مثل ماشي منطقة في كل شي توز ممكن في العالم مكتقاشي منطقة بتاع R plus 5 في كياس يهبط حتى للتحر معنى هذه 300 و 300 ونص انتوشي بستقر في تونس ولا في أي بلاصة أخرى وهي بلاصة تسمى عزيزة وغالية
0: بطبيعة
1: وتلقاها بكلها طرقات براليل توصل للبحر ما تربطش ما بين بعضها ماشي حاجة أفقية.
0: ونفس الشيء موجود في شط مريم زيادة كلها طرقات موازية تهزك مباشرة للبحر
1: كيف نفس الحال هي كانت تطبع المجلس الجهوي معناتها قبل على أساس معناتها قروية مجلس قروي ومن أكبر المجالس القروية اللي سمعت بهم وشفتهم في حياتي يعني ولات بلدية شط مريم وتفصلت على أكودة من ناحية كبلدية قد المطن دي في شك لكن ولات بلدية وشدت حاجة بها معتبرتها باش على الأقل تقع لهوة أكثر. وقعدت الدائرة هذه الطنطانة اللي سميتها سيادتك انت الطنطانة هي تابعة دائرة بلدية تابعة أكودة تابعة بلدية أكودة.
0: وهل اسم الطنطانة مين اكتسبته الجهة هذيك أو الشط هذيك؟
1: والله الاسم هذا من الخلق بنسمع به ما عندوش حاجة اللي ترمز لها تابعة التاريخ معناتنا ما يكون نتحدث على شط ماريا وعلى تاريخ شط ماريا كيفاش تعمل وكيفاش فردي شط ماريا معناتنا نسمع ماريا
0: إيطالية وتوا هالشط هذايا في الوقت الحاضر كيفاش تراه؟ شنو اللي تبدل فيه؟ شنو جديد فيه؟ نوعية الناس اللي تمشيله وتصطاف فيه؟
1: شوف انت مش تحكي لي نحكيه على البني والشط مع بعض انا حسب اعتقادي حسب التجربة اللي شفتها في الميدان هذايا نتاع التاهي او غيره انا ارى انه لا في لازم تدخل لها خاطر انا واش نقول لك المخاطر اللي جاي في في في, في المستقبل اكثر من توا. انت كي تدخل في الان جذوم في المكان هذا مش تثبت وتفيق وحدك زوج كراهب على سامي ما نجموش يعرفوا بعضهم في عديد الكياسات اللي تهبط نتاع الحمايه المدنيه ما تنجمش تدخل نتاع البلديه البنتاسات ما تنجمش تدخل نتاع الناس ما تنجمش تدخل يعني خاصه الحمايه المدنيه يعني مشكله كبيره برشا. إذا ما تدخلش وكالة التهريب والتجديد العمراني باش بعض أراضي ربما مازالت فارغة تعمل لك اكسبروبرياسيون وتخلص الناس في في في أموالها في الشك ما تخش اعتباطا ويولي ثم ربط على الأقل أنت تشوف لو ناس مثلا في شط مريم كاملة وقت اللي تعمل الريزول الأصلي البرنسيبال اللي يلم الكولكتور الكبير وين قاعد يصير باراليل معناتها موازي للموجه
0: بالضبط
1: جميل ما تنجمش تشوفه في عين بلاد
0: إيه. وحسب رايك الحلول شنية سي خليفه شنو ينجموا يعملوا غادي تهيئه كيفاش ممكن تتم على الاقل باش تتبدل هالاوضاع نتاع البلان الموجود غادي على الاقل
1: انا بديك بالحل الجذري اللي راه انا شخصيا ثم امكانيات اخرين كيما بارتيسيپاسيون دو ريفران تنجم تعملها البلديه معناتها تنجم تاخذ بعض اراضي تردهم دي باركينغ ما تردهم مرابط خاطر تعرف لو كان انا نتصور اذا يكمل البني اللي هو متاح الوقت الحاضر خاطر ثم بلان داميناجمون
0: هذاك علاش
1: مخالف للترتيب نتاع المجله معناتها التهيئه العمرانيه يقولوا لوكال باش يتصرفوا لانه الهاش دو انت تبدا عندك البنايه ار بلس 5 فيها هاش تقسم على 2 باش تبقى كيف احنا ما عندناش حتى القمص
0: وعلاش هذا تم يا اخي كي عملوا هالمخطط هذايا او البلان هذايا كي عملوه علاش ما قراوش حسابهم شنو اللي خلاهم
1: عمر ولا صار بلان تماما هو البني ومن بعد الدوله تجبر باش تسوي
0: بعد الدوله وصار في برشا بقايع ويصير في برشا بقايع هذايا على مستوى البناء الفوضوي مش حتى العشتوت لداخل البلاد زيادة
1: هذا علاش قلت لك معناتها فهمك الضغط هذاك معناتها فهمت الله نتاع السكاني اللي يجي لك المنطقة دي يلوج على العمل من شارع وباش يصيف من شارع أخرى والأراضي ترتفع السوم تاعها وتولي توا الأرض في ناحية من فوق اللي نحكي لك عليها معناتها يعقل أنه توا الميتر يتباع على 500 ألف
0: عشية هي المنطقة هذيك مش مقسم
1: الأمور خاطر ثم ضغط ديموغرافي كبير برش عليها وإذا ما يقفش الوقت الحاضر ويزيد يواصل مش يفسد هذا المنطقة الفوقانية
0: بالضبط والمشكلة تتواصل أيضا
1: تتواصل بيزور مع تتواصل وتولي اكتظاظ كبير برشا راهو الشباك ما الشباك المقابل مع تمبيناتهم كي يخرجوا في البنية نتاعهم يولي بيزوز مزغوص ولا حاجة مشيش في ار بلس 5 ار بلس 4
0: في منطقة سياحية معناها عريقة وفي شط كما شط
1: من المفروض ثم معناتها المنطقة اللي تحيط بمنطقة سياحية حقه من الأول تعمل بلان داميناجمو على بكري توا صار اللي صار لابد من التدخل إذا ما يقاش تدخل مش تولي وراو عندها المنطقة السياحية توا بعد سنين حب الإكسبيريونس وكذا شنية اللي ريبركشون الأشياء اللي تعملهم على المناطق اللي حولها احنا مثلا توا في المنطقة الفلاحية هذه ينقصوا مثلا من الكوادر سيكل هو نشاط تابع السياحة واللي يستعملوه الناس كل ده يطول مسيب للي يجي ايه وقت اللي يمشك الغبرة وكل حس وكل واحد والأشجار ولا تبايغة والكياس تكسر اللي عملته الدولة
0: ايه سمحني ايه الهنا وين البلدية شكون مسؤول عليها المنطقة وين التجهيز مش عارف
1: الناس الكل مخلها وقول هالك بكل صراحة انا خدمت في عديد الأوجه السلطة في مع الوزارة في الكابينيه في الإدارة العادية في الإيزوفيس ثم تقصير لدى نسخل الوقت هذا المسلك هذاك من 2015 نسيت اسمه بتاع الوقت هذاك خلال قرار وانتهى أن يتحول جهة هرقلة ولا سيدي بولي وموجودين ويهزهم بالكيران وكذا وقعدة تواصل وصلنا حتى اليوم 2026 قاعدة تضعف
0: وهذا وهذا اللي باش يهلك المنطقة السياحية ويهلك الشواطئ وبالضبط باش يهلك المنطقة الكل
1: يهلك الكل وتولي العملية الإصلاح صعبة زي توخر بزيد العملية تاع الإصلاح هكا علاش أنا جبت مثلا بارتيسيباسيون دي ريبران ولا دي ترابو دوفيس إذا أنا ممكن جيدي فيك الكونك معناتها في البلديات الوقت الحاضر ممكن ما يفهموهمش بالكدا كيفاش يساووا الناس اللي خدمت في حق الواد مثلا اللي عنده اشكاليات من نوع هذا وبرشا بلدان تعرف شو يحب يقول لي ترابو دوفيس والبارتيسيباسيون دي ريفراب للاصلاح هذا مجهود محلي
0: بطبيعه
1: لكن الوطني يزمو يدخل في العمليه لان الامور شوف
0: مو سهله
1: سنين اخرى شفت المنطقه هي بدات تورا الكياس الطريق السياحيه اللي ما يوليهم يحطوا في كرامهم عند الجيام معناتها تسكر.
0: ليه هو تو ديجا الطريقة ذاك معناها اكتظاظ كبير فيه ومشاكل وان كومبرومو كبير برشا.
1: وحاجة أخرى، مادام ما فماش بلان داميناجمون كما ينبغي، يلزم يتعملوا كياسات يربطوا ما بين الطريق اللي حكينا عليها بكري القديمة بور ديزونكلافي. مرة فكر تو كيسك زمان الكادي بعد سنوات ثم كار جات قدام القنطاوي كلوب غادي وعاد ما تسكرت الكياس.
0: سكرت الكياس
1: اللومبوتاج ضرب للقنطاوي وضرب حتى شط مريم بحذا البير غادي خاطر ما ثماش طرقات، ثم طرقات تلتوي في وصل فلاحة
0: فرعية وكلام. فرعية وبيستات هذيك المشكلة بالضبط.
1: تربط ديال ديال يربطوا ما بين الطريق القديمة اللي هي جي بي معناتها مرقمة.
0: هو كلامك معقول برشا. هو الزون هذيك كلها تقريبا من القنطاوي حتىكش للرومبوان الكبير نتاع شط مريم ما ثماش طرق موازيه، ثم الطريق الرئيسي واحد ثم بعض الطرق الفرعيه اللي هي بيستات وساعه ساعه ما تدخلش حتى بالضبط بالضبط بالضبط
1: وكذا وكل شيء. معناتها ثم عذاب كبير برشا
0: فعلا فعلا. ان شاء الله المسؤولين على المنطقه هذيك يراجعوا امورهم ويراجعوا الوضع نتاع الجهه.
1: قررت باش نكمل حياتي في بلادي ورجعت لهنا. انا سكنت حتى في شط مريم وقت اللي والدي تكلف بزراعه المدفون لانه فورستي وهو زرع الغضابنا. عشت في الغضابنا البريمير نتاعي كله انا، دونك علاقتي بالبحر. ومن بعد خدمت في حلق الولايات 5 سنين وبرشا مناطق اخرى
0: من البحر للبحر. واضح
1: هاي ديما البحر عنده قيمه، عنده جلب
0: بالضبط، يجلب بطبيعة العباد ويجلب الناس اللي تحب تستقر في المدن الساحلية.
1: نعم اللي يحبوا يستقروا. وانت الناس تو تكري في الصيف وفي الشتاء يشكلوا كل أسادة وكثيرهم
0: والطلبة وغيرهم بالضبط
1: ويجوا يخدموا في التسع شهور هذا.
0: واضح سي خليفة المؤذن يا سيدي، شكرا ليك يعطيك الصحة على هالإضافة الحلوة اللي يعيشك يا سيدي. شكرا لك
1: ربي يفضلك وربي عليك. اللي كان عندي معها اكسبيريونس
0: قبل اي ماك حكيت لي. ان شاء الله ان شاء الله يا سيدي عايش سلامه
1: يعيش ربي يفضلك.

0: 39 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي برنامج ومنوعة صيفي كما أعلنت في بداية الحصة في فقرتنا الأخرانية باش يكون معنا الإعلامي والصحفي الأستاذ بشير حسني. معاه باش نحكي في موضوع كما قلت يهم الإعلام الثقافي ويهم الصفحات اللي تعنى بالثقافة. ساعة بشير مساء النور، مرحبا بك.
1: تحية لك عماد وتحية لكل مستمعي إذاعة المسير وتحية للفريق التقني اللي يرافق فيك اليوم ومرحبا بك ومرحبا
0: يعيشك.
1: معكم في إذاعة المسير.
0: يعيشك بشير، أنت ولد الدار تتسمى، وإن شاء الله لما لا عودة معنا في برمجات قادمة. بشير، نشاطك الثقافي تقريبا على امتداد السنة من خلال التظاهرات، من خلال المهرجانات، من خلال الندوات، لكن اللي يجلب الانتباه أنه كل من هب ودب أصبح يكتب في الثقافة وأصبح يقيم الإنتاجات الثقافية والفنية دون دراية، معناها أي حد ولا ينجم ينقد ولا يكتب ولا شنو اللي خلى اللي نسميها فوضى الحقيقة، شنو اللي خلى الشيء هذا يصير فوضى، وأنه الناس اللي من المفروض تتلهى بالنقد للشأن الفني والثقافي تكون وجودها يعني ما نقولش ضئيل قدام الناس هذوم، لكن ساعات ما يظهروش قدام الناس هذوما اللي تقريبا يخدموا على البوز ويخدموا على إشاعات وأفكار غالطة أكثر منها أفكار صحيحة.
1: هو صحيح من الكلمة الأخرى اللي أنت قلتها يبدأوا يلوجوا على البوز، هو رأوا محالة باب النقد الفني راه مو سهل برشا،
0: بالضبط
1: على الاقل تكوين اكاديمي، اذا ما عندكش تكوين اكاديمي مش يكون عندك تكوين ذاتي بالمطالعات بقراءه النقاد وكتبوا انك انت تكون روحك ذاتيا اذا ما تكونتش اكاديميا، والاستسهال هو راه لا محاله ولا
0: ياسر
1: كل المجالات يعني شيء يحكي في اي موضوع كتشوف انت الميسره هي يعني الميسرة هي كل مرة تطلع ميسرة، مرة تطلع الناس كل تتوجه للرياضة، الناس كل تتوجه للثقافة، الناس كل تتوجه للسياسة للمجتمع، ميسرة يعني يعني كل نهار وقسمه ولات الإعلام. نبدأ نحط الأمور في إطارها عماد، هو راهو احنا شو فما الإعلام العادي
0: الرسمي
1: اللي يكون خاصة أنه إعلام يعني حكومي أو إعلام تجاري أو غيره، لكن جاذر نوع آخر من الإعلام هو الإعلام البديل اللي خيكون متحرر من رقابة السلطة ويكون متحرر من رأس المال وسلطة رأس المال. الإعلام هذايا اللي يخدم يعتمد خاصة على التقنيات التكنولوجية الحديثة، مواقع إلكترونية وغيره، ثم أنه الإعلام هذايا أنه يمشي للمواضيع اللي ممكن ربما فما المواضيع البيئية، المواضيع الاجتماعية، المواضيع المهمة شو ومعاه في السنوات الأخيرة بتطور الهواتف الجوالة ظهر نوع آخر من الأعلام، هو الأعلام مختصر الموجو أو الموبي جورناليزم. الموبي جورناليزم هو أكثر يعني تحرر، أنه سهل النفاذ إلى الميدان، يعتمد على تقنيات يعني إذا ما تكون متوفرة عند السيد اللي باش يمارس
0: العمل هذا
1: صحافة الموبايل، صحافة الموبايل نسميوها، أنه مثلا يكون عنده هاتف ذكي بكاميرا يعني ذات جودة عالية، عنده يعني ميكروفون سلكي أو لا سلكي،
0: تقنيات معناها ضرورية،
1: وعنده زادة اطلاع خاصة بتطبيقات المكساج والمونتاج وغيره. الإعلام هذايا هو يتميز بأنه آني
0: يعني تنجم على لحظة معناها
1: تصور تمنتج تثبت وتختم تثبت، لهنا الكلمة هذه هي المفتاح، أنك تثبت في المعلومة قبل ما ترميها في الفضاء الإلكتروني أو في المنصات التواصل الاجتماعي، تكون المعلومة ثابتة يعني. ولهنا ما هيش سرعة المعلومة هي اللي بتشتغلك أنت كإنسان منضبط لقواعد العمل الإعلاني أو الصحفي، وتنضبط لأخلاقيات المهنة خاصة أخلاقيات المهنة الصحفية اللي تنجل تكون أنت يا أما أنك تكتسبها من خلال
0: الدراسة أو التجربة زيادة
1: أو خلاف التأجير بقى أنه فما تشارك حتى في
0: ندويات
1: دورات تدريبية وبتبيعة الحال تتمكن من الآليات وبتبيع الميدان هو اللي باش يخليك أنك تكتسب أكثر خبرة طولت مرة اثنين ولكن تصلح. ولهنا دي ما ناخذ التجارب المقارنة قالوا كيفاش أنك إذا غلط أنت في مجال ده لهنا مش ندخلوا سهولة التعاطي خاصة بالهاتف الجوال. الناس كل ولا تشد تليفون ولا موجود في مظاهرة تظاهرة
0: يصور
1: ويعمل لايف. اللايف راهو مش اعلان, اللايف راهو هو نقل لمشهد حي يعني حشيش وريش يعني انك اذا انت تقول هاني في نعدي في اللايف راك تعدي في اللايف كما اي مواطن اخر. اللايف راهو زاد حتى اللايف راهو يكون نجم يكون مدروس
0: عنده ضوابط نتاعه وثما ناس ما تحبكش تصورها انت وقتها فهمتني. ابسط الاشياء هذيا
1: ابسط حاجه الناس الكل غلطوا فيها معناتها انك تمشي الحفله وتحل لايف وتتعدى الحفله الكل راهو بالقانون ما عندكش الحق انك تصور اكثر من 3 دقائق يعني ولا اقل ولا اذا ما هوش موافق صاحب العمل يقول لك اخويا انا ما نحبش العمل نتاعي يتبث للناس الكل توا هكاش تحرقني في بقيه العروض
0: نتاعي. وبرشا فنانين يرفضوا حتى التلفزه تصور وحتى الاذاعه تسجل راه
1: لا فهي راه شوف فما فنانين فهموا انه حقوق التاليف مقدسه يقول لك يا اخي اني نعمل حفله وانت تجي تبرانشي كابل وكذا وتعداها حقي وين هنا حقي وين. نرجع لهنا عطينا 3 حاجات
0: نرجع للدخلاء توا الناس هذوما
1: شنو صار هو ظهرت الناس انا بمجرد ان عندها هاتف جوال مشيت فما شكون مشى دخل في اللي يسميهم بين ظفرين اكاديميات التكوين الاعلامي يعمل تكوين سريع يعني في صناعه البيتزا او صناعه كذا وياخذ شهاده وشهاده للاسف انه اعلاميين وصحفيين نهار كامل ينددوا
0: بال نتسائل الناس هذوكم عندهم ترخيص عندهم ترخيص الناس هذوكم تو مش عارف الاكاديميات هذه بفريد عندهم ترخيص يعني يخدموا بها ولا وشكون اعطاهم الترخيص؟
1: فما اكاديميات ما عندهاش ترخيص فوضى يعني هي كلها داخله في اطار الفوضى يعني يستغلوا لهفه الشباب
0: بالضبط
1: شرعيه هكا بك الشهاده هذيك ويخرجوا اللي يقول لك يعني اول ما يبدا يعمل ياخذ الشهاده هذيك يمشي الفيسبوك نتاعه يبدل من اسمه المجرد يجي كلمه اعلامي او صحفي او مدون او كذا وكذا وتحكي معاه يقول لي عارك علاش ما ناخذوش بعد وعلاش ما نحضرش وعلاش ايش وعليش وعليش وعليش. اذا قاعدين نشوفوا احنا في مشهد يعني سمح لي في الكلمه مقرف يعني
0: لا فعلا فعلا مقرف لانه ساعه تلقى الفاظ وعبارات وتراكيب وتحليل معناها مضحك لبعض التظاهرات الفنيه
1: يعني انك تجي انك تاخذ تليفون وتقتحم تظاهره ثقافيه ما عندكش ادنى يعني فكره عليها وتدخل وبعد كده تقعد قدام فنان وتبدأ تناقش فيه في السينوغرافيا تناقش فيه في الإضاءة تناقش فيه في الإخراج تناقش فيه في الكتابة وهو مسكين باهت أنه ما يعصى على كلمة باش ما بعد ما تتشنش عن حملة من الصفحات هذية على خاطر علاش على خاطر ممكن قابل الناس ما عندهاش تكوين. أبسط شيء أنك تمشي تحضر عرض مسرحي خلينا نحكي عن المسرح خاطر المسرح شفنا برشا ظواهر أنه الناس يعني تتجرأ على النقد المسرحي على الأقل برا المسرح في برشا أنواع يعني وين ما نشوف في برشا أنواع المسرح الجماعي في برشا أنواع الإخراج في برشا أنواع كتابة النص فيها برشا أنواع يعني أنت تجي تبدأ قاعد قدام فنان الله أعلم بي هابت لسان عرض وشرفلة وأنت تجي تغصر وبكلي يعني بأسئلة لا علاقة لها بالعمل وبعد كي تلقى الصفحات هذه يعني تروج للحدث هذاك وتخدم على الدرس وبعد تمشي تلقاهم على شنو لوجه يمشي يعني فما مرحلة صحيح الناس كل انخرطت فيها هو تصوير الجمهور لكن بعض الناس فاقد وخاصة المؤسسات الإعلامية أو الناس اللي تحترم نفسها في الميدان هذا فاقد أنه تصوير الجمهور خاصة عن قرب راهو
0: مخالف للقانون فعلا
1: مخالف للقانون يعني نجم أي مؤاتب يلقى روحه متصور
0: يشكي بيك
1: يمشي يشكي بيك يعني انت اذا انت كنت تحب تخدم الخدمه هذه تقف قدام المواطن وقول له لحظه سامحني تسمح لي باش نصورك ولا ما تسمح ليش وخلي عندك يعني وثيقه ولا تسجيل صوتي اللي هو سمح لك باش تصوره وبعد زيد تساله تسمح لي نهبط ولا ما نهبطش تخلي عندك زادة وثيقة صوتية ولا وثيقة
0: مش موجود. وهذا مش موجود بالكل. هذا
1: مش موجود جملة مش موجود جملة خاصة إذا تصنف روحك في المجال الإعلامي ولا الثقافي ولا السياسي ولا الاجتماعي. وأنا نشوف يعني برشة تجاوزات خاصة أو حتى التجاوزات هذه ساقط وراها حتى مؤسسات إعلامية يعني ونساق وراها. يعني تشوف أنت ساعات صحافي ولا إعلامي يلقى روحه مثلا وفعل مكتوب مع مؤسسة ولا ما ندوشه باش يخدم في موسم إعلامي تبقى يمشي أساسا من صفحة ويبدأ يخدم ويبدأ يهبط ويعمل
0: وبرشة منهم برشة
1: وديجا اسماء معروفة برشة راهو ديجا تشوف أنت اسماء تقريبا تفرخت ثلاثة أربعة يعني مواقع متاع تعنى بالنشاط الثقافي ما تشوف كان إلا
0: بالضبط والفيديوهات. وحتى كي تسمع أولا نسحب قلة وين تلقى تحليل فني أو ثقافي العرض ولا غيره يعني الشيخ عليه
1: عماد زوز علمات من الإعلام محافظين على الثواب التهدية والإعلام الإذاعي والإعلام المكتوب اللي للأسف قاعد يعني
0: يندثر زاد هو
1: والناس
0: ما عادش تقرأ
1: وزمن السرعة أنه النقد الطويل والنقد يعني قبل أنت تقرأ أنت تحضر مسرحية وتحب تفهم تفاصيل المسرحية تقرأ نص مكتوب لأنور الشعافي الله يرحمه ولا تقرأ اليسرى الشيخاوي ولا تقرأ مفيدة خليل ولا تسمع مثلا عناد ولا تسمع سماح قسطلة في الإذاعة الثقافية ولا تسمع في الإذاعة يمن يقول عرس في الإذاعة الوطنية. لأن أنك تنجم تاخو برشا أفكار عنك العمل لذاك يعني بالإنصات تنجم تاخو فكرة وتنجم تكون روحك وتتكون من خلال الناس هذوما اللي هما مختصين في الشأن الثقافي. يعني الشأن الثقافي والإعلام الثقافي راهو في تونس الكل تقريبا يتعدوا على الأصابع
0: عصوبة أي بالضبط عصوبة
1: على الأصابع ولكن مزاحمة كبيرة كبيرة كبيرة كما قلت أنت من
0: ليه والأدهى والأمر كما تحكي أنت تلقاه واحد ما عنده حتى معرفة وحتى معناه خلفية ثقافية ولا فنية عامل باج الباج متاعه وتلقاها يتفرجوا فيها ويتبعوا فيها أكثر من باج متاع إعلامي معناها متمرس في العمل وحديثه منطقي وحديثه مقنع معناها على المستوى الفني.
1: هذا نحكي عليه في الحل في الأخرة فما حل للشيء هذا الكل فما حل هو أكيد. لكن خلينا نكمل معاك في الخط هذايا أنه الناس هذايا صحيح لعبت على الباج لعبت على التنمر لعبت على التشهير. يعني هذا كل وقت انت تجي تهبط مواطن يشتح ولا مواطن متفاعل مع عرض ولا مواطن يعني ذيك خصوصية تعديت عليها انت تجي تعرضه للتشهير عرضته للتنمر وعرضته للقدح وتشوف انت قديش. يعني ناخذ مثال عينات في اول الصيف ولا في ماي اما حاجة يعني عملت باز رهيب في السوسة وفي الساحل ومشيت حتى طلعت حتى تونس الفوق هو انسان شيء يصور في خدامة بلدية ربي يحفظهم يدهنوا في حيط صور مبني بالكنسول انتهم بعد ذاك القول ولا الاعتداء على
0: السور وغيره
1: والله وصلوا حتى سادة جامعين يعني انساق وراها الحكاية وبدأوا يحللوا في السور والسور في تشكين
0: كيفاش يتمسوا كيفاش لهنا نحكيه على السور البحث سيدي الظاهر بحث المسرح
1: ايه سور انتهم سيدي الظاهر اللي هم مبني بالكنتور وكل عام يتجير بالجير نعرفوه. يعني هو لما حل الفضاء الكل يعني يوحي كأنه يعني تواصل للقصبة وتواصل للسور يعني لأن اختيار المكان ذاك يعني من اللون كان محلية يعني تفسر روح داخل الموقع أثري الظاهر يعني شوف لهنا شنو اللي صار هو صارت أنه وقت الصفحات هذه تلوج على الأس هزت التصويرة كما هي وفما شكون زادها تعاصى على تعاصى مشاهزها للذكاء الاصطناعي
0: يخدمها بالآية
1: وبعدك أي مدير ما يثبت أنه جيميناي يخلي التراس متاعه يخليك النجمة السبعية
0: تفيق بها اللي هي مخدومة بالآية
1: يعني وبعدك أي تلقى الناس الكل تحكي عليها وبلاد خاضت وإدارات وجهوية
0: وبلدية
1: وبلدية ورئيس البلدية كاتب عام بلدية يتدخل في الإذاعات ويبرر والناس الكل هذا الكل شنو اللي حكيناه هو استسهال
0: بانك تشتني بشير بالضبط في تختين الحل حسب رايك انت من انه نبعدوا او نتلافاو هالناس هذوما
1: وأول حاجة خليني نختم بهذه، أنه المكلفين إعلاميا بين ظفرين في التظاهرات الثقافية هذه هم سبب في وجودهم وفي تكاثرهم وفي
0: يسهلوا لهم الثنية، تقول
1: يسهلوا لهم الثنية ويعتمدوا عليهم. يعني في أول يعني بداية الميسرة بتاع المهرجانات الصيفين، عودة الكلمة، أنه مثلا مكلف بإعلام في أحد المهرجانات في جهة الساحل يخرج ويشكر ويقول شكرا لكل صفحات سماهم بالاسم اللي هم دعموا هذا المهرجان لإنجاحه، ونحن نعتمد عليكم، ونحن يعني أملنا فيكم كي تنجح هذه الدورة وغيره وغيره. وفي الأخير تلقى الناس المختصة في الإعلام الثقافي مش موجودة وغايبة على المهرجان هذا. يعني لهنا ذي الحل عماد هو تحكي فيه برشا مرات هو التربية على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ليش يتعلم المواطن ولا تعلم التلميذ ولا تعلم الطالب آليات النقد، أنه ما عادش يأخذ كل شيء حشيشة بريش. يعني يجي قدامه فيديو يعرف بالتكوين اللي خذاه سواء في النوادي اللي داخل المؤسسات التربوية، النوادي الإعلام والاتصال وغيره، وإلا في النوادي في دور الثقافة، أنه وقت يجي تصويرة يعرف التصويرة دي يمشي يعمل
0: بحث عليها يعرفها صحيحة ولا
1: المراجعة العكسي للتصوير عن طريق مثلا جوجل إيماج ولا عن طريق برشا تطبيقات أخرى، يجي فيديو يعرف يقرأ الفيديو هذاك هل هو مخدوم بطريقة يعني فيها يثبت، وبعد كده يتعلم فما آليات يتعلمهم مثلا يعرف وقت يوقف ما يقدمش في الباز، يعرف وقت كيفاش يقرأ الأخبار الزائفة، يعرف كيفاش يتعاطى مع الأخبار الزائفة. فكنت نجم يعني بشوية بشوية تخلق مواطن واعي ما يقبلش كل شيء وما يخذش كل شيء، حتى اللي يفرج ربي وعلى على الإعلام الثقافي اللي هو ولا مرية لكل من هب ودب استسهال المسألة واستسهال الدخول الفضاءات الثقافية، وخاصة تعامل يعني أصحاب هذه التظاهرات مع أصحاب هذه بغاية ما خاطر ذاك شي يجي مش يجي ينقضوا مش يجي يقولوا راك فشلت ولا نجحت في الاختيارات.
0: ليه ما هو ما عندوش القدرة حتى باش ينقض، هو ما عندوش القدرة حتى باش ينقض ولا باش يقيم عمل راهو فني.
1: فهمت هذاك علاش يعتمدوا عليهم على خاطر السيد هذاك باش في بال وقت باش يحضر مهرجان وقت يعطوه باك كانوا معلين عليه مزية ولا يخدم، مش يخدم عندهم. انت خديت بادج باش تخدم خدمتك
0: بالضبط،
1: نجم حتى في قلب المهرجان تنقد المهرجان ومدير المهرجان ومولى مدير المهرجان وصديق مولى
0: والهيئه الكل بتاع لانه كل شيء قابل
1: نجم توصل بيت ان تاخذ موقف وتقطع المهرجان لانه واضح. المهرجان هذا لا يلبي
0: اكيد نعم اكيد معنا. اكيد بشير باش نرجع ان شاء الله بعد اسبوع ولا اسبوعين بعد نهايه هالموجه نتاع المهرجانات والعروض اللي قاعده الميسره تسميها انت، بعد الميسره هذه ونقيمه، لانه لابد من تقييم للعروض السنه في تونس وللمهرجانات ايضا
1: الحاجتين، تقييم للمهرجانات والعروض المقدمه فيها والتقييم لتجربه الجمعيات في اداره
0: بالضبط بالضبط، وخاصة معناه التوقف عن زوز مهرجانات اللي هم مدعومين من الوزارة، الحمامات وكارتاج. بشير شكري الجزيل ليك، إن شاء الله نلتقي قريبا لهنا في الاستوديو ونحكي بأكثر تفاصيل. إلى اللقاء وليتك زينة. إذن هكا مستمعينا الكرام نوصل لنهاية برنامج صيفي لليوم، تحيات الفريق اللي عمل لكم هذا اللقاء المباشر، حسام قدرية في إخراج مختلف أركانه وفقراته، عالية المنصوري في التنسيق والتواصل مع ضيوف والمستمعين، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي سنفبا بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحل من ولاية ريانة. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة والذي أشرفت عليه اليوم رئيسة الحكومة. وفيما يتعلق بمشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري، قدم وزير التجهيز والإسكان عرضا حول المشروع الذي يتضمن تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميجاوات إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفته الجملية بنحو 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال الصيف القادم. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد بكافة مخازنه بمختلف جهات البلاد، وحدد سعر البيع بالحاذر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. قال المرصد التونسي للمياه إن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أكثر من 600 تبليغ مرتبط باضطرابات التزود بالمياه. في فرنسا أعلنت الحكومة أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة لتفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، ودعت إلى اجتماع طارئ الأربعاء لبحث الأزمة. وأوضحت الحكومة أن انقطاع الماء يؤثر على أكثر من 30,000 شخص في 80 منطقة، ما استدعى تزويدهم بمياه الشرب عن طريق السهريج أو العبوات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي لموجة إذاعة المنسيرة. نبدأ بكرة السلة. تمكن المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة لأقل من 18 سنة من حسم بطاقة التأهل للدور ربع نهائي بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة بعد انتصار 8 ومستحق منتخب رواندي بنتيجة 60-53. انتصار جاء في أصعب وأهم توقيت بعد زوز هزائم متتالية من المنتخب الكاميروني والمنتخب السنغالي. بهذا الانتصار انهى المنتخب منافسات المجموعة الثالثة في المركز الثالث بشق طلع بطاقة العبور ربع النهائي وواصل حلمه الإفريقي. ذكروا ربع النهائي لا اعترف بما حدث في الدور المجموعات، وأكيد مطالب المنتخب الوطني التونسي باش يدخل المواجهة القادمة بتركيز أكبر وروح قتالية أعلى وطموح لا حدود بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي.

في فريق الملعب التونسي حارس المرمى الفريق نور الدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي بشعود لسالف نشاطه بعد شهرين وجاء على الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. نذكر الملعب التونسي يستهل مشواره في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الانطلاقة بشكون يوم 22 أو 23 الأوت الجاري باستضافة النادي الصفاقسي في ملعب الهادي النيفر بباردو. الاتحاد الافريقي لكرة القدم يمنح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا للناشئين 27 مرة ثالثة على التوالي بعد 25-26-27 تصبح المغرب أول بلد أفريقي في التاريخ يستضيف تنظيم البطولة ثلاثة مرات على التوالي بعد استضافة كأس أمم أفريقيا للسيدات ثلاثة نسخ على التوالي 22-24-26. مصر تستضيف كأس أمم أفريقيا المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. أيضا نحكي على الانطلاقة الرسمية للكأس أمم أفريقيا 27 مش تكون في كينيا وتنزانيا وأوغندا مش تكون ما بين 19 جوان إلى غاية 17 جويلية 2027 بعد ما أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف على موعد كأس أمم أفريقيا 27. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عيش صيفك على كيف كيفك.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجية، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى المحل الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بمنطقة النحلي. وفيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء في برج العامرية، قدم وزير التجهيز والإسكان صلاح زواري عرضا حول المشروع والذي يتضمن تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفته الجملية بنحو 600 مليار على أن يدخل حيز الاستغلال الصائفة القادمة. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 أوت، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وقد حدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. أكدت المهندسة بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح اليوم تسجيل ارتفاع طفيف في درجة الحرارة اليوم، حيث تراوحت بين 32 و36 درجة قرب السواحل وبين 37 و41 في المناطق الداخلية، وقد وصلت 43 درجة في الجنوب الغربي. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد في الطريق إلى الجامعة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. إذاعة المنستير 95.7.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبع الموجة.
3: الطريق إلى الجامعة.
4: الطريق إلى الجامعة
5: رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
3: الطريق إلى الجامعة مع أحمد موسى.
6: مرحبا بكم مستمعينا في الطريق إلى الجامعة، عدد جديد كالعادة كل اثنين من الثمانية للعشرة متاع الليل. غبنا لكم الأسبوع الفار، ترجعنا لكم بفقرات العادة بمعلومات وأيضا أخبار تهم الجامعات التونسية، واستضافتنا كالعادة موجودة في الفقرات متاعنا حوارات جامعية من الأركان، وبعد شوية إن شاء الله استضافة للأستاذ أيمن عجينة كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، باش نحكي شوية على الموسم القادم الجامعي كيفاش يكون، فماشي اختصاصات جديدة، تأهيل أو إعادة تأهيل لبعض الشعب في خاصة الاختصاص نتاع الاقتصاد والتصرف، مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة، وباش نعرفوا جديد جامعة منوبة إن شاء الله اليوم من خلال بعض بعض المعلومات باش تقدمهم لنا مريم، خاصة في الشعب والمسارات الجديدة. كليك للنجاح مع آية غرسلة، والفقرتنا اللي تعودت بها باش تكون مخصصة الأسبوع هذايا لأصحاب المواهب الموسيقية واللي باش يقراوا اختصاص الموسيقى إن شاء الله بعد شوية، تاخذوا تفاصيل على ليزابليكاسيون اللي تنجم تفيد الطلبة متاعنا في الاختصاص هذايا. ونكملوا بالجامعة نيوز وأخبار الجامعة التونسية مع الدكتور أنور بالطيب والأستاذة مريم حرز الله. ساعتين من الأخبار من النصائح، الدكتور زاد بشيوتكم بشوية نصائح خاصة أنتم الطلبة الجدد اللي العام الجاي بش يكون لكم العام لول في المرحلة الجامعية، وإن شاء الله يتعدوا سويتين خفيف فيهم الإفادة للجميع. تحية توصلكم من الفريق اللي بش يكون معكم، سليم الحيزم في التنسيق، حسام نور في الإخراج التقني، معكم أحمد موسى في الإعداد والتقديم.

0: للعشرة وأقيد حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. حوارات جامعية. باش نمشيو لسوسة باش نحكيو على كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، باش ناخذ فكرة على المؤسسة الجامعية هذه، الشعب والتكوينات الجديدة اللي تم إحداثها، إن تم إحداث تكوينات وشعب جديدة بالطبيعة، واللي ربما باش تكون مواكبة للتحولات اللي يشهدها سوق الشغل اليوم. ومعنا الأستاذ أيمن عجينة اللي حاضر معنا في المباشر، ولد البرنامج نعتبره، دكتور أيمن عجينة. دكتور مرحبا بك.
1: أهلا بك سيد أحمد، وأهلا بكل المجموعة، ويعطيكم الصحة على البرنامج.
0: أكيد باش ناخذوا فكرة على الجديد المؤسسة الجامعية كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة. في البداية خلينا نعطيو حتى المستمعين فكرة على الكلية بصفة عامة، شو أهم الاختصاصات الموجودة، فماشي مستجدات ربما في الموسم الجامعي القادم إن شاء الله.
1: نعرف احنا الكلية من عام 88، معناها يمكن هي أقدم كلية في الاختصاص العلوم الاقتصادية والتصرف، اللي كنا مع الكلية
0: الحقوق.
1: حقوق عندنا تو من 2011، معناها استقلينا على كلية الحقوق. بالنسبة للتعرف احنا السنة هذه كل الكليات والجامعات خدمت على إعادة تأهيل أو معناها تأهيلات جدد للإجازات، والعام الجاي إن شاء الله ندخلوا في الماجستير. خدمنا بطبيعة مع كل الحقيقة الانستيتوي، معناها مع الـ HOC، مع الـ ESG، مع الفيسكاليتي
0: اللي في نفس الاختصاص،
1: اللي في نفس الاختصاص، خدمنا مع بعضنا على أنه نبعثوا معناها إجازات جدد. أما في الباركور معناها إيكونومي ولا الجستيون، عملنا 5 في الجستيون و5 في الإيكونومي معناها، وحاولنا أنه الحقيقة ما نمشيوش أوكي، معناها هو حتى في المعايير العالمية نمشيو يقول لك شنو مهمة الميتي.
0: أي.
1: أنا شخصيا وقت اللي نحكيو على الميتي من شيرا نمشيو ميتي، وإحنا نعرف أنه تو في 2030 معناها نسبة كبيرة من الميتي الموجودين تو ما عادش باش نلقاوهم.
0: صحيح.
1: وإذا باش نقولوا حتى في 2030، يمكن حتى في 2030 ما حناش باش نلقاوهم، معناها التسارع مع كل ما هو التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكل شيء. وبالتالي مشينا اكثر معناه شنو، لانه الطالب وقت اللي باش يخرج ما نحبوش يخرج لتوظيف مهنه، اعطيني شنو لي كومبيتونس، ولي كومبيتونس هذوما هما اللي يعمل ادابتاسيون باش يخدم اكثر من خدمه، واثنين وثلاثه واربعه. واحنا نعرف في العلوم الاقتصاديه والتصرف تقريبا موجودين في كل الاختصاصات، معناه في المستشفيات تلقى الجيستيونير، تلقى انا حتى وقت اللي شفت في سيليكون فالي مثلا في امريكا نلقاو حتى اكثر من الديوتير هم سيسون دي جيستيونير.
0: بالضبط.
1: وقت نشوف ابل، اوكي ستيف جوبز هو المنظر، هو الفيزيونير،
0: العقل المدبر،
1: العقل المدبر، لكن السي او معناه المدير التنفيذي هو عامل جيستيونير. سام التمان كيف كيف، معناه هذوما ديما وقت اللي نعطي الامثله هذوما باش نعرفوا انه العلوم الاقتصاديه والتصرف راهي تنجم تخدمك، ومش تخدمك معناه تعطيك لي كومبيتونس اكثر من مهنه.
0: ولا هي مادام فما مؤسسه باش تكون ربحيه بطبيعه ودخل فلوس، لازمها عقل مدبر، ولازمها مخ، ولازمها جيستيونير. دونك جيستيونير باش تلقاه موجود في كل المجالات وفي كل القطاعات، مش مرتبط بصناعه معينه ولا بمجال، حتى في المؤسسات بصفه عامه. دونك الكلام اللي قلته هنا بالحق مهم جدا دكتور ايمن، اللي اليوم نخدموا على المهارات، على تكوين شخصيه جيستيونير ينجم يتاقلم مع كل التحولات الكبرى في الذكاء الاصطناعي، في الرقمنة، في المجالات التكنولوجية بصفة عامة اللي قاعدة تقدم بنسق سريع. دونك حتى في إعادة تأهيل وتأهيل الشعب الجديدة خدمتوا على الجانب هذا بتاع المهارات، وشنو باش يخرج الطالب من حاجات يستفيد بها.
1: وحتى نقطة أخرى وقت نقول احنا معناه الطالب لازم نكونوه حتى للسوق الشغل تاخذ. أنا أقول لك حقيقة أنه سوق الشغل هو الذي يجب أنه يتأقلم.
0: صحيح.
1: يعني وإحنا سوق الشغل متاعنا هو اللي متأقلمش، هو مش قد يتطور، معناه كمنظومة وإيكو سيستيم هو اللي لازم يتطور. علاش؟ خاطر وقت اللي إحنا نكونه الطلاب ينجموا يلقاو بلاصتهم في أسواق أخرى خارجية وما يلقاوش لنا. معناه أنا نعطيك مثلا مثال، إحنا نحكيه على الذكاء الصناعي والتكنولوجيا وكل شيء. احنا في تونس نعرف الاقتصاد أنه حتى الفوترة الإلكترونية مشينا وبعد واخرنا.
0: صحيح.
1: المعايير الدولية مثلا المحاسبة عنا توا أكثر من سنوات كل سنة وإحنا نأخروا فيها، وإحنا نكونوا في الطلبة قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي. احنا عندنا ماجستير في القانون في الاقتصاد التضامني والاجتماعي عندنا اكثر من 8 سنوات تقريبا موجود وقت اللي قبل انه يكون حتى قانون والقانون ما يكملش. المعايير اللي بال مثلا في البنوك اللي قاعدين معناها تاخير كبير في الواح تكنولوجيا اوكي عندنا الموجودين، لكن احنا المشكله نتاعنا انه السوق مثل ما قلت المخشي هو اللي لازم يتأقلم حتى يتطور باش يستقطب الطلاب، وبالتالي احنا الجامعة ككل هي اللي سابقة راهي سوق الشغل اكثر من سوق الشغل، وبالتالي معناها حتى وقت اللي تخمم نجم تقول ما يقاش بقعته في سوق الشغل، ليس لانه المهارات اللي نكونوا فيها هي لا معناها ماهيش تعطي فينا في طالب انه ينجم يخدم، لا لانه احنا يمكن سابقين
0: ما لقاش وين يوظف
1: لانه فما مشكله، لانه النسيج الاقتصادي قعدنا نخدمه بسنوات قبل والسوق هو اللي لازم الحقيقه الاقتصاد نتاعنا هو اللي نوعا ما الحقيقه متاخر ولذلك معنا احنا قاعدين مش نبنيه ولا 3 سنوات، احنا يمكن 3 سنوات متقدمين وبالتالي بشرقه حتى بلاصته ما تخدمليش على 3 سنوات.
0: هذا يخوف شويه، يمكن الطالب اللي يسمع فينا يقول زاد باش نمشي الاختصاصات ويمكن اختصاصات جديده وشعب جديده ونلقى سوق الشغل ماهوش قاعد يجتهد بطريقة كبيرة باش يوفر لي الفرصة باش نوظف المهارات متاعي في الجامعة. هذه حاجة يمكن تخوف شوية الأولياء، تخوف شوية الطلبة. وهوك عشان نحب نسألك لهنا دكتور أيمن في إعادة تأهيل المسارات الجديدة والشعاب الجديدة في حتى كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة وإلا الكليات التابعة والمؤسسات الجامعية التابعة جامعة سوسة، هل تم التنسيق مع مثلا المؤسسات الاقتصادية باش تكون التكوينات المقترحة أقرب ربما للمهارات اللي طلبها السوق، وكيف كيف زاد المؤسسات الاقتصادية باش معناها عطيتكم على الأقل كما خريطة الطريق متاع عمل متاع وظائف اختصاصات اللي هي باش تطلبها بعد 3 سنوات يمكن، وانتم تنجموا من خلالها تخرجوا جيل ينجم يلقى المكان متاعه في سوق الشغل.
1: هو أكيد معناها العمل أنه معناها باش تبعث أجازة جديدة ما تنجمش تعملها وحدك معناها بفراغ على الإيكو سيستيم كله، وبالتالي معناها قبل ما نبداو تمت معناها دراسات ودي كيستيونير ومع معناها احنا نعرفوا حتى في الكونسي سيونتيفيك ديما تلقاهم موجودين معناها الممثلين على القطاع الصناعي والاقتصادي والنسيج معناها الكل موجودين، وبالتالي ارسلنا لهم ونعرفوا ديما فما الزالومنين زاد يعطيونا معناها المتخرجين من الكليات يعطيونا شنو هو الفيدباك الموجود اللي معناها شنو هو الاختصاصات اللي لازم وكل شيء، لكن حتى ذاك دائما نقول لازمنا احنا نستبقوا اكثر من اللي هو موجود، لانه مثل ما قلت لك معناها مثلا نعطيك وقت اللي فما شكون اللي يقول لك نعمل ليسونس مع شركه من الشركات معناها الكونسروية هي انا ما نحبوش راهو يخدم في كان الشركه هذيك وبعد اني وقت اللي ما تفهمتش معاه معناها ما نجمش نبدل، اعطيني مهارات اللي نجم
0: نتقدم ثنيه واحده
1: ما اعطيتنيش معناها تعطيني ثنيه واحده ما ساعدنيش، وبالتالي معناها تعمل مع الكل والمعلومات هذه هي على اساسها الحقيقه بنينا بها الاجازات الموجوده. نعطيك فكره مثلا على الاجازات على الداتا ساينس، نعرف واحنا وقت اللي تدخل مثلا تو تلقى ليميتي لي بلو ريمينوري معناها اكثر ناس اللي تخلص طالب راهو يحب يولي يخدم ويخلص بالباهي زاده معناها لانه اي بالطبيعه وقت اللي يعني نعطيه يخرج في الليسانس ولا في الماستر وفيما بعد معناها يمشي شركه وشركه تقول له قداش باش نخلصك يقول لك انا ممكن اعمل صنع خير زاد راهو ليه نحب نحكي معناها حقيقة لأنه مهم حتى فيما بعد الحقيقة معناها نحب نقوله إنه إحنا كانت عنا بروجي مشروع مع كل معناها العميد الكلية مع الأربع مؤسسات اللي في نفس الاختصاص وطلعنا به للوزارة وكل شيء على أساس إنه يكون عنا سيكل بريباراتوار يقرأوا عامين كيما الانجينيري ويطلع انجينير مهندس في الماليه وفي
2: الاقتصاد بروغرام دي غراند ايكول
0: ولا داير مع فرنسا وفي برشا
1: يعطيك الصحه احنا شنو اللي تلاقينا معناها المشاكل تلاقيناهم كل ما هو بيروقراطيه وقال لك لازم القوانين تتبدل وكل شيء وحتى نقول الحقيقه حتى البروجي اللي تو صارك السافوار اجير وستادي سكيل والسوفت سكيلز على اهميتهم مانيش نحكي على الاهميه نتاعهم لكن وقت اللي تحطني انا فرنسيه معناها احنا تو نس تطور علاش الفرنسيه
2: واسبانيه
1: مثلا احنا وحدنا مثلا في الكليه دخلنا اللغه الالمانيه
2: خاطر
1: معناها الحين الفرنسيه تو اوبليغاتوار لازم تقري الفرنسيه مع عدم اخذ بعين الاعتبار معناها طاقه الاستيعاب اللي في الكليات كيفاش بتقريهم كيفاش شنو معناها بتواني مش نحكي قد ننقد ولا حاجة.
0: ليه هو به النقد معناها هو مش نقد، هي ملاحظات باش تتصلح باش نجم نعملوا تكوين به.
1: شوف احنا طالب بعملية التلقين اللي توا اوكي نجم نبعث اجازات واحسن اجازات واحسن تسميات الاجازات حقيقة، معناها لانه الكل نحكيه داتا ساينس
0: الاسم يبدا كرنين
1: وفينتك ونسيت اي ومن بعد اسكو انت باش تعلموا بطرق بيداغوجيه جديده ولا باش تلقى المحاضرات اللي معناها اذا انت ما تعلمش
0: اسمها داتا ساينس وتقراها بالفرنسي ساعه
1: والله ما حبيت جيت باش نقولها بعد قلت عليها ليه معناها باش ننقدوا انفسنا احنا عندنا داتا ساينس ولا البروغرام بالفرنسي اي معناها او ننقد في حتى
0: هو ماهوش توجه خاص بكليه واحده راهو معناها توجه عام فقط خذينا المثال هو تو داتا ساينس ما لقاوش في كليه العلوم الاقتصاديه والتصرف كل في الكل معناها نحكيوا على تاهيل وشعب وبعض شعب ومسارات جديده الكل باش تكون في نفس الاختصاص تقريبا في داتا ساينس في كل ما هو حاجة تكنولوجية رقمنا تطور دونك هذا بروبليم عند الناس الكل
1: هذا هو معناه الطرق البيداغوجية هي اللي لازمها احنا تطور وخاصة انه الطالب لازم يكون عنده الفكر النقدي. انا في المحاضرات واول محاضرات نبدا نقول لهم راه مش كل ما اقوله هو صحيح معناه ما فيهمش حقيقة دائما فيهمش هنا عندي حقيقة واحدة هي الموت بخلاف ذاك حقيقة ما فماش لأن وذاك العلم كيفاش باش يتطور وقت اللي يعني عندي نظرية وانت نجم تقول لي عندي رأي آخر وبالنظريات كما يقول الفما كوتش بيلج يقول لك il faut penser pratique pratiquer à partir d'une pensée option فسرها بالعربية بطبيعة الحال معناها لازمنا نفكر نظري على أسس نظرية لأنه معناه يقول لك النظري شنو باش نعمل لا الأساس الأسس النظرية هي راهو أسس علمية ما نجمش نبني دار من غير عرس وبالتالي وفيما بعد وقت اللي باش نطبق وقت اللي باش نطبق على أساس النظري هذا وبالتالي معناه ما بين التطبيق والنظري وخاصة النظرة النقدية هذه احنا تو نستعمل في توسكي معناها الانتليجنس ارتيفيسيال كلهم تو كل نستعملوا واحنا بيدنا ايضا يساعدنا برشا لكن شنو اللي ينقصنا النظره النقديه النظره النقديه او الفكر النقدي لانه وقت اللي انا نخرج طالب فكر راه ما نخافش عليه لانه ما يمنيش فيه راهو الاكزرسيس والله نجم يحلو تدخل وقت اللي انا نعدي في اكزامانات سي دحمي نعدي في اكزامانات ونجي نعس عليه الطالب ما لازموش ينقل وكل شيء اي وقت اللي يمشي يخدم في بنك موش باش يستعمل هو كل ما هو تكنولوجيا وتليفون وكل شيء باش يستعمل لكن شنو اللي لازم نعلمه وقت اللي عندك مشكله كيفاش تحلها بالادوات اللي عندك الكل وبالتالي طريقه التعليم هي حتى معناها هذا موجود معناها نشوفوا احنا في اغلب الجامعات وشنو اللي الجامعات كيفاش تختلف ما بين هارفارد ولا ام اي تي وكل شيء وعلاش ليه احنا ما نخموش وما نشوفوش فاش قاعدين يقريو
0: وعن اساتذة توانسة
2: يقريو
1: معناها تشوف تلقى لي ليسونس والاسماء لي ليسونس هما بيدهم يتقول لي علاش احنا ما احناش متطورين اي علاش لانه فما طرق بيداغوجيه اللي احنا ما احناش قاعدين نبنيو والهدف نتاعنا موش باش نخرجوا طالب باش نخرجوا عنده طالب عنده ديبلوم هذاك هو انا ما نحبش عنده ديبلوم عنده مهارات حتى وقت اللي انت تو مثلا عندك شركه ويجيك واحد بديبلوم واحد ما عندوش ديبلوم لكن عنده المهارات مش نحكي على ديبلوم مش لا بطبيعه معناها انا الاستاذ جيم ما بطبيعه باش نحكي على اهميه لكن اعطيني واحد بديبلوم تاعو لكن عنده المهارات وعنده الفكر النقدي تو يحل المشاكل ويتطور بالشركات
0: والله يا ريت فيديو ما عنديش برشا ديجا لشاب تونسي ينقد في طريقه التعليم نتاعنا الساعه وخاصة حكاية اللغة الفرنسية خلنا نرجع لك اللغة الفرنسية اللي حكي على اللغة الإنجليزية اللي هي لغة عالمية واللغة اللي فيها المراجع الكل واللي لازم سيستيم وطريقة بتاع تقديم الدروس واللغة المستعملة تتغير شوية تتماشى مع العالم وعطي المثال بتاع جيل جديد جيل زيد اللي على الأقل فايق شوية في الجانب هذا وقاعد عنده النيفو يتسمى في اللغة الإنجليزية وقال أهم حاجة بالشت تكون أنت ناس مغرومة باللغة وتحذق اللغة لازم حتى في حصص الدروس نحكي حتى في الابتدائي وفي الثانوي تكون فما حصص متاع تخاطب مفتوحة على خاطر في الأخر أنت اللغة ماكش تستعملها معناها في دراسة معمقة باش تحكي عن النحو والصرف والجرامير لا أنت باش تستعملها في لغة للتخاطب باش تاخو بها باش تاخو معلومات باش تتعرف على ناس دونك حتى احنا في تقديمنا وتعليمنا للغات عندنا برشا نقائص وما نغرموش الجيل هذايا باش يتعلم الاسس نتاع التخاطب بها واللي هي تنجم تفتح مجال كبير وتعطي مهارات كبيرة للجيل الجديد للطلبة نتاعنا.
1: هذا مثال معني الأمثلة عادي. إنها حتى الطريقة الطاولات الموجودة في
0: الكلاسيكية الصفوف هذيك
1: واحد وراء واحد وقت اللي واحد يتكلم ما يشوفوش. احنا نعرفوا انه معنات الخطاب والكوميونيكاسيون يتعلموا وقت اللي واحد يشوفه كنت تتناقش معه. احنا يتناقشوا وظهروا معناه وفما معناه طرق اخرى انك تنظم الاقسام. هذه حاجه بسيطه معناه, لكن احنا نمشي وما نعطيوهاش اهميه وهي مهمه كبيره. لانه تعرف وقتاش معناه يدخل واحد الشركه وفي اجتماع يلقى مشكله حتى في طريقه الكوميونيكاسيون مع عنده الفكر,
0: حتى حضوره يبدا باهت قدام المجموعه قدام
1: زملاء اللي يخرجوا. انه في 3 سنوات يمكن مره برك اللي هو عمل بريزونطاسيون ويلقى معناه روحه في سوتنونس نتاع البي اف او في السنه الثالثه
0: امام الامر
1: المقدم امام الامر الواقع هذاك الكل. معناه هذا لازم شويه مراجعه.
2: الاستاذ زاد حتى الاستاذ
0: رحب بكم قبل مريم
2: تكلمت
0: على السلامه ما قلتهاش للمستمعين. مريم حرب الله مرحبا بك. دكتور انور مرحبا بك. اي مرحبا بك. دونك كنا نسمعوا في دكتور ايمن عجينه, هو من اكثر لي زانفيتي اللي عندهم الشجاعه باش يحكي على الواقع كما هو. هو معناه حاول يستغل اليوم كل باساج هذا باش يعطي افكار لتطوير منظومة التعليم العالي, وهذا مهم. وهذه نوعية يمكن الاستضافات اللي احنا نحبوها تكون في البرنامج وتفيد المستمع والمتلقي, وان شاء الله من خلال المداخلات هذوما الأفكار والاقتراحات توصل للمعنيين بالأمر لتطوير طريقتنا في التعلم وخاصة في المراحل الجامعية. وبعد شوية أكيد باش نرجعوا للإجازات الجديدة وباش نكملوا بقية الاختصاصات. نحب نخليكم تتفاعلوا شوية. مريم بكري تحب
2: أي أنا والله
0: الكلمة
2: لا شدني لهنا. لا احنا تو نحكيوا على التطور في الاجازات وتطور في الـ في الـ في العمل وتطور في التقنيات وكل شيء. مازال فما هوني دور الاستاذ, حتى الاستاذ لازم يتطور زاد باش نرجعوا احنا البيداغوجيا. البيداغوجيا الاستاذ لازمها تتطور, لازم حتى الاستاذ يتطور مع سوق الشغل, يتطور مع الطالب توا, مع حتى كيما مش طالب نتاع اليوم ماهوش طالب نتاع مناول ماهوش نتاع 3 سنين التالي. دونك هو راهو سي تان سيستيم كله متكامل. معناها حلقه معناها ما نجموش كيما نتاع فيها دي نو معناها مسكرين. دونك لازمك انت كل واحد عنده الدور نتاعو كيما دور الطالب راهو زاد حتى هو احنا باش نتشجعوا هو شنو يكون المثل نتاعو الطالب في الـ في الـ في, الـ في الجامعه. انا توا نتذكر فما دي زونسيون دي بروفيسور كي نوزون ماركي هما اللي حطوا قعدوا في مخنا. علاش انا عندي استاذ مثلا يذكروا بالخير يقرينا معناها في البروميير اني توا ودايو هكا علاش تغرمت بالماتيير نتاعو وكعلاش تغرمت ومشيت تكملت في المانجمنت على خاطر ممكن ياسر الاستاذ أثر فيا, أثرت فيا الميثود نتاعو, أثر فيا كيفاش ليزيكسبوزي. احنا نخرجوا معناها ليزيكسبوزي من البروميير اني توا كيما قال الأستاذ أيمن معناها بالحق فما دي زيتيديون عندهم دي لاكون في البريز دو بارول ان بوبليك لو جور جي نتاع البي اف او. معناها هذا راهو هو الكل حلقة متكاملة يزمنا بشوية بشوية نطوروا من الأستاذ باش يتطور الطالب وكيف كيف يا راهو يتبع بعضها. هي الجامعة يا أخي هي بالعكس معناها الجامعة تنهض كان شكون هما البيليه متاع الجامعة طالب وأستاذ معناها فهمت. دونك هذوما الكلهم يزمهم يتكاملوا مع بعضهم باش نعطيو حاجة تنجم تكون ممتازة. هذا هو
0: دكتور.
3: شكرا سي احمد. قبل كل شيء نحب نهنيك بالموسم الثاني البرنامج نتاعنا طريق للجامعه.
0: ما تذكرنا كان دكتور في المقدمه
3: يعني سنه تعديت وتو احنا في السنه الثانيه. دونك نحب نهنيك بهالتواصل البرنامج وكذلك زاد على مستوى الاداء فيما يخص دوره الباسكت الثلاثيه ما تعديش من غير ما نقول اللي يكونوا أحمد موسى كان عرسة من العرس اللي
0: سجلها حسين
3: نجحت الدورة هذه ويعطيك الصحة ومزيد من التألق. أستاذ أيمن مرحبا بيك.
1: وبيك عايش
3: شرفتنا بحضورك. أي كيف كيف مرحبا بيك أستاذنا. نعلمك اللي يكونوا ريت في العروسات يوخروا ويقدموا يلبسوا العريس كوستيم ويتخنق ويبدأ العرق يهب عليه لأنه مسيكين مشو مسنس ما تورش روحه وما تأقلمش معاه أنواع البدلات اللي في المناسبات الكبيرة. احنا في المناسبات الكبيرة اللي هي كلجان قطاعية وتغيير مسارات وإجازات جديدة وهات وهات وهات، هل احنا خليني نقول اللي يكونوا تلهينا يعني بالمسارات والكريستيل مود حتى مع وحنا في العروسات تويكا ولا
0: برايتو بي
3: وشوتينج وما نعرف شنو وهيت من هنا وزيت كذا وزيت كذا وزيت كذا، احنا تو في المسارات اللي حضرناهم الكل ريكونوا وخرنا وقدمنا وبدينا نقولوا اي سيد تعرفش كيفاش دي برا تبع شنو قاعدين يعملوا وخلينا ننجزوا حويجات جديده هكا ولا
1: صحيح
3: ونعملوا تسميات ورايج حتى كان هو ما في بالوش الكوستيم اللي لابسه هو شنو شنو الماركه نتاعو علاش تحطت هاكا تسمية جديده واحنا بدينا مسارات تتتت. ونسينا اللب هو تحقيق هذا منيا برا سمي واهل واعمل وهبط في دليل التوجيه ولكن لي زاكتور برينسيبول الرسميين اللي باش ينجحوا العمليه وكل اجازه هذيك هما الاداره الاساتذه والطالب والمحيط واللوجستيك كامل لانه توا احنا عملناش تقييم ساعة للي قبل باش يبنى مسارات جديد
1: هما قالوا عملوا
3: لا عجاش خويا اسمع تويك نتكلم من كونيسونس دي كوز انا زميلك في الجامعه وخرجت توا 40 عام الغادي
0: بزيت
3: القطاعات وهكذا ولكن المشكله اللي كنوا تعدينا المسارات وما قيمناش اللي صار وما عملناش علاش وكيفاش وما قلناش يا سادك يعني شنو في بالك اللي يكونوا اللي توا نحكيوا فيه احنا وكونوا مازلنا باقي نحكيوا طراق بيداغوجي فيني ما عادش فما حاجه اسمها طريقه بيداغوجي تبدلت معناتها التسميات تبدلت المقاربات الناس ولات تقرب لي تيمونياج يقريو بلي زيكسبيريونس يقريو معناتها بلي زانترفونسيون انتيليجونت دونك سي كيفي اوني ترو جون ريتار بارابور للاكت d'enseignement. Elle est où l'action d'intervention et d'agir professionnel. Donc l'année, on a fait une force, mais l'année, on a fait une force, on a إلى صلة الإشراف هو استدعاء الأساتذة الكليكة ويجيوا في الصيف للرسكة لا ويجيوا باش يشوفوا إيش فهموا كيفاش وعلاش وكيفاش يقروا سيدي الإعلام وقحنا موعنا إجازة في التربية والتعليم جديدة ريت المناهج والمقاربات وكذا وهذا وأشكال الهندسية للقسم ومن عشانه والمقاربات الحديثة والمتجددة بان هما دي ريفيرونس وفي الابتدائي يبداو قل لي على المهارات والسوفت سكيلز والهارد سكيلز مي سي تونسيان تو سا
1: اي
3: با سي تونسيان علاش على خاطرش انت جبت ايكو سيستيم والايكو سيستيم ماهوش ايكونوميك برك الايكو سيستيم سي فاميليال سي سوسيال سي ثقافي اجتماعي مجتمعي مادي حتى كل ما بعضه
1: كل ما بعضه
3: ولكن المشكله اللي يكونوا يلزم فيما برشا تواضع من اللجان القطاعيه ومن الاساتذه ومن الادارات ومن كذا ومن كذا باش يقولوا خلينا نحذروا ونعطيوا تكوين جيد وكامل وشامل وباهي واتراكتيف وتحفيزي وتحفيزي وترغيبي والطالب يجي يجري في بالك اللي يكونوا معناتها انت طلبه ما قريت اي يجيوك القسم وفوتينج يجريوا اعطيني محاضرتي
0: موتيفي
3: نو
1: جمله
3: جملة ده بولا
2: هوني هوني
3: العزيز
0: أنا عرفت كلمة أسفة
1: ذكر الحقيقة
0: احنا كترينا هكيكا زيد
3: أنتوكا من عموش
2: شوف
3: لا هناك خليني نكمل
0: موتيفي برشا
3: يعني راهو فما فما فما حصص وفما لأنه القضية قضية شنية قضية عقود تتعمل بين الطالب والأستاذ والمحتوى والإدارة وكونوا يزم نحذروا له بيئة جامعية باهية صح ونحذروا له كذلك يعني نفسروا له في بالك اللي يكونوا الطلبة تدخل وما يعرفش شنو في جدول الأوقات
1: في بالك
3: موجود. في بالك يكونوا الأستاذ يعني ما يعطيوش مدة باش يقولوا المادة دي الوه جيتني تقرا فيها وعلاش تقرا فيها وشنو بشتغل يعني ان راهو اسمع وهذه وهذه اللي خلي طالب مش هم يقول لك الوه جيت انا انا في محاضره بل نقول له اي سيدي ها واش فما في الميل والوه جيت كي نعطيو احنا علاش وهذه وراه خدمه كبيره برشا دونك لهنا لازمنا نراجعوا برشا حوايج ما هيش التسميات والمسارات والاجازات بقدر ما كونوا قدر ما يكونوا الوه نعملوا فيهم وكذلك مربوطين معناتها تشغيليه تشغيليه يا ودي خلي ساعه هو يتمكن من التطبيقيه وكذلك يراه ونرغبوه ونفهموه يا سيدي فما شكون يكمل اجازه وبعدين تقول له كويتي انا في الاوراق في الانتدابات قول له بوم ثلاث سنين الحصه الاخر هاي ايش حصلت
0: هو حتى في التشغيلية تو كما قال أيمن تو الاختصاص سابق البوست
3: أيوة الاختصاص سابق البوست ولكن بون فما مثال باش مانيش باش نقول
0: تفاعل معك الدكتور مريم كان عندك متعلق أيمن وبعد تو نرجع وخاطر لازمنا نحكيو على الاقتصاد الموجودة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة اللي فيها الحقيقة واحد من أبناء الكلية ديما نذكر يعني عملت الماجستير متاعي غادي وفيها كفاءات بصراحة ممتازة جدا وفما مساعي زادة حتى اجتهادات خاصة اليوم راهو فما مسؤولية عند الأساتذة زادة في حد ذاتهم باش يلتزموا اكيد ببرنامج الدروس اللي باش يقدموه لكن الطريقه ينجموا عندهم الحريه باش يعملوا الطريقه اللي يراوها صالحه
3: الحريه الاكاديميه موجوده ولكن فما لوتو كونفرونتاسيون كوتو كونفرونتاسيون افيك سوا ميم يعني يكونوا مثلا يقول راهو انا راني قريت بطريقه نتاع ملان نتاع تلقين راهو فما كفاءات ما هنا اون تيرم دي كومبيتونس ولا
1: بيان سور
3: هي لكن يلزم كل حصه ما هي المهارات والكفاءات اللي تلعب بها
1: هذا هو ما يدخل
3: لا ولكن نو عاد نملوا وبعد تالي نخرجوا صار تقييم الكفاءات والمهارات نتاع الحصه هذيك نتاع من 10 ل 11 ونص هذه هي
1: باش الكاليتي موجوده هذه يا اخي هما ياخذوا في الاكريديتاسيون ومن بعد شنو ولا
3: لاكريديتاسيون تو نعملوا لها برنامج مرحبا بالاكريديتاسيون شاركت انت في الاكريديتاسيون
1: انا الحقيقه خدمت في السعوديه ونعرف شو فما وش ما فماش
3: ولكن في الاكريديتاسيون الخدمة كلها على 3-4 من الناس
1: بالضبط
3: ونهنيو وما نو لازم الأساتذة كل تشارك ويتعلم والريفرنسيال وكيفاش وعلاش والواحد عملناها وبعد تالي الحصة كيف والسينرجي
0: دونك دوسي كبير
3: ولكن هذو هما اللي لازمهم يتحطوا ما نغطيوش العين غير بالشمس نقيموا خاصة الوزارة حتى معناتها تحب تعمل وتحب كذا ولي زاكتور الكل لازم
0: تزيد تفيد الطلبة والأساتذة حتى في آفاق ما بعد المرحلة الجامعية تكون في المؤسسة هذيك
3: قولي نفعل معها في مخص في مخص الشركاء والاقتصاديين والصناعيين وكذا ولكن زاد هكم يلزمهم سياسة وبيداغوجيا معينة باش يجي أخي مش فما مديرين تربصات وي محلول البوس ولكن ماشو قاعد يخدم
0: به دكتور أيمن عجين شكرا لك ساف كلام الدكتور
1: لا والله معناه أنا موافق تماما لأنه معناه الحقيقة أنه باش نزينه وعملية نستعمل في إيكو بلانشيمون وإحنا نعمل يمكن بلانشيمون آخر معناه الحقيقة معناه دائما عملنا الديجيتال ووشينج الجرين ووشينج السوشيال ووشينج وإحنا كل مرة نطلع بالشيء هذا إحنا في لونسينيمون قاعدين نزينه الحقيقة ونعمل في شوية صابر راه نحكي على روح قبل ما نحكي على حد معناه باش ما يقولوش قاعد نحكي الحقيقه هذه هي موجوده
0: واقع
1: معناه في الاخر لازمنا ننظر للمشاكل والمشاكل ما تتحلش فقط من وزاره التعليم العالي ولا الجامعات ولا الاساتذه ولا انا قلت مثل ما قال معناه قال الدكتور ليس فقط اقتصادي معناه حتى الاسره
0: الثقافي المحيط
1: يعني نشوفوا معناه عايشين احنا تو شنو طالب مثلا يا اخي مش طلاب قداش عندنا من طلاب لكن معناه باساج بيتون هو يسوق في كهرباء ما يقفش يعني شنو نعمل به هذا في الشركه لانه مش باش يحترم اذا ما احترمش الطريق والباساج بيتون والانتردي يدخل فيه والباركينج يعمل معناه مشكله وكل شيء شنو الطالب
0: ما تستناش زاد الطالب باش يوصل لمرحله جامعيه باش تعلم المبادئ هذه معناه في عمر
3: هذاك علاش موجوده كماده في الابتدائي اسمها المهارات الحياتيه للحياه من روضة وفما مختصين فيها وتبارك الله معناتها يعني علاش قلت
1: حتى اللغه الفرنسيه ما تستناش الجامعه
0: والله
1: يعملها والمبادئ وكل شيء معناه في الاخر حتى ستادي سكيلز كل شيء والله
0: لو متعجبه الجامعه في الاخر باش يزيدك تكوين جديد على الباز اللي عندك معناها من البكالوريا ومن اللي قريته قبل دونك ما تستناش باش تتعلم كل شيء في الجامعه زاده
1: الجامعه الجامعه لازمها تبني فكر احنا وقت اللي نخرجوا طالب من غير فكر نقدي خاصه راه ما نجحناش لانه اذا موش باش يلقى روحه في مشاكل ويلقى ينقد الشركه ويلقى لها الحلول ماهيش عمليه حسابيه نعطيه تمرين وبعد يرجع معناها
0: هذا شو شربوه هو معناها ماكينه نتاع
1: وبالتالي معناها لازم نبنيو على الفكر احنا شوف فما كل ما هو اللي نعبروا عليهم معناها لي سوندغ نتاع لي فورماسيون احنا ما احناش فورماسيون راه معناها الجامعه والكليات والانستيتو هذا ماهيش قاعده تكوين ماهيش تكوين مهني ما احناش نعملوا في تكوين مهني فما تكوين مهني مسارات اخرى احنا تكوين جامعي تكوين فكري اكثر منه وبالتالي معناها احنا وقت اللي نلقاو معناها اعطيه مشاكل اقتصاديه مثلا مثل ما قلت الدكتور التيمونياج اللي قاعدين معناها نعطيو فيهم علاش انا بديت
3: لك مثلا
1: شهادات وقت اللي نحكي على سام التمان وشوفوا من سي او حتى في الاقتصاد والتصرف احنا شكون اللي ناجحين برا شوف لي سي او نتاع البنوك التونسيه تلقاهم اكثر ناس اللي هما معناها يخلصوا في فلوس علاش لانهم معناها عندهم كل المهارات هذه وبالتالي عندهم الفكر راهو اللي يتخرج من الاقتصاد والتصرف ماهوش باش يعمل اكزيكسيون معناها نجم ان نعملوا فورماسيون حتى واحد ماهوش طالب نعملوا فورماسيون تا يولي يتعلم المحاسبه والماليه وكل شيء لكن انا نحب نعمل ليدر في شركه اللي هو يلقى الحلول ويطور الشركه معناها الابتكار هو معناها انه نطور الفكر الابتكاري لدى الطالب هو الاهم وهذا كيفاش يتم ماهوش بي الحقيقه باساليب منش نعاود الطرق البيداغوجيه لانه تجاوزها الزمن مثل ما قال الدكتور لكن معناها فما برشا حاجات للمراجعه فقط
0: صحيح نرجعوا للاجازات بطبيعه خاصه الجديده وبعد اكيد باش نكملوا معك الحوار يعطيك صحه دكتور ايمن عجينه وموضوع الاشادات نجموا نفتحوه زاد ويجي بحذانا الدكتور ايمن يعطينا رايه بطبيعه في الموضوع وبعد باش نختموا اكيد برساله للطلبه باش النصائح هذوما الكل وعملية النقدية اللي قدمناها من خلال المصافحة هذه واللي نحب فيها الطالب يطور من مهاراته ويجتهد وحده ما يستناش كان الفترة اللي باش يقراها في الجامعة باش يتكون التكوين الأكاديمي هذاك كهو دونك أكيد باش تعطي رسالة للطلبة الجدد خاصة باش يكون عامهم لولاني في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في سوسة وإلا في جامعات أخرى ويسمعوا فينا دونك نرجع للإجازات
1: الاجازات عندنا احنا عندنا دو باركور عندنا ليكونومي وجيستيون الاقتصاد والتصرف في الاقتصاد عندنا 5 وفي التصرف عندنا 5 نعطيك بصفه عامه معناها شنو عملنا ليسانس في الاقتصاد النقل واللوجيستيك نعرفوا احنا مثلا وقت اللي توا البورتون فيضه مثلا نشوف قداش تاخر شو قداش يخدم معناها نعطيك امثله انا في تنزانيا ومعناه بالشوية الريزو اللي عندي صدقني يطلبوا في ناس عندها اختصاص لوجيستيك لأن معناه قاعدة تستثمر كثيرا في كل ما هو معناه التجارة في البحر وهذا كل كل ما هو لوجيستيك ونعرف الاوبتيميزاسيون والكو معناه احنا نتفرجوا تو مثلا المضيق هرمز والمندب ومعناه وطارق من غادي معناه بكل ما دوما مشاكل وشوف قداش قاعدين نخسروا اقتصاديا لأنه معناه لازمنا كل ما هو اوبتيميزاسيون معناه ما نعرفش بالضبط الترجمه بالعربيه لكن انه معناه نقصوا اكثر من الكلفه هذه الاجازه الاولى الاجازه الثانيه هي ايضا كل ما هو الماليه بنك نقد واسيرونس تامين هذه معناه فما اجازه هي كانت موجوده لكن معناه موجوده ايضا الان فما اجازه في التنميه المستدامه والاقتصاد البيئي مع كل ما هو نقول لك مثلا البنوك أو كل الشركات مطالبة الآن معناها بتقرير سنوي على المسؤولية الاجتماعية والبيئية أي قاعدين يخرجوا فيه مش قاعدين يخرجوا فيه لأنه يمكن أيضا الكفاءات اللي موجودة إلى حد الآن معناها حاشتنا بطلاب اللي يتطوروا في الأشياء هذه عندنا إجازة في الاقتصاد في الإيكونومي معناها هذو مهم الإجازات اللي في الاقتصاد في الباركور جيستيون عن المالية عن المحاسبة عن الماركتينج
0: هم الكلاسيكيات
1: الكلاسيكيات وعندنا أيضا الإجازة في الداتا ساينس اللي في التابع الاكونومي داتا ساينس للماليه والاقتصاد معناها وهذه معناها مهمه خاصه موجودين الاقتصاد. ايضا في مؤسسات اخرى لكن مهمه لانه معناها الربط ما بين لي ديسيبلين خاصه ما نقعدوش فقط في الاقتصاد مسكرين وال ميم حتى فما الاجازات اللي هو في المانجمنت لا سونتي معناها اداره المستشفيات هذم الكل معناها لازمهم اختصاصات اخرى هذوما تقريبا الاجازات الموجوده في التصرف والاجازات الموجوده في الاقتصاد وعندنا ماجستير جديد ايضا هو الانتربرونيا بلو هذه ماجستير جديده لكن علاش تحلت السنه هذه رغم انه ما فماش الواحد لانه معناه ايراسموس مع شركاء دوليين وبالتالي معناه هذه لابيل كانديداتور مازال حتى 30 اوت ومن كل الاختصاصات ينجموا يقراوا فيها وخاصة اللي هي معناها مع شركاء من إسبانيا وإيطاليا وبالتالي معناها مهمة أيضا للاقتصاد التونسي
0: يعطيك الصحة دكتور أيمن عجينا باش نرفعوا الأذان وبعد نرجعوا نكملوا برسالة للطلبة متاعنا إن شاء الله بعد لحظات
4: أيها السادة الأفاضل حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مواصلين مع حوارات جامعية، وضيفنا دكتور أيمن عجينة، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، وإحنا استغلينا الحوار الجامعي هذا باش نقدموا الحقيقة نقدنا يمكن وملاحظاتنا، وخاصة دكتور أيمن عجينة عنده أفكار كبيرة لتطوير المجال هذا متاع التعليم العالي، ولنجم يواكب معناها على أرض الواقع تكوين الطالب كما يلزم، بتكوين مهارات جديدة، في الأخير نلقاو طالب متكامل ينجم عنده أفكار تخليه يطور مؤسسات اللي باش يشتغل فيها. وهوك علاش الكلام اللي نقوله فيه صحيح يمكن يهم الأساتذة الجامعيين، لكن هو مهم أيضا للطالب باش يعرف كيفاش يستغل فترة السنوات اللي باش يقضيهم في المؤسسة الجامعية متاعه وفي القراية متاعه. وهوك علاش نكملوا برسالة بطبيعة الطلبة الجدد خاصة دكتورة.
3: هو الكلية الاقتصاد، الكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، نعطي فقط اللي يحب ينجح فيها، لكن السنة الأولى هي سنة فما صعبة شوية في الأدابتاسيون، لأن الكلية العدد كبير. يلقى كان في قسم يدخل في أنفي كبير، الطريقة تختلف، فما كان اللي إنسان يسكن بعيد ولا في معناه، هذه الأدابتاسيون كل شيء لازم ما يسلمش، لأنه يمكن الشهر الأول والثاني هي الأصعب. صحيح. كيفاش هو يتأقلم على المحيط الجامعي الجديد، لكن معناه فما الخليط الانصات موجوده في الكليه، ان تعاون كل شيء، فما الكلوب ايضا اهميتهم، لانه معناها يدخلوا في الاجواء. صحيح. الجامعيه ما يبخلش انه هو يدخل، ما يبخلش على روحه باش يدخل وكل شيء. الاساتذه الحقيقه مانيش انا باش نشكر لهم، لانه معناها الخدمه كبيره اللي قاعدين يخدموا فيها، وبعد ساعات معناها ما نجازيهمش على الخدمه اللي قاعدين يخدموا فيها، ما نعطيهمش حقهم، لانه معناه دائما الطالب وقت اللي يجي في اي حتى راهو مشاكل، لانه معناه في الكاليتي نحكيه على انك معناه تسمع الطالب في كل المشكله ينجم يجيها. وبالتالي الكليه الحقيقه عامله المجهود الكبير حتى تستقطب الطلاب الجدد، ولا الطلاب اللي عندنا موجوده، لانه احنا كليه كبيره فيها الاجازه، فيها الماجستير، فيها كليه، فيها مدرسه الدكتوراه، معناه بنشوفوا معناه عدد الدكاتره اللي يخرجوا من عندنا، نجيبوا لهم بعد ساعات تيمونياج اللي تحكي عليه استاذ، وقت اللي نجيبوا معناه ناس اللي خدمت في شركات كبيره وخرجت، وعندنا ميم حتى في معناه شركات
2: قصص نجاح وامثله،
3: قصص نجاح امثله، هذه تعطيهم الحقيقه
2: حافز.
3: المهم هو انه يخدم هو على روحه
2: بالضبط،
3: ويعطي ثقه في روحه وينجح، راهو ماهيش
2: حاجه صعيبه. مفهوم ديما فما تخوف من الطلبه يقول لك نمشي معهد عالي في القرايه وفي الاختصاص اسهل شويه من كليات،
3: هذاك علاش بديت ديما
4: في البرمجه السنويه في سبتمبر حطيتوا اسبوع الادماج والاندماج للطلبه الجدد.
3: اي بالطبيعه، لانه هذا ولات في السادس،
4: يعني مش نقريو جمعه كامله، اسبوع الادماج والاندماج
3: احنا الحقيقه والتأقلم. باش نقول لكم احنا دائما تو كان ترجع لنا 12 سبتمبر نبدا 12 سبتمبر
4: اي،
3: وهذا الحقيقه راجع بالسيستم د انفورماسيون اللي عندنا، معناه وقت نقولوا 14 اسبوع، ناكد لك انه في 14 اسبوع اذا ندوروا على الكليات وليزانستيتيو الكل، صدقني ما يقريوش 8 اسابيع.
2: صحيح.
3: معناه وحقيقه وقت اللي تعرف ليه و8 اسابيع، معناه وقت اللي يجيني انا عطله مثلا، تعرف من المفروض أن العطلة يعوضها بأسبوع آخر، معناه ما يخسرهاش الطالب، معناه التحصيل العلمي وقت اللي هو يقرأ 8 على 15 إيش عملنا نحن، معناه وبالتالي معناه الأشياء هذه أيضا لازمنا نرجعوها. الطالب لازم هو يخدم على روحه، لأنه في الأخير يهمه نفسه، الكلية ما تبخلش، الأساتذة ما تبخلش، الإدارة ما تبخلش، الطلاب أيضا جدد مع القدم يدخلوهم في الأجواء هذه. مرحبا بالطلاب الكل وإن شاء الله بالنجاح.
4: كل 8 أسابيع على 14 ويزيد المشرع يعطيه الحق في 6 غيابات.
3: أيه.
4: ها؟ أيه. يدخل يعدي ولكن في 20% نعطيوه 0.
3: لا يقرأ حساب ويجي
4: ولكن ما جسمه
2: هما كان الأسابيع الناقصة هذيك يعني على 14 يمشيوا تطبيقي
4: واللي يكونوا ما عندك حق باش تغيب.
2: أيه.
4: وإذا كان غبت القوة قاهرة أجيب دونك خلينا ريتا توكيفاش يعني من ناحية تعطيه بالرغيب عندك الحق في 6 ويقيسهم ويعملهم
3: قيس ويحسب
4: ولكن احنا الأساتذة لازمنا نحسبوا زاد
3: احنا نحسبوا لكن الطالب هو
2: انت روتريتي
5: اخرى اخويا العزيز اخرى لما يكونوا كيف انت تحط الطالب اذا كان تحط له استاذ بالحق هنا ونقول علاش نرجع لدور الاستاذ باش ينجم يجيه الطالب وعلاش يغيب الطالب وانت زاد كيف احنا ولينا ماشيين في الاي ليرنينغ وماشيين في الديجيتال ليرنينغ وكل شيء دونك راهو فما رؤيه اخرى فما تجديد اخر راهو صحيح الاستاذ البلاندد زاد كيف معناها هذا الكل مطروح راهو ما عادش الجيل انا زمني نحضر كجهامه باش نقعد نسمع من غير ما يكون رياكسيون ونغزر له وكهو على خاطر بريزونس يعني بالنسبه ليا هذا والله حتى في الكلاس نتاعي نقول له الا ما يحبش يحضر يتفضل يخرج ما اذا كان باش نلقى طلبه ما تتفاعلش وما تعطيش حاجه معايا وتخدم معايا لوين الحضور نتاعي باش يعطل الدرس
4: ديك عداريت البلاندد والإيرلرنينج ونسي سويت وكل هذا الكل راهو هو اللي يزم يكون بتفاعلية وبحضور وكذا وما شو
5: إمكانيات
4: يا ولدي
5: قضية إمكانيات
2: أنا وقت
4: هاي بهي
2: وعدكم ساعة
4: الكل يبدأ موجود مع التفاعل الإيجابي ومع المناخ البهي ومع المزاج والليمار والليمور المشترك
2: يعطيك صحة ونعاود نذكر ونقول كان نستغلوا هك الأسابيع اللي ناقصة شوية في مدة والزمن المدرسي الجامعي اللي لازم تقرأ أنا 6 أسابيع ذاكم في عمل تطبيقي في دي بروجي على أرض الواقع تو يشوفوا التكوين كيفاش يتطور يولي خير بالنسبة للطلبة أنت يا دكتور أيمن عجينة شكرا. نورتنا دار دارك البرنامج عشت. برنامجك مرحبا بك في كل وقت وما زلنا باش نحكي في مواضيع تم الجامعة التونسية في ساعتنا الثانية إن شاء الله أي كليك للنجاح إن شاء الله في الفقرة اللي بيشتبعوها بعد 9 كيف زاد من أركان
5: تقديم جامعة منوبة
2: في مسارة جامعية وجامعة إني وزراجين بعد شوي

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 9 للأنباء. تتجه وزارة التجارة نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكرة لمتابعة الأسعار والتدفقات. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. وفيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية، قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتيسير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عرضا حول المشروع الذي يتضمن تركيز وتشغيل توربينة غازية ثالثة بقيمة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات، إلى جانب منشآت تصريف الطاقة الكهربائية المنتجة، وتقدر كلفته الجملية بنحو 600 مليون دينار. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة أي القطانية أو العبيدية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 أوت، وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وقد حدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. في أخبار العالم، أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيسعى للحصول على تعويضات مالية من إيران عن الحرب في إطار أي مفاوضات سلام مستقبلا، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تجمد أموال ضخمة لإيران منذ سنوات طويلة، وقد تستولي عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبرها تعويضا عن هذه الحرب. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنستير سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة
3: الطريق إلى الجامعة رصد لمقاييس ومراحل التوجيه الجامعي وتعريف بالمؤسسات والإحداثات الجامعية.
4: الطريق إلى الجامعة
5: مع أحمد موسى. This is the story of my baker, the meanest cat.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، وصي معكم الطريق إلى الجامعة حتى العشرة متاع الليل بعد فقرة حوارات جمعية والحوار الشيق المميز مع الدكتور أيمن عجينة الأستاذ الجامعي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسوسة، باش نواصلوا مع المسارات الجديدة وجديد الجامعات التونسية في مسارات جامعية. مسارات جامعية، مسارات جامعية، مسارات جامعية مع الأستاذة مريم حرزلة اللي اختارت باش حكينا شوية على جامعة منوبة وجديد الجامعة هذه وأهم الاختصاصات الموجودة فيها. الكلمة ليك يا مريم.
1: شكرا أحمد. نعود نجد التحية للمستمعين الكرام متاعنا الكل والطلبة متاعنا. فما دات تعديت اللي هي 6 أوت، الطلبة أخذوا التوجيه متاعهم، معناها كل طلبة كان لهم الافكتاسيون في الليزونيفرسيتي الكل، وفي كل حد عرف المسار متاعه شنو هو، وفما الحقيقة إلا فما الغي أورينتي، مي سي بيانتو، سي بور بيانتو، لو نومبر ماهوش كبير برشا. هيك علاش اليوم خيرنا باش نحكيو على جامعة منوبة، باش نعرفوا شوية بالأقطاب اللي فيها، بالمعاهد، بالفاكولتي، وهي جامعة عريقة من أعرق الجامعات بتونس. الجامعة هذه تضم قطب الإعلامية والتكنولوجيا والتوثيق، تضم زادة كيف كيف قطب الاقتصاد والتصرف والأعمال، قطب الفنون والتصاميم، قطب اللغات والعلوم الإنسانية. نبدأ بالإعلامية، منهم المعهد العالي للإعلامية بمنوبة، وهو من أعلى المعاهد طلبا ومعدلات، يوفر إجازات ومسارات مهندسين في علوم الإعلامية، هندسة البرمجيات، تطوير التطبيقات والويب، شبكات الأنظمة الذكية والأمن السبرياني وستادير الجني لوجيسيال. المعهد العالي للتوثيق كذلك بمنوبة، وهو معهد فريد من نوعه في تونس، يقدم مسارات حديثة في علوم الأرشيف والتوثيق الرقمي اللي هي مهمة جدا وعندها آفاق كبيرة في في في وقتنا هذا. إدارة المحتوى الرقمي وعلوم المحتوى المعلومات والاتصال المؤسساتي content management. كذلك فما قطب هام زاد كيف كيف، هو قطب الاقتصاد والتصرف، منها لو اس سي تونس، المدرسة العليا للتجارة بمنوبة اللي من ضمن الاختصاصات متاعها المالية، ديجيتال ماركتينج، مؤسسة عريقة تقدم إجازات متطورة في التجارة الدولية والتسويق الرقمي والمحاسبة وإدارة الأعمال والمشاريع. كذلك لياس كاو زاد لما هما بجنب بعضهم برسك نفس الاختصاصات في وهون ينحطوا زوز خطوط على المحاسبة، خاطر حتى في المحاسبة فما الماجستير في الريفيزيون كونتابل، نجم عنده الاكسبرتيز كونتابل، وراهو هو أنا حكينا احنا في الطريق للجامعة على طيلة الفترة متاع البرنامج متاعنا، حكينا على الاختصاصات الاختصاصات الكل وكيفاش تقرأ وكيفاش. دونك هذوما لمحة بسيطة للجامعات والمؤسسات الموجودة ضمن جامعة منوبة. كذلك كلية الأداب والفنون والعلوم الإنسانية بمنوبة، وهي قلعة العلوم الإنسانية، شكون ما يعرفش كل كلية هذه، فيها إجازات في اللغة والأداب العربية الفرنسية الإنجليزية.

0: الإسبانية الألمانية والإيطالية إلى جانب اختصاصات التاريخ والجغرافيا والفلسفة كذلك البسيكولوجي زادة. المعهد العالي للغات بمنوبة يتيح دراسة لغات عالمية مطلوبة في سوق الشغل كيما الصينية، مختص في الترجمة واللغات الأجنبية والتطبيقية، الروسية، التركية، الألمانية، الإسبانية والإيطالية. نتعدي والمدرسة الفنون الجميلة بمنوبة، وهي اختصاص وهي بتقدم اختصاصات كتصميم الفضاء الداخلي بجميع فروعه، تخرج المبدعين في الفنون التشكيلية والتصميم والتصميم الجرافيكي وتصميم المنتجات. المعهد العالي لفنون الركح يختص في الفنون المسرحية، الأداء، السينوغرافيا والتقنيات الركحية والدرامية. كذلك المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد، اللي هو المعهد المرجعي لتكوين أساتذة التربية البدنية ومدربي الرياضيات الفردية والجماعية وإطارات التسيير الرياضي. المعهد العالي لتربية الطفولة يتيح مسارات دقيقة ومطلوبة في تكوين إطارات الطفولة المبكرة والتربية المختصة وإدارة المؤسسات. كذلك عندنا الانستيتو دو بريس اي دي سيونس دو لانفورماسيون ليبسي، الانستيتو سوبيريور دو بيوتكنولوجي اي دو سيدي ثابت، هذه زاد كيف حكينا عليها في ما مضى، دونك فيها اجازات في البيوتكنولوجيا. ليكول ناسيونال دو ميديسين فيتيرينير، زاد كيف حكينا كيفاش المسار نتاعها على في عده فرص. L'Institut supérieur des arts et multimédia de Manouba, l'ISAM. L'Institut national du travail et des études sociales. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. L'MSE, National Engineering School of Manouba. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est فيها معناها العديد من الاختصاصات، توفر كي نقولوا كي نسمع كي نشوفوا قداش الكم الهائل معناها نتاع الجامعات، نقولوا معناها راهي قطب متميز من اهم الاقطاب الموجوده بالجمهوريه التونسيه. باش نفهموا معناها لا لوجيستيك، نخموا هكا شوي نفهموا لا لوجيستيك نتاع لي فوي كان الله في عونهم، نتاع المطاعم الجامعيه، معناها
1: نقل
0: كل شيء معناها. وانا تو قاعده نسمع في المده هذه لاحد السيد وزير التعليم،
1: اكثر حاجه مشكله بتاع النقل في منوبه.
0: منوبه اي صحيح،
1: خاطر برشا من الولايات تونس الكبرى معناها اللي بحذا منوبه اللي يسكنوا بعاد شوي ولازم يتنقلوا، معناها بالحق رحلة كبيرة ياسر.
0: كان الله في عون الجميع،
1: يكون في عون الطلبة اللي يسكنوا خاصة في تونس الكبرى ويتنقلوا لولاية منوبة.
0: كان الله في عون الطلبة وكان الله في عون وزارة النقل
1: والأولياء.
0: وزارة التعليم العالي بالحق، خاطر راهي تو احنا كملنا دوبا كملنا العام، بدينا نرجع سي احنا قاعدين نحضر في التحضيرات العام الجديد، معناها راهو ما فماش راحة، سيت ان انشينمون. كان الله في عون الجميع،
1: إن شاء الله ربي يعين الناس كل وربي ينجح خاصة طلبة امتعنا. تهنى دكتور نصائح اللي باش محضرهم باش تقراهم باش تقولهم بعد شوية. ذكر الكليك للنجاح إن شاء الله مع آية غرسلة. والبارح كان آخر أجل لتعمير بطاقة الاختيارات هكا ولا دكتور في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي، من المنتظر الإعلان عن النتائج عبر الاسماس إن شاء الله غدوة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن النتائج عبر موقع التوجيه الجامعي يوم الأربعاء 12 أوت بعد غدوة إن شاء الله على موقع orientation.tn. من بعد بش يكون الموعد مع دورة إعادة التوجيه في الفترة بين 15 أوت و 19 أوت و 17 أوت و 20 أوت، على خاطر فما إعادة توجيه لأسباب عادية في الفترة بين 15 و 19 أوت، والفترة بين 17 و 20 أوت الموعد بش يكون مع دورة إعادة توجيه لأسباب صحية، لأسباب اجتماعية، وإعادة توجيه لأصحاب المواهب في اختصاصات الإجازة في الموسيقى، الإجازة في السينما، الإجازة في المسرح، والإجازة في الفنون التشكيلية. وفي حالة القبول لازم في 72 ساعة ما أكثرش تختار بين الاختيار القديم والاختيار الجديد، وربي يوفق الطلبة الجدد الكل في الاختيار متاعهم، خاصة اللي راتوا دورات السابقة في التوجيه الجامعي. بعد شوية الكلمة الآية غرسلة.
2: كليك للنجاح، كليك للنجاح.
1: ايه
3: فقرة كليك للنجاح، كما عودناكم كل جمعة نكتشف ديز ابليكاسيون ودي سيت تعاون الطالب التونسي في مختلف الجامعات التونسية. واليوم اخترت لكم مجال الموسيقى. اي طالب يقرأ في المعهد العالي للموسيقى راهو الفقرة هذه ليك. نعرف اللي التكوين الموسيقي ما يقتصرش كان على العزف والغناء، فما دي تيوري موسيكال، فما ليكتور دو نوت، فما السولفيج، فما الكومبوزيسيون، فما لونترينمون دو لوغي، فما الريتم وغيرها. واليوم فما ادوات رقميه تنجم تخليك تواصل التمارين من دارك وحتى خارج الفاك وبطريقه تفاعليه اكثر. باش نبداو باول سيت اللي اسمه ميوزيكا. نبداو بأول سيت، هو مناسب خاصة للطالب اللي يحب يقوي الأساسيات متاعو في التيوغي ميوزيكال. شنو نجم نعملو به السيت هذايا؟ تنجم تراجع أسماء النغمات، تقرأ النوتات والمفاتيح الموسيقية، الفواصل الموسيقية كذلك، السلالم الموسيقية والإيقاع. الفكرة المهمة متاع السيت هذية أنك ما تقعدش تقرأ المعلومة بطريقة نظرية فقط، وإنما تتدرب عن طريق تمارين. مثال، إذا أنت عندك مشكلة باش تتعرف فيسا على النوتات، تختار تمرين قراءة النوتة اللي يظهر لك النغمة وأنت تحدد اسمها. التطبيق يعطيك النتيجة مباشرة، وبعد مجموعة من الأسئلة تنجم تتعرف وين نقاط ضعفك أكيد وبش تحسنهم. وكيفاش ينفع السيت هذايا؟ تنجم قبل الامتحان متاع السولفيج متاعك وإلا حتى كروتين يومي تخصص 10 دقائق كل يوم لتمرين معين، وأكيد بعد فترة باش تلاحظ تقدم وتحسن ملحوظ. كما قلنا مثال في التعرف على النوتات والمفاهيم الموسيقية. والنقطة المهمة اللي السيت هذايا ميوزيكا نعود ونذكروا به، هو مجاني وتنجم تستعمله طول معناها من الموتور دو ريشيرش. نتعدوا لثاني تطبيق اللي اسمه بيرفكت يير، لنا باش نتحولوا من نوتات للوزن، معناها باش ننميو مهارة السمع. الابليكاسيون هذه مخصصة لتطوير السمع الموسيقي، والمهارة هذه مهمة برشا للطالب، خاطر الموسيقي ما يكتفيش يعرف النغمة مكتوبة أكهو، لازم زادة ينجم يسمعها ويميزها.
1: سيتات ومواقع مهمة جدا الحقيقة لطلبة في اختصاص الموسيقى، وبهيك النظري زادة يعاون شوية التطبيقي ويخليه الطلبة متاعنا، خاصة اللي في السنوات الأولى واللي خايفين شوية يمكن العوام الأولى، رغم اللي جنرالمون تقريبا الطلبة متاع الاختصاص متاع الموسيقى عاملين شوية موسيقى قبل شوية، لكن كي تدرب الأذن متاعك على طريقة معناها باش تاخذ المعلومة النوت وكل شيء بطريقة نظرية، حاجة مهمة برشا بطبيعة للطلبة متاعنا. مازلنا عنا مواقع أخرين آية.
3: أي جست باش نذكروا باسم الابليكاسيون هذه بيرفكت يير، اللي قلنا التطبيق هذا يدربك على الفواصل الموسيقية، السلالم الموسيقية، الإيقاع والألحان. مثال، التطبيق ينجم يسمعك زوز نغمات وانت مطلوب منك تعرف شنو الفاصل الموسيقي اللي بينيتهم. في البداية يمكن تجيك صعيبة، أما مع التكرار والمواظبة باش تتعلم تربط بين المسافة اللي تسمعها والمفهوم الموسيقي. وتنجم تتدرب على الإيقاع وتسمع نمط إيقاعي وتحاول تحدو وتعاودو. نتعدي والثالث تطبيق اللي اسمه Complete Music ميوزيك ريدينج ترينر. إذا المشكلة متاعك هي أنك تعرف النوتة أما كتشوف المدونة الموسيقية اللي هي البارتيسيون تاخو وقت باش تقراها، التطبيق هذية بالذات ينجم يعاونك. الفكرة متاعه خاطر أنك تتدرب على القراءة الفورية للنوتة، يعني أنك تتعلم تتعرف على النوتة بسرعة ما غير ما تقعد تفكر برشا في اسمها. يعطيك النوتات على الليكرون تاع تليفونك،
1: الكونفيرتي معناها نورمال مون نغمة في شكل سلم موسيقي باش يبدأ فيسا معناها توصل
3: الكيك بالضبط.
1: معلومات.
3: الفايدة هنا مش أنك تحفظ أسماء النوتات أما أنك تبني سرعة الإجابة وتكون إجابة استجابة تلقائية اللي معناها تربط ما بين عينك وما بين مخك، معناها عينك فيسا تشوف النوتة وأنت تتعرف
1: تولي
3: عليها
1: تحفظ بالنظر تعرف معناها تشوف الرسمة متاع النوتة تولي تعرف يولي كالريفليكس بالنسبة للطالب ويحفظ النغمة هذيك بطبيعة
4: ملكة التناسق.
1: أيوة.
3: التطبيق هذا جست حبيت نقول ما هوش 100% مجاني، فما جزء منه مجاني والجزء الآخر مدفوع. رابع تطبيق معنا لليوم اللي هو الإير ماستر، ينجم يكون هذية الابليكاسيون هذية فيه مجموعة من التمارين كيف تميز ما بين الفواصل الموسيقية، تتعرف على الإيقاع على السلالم الموسيقية. الميزة المهمة اللي فيه أنك ما تتدربش بطريقة عشوائية، خاطر باش تبدأ بمستوى معين والتدريبات تتدرج في الصعوبة. مثال تبدأ تميز في فواصل موسيقية بسيط ومن بعد تتحسن تتنقل فواصل ما أصعب وبعدها الألحان وانت ماشي، وهكا الطالب ينجم يبني مهاراته خطوة بخطوة. اللي يسمع فينا يقول كيفاش باش ينفعنا هذايا، خصوصا للطلبة اللي حضروا في الدياسات متاع السمع الموسيقي والسولفيج واللي يحب يطور قدراته في السمع وتحليل الموسيقى، هذايا الابليكاسيون هذية ليك. وكيف زادة جزء منها مجاني والجزء الآخر مدفوع.
1: نذكروا بها نذكروا باسمها الابليكاسيون الأخرانية
3: إير ماستر.
1: أوكي.
3: خامس ابليكاسيون اليوم الميوز سكور. الابليكاسيون هذه مختلفة شوية خاطر لنا باش نحكيو على المراجعة، على التطبيق العملي للمعلومة الموسيقية. إذا تقرأ في الليكريتور ميوزيكال في الكمبوزيشن في التوزيع الموسيقي تنجم تكتب بارتيسيون اللي هي مدونة موسيقية كاملة بالبيسي متاعك وإلا بتليفونك. مثال عندك تمرين في الكمبوزيشن تنجم وحدك تكتب اللحن وتزيدوا الآلات اللي تحب تستعملها وبعدها تسمع النتيجة. إذا حسيت اللحن ما يتماشيش مع الأغموني تنجم تبدل وتجرب مرة أخرى، وهذا مهم جدا خاطر الطالب باش يبدأ يربط ما بين النظري والتطبيقي كما قلنا، وما بين الصوت يشوف النوتة يكتبها ومن بعد يسمع كيفاش تحولت الموسيقى. وزيدا ينجم يعاون باش يعاود تكتب قطعة موسيقية أخرى ويراجع البارتيسيون تاعه ويحضر كومبوزيسيون. في الأخر مقعد نقولكم كان كما نصيحة كل جمعة كما نصيحة العادة اللي التكنولوجيا تنجم تكون رفيق الطالب في رحلته، تعاونه يفهم يسمع يصلح أخطائه ويطور من مستواه خطوة بخطوة، خاطر الموهبة تمهد لك البداية أما الاستمرار والمواظبة هو اللي يصنع الموسيقي الحقيقي.
1: تك الصحة، هو يصنع الموسيقي الحقيقي. ويمكن الفقرة متاع اليوم موجهة للطلبة في اختصاص الموسيقى والمغرومين بالموسيقى، لكن نراها زادت نجم تكون للناس الكل المغرومين بهذا الاختصاص، الموهوبين اللي يحبوا الموسيقى تنجم تعاونهم برشا في العمل متاعهم في كتابة المدونة الموسيقية والنوتة والقراءة زادة للموسيقى بطريقة أكاديمية. وكيف زادة تسنس شوي الأذن الموسيقية بالألحان وبالإيقاعات وتعاون في الكمبوزيسيون زادة متاع الأغاني مهمة جدا لزابليكاسيون هذو. معتك الصحة يا آية، برافو عليك على المجهود.
4: جيس إضافة، كما تعرفوا الموسيقى تطبيق براتيك وقت اللي يقاوم ديز ابليكاسيون كيما هذه ملايه يعني اوتوماتيكمون يتعدى باش يطور مهاراته وقدراته وملكاته ويربح برشا وقت، وخاصة اللي يكونوا أغلب الطلبة هما يخدموا في الموسيقى وتكون عندهم بار تايم شغل البرا، دونك تربحهم الوقت وتسرع لهم باش يبدعوا أكثر وباش يقاوا كل شيء، معناتها
1: يلقوا برشا أمثلة مختلفة
4: موجودة ودي كومبوزيشن. يعطيك الصحة. إيه برافو.
1: يعطيك الصحة. بعد الموسيقى باش نرجعوا معك دكتور شوية نصائح للطلبة الجدد. احنا في فترة عطلة بيانسور، مازلنا عندنا شهير مع الطلبة الجدد قبل الالتحاق لمقاعد الدراسة وتجربتهم الجامعية، باش تكون مرحلة جديدة بالنسبة ليهم فيها تأقلم فيها حياة جديدة، وانت ديما في الوقت هذايا تعطينا نصائح للأولياء وديما للطلبة.
4: بشكون للطلبة الجدد الأسبوع القادم، أما توا للطلبة الكل يعني، وحنا زاد عنا بصفة عامة وهما في عطلة.
1: أوكي.
4: وين نحبهم يستغلوا العطلة دي حتى 2 سبتمبر بطريقة واحدة.
1: برنامج تحكم انت دكتور. راجعين بعد الموسيقى.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7
1: خبر ورخبر
2: الموجة والموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة والموجة
1: كل ساعة.

0: استضافات على إيقاع صيف أجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: جد تحية لكل ما التحق بنا في الاستماع، طريقي للجامعة حتى للعشرة متاع الليل. إن شاء الله كان خلطنا مع الفقرات الكل نكملوهم. عنا بعد شوية الجامعة نيوز، شوية أخبار تاع جامعة، نشوف قدش من أخبار نجم مقدموه للمتابعين متاعنا. جديد الحياة الجامعية بصفة عامة، مش كالمؤسسات الجامعية في الفقرة هذه. قبلها مع الدكتور أنور بالطيب قلنا باش نقدموا نصائح للطلبة في الفترة هذه بصفة عامة، وبعد نزيدوا مع اقترابنا لبداية وانطلاق الموسم الجامعي نقدموا نصائح خاصة بالطلبة الجدد إن شاء الله.
2: صحة سي أحمد، كما تعرف الطلبة راكنين في عطلة حاليا، ولكن العطلة متاعنا دي ما يزمهش تكون عطلة يعني متاع راحة مطولة وننساو اللي احنا طلبة. كما تعرفوا الدماغ البشري يعني ومتاع الطالب يزم يكون 13 منطقة مجاو زادة تشتغل شوية باش نقعد ونحافظوا على المداومة في تشغيلية الدماغ على مستوى التفكير وعلى مستوى القراءة وعلى مستوى يعني كافة ميكانيزمات التفكير. بل كل شيء خلينا نقوله لازم يكون عطلة يعني نستثمروها بصفة جيدة. كيفاش نجموا نرتاحوا نترفوا، وكذلك زاد نخطوا شوية لما ننسوش اللي احنا طلبة. بل كل شيء نستغلها بذكاء لتحقيق شوية في المسار الدراسي متاعنا، سواء تكون انت عم جاي سنة ثانية او سنة ثالثة او ماجستير. يعني عندك اول حاجة نطوروا من مهاراتنا الدراسية وندعموا الاختصاص متاعنا. كل واحد عنده اختصاص، خاصة السنة اولى اللي يكملوا، في السنة الثانية ياخذوا الاختصاص يعني ما فيها باس باش انت تراجع شوية وتسأل شنية المواد الاساسية. باش تقول يكونوا اني ما يعني ما تتصل بالقراءة سنة ثانية وتقول وتطلع على السيت متاع الجامعة وتدخل لك تزور السيت وتقرأ جدول الأوقات اللي هبطت في الوقت، لأنه المواد ما تبدلش الكليكة. إلى جانب ذلك قراءة كتب مقالات علمية خاصة بالاختصاص متاعك، تشتغل على مشروع صغير يكون تبع الاختصاص متاعك. فما حاجة أخرى زادة، طالب يزم يكون فما تجربة مهنية، حاول باش تقوم تجربة مهنية حتى مشي في الاختصاص، يكونوا تلتصق بسوق الشغل. وفما حاجة هامة جدا اللي هي تشغيلية جزئية، بارت تايم تشغيل كما الناس كل، من ناحية يكونوا تعيش تجربة أخرى، وكذلك زادة تنجم تكون عندك شوية موارد ومداخيل باش تقول راني باش نعدي السنة الجاية بمقدار مالي يفوق السنة الأخرى.
1: أوبجكتيف
2: ولا أن أوبجكتيف، تحط هدف اللي يكونوا راهو أنا باش لأنك تعيش في رفاهية أكثر.
1: هو فما نصيحة قدمتها لهم الطلبة عم ناول وديما تقعد في بالي الحقيقة دكتور، فيما يخص خاصة اللي باش يقرأ اختصاص جديد، تجميع الكلمات المفاتيح.
2: أي.
1: كارني صغير فيه كلمات مفاتيح في المواد والاختصاصات اللي تنجم تكون عندها معاني تعاون برشا في الاختصاص متاعك. دونك ما فيها بيس اللي باخل على قرايه، خاطر صعيب تو باش نقاو في سلاع شكون باش يمشي يقرا، يمكن يمشيوا اكثر للستاج، يمشيوا اكثر معناها للخدمه باش يحسن شويه وضعيه ماليه وكل شيء. اما باش تعمل كونش صغير ولا كارني صغير في كلمات ومصطلحات مفاتيح في القرايه نتاعك، راه مفيد ومهم جدا، يحلك برشا ابواب باش من بعد تقراك حاضر.
2: جلوسير فهمتي، تاخذوا من خلال حتى المواد، وكل ماده تنجم طبعا ما عندهم، ما قلنا يعني تشات جي بي تي وعندهم كذا وعندهم البلندد وعندهم كل شيء موجود، ولا هذاك تقول له انا راني باش نقرا في اي اختصاص كان قل واتيني كلمة المفاتيح الهامة، ما يسمى معناتها المفاهيم الصلبة.
1: أيوه.
2: والمفاهيم معناتها الفرعية، والمفاهيم المجاورة، والمفاهيم معناتها على أقل، هذه من كل وقت اللي أنت تتمكن منهم كل وتفرق بيناتهم.
1: صحيح.
2: اسمع، تسجل جميع الأهداف بعدين.
1: صحيح.
2: نتعدوا للنصيحة رقم 3 واللي تحبها برشا مريم، أن هذه هو تطوير المهارات الرقمية بشكل احترافي. قول اي وورد واكسل وباوربوينت وليمانات، ولكن داكوردو ما يزموش يكون زادا في قسم هوات
3: ولي محترف. اكسل افانسيت
2: ولا زادا مهارات تحليل البيانات باش تستغلها بعد تالي في البحث العلمي، لما لا متابعة دورات على منصات فهمت يعني، فما الكورسيرا واليوديمي وفما أكثر آخر، لأنه خليت مجال المريم باش تحكي عليهم في فرصة أخرى للطلبة الجدد.
1: حضر لك برنامج أيوة بتاع
2: وكذلك زادة بربي نستغلوا لحدة ذي. اليوم نحب نقدم تحية لل يعني عملت زيارة العائلة أنا والمدام، دونك عندي شكون جاي من ألمانيا يعني ولا، ونتمنى لهم عطلة طيبة، ولكن كانت محاكاة مع جميع الأطراف المتواجدة، هما يعطيهم الكلمات بالفرنسية والأخرين يعطيهم كلمات بالألمانية والأخرين يعطيهم كلمات بالعربية، وكذلك كان معناتها حوار يعني وإشانج حلو ياس. نستغلوا هذا ملايا يا طلبة، عندكم ناسكم اللي يجيكم اللي أخوي يتكلم بالإنجليز، ولد خالك روح من إنجلترا تكلم معاه بالإنجليز، وبعدين يقول له ساعة إنجليز ساعة عربي، هو يطور لغته الأم وانت تطور معناتها ملكاتك في اللغة الإنجليزية ولا وتعلم لغة ثالثة. امشي يا أخويا في يومك البرنامجك اليومي، مش تقوم الصباح أي قهوة بيتي ديج البحر مثالش، قول راني من 10 من 9 ل 10 نمشي نقرأ يعني نشارك لغة ألمانية أو إسبانية.
3: شباب توا يقوم 9 هو توا
2: شكون أصار في بالي أن يقوموا 5 تاع الصباح يا ودي، راهو ما تصورش أولا الدنيا تسخن أبارتين من 10 حسيلو الله يسمح، ما هني جاي البرنامج اليوم مش تعتول. عندك الاشتغال على مشروع شخصي كنت تحب، إنشاء مدونة أو قناة تعلمي صغيرة، تطوير فكرة مشروع، ونمرو 6 راهو تعرف مشكلة الطلبة وذا اختصاص مريم راهو عند علي حسب كيفاش يبنيو سي في، راهو وقايد توا يجيب يمشي يعمل تستاج تربص ويمشي من غير سي في
1: ديما حاضر،
2: دونك معناتها يزم يكون عنده حساب، يحل حساب لينكدين. النصيحه 7 الحفاظ على الصحه والنشاط، ممارسه الرياضه بانتظام والقيمان بكري. اخويا الاولياء لان نحملهم مسؤوليه، ولا اصحاب يزم جروب تاع اصحاب اللي يكونوا خويا يعني يزمهم هما يسنسروا واحد باش تنظيم النوم، تقليل التوتر. نمر 8 التخطيط للمستقبل، اذا كان توا عمره 20 21 وما بداش يخطط للمستقبل من توا وما يعملش على ابوه وامه. انا عندي تبعت لي للاولياء، هاي الاولياء ما تبداش كذا ما عادش تعطيه لانهم هم ذكيين، ولكن ما يحبش يخمم باش في المستقبل نتاعو، تخمم التفكير في التخصص الدقيق، التعرف على متطلبات سوق الشغل، واذا كان يحبوا ياخذوا نموذج بسيط ليوم متوازن. نعرف لي احمد ديما عنده يوم متوازن راهو تعمل 2 ساعات تعلم دراسه ودورات تكوينيه، ساعتين كل يوم دبر راسك خويا سيد، تعرف كيفاش سبت واحد تعمل شيء ما تعملش هذه الساعات، 2 ساعات تدريب على مشروع، ساعة رياضة، وقت الرياحة والترفيه، وتنجم تنطلق معناتها في يوم متوازن اللي يكونوا كل يوم قوم راهو يوم جديد وقول راني أنا طالب وراهو كي نرجع
3: هدف جديد
2: أي ولا نكون ميكانيزمات جديدة وندخل
3: بأذى الواه
2: باش من 12 سبتمبر يدخل ديراكت يعني في العمل، مش يكونوا 12 سبتمبر راهو يزيد ياخذوا عطله نو. دونك لهنا لازم نردوا بالنا يعني الايجابيات ذمنيه كل راهي متعده، ونتمنى لهم عطله طيبه وخاصه عطله امنه. عطلة آمنة خطرش تعرف اللي يكونوا فما في الحركة المرورية عديد عدم انضباط وبرشة كذا وليه موتور وراه ساعات شيء أسف يعني والطلبة يزمهم يستحفظوا على رواحهم وعديوا عطلة آمنة وإن شاء الله تكون لهم بعتالي برلسويت عودة جامعية بدماغ وتفكير منشرح ومرجي
1: إن شاء الله مع مهارات جديدة على الشهر هذا. حاولوا نكتسبوا المهارات الجديدة والمفيدة في حياتنا الجامعية. واختار الدكتور في الفترة هذه في الشهر هذا كل مرة يعطي نصائح ذكر بهم الأولياء طلبة الجدد طلبة القدامى أيضا للحياة الجامعية وللموسم الجامعي القادم. باش نوصلوا مع الأخبار أخبار الجامعة التونسية في جامعة نيوز.
4: جامعة نيوز جديد الجامعة التونسية في الجامعة نيوز.
1: نبدأ بالأكتواليتي في المنستير. وينظم ديوان الخدمات الجامعية للوسط والمركز الثقافي الجامعي بالمنستير تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدورة 20 للمهرجان الدولي المسرح الجامعي من 8 إلى 16 أوت بولاية المنستير بمشاركة طلبة من 15 دولة صديقة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية كولومبيا روسيا فرنسا 11 دولة عربية إلى جانب عدد من الفنانين والمبدعين ليبلغ عدد المشاركين قرابة 350 مشارك. ويتضمن برنامج المهرجان تقديم عروض مسرحية وتنظيم ورشات فنية وندوة فكرية إضافة إلى فقرات تنشيطية متنوعة. الافتتاح كان يوم 8 أوت نهار السبت. رينا حضور سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كل إطارات ديوان الخدمات الجامعية للوسط المركز الثقافي الجامعي بالمنستير السادة جامعيين مسرحيين أيضا فيهم اللي تكرم من خلال الدورة هذه ودورة جديدة وفرحانين بعودة المهرجان اللي هو مهرجان عريق ونثبت من اللي كنت صغير الحركية اللي تصير في المنستير
2: كي كان صغير حركية كبيرة تصير ملا توازف
1: برافو. دونك بالحق فرحنا بعودة المهرجان والحقيقة في النهارين هذوما عندي برشا خدمة للأسف. دونك بوم للأسف حاجة باهية الخدمة للأسف اللي ما قيتش الوقت باش نمشي ونواكب الأيامات الأولانية في المهرجان ونتفرج على المسرحيات والعروض إن شاء الله في بقية الأيامات حتى يوم 16 أوت نكون حاضر على خاطر سينوستالجي كما قالت مريم. وزاد لازمنا نشجعوا مثل هذه التظاهرات اللي عندها تاريخ
2: فما سيت نذكروا بها معناتها ما فماش معناتها في البرنامج في
1: مركز مركز المسرح الجامعي نلقاو فيه البرنامج كل يوم يكون موجود. دونك فما زاد لي باج نتاع ديوان الخدمات الجامعيه للوسط المركز الثقافي الجامعي كما قلنا وكيف كيف زاد حتى على صفحه اذاعه المنستير عندنا الاخبار وتلقاو زاد رابط اللي خاص بالمهرجان والمتابعه زاد ظهر لي مع الزميله نجوى المهر اللي هي قاعده تواكب في العروض. دونك دكتور أنشطة ثقافية احنا ديما نشجعوا انت من الناس اللي تقول النوادي والانخراط فيها مهم جدا في الحياة الجامعية وظهر لي الجامعة اليوم تنجم تخرج فيك الموهبة وتوري الموهبة اللي عندك في اختصاصات فنية رياضية في برشا مجالات أخرى.
2: ريت وقت احكينا على المشاركة في النوادي والانخراط في النوادي يهو تعطي أكلها وتنقل بها من دولة لدولة تجيك بي خالصة وتجيك كذا وتجيك كذا وتجيك كذا يعني فريمون ريت النوادي ريت الطلبة وريتك السوفينير والذكريات اللي تقعد سياح من التومنس الذكريات
3: والعلاقات
2: اختاني ناقي 15 دولة وناقي اللي يكونوا دول أجنبية
3: 350 مشارك
2: لا شو قديش معك الفرصة باش تحاور باش تتلاقى الحضارات تفكر
1: حتى اقتصاديا زاد
2: بطبيعة الحال ديناميكية كبيرة وهذا يحدث للمنسير كمدينة حركية كبيرة برشا وخاصة يعني كي تلقى إشراف تحت سمي مع الإشراف الوزير التعليم العالي اللي جاء هذا شيء يعمل كيف. وإلى جانب ذلك زاد لرجال المسرح وأساتذة المسرح اللي متواجدين في الجامعات باش هما يعني كيما الريكومبونس لهم هما كان خدموا على مسرح المسرحيات راح تعطيك بعتالي الفرصة باش انت كمسرح هواة جامعي لما لا تكون لك فرصة باش تكون زادة محترف نهار آخر وإلا تعمل علاقات حلقات تكوينية. وأنا متأكد خلال المهرجان هذايا راهو فما شكون أبال يعني دو زاتيلوي دو وركشوب للمسرحيين للطلبة باش يقفوا على آخر مجد التقنيات الجديدة كذا تبدل الأرى. وبالتالي نجمو كان نباركوها وإن شاء الله يزيدوا في معناتها أكثر النجاحات. ولما لا يعني المسرحيات ضمنية احنا كتوانسة ولا المسرح يعني الناس اللي شاركت أخويا خلي تبعتالي تمشي تعمل هي دورة في الجمهورية التونسية ونحلو ما فماش كان مسرح المحترفين بركة صحيح. خلي مسرح الطلبة وخلي تصير تنافسية وعلى سنة كاملة وعروض ويقع تدعيمه والناس تمشي تفرج ما تفرجش كان في مسرحيات هون عنده جمهوره الطلبة تمشي تفرج لسادة يتفرجوا إداريين يتفرجوا وكيكا أوجتني فكرة
1: قولها
2: اللي هي يكونوا كجامعة تبدأ تتبنى فرقة مسرحية وتقعد معناتها عندك طلبة 3 سنين والماستر يا أخوي أعمل فرقتك المسرحية ويعطيهم يقنوا لهم وخلي يدخل وتزيد الدعم بها الكلوب متاعك والجمعيات متاعك ونسيسوي دونك نعطيوها شكل أكثر احترافي وذات مردودية.
1: هي الحقيقة في حتى تظاهرة هذه بالتاريخ فتحت أفاق كبيرة لبرشا ناس يعني فما اللي بعد على اختصاصه الأكاديمي واحترف في المسرح بعد ما كمل المرحلة الجامعية متاعه في اختصاص آخر ولا من النجوم الأسماء موجودة خاصة في العالم معناها من المشاركين اللي كانوا برشا من العالم العربي وإلى حتى من أوروبا كنا معنا حتى من أمريكا كانوا حتى من البرازيل يجيوا من القارات الكل تقريبا نحكيوا على ناس كانت لهم الخطوة الأولى في تجربة وفي مجال جديد بالنسبة لهم بعيد على الاختصاص الأكاديمي نحكيوا على المسرح وفما توانسة أيضا ولاو نجوم من خلال التظاهرة هذه مهرجان الدول المسرح الجامعي. مريم
3: والله صحيح المستير اليوم تعيش على إيقاع المسرح إيقاع الشباب إيقاع الإبداع مستير تحولت من مدينة سياحية فقط إلى مدينة الثقافة مدينة الشباب لذلك كما قلت أحمد أنت قبيلة المهرجان هذا رجعنا قداش من عام التالي كيف كنا نراو كالديناميكية ونحضروا ونشوفوا بالحق معناها حير فينا برشا حاجات باهية وإن شاء الله يقعد ويرجع ويدوم. على ذكر هذا نقدم تحية لأستاذي علاء الدين الأيوبي اللي تكرم في أول يوم في الافتتاح
1: ربي يشفيه إن شاء الله
3: إن شاء الله وكيف كيف نقدم تحية لصديقنا مدير المركب الجامعي فاطمة بورقيبة خاطر قاعدة نتبع فيه في الباج متاعه ونقوله إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن وربي يكون في العون ويعطيكم الصحة على قاعدين تقدموا فيه معناه العمل متواصل يا أحمد مش كان في وقت السنة الجامعية ولكن حتى في الصيف معناه تبارك الله قاعدين بالحق ما شاء الله عليهم يقدموا في حاجات ممتازة وهذا يراو ما نجم كان يدعم الجامعة ويدعم الطلبة ويزيد يغرمنا في باش احنا معناها يكون مثال معناها يحتذى به. هذا هو دونك
1: فرحانة بعودة المهرجان دونك حاجة
2: اللي حاجة وخاصة بيجوريك اللي الجامعة ما هيش قراية بركة وديبلوم راهو عديد يعني الأفاق وعديد الأنشطة اللي تنجم تخليك تغير مسارك كامل وراهي تراكماته في بناء شخصيته عندك الوقت اللي زي بروفيتي بربي يعيشوا المرحلة الطلابية اون بلان كاملة
1: فيها كل شيء
2: كاملة راهو معناتها بعتالي جي تشغيل وجي كذا وجي ما نعرف شنو
1: مسؤوليات أخرى ما عادش تنجم حتى الغرام نتاعك
2: شفت علاش يا أحمد أنا قعدت نقرا حتى شي العمناوي
1: بارك الله عليك
2: أنت اللي في رونس دكتور بروفيتي لو ماكسيموم دي لا في يونيفرسيتي لا ما تشكرنيش
1: انت مثال لإنسان يحب الحياة ويحاول يستغل الحاجات الباهية في الحياة إضافة معارف ومهارات ويعطيك الصحة اللي عملته في... الكل
2: الحمد لله يعطيك برشة سعادة وبرشة انفتاح على الآخرين و... ويخليك مرتاح
3: ديما شباب
2: ولا سي تري امبورطون.
1: يعطيكم الصحة. هكا نكون وصلنا ختام حصة اليوم. حسام النوار نشكرك برشة في الإخراج التقني بطبيعة الحصة اليوم. سليم الحيزم كان معنا في التنسيق. ضيفنا أيمن عجينة سلم عليه مرة أخرى ونقول له يعطيك الصحة على المداخلة الرشيقة والشجاعة الحقيقة اللي حكي فيها على واقع الجامعة التونسية وخاصة على الجامعات ونظام الدراسة في تونس واللي كيفاش لازم يتغير ويتطور. فيه زاد مجهود من الطلبة اللي لازم يبذلوه باش يحسنوا أيضا طريقتهم في اكتساب المهارات والمعارف, كيف كيف حتى الأساتذة باش يحسنوا طريقتهم البيداغوجية أيضا في تقديم الدروس. شكون آخر آية غرس الله زاد نسلم عليها ويعطيها الصحة على كليك لنجاح. مريم
3: نحب نقول كلمة وأحنا على أبواب الاحتفال بالمرأة التونسية, نحب نقولها إن شاء الله كل عام وانت حية بخير, راك أساس وبنيان الوطن. مغير ما تغش مني الدكتور راهو
2: الناس يا حاجة اللي معناتها مدافع رقم واحد على المرأة التونسية.
1: 64 يوم يحتفلوا بالرجل
2: لباس بيسير
1: علاش مشكلة في الحكاية دي.
3: وهيك علاش حبيت الخبر هذا الاخر يتعدى يا أحمد.
1: يتم يتعدى المرة الجاية
3: إن شاء الله. إن شاء الله تحية لكل أم تونسية, تحية لكل بنت وامرأة تونسية, وإن شاء الله ديما تونس رايتها مرفوعة بنساها ورجالها.
2: كل عام والمرأة التونسية بخير.
1: شكرا لك دكتور. بعد شكرا. شوية دكتور نزهة لسعد العياري في سهرة جديدة عزف على ضوء القمر كالعادة عبر موجات إذاعة المنستير. كان معكم في الطريق للجامعة أحمد موسى. لتكم زينة وإلى اللقاء.

0: كبير. العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. الإدارة الجهوية للبريد بنابل تواصل حملتها الخاصة بتونسيين بالخارج من خلال تقديم باقة أنا تونسية. 5,928,000 سائح توافدوا على تونس منذ بداية العام ولا غاية نهاية شهر جويلية. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. مرحبا بكم. في إطار تحسين الخدمات البريدية ورقمنة العمليات المالية، تواصل الإدارة الجهوية للبريد بنابل حملتها الخاصة بالتونسيين بالخارج من خلال تقديم باقة أنا تونسية، والتي تخول للمواطنين المقيمين بالخارج فتح حساب بريدي جاري قابل للتحويل بالعملة الصعبة، مع تمكينهم من بطاقة سحب دولية صالحة داخل تونس أو في أوروبا، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للبريد بنابل محمد غازي غماح.
1: باقة أنا تونسي هي موجهة للمواطنين بالخارج، ينجم يفتح حساب بريدي جاري قابل للتحويل بالعملة الصعبة. كيف في نفس البوكي يفتح حساب ادخار بريدي قابل للتحويل بالعملة الصعبة. كيف المكنون من بطاقة سحب دولية تمكنه من القيادة عملية السحب من الحساب بتاعه، سواء موجود داخل تونس أو خارج تونس. وهذا يشترط فيه أن نكون مقيم بالخارج، والحسابات هذه يتم تنزيل فيها بالعملة صعبة تشترط فيه تبقى للترتيب القانوني يكون عنده رخصة توريد عملة. إن شاء الله باش نحاولوا نشرع العملية هذه ونمكن التوانسة المقيم بالخارج متمتع بهذه الخدمات. كيف خمنا فيهم باش زادة ما يقولوش يتنقلوا، فما تطبيق إعلامية ماي بوست يلجم حتى يدرج المطلب بتاعه بالماي بوست، ويبعد يتبع الحسابات البلدية وبطاقة متاعه عن طريق التطبيق الإعلامية ماي بوست، وده في إطار سياسة الدولة لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية.
0: قال المرصد التونسي للمياه أن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل أزيد من 600 تبليغ مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية تم رصدها منذ بداية هذا العام. حسين الرحيلي الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه.
2: تقريب شهر جويلية لم يكن مفاجئا، كانت عدد التبليغات 608 والانقطاعات 549، وبالتالي بالمقارنة بشهر جوان فأنه تقريبا أكثر من 200 تبليغ وأكثر من 190 انقطاع للماء بالمقارنة بشهر جوان. وبالمقارنة بشهر ماي نتصور أنه انتقلنا تقريبا من 300 إلى 600، معناها تضاعفت عدد الانقطاعات المائية. لكن الأهم في تقرير جويلية 26 حول تطور خريطة العطش على المستوى الوطني هو أنه أصبحت المناطق تقليديا اللي كانت مثل قفص القيروان سليانة القصرين مناطق الحوض المنجمي إصفاقس اللي كانت تقليديا أكثر مناطق فيها عدد الانقطاعات شهريا، اليوم نلقوا ولايات الساحل في شهر جويلية تقريبا هي اللي تصدرت الخمس ولايات اللي الأولى كأكثر ولايات فيها انقطاعات. نابل حطمت الرقم القياسي ب 65 انقطاع، المستير المرتبة الثانية 62 تقريبا انقطاع، المرتبة الثالثة سوسة، ثم جينا إصفاقس وجينا مدنين. وبالتالي بان بالكاشف اليوم أنه هنالك تحولات تغييرات جذرية على مستوى اتساع خريطة العطش من ناحية، ودخول مناطق كما بن عروس كما ولاية تريانة دخلت هذه المناطق اللي ما كانتش تقريبا معروفة بانقطاعات الماء دخلت هذه الانقطاعات.
0: دعت جمعية التونسي للعلوم التشاركية المواطنين للامتناع عن شراء سمكة اللمبوكا قبل 15 من شهر أوت للحفاظ على استدامة المخزون من الأسماك وحماية الثروة السمكية. واعتبرت جمعية التونسي للعلوم التشاركية أن عرض سمكة اللمبوكا للبيع قبل موعد افتتاح الموسم أي قبل 15 أوت هو مؤشر على أنها متأتية من صيد غير قانونية. رمزي الصغير رئيس الجمعية وأكثر تفاصيل.
3: السمكة هذيك في الفترة الزمنية هذه تكبر في بسرعة، لو نخليوها نحن ونستحفظوا عليها هي تجم توصل حجم متاعها مترين وتجم توصل حتى 40 كيلو من الوزن. باش نحن نستحفظوا على المخزون متاعنا من الظلنا العباد الكل حتى ولو نلقاوها على الأسواق اللي هي حاجة مش معقولة، لكن ما نكونوش نحن الشريك زادة البوخت اللي نشريه وياهم نشجعوا على الصيد متاع الأسماك خارج الفترة الزمنية متاعها، ونشجعوا على الاستهلاك الصغير وهذا باش يضرنا ويضر المخزون متاعها. نثبتوا في الحجم، إذا الحجم قناه صغير أقل من 35 سنتي ما نشيوش، باش ما نكونوش نحن زادة شركاء في أنه هل الأسماك الصغيرة هذه غير قانونية، لخاطر عندنا خواتنا صيادنا اللي يطبقوا في القانون وما يصطادوش الأسماك الصغيرة، دونك نحن كي نشريو ونشجعوا الصيادة اللي ماهمش قاعدين يطبقوا في القانون. ثاني حاجة، أنا كمستهلك اليوم واجبي زادة باش نعرف شنو قاعد نستهلك، قانوني غير قانوني، صحي غير صحي، هذا زادة واجبي على خاطر عندي واجب تجاه صغاري والتنوع البيولوجي اللي موجود في بحرنا.
0: توافد على الوجهة التونسية أي على السياحة التونسية منذ بداية هذا العام وإلى غاية 31 جويلية أي 7 أشهر من سنة 2026 5,928,000 سائح، بزيادة أكثر من 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2025. أنس غربال المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة قالت أن هذا التطور في عدد السياح كان مدعوما بتنوع السوق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10%، وأشارت إلى تضاعف عدد الرحلات الجوية مع روسيا التي تعطلت بسبب الحرب الأوكرانية، أصبحت رحلات من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة أسبوعيا، وسجلت السوق الروسية ارتفاعا بنسبة 20%. أنس غربال المكلفة بالإعلام في الديوان الوطني للسياحة.
4: هذه السنة وإلى غاية 31 جويلية حققت الوجهة التونسية توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%، ويأتي هذا التطور مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، السوق الكندية ارتفاعا بنسبة 10.2%، كذلك نتيجة تضاعف عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية من 6 رحلات في الأسبوع إلى 13 رحلة، شهدت هذه السوق ارتفاعا بنسبة 20%. كما سجلت الوجهة التونسية عودة السوق البيلاروسية بخط مباشر. أهمية هذه المؤشرات تتجسد في المداخيل من العملة الأجنبية، كذلك على مستوى الاستثمار. اليوم تونس بما حققته خلال السنة الفارطة وما تواصل الآن في تحقيقه كان عنصر جذب للمستثمرين. اليوم نوايا الاستثمار في القطاع السياحي في ارتفاع، عندنا كبرى سلاسل الفنادق الإسبانية باش تستثمر في تونس، هذا أكيد باش يساهم في خلق حركية اقتصادية توفير مواطن شغل.
0: أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن

0: الولاية تهدف إلى توحيد جهود كافة الهياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج، بما يضمن تعريب المعلومات وتسيير نفاذ النساء والفتيات في جميع المعتمديات. مش تكون المبادرة الوطنية هذه حسب مؤشر البطالة. نسقنا مع الإدارة الجهوية للتنمية، وكانت المعتمدية الأولى هي معتمدية المكنين. نسبة البطالة عالية للنساء والفتيات بولاية المنستير.
1: أذكركم بأبرز العناوين. الإدارة الجهوية للبريد في ناب الوطن القبلي تواصل حملتها الخاصة بالتونسيين بالخارج من خلال تقديم باقة أنا تونسي. قرابة 6 ملايين سائح توافدوا على الوجهة التونسية منذ بداية العام وإلى غاية 31 جويلية. المرصد التونسي للمياه يؤكد أن تونس دخلت خلال شهر جويلية الماضية مرحلة حرجة من الطوارئ المائية. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل يأتيكم زميلي لسعد العياري في برنامج عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر، سهرة ثقافية للإمتاع والمؤانسة مع سحر الموسيقى وإبداع الكلمة.

0: عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد ومتجدد من برنامج عزف على ضوء القمر. مساء الخير يا كل الخير، طابت أوقاتكم جميعا بكل الخير، وأهلا بكم في عزف الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير. هذا العزف هو سهرة ثقافية بخواطر أدبية الأكيد، واليوم تخيرنا موضوع الكتاب الذي غير تفكيرك. الأكيد أن هناك العديد من الكتب التي نقرأها وتجعلنا نعيد النظر في حياتنا بأكملها. كتب الأكيد هي تقدم لنا معلومات ذات قيم جديدة، هذه القيم لم نكن نتوقعها سابقا. هذه

هي القيم تدفعنا لكي نصل إلى نتائج أفضل من ناحية التعامل مع الجانب النفسي وأيضا مع المجتمعي. لذلك تخيرنا الليلة أن نعزف على مقام الكتاب، هذا الكتاب الذي يغير تفكيرنا ويغير مسارات حياتنا. بإمكان أصدقائنا المستمعين التفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، أعيد الرقم 73-460-800. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. هذا العزف يؤمنه لكم تقنيا زميلنا حسام نوار في إخراج الحصة، تقنيا سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونيا من الآن إلى منتصف القمر أسعد العيار. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

مرحبا، أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين في المتابعة والاستماع لسهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. الليلة في العزف نعزف على مقام الكتاب، وتحديدا الكتاب الذي غير تفكيرنا وغير حياتنا. الأكيد أن كل إنسان يسعى لتغيير نمط حياته نحو الأفضل، يسعى إلى فهم الأوضاع المختلفة الموجودة من حوله، ولكن ببساطة كبيرة، والأكيد أن تشكيل فهمنا للحياة وللظروف يفرض علينا أن نعتقد بصعوبة يعني تحقيق بعض الأحلام وبعض الأهداف، ولكن الأمر هذا يتخلص في مستوى صعوبته ويمكن تحقيقه ببساطة، وذلك من خلال قراءة مجموعة من الكتب. لماذا؟ لأن الكتاب يساعد الإنسان، يساعده في التعرف إلى خبرات الناجحين، إلى التعامل مع تجاربهم، إلى تجاوز الأخطاء التي قد يقع فيها البعض. فكتاب واحد قد يكون كفيل بتغيير حياتك وتغيير نظرتك إلى الوجود ورؤيتك نحو الحياة، ويعيد أيضا صياغة أهدافك. عن هذا الكتاب سنتحدث الليلة في رحلة لاكتشاف هذا العالم الجميل. إذن سؤالي للمستمع الكريم، هل لديك كتاب ترك أثرا في رؤيتك نحو الحياة أو غير هذه النظرة للحياة؟ بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800، والأكيد أنه أثناء هذه الحصة سأقدم لكم 10 كتب يمكن أن تغير حياتنا. 10 كتب كان لها فضل كبير في تغيير العديد من يعني أقول من الذهنيات والعقليات والعديد من الأشخاص. يعني كتب غيرت وجهات نظر العديد من القراء. سأحاول أن أختصر لكم ما تيسر من هذه الكتب التي غيرت حياة العديد من القراء. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في المتابعة وأيضا في المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: هذه هي موجات إذاعة المنستير في سهرة الليلة من برنامج عازف على ضوء القمر. أجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، وأذكر بأن الليلة نعزف في موضوع أو نعزف على موضوع الكتاب الذي غير حياتك وغير تفكيرك. أذكر أصدقائنا المستمعين بإمكانكم المشاركة معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إذن سنتحدث عن الكتب التي ساعدتكم في التعرف إلى أنفسكم والتعرف أيضا إلى خبرات جديدة، وأسهمت هذه الكتب وجعلتكم تعيدون النظر في حياتكم بكامل تفاصيلها، وقدمت لكم معلومات جديدة للوصول إلى نتائج أفضل. ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ألو حسلامة، تحياتي سلاف، عندك مني كل الحب والاحترام والتقدير، ونحييك ونحيي كل من يعمل معك في ذات المسير.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: ودري معك المسير.
0: مرحبا.
1: والله أني نحب نحكي على الكتاب، أني باش نحكي على كتاب القرآن.
0: أيه.
1: باش غير لي مجرى حياتي. باعتبار أني أنه أحنا يعني أن نحكي على روحي كفيفة.
0: نعم.
1: معناها عنا كان البراية ذي. بصراحة شريت وقتها كتاب قرآن، وقتها ما عنديش فكرة على على الكتب، ومعناه لقيت روحي ضايعة، فهمتني؟ كلها ضايعة فيها، لا من قراش ما نعملش، ضايعة فيها. معناه لقيت روحي كيفاش نحكي لك، نبكي ديما وديما تايهة وحزينة. يا أخي والله يا ثلاث عد مرة خذيت كتاب القرآن وبديت نقرأ في الحمد لله وآيات الكرسي ولله ما في معناها وآيات من سورة البقرة،
0: سبحان الله،
1: فهمتني؟ ومن بعد بديت شوية بشوية نحفظ كما سورة الملك، كما سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حلم الدهر، كما سورة الكهف، بديت نحفظ هكايا. لكن الكتاب هذاك تعلقت به، معناها كتاب القرآن ولا ديما يلزمني ديما معايا، فهمت؟ معناها أني نفضل الكتاب، مش تو يقولوا تسمع وكل تو نسمع القرآن. أما يتي لا تعلم، نحب نقرأ بيديا، كي نقرأ بيديا نحس كأنه نور هكا، يعني نحس كالسعادة هكا، ما نحكي لكش، معناها أنا بدأ طايرة في السماء بالفرحة
0: الحمد لله.
1: والله القرآن يا لا تعد، كي تبدأ تقرأ كي تحفظ الصورة بعد تقرأها وحدك، راهو كاينك في عالم آخر.
0: صحيح.
1: أني مجربتها من روحي، يعني مثلا سورة ياسين، سورة الرحمن، الواقعة، الملك، الكهف، البقرة، آل عمران. آل عمران الحق لقي فيها صعوبة في الحفظ، على خطر شنية كلها فيها يتر عبر، فهمت يا لا تعد؟ فيها يعني كلها فيها يتر كما صوت البقرة وقال وشنو، فهمت كيفاش الثلاث عدد ويتر فيها، معناها كما يقول لك كيفاش نحكي لك، فتر لي انت ما كنتي تعرف يعني
0: عارف
1: دكتور وتفهم معناتها. سورة البقرة يقول لك مثلا ثم معاني، ثم معاني وقال وشنو، حتى آل عمران فيها
0: متشابهات، يعني ثم آيات متشابهات، ولا يعني هي تكرر تتحدث عن نفس الأحداث ونفس القصة ولكن بصياغ تركيبية ولغوية أخرى، لذلك الإنسان يلقى صعوبة في أنه ينضبط يعني وفق الصورة. فأحيانا بعض الآيات تأخذنا إلى آيات في سورة أخرى، لماذا؟ لأنها في علاقة بنفس الموضوع. هو أولا هنيئا لك يا أختي هدى، تحية ليك. والقرآن الكريم هو ليس القرآن، هو ليس الكتاب الذي غير هدى ولا غيرني أنا ولا زملائي، وإنما القرآن هو الكتاب الذي غير العالم، وهو أيضا الكتاب الذي غير مجرى الزمان والمكان. فالحمد لله الذي وهبنا وأعطانا نعمة القرآن اللي هو ذخر بالفعل، يعني يغير حياة الإنسان نحو الأفضل ونحو الأجمل ونحو الأنقى والأصفى، وهو سبيل من سبل النجاة إن شاء الله.
1: اي والله هذاك هو اني اللي حبيت ندخل ونحكي لكم، على خاطر يعني خطا كي تقرا يعني قلت لك البقره وآل عمران تو الصور الاخرين الكل بهين، المائده،
0: كل الصور
1: الانعام، وكي تقرا مثلا ياسين وكي تقرا معناتها برشا برشا برشا صور، وثم صور يدخل بيك في عالم اخر، كما صوره الواقعه، كما صوره المائده يعني فيها قصه كامله،
0: راهي اكيد
1: ثم صور يعني هكا انت تعرف يعني خاطر انت دارس يعني اكيد دكتور وتعرف، معناها ثم صور يدخلوا بيك في عالم اخر، معناها مش كما البقره وآل عمران ثم قصص أما الآخرين ياتي لا تعرف حس بيك يسبحوا بيك معناه يهدوك في كل صورة كل صورة وعندها المعنى نتاعها وكل صحيح. صورة وعندها الظرف نتاعها معناه يحكي لك على سيدنا موسى على بني إسرائيل يحكي لك على فرعون معناتها كل واحد وين يهدك سيدنا عيسى معناها فهمت كيفاش وين نحب ياتي لا تعرف نحب كي نقرأ القرآن نحب ديما نتعلم راهو صورة كل ما بديت تتعلم راهو مثلا اليوم في قريتها ثلاثة وتعاود تقراها مرة أخرى حاجة أخرى تجي في مخك نعرفش يا أخي هذاك نور من عند ربي يعني كاينه ربي يقول لك أنت زيد تعلم من عندي فهمت كيفاش مش كما تقرا كتاب عادي يا
0: صحيح
1: كما تقرا القرآن ثلاثة
0: هو كلام الله
1: كما تخلص العبر ولا لا كيفاش فسر لي نحبك تفسر لي علاش ديما نغرق في كلماتات هذيك فسر لي خاطر أنت أكيد عندك فكرة بهذا يعني
0: واضح الأكيد أنه كتاب القرآن هو أولا هو منبع سعادة الإنسان هو مصدر الراحة والسكينة والله سبحانه وتعالى عندما يضرب لنا الأمثال ويقص علينا أقصيص يعني من الزمن الغابر ويحدثنا على الأنبياء السابقين وما إلى ذلك فللاتعاظ لكي نتعظ ولكي نستفيد ونأخذ العبرة ونأخذ الفائدة وأيضا في توسيع يعني الله سبحانه وتعالى يعني كل النبوءات السابقة يعني كل
1: الأديان يعطيك قول انت معناها كل مره يعطيك حدث وانت تستوعب منه ولا كيفاش علاش كل مره يعطيك
0: بطبيعه الحال بطبيعه الحال ساضرب لك مثال واحد فقط يعني لكي لا نحتكر ناخذ مثلا سوره البقره تتحدث عن بقره بني اسرائيل وما الى ذلك طيب القران الكريم لماذا تحدث عن بقره بني اسرائيل وماذا فعل بنو اسرائيل مع النبي موسى عليه السلام عندما دعاهم الى ذبح بقره لكي يبين لنا الله سبحانه وتعالى على أن اليهود أن بني إسرائيل هم قوم مجادلة هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء الله عندما قال لهم اذبحوا بقرة فجادلوا النبي موسى ما لونها يعني هل هي يعني بقرة كانت خدوم أم لا هل فيها يعني ألوان مختلفة أم لون واحد وما إلى ذلك الله أراد أن يبين لنا أن اليهود هم قوم مجادلة هم يجادلون كثيرا حتى في أبسط الأشياء ولكن نحن عندما نقرأها لكي نتبين ونستفيد يعني أولا من هذه القصة ونتبين يعني أن بعض العادات والتقاليد التي كانت سائدة عند بني إسرائيل هذا ضرب من ضروب الأمثلة مثلا عندما يتحدث عن المائدة تلك المائدة
1: مرة أخرى نكلمك
0: ثلاثة
1: تحكي لي علاش زاد على النساء يعني كل آيات نتاع النساء ونتاع المطلقات نحب هذيك زاد تفسرها لي مرة أخرى
0: الله سبحانه وتعالى يعني هو ضبطها ليحدد شبكة طبيعة العلاقات الاجتماعية يعني كي يبين يعني مقام المرأة هو الإسلام هو الدين الوحيد يعني الذي أكرم المرأة وأنزلها منزلة تليق بها يعني ما فيش ولا دين آخر شرف المرأة وأكرمها وكرمها قد الدين الإسلام فحدد لها واجباتها وحدد لها أيضا حقوقها وبين لها يعني مقام في حتى في الميراث مثلا الميراث مثلا في مختلف الحالات يعني ما هي النسبة التي تتحصل عليها المرأة في الميراث يعني الأكيد هي القرآن هو راهو ضبط لحياة كريمة راهو القرآن عندما نتمسك بالقرآن فإننا نبني حياة كريمة وحياة الأكيد أنه مآلها هي النجاة ننجو في الدنيا وننجو في الآخرة لو كان نتمسك بالقرآن وننضبط بالقرآن ونهتدي بهدي القرآن وسلوكنا يكون يعني هدى من القرآن فصدقني سنكون أسعد المجتمعات وأسعد الشعوب في العالم سواء في الدنيا وفي الآخرة شكرا لك أختي الكريمة الحديث أي تفضل أختي
1: ربي يرزقك القرآن
0: اللهم, اللهم أمين اللهم أمين
1: وربي يعطيك كل ما تتمنى
0: شكرا لك أختي
1: ربي
0: شكرا
1: لعائلتك وربي يفيد عليك من النور من القرآن
0: جزاك الله كل خير
1: كل من يعم معك ولك مني كل الحب وإن شاء الله مكنش قلق
0: ربي يعزك أختي الكريمة أنار الله قلبك بالقرآن تحياتنا لك أختي الكريمة إلى اللقاء مع سلامة سهرة طيبة المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
2: الود والسعادة والهناء الأحلى الأسعد في الدنيا ويرحم من جيب جيب جيبك اللي جبت البرنامج هذا
0: بارك
2: يرحم والديك
0: اللهم أمين ربي يبارك لك
2: قلبي على الكتاب
0: ربي يبارك لك
2: نتمنى يكون عندي كتاب
0: نعم الله يبارك فيك وشكرا لك على هذه التحية وشكرا لك على الدعوة الجميلة وإن شاء الله أثبك الله وأسعد قلبك مثلما أسعدتني بهذه الدعوة ذكرني باسم الكريم
2: مدام النسرين.
0: مدام نسرين من المنستير، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا بالمنستير. مدام نسرين، فماش كتاب هكا في حياتك غير لك نوعا ما كي قريته، غير لك بعض العادات بعض السلوكيات، وجهة نظرك في الحياة، رؤيتك للدنيا للأشخاص؟
2: القرآن.
0: هو نعم بالله، الحمد لله.
2: علمني النور، علمني الصبر، علمني برشا حاجات.
0: الحمد لله، الحمد لله.
2: خلاني حتى ما بطلت من القراية، بطلت من الضيم، بطلت من الفقر، بطلت خطر أني صحابي يلبسوا لبسة باهية وأني لا، يعني حقروني صحابي.
0: لا حاشا وكل،
2: قالوا لي أنت ماكش منا.
0: حاشا وكل،
2: أنت ماكش منا، أنت ماكش موجودة، خطر أني نطلب في الكتب باش نقرأ براي، كتب براي نطلب خطر ظروفنا ما تسمعش نطلب.
0: أنت أختي كفيفة أخت نسرين؟ نعم نعم
2: بالطبيعة كفيف.
0: أنا أرى الله بصرك.
2: عندي خويا زادة كيفي كفيف.
0: بلغ تحياتنا. شوف
2: وزادة بالرغم اللي أني كفيفة ونداوي بالفلوس يا سيلة سعد. داوي بالفلوس، قالوا لك يا تاختي شهرية تاخذي الكرنيه الأبيض وإلا تموتي سمع.
0: لا لا لا، إن شاء الله ربي يعطيك طول العمر إن شاء الله. العمر
2: وأنا
0: كله ليك
2: يا سيلة سعد، يكون عندي كتاب.
0: نعم.
2: حتى كتاب ونقول الحمد لله يا رب، حتى كتاب متاع قرآن.
0: ما عندكش كتاب قرآن برايت؟ ما عندكش باللغة البرايت؟
2: والله لا عندي، والله لا عندي. انا ايش خلوني، ايش خلوني نبطل، خاطر حرموني من قرايتي، بطلت انا تحرمت من قرايتي مجرد صحابي.
0: طيب اختي الكريمه، في هناك بعض المساجد فيهم كتاب هذا الكتاب، نوعيه هذا الكتاب
2: فيهم، ولكن يا اخي أي. الكريم يقولوا لك المراه ما تمشيش، ما يلزمهاش تمشي للجامع، خاصه كفيفه، يقولوا لك انت ماشيه للجامع بلغتهم هم تطلع همسي.
0: ماشيه للجامع شنو؟
2: يقولوا لك انت ماشيه للجامع يعني تطلع همسي بلغتهم هم.
0: ما معنى
2: يعني ماشيه مش تلمسي بلغتهم هم؟ انت ماشيه مش تلمسي الحيوت،
0: حاولوا
2: ماشيه للجامع.
0: طيب أختي الكريم، أختي نسرين، أعتقد أنه السنة ما قبل الفارطة عندي صديق أرسل لي نسختي من كتاب القرآن بالبرايت، في نسخة هديتها، فما نسخة هديتها المسجد بالورداني، فما نسخة وصلت لزميلي سليم هكذا. سليم وين حطيتها؟ في جامع؟ حطها في جامع بورقيبة بالمنستير. زوز نخ، أعيدك إن شاء الله سأسعى نحاول أن نوفر
2: يعني
0: لك نسخة.
2: روحت عندي ويكند في القروين وغدوة راجعة للمنستير، يا ليتني ما جيتها أنا القروين.
0: عليه عليه لو
2: صراحة حبي، حبي للمنستير غلب القروين، غلب استغفر الله، غلب القروين.
0: إن شاء الله
2: يا رب.
0: لا إن شاء الله ربي يهنيك في كل مكان تكون موجودة فيه، حتى المنستير مدينة جميلة وراقية وجميلة جدا، والقيروان هي مدينة أيضا جميلة وراقية وقريبة من قلوبنا. شكرا لك أختي نسرين، إن شاء الله بحول الله سأسعى جاهدا في الأسابيع القادمة إذا تحصلت على نسخة نوعدك، هوك زميلي سليم عنده الرقم، نوعدك إن شاء الله نتصل بيك ونبحث على الطريقة باش يوصلك هذا الكتاب إن شاء الله ربي يقدرني ونتحصل لك على نسخة إن شاء الله. شكرا جزيلا. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا. ما فيش مكالمة. طيب نستمع إلى النغم ثم نعود لمواصلة سهرة الليلة من عازف على ضوء القمر، نتحدث عن الكتب التي يمكن أن تغير نمط حياتنا وتدفعها نحو الأفضل، ومثل ما ذكرت لكم هناك 10 كتب، يعني تخيرت لكم 10 كتب عالمية يقال أنها غيرت حياة العديد من القراء واعترف القراء بذلك. كونوا معنا.

0: نواصل مستمعينا الكرام العزف بكم ومعكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نواصل العزف على مقام الكتاب الذي غير حياتك وغير نظرتك للحياة وغير رؤيتك ويمكن غير العديد من العادات والتقاليد والسلوكيات. عن هذا الكتاب الذي يغير حياتنا نتحدث الليلة ونواصل استقبال مكالمات أصدقائنا المستمعين على الرقم الهاتفي 73 460 800. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. المكالمة الهاتفية، ألو مساء الخير.
1: ألو مساء الخير خويا الأسعد.
0: مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
1: جمال ديماسي من قصر هلال.
0: أهلا بسي جمال، تحياتي ليك ولكل أهلينا مستمعينا بقصر هلال الجميلة.
1: ولك أنت والمخرج خويا سليم وأنا بكم أسعد.
0: أسعد الله أيامك، تحياتي ليك سي جمال.
1: عيشك الله يبارك لك. والله يا خويا بكل تواضع معناتها
0: سي جمال، ربما هي سي جمال هذا الصوت ليس غريبا عني.
1: عيشك، هذا من حسن أخلاقك.
0: يعني صادف وأن اتصلت بنا سابقا
1: برشا مرات
0: في برنامج زاد الطريق، هكذا
1: في برنامج زاد الطريق
0: وذكرتك. مرحبا بك
1: ديما أنت محمد، الشيخ محمد والدكتور محمد.
0: تحية ليه شيخنا الدكتور محمد الشتوي. تحية ليكم، مرحبا بك سي جمال، لأنه يعني إيقاع الصوت مألوف يعني في سمع يا سيدي. مرحبا بك سواء في زاد الطريق أو في عزف على ضوء القمر، تفضل سيدي.
1: وبيك أكثر يا باهي. والله أكثر كتاب علمني اللغة العربية وواحد كل شيء هو القرآن الكريم، والفضل لله ثم لله ثم لله. يقول لك من أراد أن يكلم الله فليذهب إلى الصلاة، ومن أراد من يكلمه أن يكلمه الله
0: أن يقرأ
1: القرآن.
0: جميل.
1: بصراحة وبرش حاجات، لكن والله نذكر برش كتب والله الفضل لله ثم لله القسم هذا.
0: نعم.
1: تقريبا 3000 كتاب، من 2500 حتى 3000 كتاب
0: ما شاء الله،
1: ومن جميع الأصناف معناتها علمية أدبية دينية فقهية.
0: لو نتحدث، لو نأخذ كتاب يعني سي جمال، نأخذ عينة مثال من هذه الكتب يعني بطبيعة الحال بعد القرآن الكريم، ونتفق جميعا في ذلك.
1: بعد القرآن. نعم. هو كتاب الشمائل المحمدية. لأني ربي والفضل لله ثم لله، ولا وزكي نفسي ولا وأما بنعمة ربك فحدث. أني ريت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 5 مرات في المنام.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
1: وحطيت إيده على قلبي وحطيت ركبتي قدام ركبتي وقعدت معاه ومشيت له خطواته راهو باش ما نكسرش الواحد. إنما هذا الشمال المحمدية شريت بعد ما ردت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام، ولقيتهم كل أوصافكم هما فهمتها. والرسول شيقول باش ما نطولش عليكم، مش يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
0: نعم والعياذ بالله.
1: والرسول من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي.
0: نعم صحيح.
1: ومن رآني فقد رأى الحق. برشا حديث
0: هنيئا هنيئا لك بهذه الرؤية، وإن شاء الله تكون بشارة خير. لكن أخويا جمال ذكرت منذ قليل وأما بنعمة ربك فحدث، ننتبه جميعا يعني هناك من يفهمها يمكن في غير محلها. ليس هنا فحدث بمعنى فحدث الناس بهذه النعمة، لا، فحدث نفسك بهذه النعمة. نعم، أن تحدث نعم تعترف أن تحدث نفسك بهذه النعمة، أن تقول الله أعطاني وأعطاني وأعطاني، وأن تحمد الله بعد ذلك وأن تشكره على هذه النعم. يا سيدي شكرا لك يا سي جمال، تحية ليك، ودمت دائما وأبدا أنيقا ورشيقا. شكرا لك سي جمال. طيب أطال الله جمالك. المكالمة الهاتفية الموالي، ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا،
0: مساء النور، مرحبا اهلا وسهلا.
2: اهلا
0: وسهلا، مرحبا بك.
2: اول مره نتكلم هنا توا في برنامجك.
0: مرحبا بك، يشرفني جدا، ذكرني بالاسم الكريم.
2: مينا.
0: لينا هكذا.
2: مينا مينا مينا من صفاقس.
0: مينا مرحبا اهلا وسهلا بك مينا، وكل اهالينا ومستمعينا بصفاقس الجميله.
2: يعيشك يعيشك، بارك الله فيك. تحية للي قام علي التليفون سي سليم.
0: أي زميلنا سليم الحيزم، وأيضا تحية للمخرج زميلنا حسام نوار.
2: أي المخرج زيدا. نعم. كلكم. والله وقت اللي كنت نخري في على الكتاب، وقت اللي كنت معناها نخري في صغيراتي من باقي مغرومة باقي القصص نتاع الأطفال.
0: نعم.
2: معناها فهمتش، نبدأ نقريهم ونقريهم نحفظهم وبعدين ما نكمل الكتاب كله. عندي هوية من بعتيلي سبحان الله عملت عمره من بعتيلي شدينا سبحان الله كتاب القرآن والكتاب نتاع الدعاء ونتاع التفسير برشا كتبوا وراجلي يمشي للزاوية نتاع سي أحمد التجاني اللي هي كانت تسمعش بيها معناها الزاوية التجانية هكا جايب لي كتاب كبير معناها كان نقرا هكا فيه معناها برشا أقوال وبرشا
0: شو اسمه الكتاب؟
2: ما فهمتش
0: عنوان الكتاب عنوان الكتاب
2: العنوان هكا مكتوب من فوق التيجانية معناها أحمد التيجاني هكا
0: نعم
2: هكا مش حافظة منه وين معناها من فوق
0: طيب شنو هي الاستفادة اللي حصلت لك يعني بعد قراءة هذا الكتاب؟
2: والله معناها زيد الواحد هكا سبحان الله باللي هو يصلي باللي هو يصوم هكا زيد الذكر زيد ياسر في عقله معناها فلسي زيد هكا سبحان الله معناها ولا في شيء آخر هكا معناها هكا بالإيمان وبال والله سبحان الله
0: والحمد لله يعني في
2: الحمد لله
0: نوعية هذه الكتب لله. الأكيد يعني تزيد الإنسان تزيد إيمانا وتزيد سكينة وطمأنينة إن شاء الله
2: والله العظيم هذه هي يا عزيزي هذه هي
0: شكرا لك
2: الحمد لله يا ربي ان شاء الله
0: والحمد
2: لله ان شاء الله يا
0: الحمد
2: ربي.
0: لله شكرا لك اخت لينا تحيه لي مينا عفوا مينا تحيه لك اخت مينا شكرا لك ومرحبا بك دائما وابدا على اثير موجات ذات المنسير الى اللقاء مع السلامه سهره طيبه أكيد بعد موجز الحادية عشرة نواصل السهر والسمر في عزف على ضوء القمر لا تذهبوا بعيدا كونوا معنا سنعود بعد الموجز

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: 11 ليلا في إذاعة المنستير. أفادت وكالة سفريق الأنباء، وكالة الأنباء الرسمية، في منشور لها على الفيسبوك بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي هذا المساء زيارة غير معلنة إلى مدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي. ورئيس أكد بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، وخاصة التلوث في خليج جابس. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار. وقد تم اليوم عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي سيقوم بها المعهد الوطني للاستهلاك، واستم عرض أهدافها ومنهجية العمل ومراحل التنفيذ. أعلن الديوان الوطني للأعلاف اليوم عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة أي لقطانية أو العبيدية انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 أوت، وذلك بمخازنه في مختلف جهات الجمهورية. وقد حدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد التونسية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل عام. في أخبار العالم، وفي ليبيا قتل آمر جهاز الاستخبارات العسكرية فوزي المنصورية إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة في منطقة في مدينة بنغازية. وقد أفادت مصادر محلية بأن الانفجار استهدف السيارة التي كان يستقلها، ولم تتضح حتى الآن ملابسات الهجوم أو الجهة التي تقف وراءها. فوزي المنصوري هو قائد جهاز المخابرات العسكرية الليبية، وقد عينه قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سنة 2024، حيث كان في السابق منصب كان له منصب آمر منطقة سبها العسكرية. يذكر أن ليبيا الآن تقريبا منقسمة إلى دولتين، دولة في بنغازي تسيطر على أغلب الأراضي الليبية ويحكمها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر، ودولة أخرى في طرابلس بجانب تونس وهي التي يحكمها عبد الحميد الدبيبة. بعد قليل عودة مجددا للعزف على ضوء القمر مع زميلي الأسعد.
2: عزف على ضوء القمر،
3: عزف على ضوء القمر.

0: نعود مستمعين الكرام لمواصلة السهر والسمر على أثير موجات ذات المنستير في سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر. وأذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نتحدث في موضوع الكتاب الذي غير تفكيرك وغير حياتك. بإمكانكم التواصل معنا على الرقم الهاتفي 73 460 800. أعيد الرقم 73 460 800. ومثل ما ذكرت في بداية الحصة هناك 10 كتب سأقوم بتقديمها. هذه الكتب التي اتفق العديد من القراء على أنها كتب غيرت مسارات تفكيرهم وغيرت مسارات حياتهم. ولكن قبل ذلك نستقبل المكالمة الهاتفية الموالية. ألو، مساء الخير. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومرحبا بكافة المستمعين.
0: مرحبا بك، ذكرني بالاسم الكريم.
1: يوسف النحاري من مدينة المنستير.
0: يسري هكذا؟
1: يوسف النحاري يوسف. من مدينة المنستير.
0: مرحبا بك سي يوسف، ومرحبا بكل أهلينا ومستمعينا بالمنستير.
1: الله يخليك.
0: تفضل سي يوسف.
1: الكتاب اللي أنا شد انتباهي وأنا في الفترة متاع دراسة ثانوية. كتاب كليلة ودمع لابن خفع. كثير من العبر اللي تخلي في الفترة هذيك ياخذ برشا عبر يحضر روحه للمستقبل.
0: صحيح.
1: الحمد لله رب العالمين، فطرنا ووصلنا نوعا ما لا بأس، الحمد لله لا بأس. كان أنا قلت في النسخة قديمة شوية هيك، أنا خاطر نسخهم ونقع. لكن قريته في نسخة معناها قديمة. فيه برشا قصص اللي كيما نقولوا
0: فيه العديد من الدروس والعبر، فيه العديد من الدروس والعبر. بيدبا ودبشليم وكليلة ودمنة.
1: أكيد أكيد. الجيل نتاعنا والشباب نتاعنا يقرأ
0: ويطالع. سي يوسف خليني نتفاعل معك بعد إذنك. الأكيد والأكيد السادة المستمعين يسمعوا فينا الأكيد فيهم العديد اللي اطلع على هذا الكتاب وقرأ هذا الكتاب. أهمية هذا الكتاب أنه هو في نهاية الأمر هو كتاب نقدي، يعني عبد الله بن المقفع أراد من خلاله أنه ينقد بعض الظواهر والمظاهر الموجودة في المجتمع العربي الإسلامي آنذاك، ولكن خوفا يمكن من رد فعل السلطة استعان بالقناع، يعني بالحيوانات، وحاول أن يخفي، يعني والحيوانات كلها كانت إشارات لشخصيات إنسانية في نهاية الأمر. الجميل أنه استفدت منه خاصة من خلال فهم، يمكن فهم طبيعة العلاقات البشرية والمحركات الأساسية اللي تحرك علاقاتنا، خاصة عندما دمنا عندما حاول أن يفتن بين الثور والأسد، يعني وذهب إلى كليهما وكانت عنده طريقة وأسلوب في الإيقاع بالآخر، وفي نهاية الأمر يعني تم قتل الثور، واكتشف الأسد في نهاية الأمر أنه الثور كان بريء، وأنه دمنا، وحتى دمنا أيضا كيفاش أنه وقع يعني تنصيب محاكمة ليه، وكيفاش أنه الشهود كانوا يتحدثون بأشياء بعيدة كل البعد عن مجرى القضية.
1: الظواهر الاجتماعية بكل أسف وأسف شديد نزلنا معنا نشوف فيها في المجتمع نتاعنا بتجارب أخرى بجزئيات ربما سائرة العصر، لكن موجود الأحواج هذه نعيش فيها.
0: صحيح.
1: في الليجانات نعيش فيها في المؤسسات المحالة بعد شوية بحكم في فترة نتاع تقاعد وقت الحاضر، لكن الأحواج هذه الظواهر الاجتماعية هذه مازالت موجودة لحد الوقت الحاضر، اللي كيما نقولوا تفتي ما بين الموسيقى في بعضهم، ما بين الجيران في بعضهم، ما بين
0: صحيح
1: في بعضهم، ما بين يقول هذاك هو الاجتماع، هذاك هو المجتمع بصفة عامة، ما نقولوش المجتمع العربي والإسلامي، لكن هذاك هو أسس المجتمعات. أنا وقتها فترة عشت خارج تونس، فترة على مدى في كندا، وموجود الأحواج هذه ما أنا شفت ما بين
0: موجودة حتى في كندا الظواهر هذه الموجودة في المجتمعات العربية.
1: موجودة يعني موجودة ما بين العرب في بعضهم. أنا حبيت باش نخدم مع طفل زي ما يقولوا في النوار الحوايد هاي، ما أنا يحكوا لك مشكل من عدم باش نحن في البلاصة اللي انت فيها، ولا باش كيما يقولوا مشاكل.
0: ولكن سي يوسف المجتمع الكندي فيما بينهم عندهم الآفات هذه والظواهر هذه، عندهم الغش وعندهم النفاق وعندهم التحرش ببعضهم البعض.
1: موجود ساعات يعني يقول يعني كنت نظن المجتمع الكندي مجتمع مثالي على مستوى التفاهم ما بين الناس وعلى مستوى احترام القوانين الموجودة. صحيح يحترموا قوانين ما بين بعضهم، لكن داخليا تلقى الظواهر هذه موجودة موجودة موجودة في في جميع المستويات. نشوفوا ساعة ساعة أنا التوانسي اللي مشات كما يقولوا حبة تسطر مستقبلها في كندا عاد ظروف من نوع هذايا، ينجم يكون معاه إنسان كندي، ينجم يكون معاه إنسان معناها من مجتمع آخر أفريقي أمريكي لاتيني. قاعد ظواهر إنسانية معناها إنسان هو ربما الحقد، ربما الحسد، ربما كما نقولوا احنا الركوب على الاحداث هي الاجتماعيه موجوده موجوده. ما هوش كانت فرصه في بدايه حياتي العمليه باش نخدم في شركه فرنسويه بعض موجوده زاد ما همش ملايين.
0: نعم، المهم أنه كتاب كليلة ودمنا ساهم في أنه فهمك أكثر الحياة، فهمت أكثر الحياة
1: خليك أعطاني الفرصة باش إنسان قدام الظواهر هذه تأخذ حذرك،
0: تأخذ حذرك ياتك صح.
1: إنسان ما يجيش في جرب كل شيء
0: صحيح،
1: الحوايج توصل وذنك يزم تتأكد
0: يزم تثبت صحيح صحيح ياتك صح.
1: وهذا وكان يعالج فيه الكتاب، وفعلا مرة كتاب يقعد ديما مواكب للعصر ولو هو حتى تكتب من زمان.
0: وتعرف انت عبد الله بن المقفع يعني نهايته كيفاش كانت؟ نهايته كانت أليمة جدا، أليمة لأنه بالفعل تفطنوا أساس في تلك الفترة، تفطنوا أنه كتاب كليلة ودمنا كان المقصود به نقد للسلطة السياسية والسلطة الدينية وما إلى ذلك، فكانت نهايته نهاية أليمة جدا من دون أن نذكر التفاصيل. نعم. طيب الخلاصة يعني خلاصة الدروس والعبر هذه الأكيد سيوسف أنك حاولت أنك تسربها لأبنائك على قلب شحطات ويكون عندهم نوع من الحماية ومن الصيانة.
1: والله حاولنا نوصل وإحنا برشا حوايج من اللي عشناه وكبر النبي بغينا كتاب معنا كليلة ودمنا، ولا ربما كما يقولوا ظواهر اجتماعية عشناها وإحنا صغار في ظروف معينة.
0: نعم،
1: لكن بكل أسف الأبناء وحتى الأحفاد معنا بحكم أن توا حفيد
0: حفيدات أي ما شاء الله ربي يفضلهم لك يا سيدي.
1: نعم أكيد اللي عندهم نظرة معينة معناها ولات عندهم صحوني بكل سوري وبسيسيون اللي عشنا فيه ولا ما عادش مواكب للي يعيشوا فيه هما، ويلزمهم ينظروا المستقبل لذاتهم هما ويلزمهم يعيشوا ظروف ما هوش سهل. احنا قبل كان عندنا العائلة تربي
0: صحيح،
1: الأستاذ يربي ولا المعلم يربي، بيع تخاف من الأستاذك بتعدي على بفتة وتهرب باش ما يراكش اللي انت في البطحة انت على الحومة تعالى في الكرة
0: صحيح يا حسن
1: ذابت ومشات على روحها، وكنت أنا نتعرف مع صديق حميم ليا من غير ما نذكر اسمه خاطره معروف على المستوى الاجتماعي في المسيرة. يعني كنت يعني واحد من الناس ما نتكيفش الدخان، لكن هو كان يتكيف العمر هذاك نقولوا احنا سنه خامسه سادسه ثانوي.
0: نعم،
1: وكان عنده عادي باش كيما يقولوا يجي الاستاذ يقول له استاذ يعطيني سيجار ونتكيف معك.
0: للاسف
1: يعني مش عادي
0: صحيح
1: يقعد ماهوش عادي
0: صحيح،
1: اللي كان تحت الحاجز ما بين التلميذ معناها والاستاذ
0: صحيح
1: اللي احنا وصلنا له توا اللي التلميذ ولا التلميذ ما عادش يحترم الاستاذ ما عادش التلميذ الصغير ما عادش يحترم المعلم وتشوف ظواهر ما أنزل الله بها من سلطان.
0: واضح.
1: يقول المجتمع نتاعنا لوين ماشي بالظواهر هذه.
0: واضح.
1: والله يكثر خير للبلاد والعباد اللي عايشين فيها والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. يا سيدي شكرا لك سي يوسف، والأكيد أنا أشاطرك الرأي أنه لابد أن نحافظ على المسافة الفاصلة بين مقام التلميذ ومقام المعلم والأستاذ، وماذا بين العلاقة تكون قائمة أساسا على الاحترام والتقدير، يبقى دائما المعلم هو النموذج وهو المثال الذي يحتذى، ويبقى دائما التلميذ هو في حاجة إلى معلمه، فلا بد أن العملية التربوية تكون قائمة على الاحترام والتقدير دون أن ندخل يعني باش ما تكونش العلاقات مباشرة مثل ما ذكرت أنت بعض الظواهر اللي إن شاء الله تكون شاذة وما تكونش عامة، وإن شاء الله يقع نسأل السلامة وحسن الخاتمة إن شاء الله. تحية ليك سي يوسف، شكرا جزيلا، تحية ليك وسهرة طيبة وسعادة جدا بهذا التواصل. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا. مساء النور، مرحبا أهلا وسهلا.
2: تحياتي خويا الأسعد لك ولزميلك سليم، ولقد أحسنت الاختيار.
0: مرحبا بك سيدي، ذكرني بالاسم الكريم.
2: الحبيب مبروك بالوردانية خويا الأسعد.
0: مرحبا سي الحبيب، ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالوردانين.
2: الله يبارك لك وما نساوش الاخ المخرج اللي
0: اي زميلنا حسام حسام نوار تحية لي. نعم
2: حسام نوار هذاك هذاك سيد الرجالة
0: حسام هذاك مبدع ذاك اني نعتبره المبدع ذكرت له يوم الجمعة الفارط قلت مبدع تنبجس يعني الإبداعات التقنية من بين أصابعه بطريقة راقية جدا وجميل
2: اللهم صل على النبي
0: وما زلنا ننتظر منه دائما التحسين وأن هو من الذين نعول عليهم في تجويد الجانب التقني والبث الرقمي لإذاعة المنسين
2: وأنت أخوي لا سعد أنك تختارتيه معنى بالكعبة
0: لا لا حسن حظي أو أن نجمعني اليوم بسليم وحسام إن شاء الله وتحية لكل الزملاء يا سيد يلا سيد الحبيب يلا أعطيني الكتاب اللي غير حياتك وأثر فيك يعني يلا
2: أول حاجة اسمع الله يرحم المعلمين اللي قاوا وتخرجوا من جامعة الزيتونة
0: تحية لهم جميعا
2: الله يرحمهم وكل
0: الله يرحمهم
2: عليها أخوي أسعد التلميذ الابن ولا الفتاة اللي تتربى على أسس متينة تتعلم دينها وتتعلم هذيك تسمى الحسن حصين معناها تحصن صغيرك أول حاجة يدخل الكتاب وكي يدخل للمرحلة الابتدائية ما ينساش المادة اللي هي فهمتي يعني وزارة التربية إن شاء الله ترجع للبرامج القديمة وتستفيد منها حتى نشوف وإحنا في الكلام ده توا قاعدين يفوق فيه يعني فيسبوك والإنستغرام والمراذية كل كده
0: وسائل التواصل الاجتماعي الحديث نعم
2: قاعدة تفزلنا في أخلاق شبابنا وقاعدة تهرب فيه على الكتاب وعلى تغريم المطالعة وهذاك خطر يجب وزارة التربية تفضل الشيء هذا وتلقى حل في أقرب وقت.
0: سيد الحبيب أتفاعل معك صحيح يعني الوسائط الحديثة الوسائط التكنولوجية الحديثة بمختلف يعني أشكالها وألوانها ومختلف أصنافها وأسماءها هي أيضا هي سلاح ذو حدين يعني فيها إيجابيات وفيها سلبيات ولكن للأسف الشديد أن خاصة المجتمعات العربية ركزت على السلبيات في استعمالاتها لهذه الوسائط أكثر من الإيجابيات لو كان احنا الوسائل التكنولوجية هذه الوسائل هذه لو كان استعملناها واستخدمناها فيما يفيدنا وفيما يحسن من وضعيتنا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية كان يكون لها مردود إيجابي لكن للأسف الشديد نحن توا مثلا وسائل التواصل الاجتماعي نستعملها لواش نستعملها إما للتنمر أو لتبادل الشتائم أو للفضائح أو لنشر الفاحشة أو أو أو أو ما إلى ذلك وهذا للأسف الشديد
2: يرحم والديك هذا يجم الدولة والمجتمع والناس كل كده والعائلات خاصة العائلات يتفطن الشيء ذا ويعالجوا في أقرب وقت
0: يلزم الرقابة الرقابة لابد منها أولا الرقابة الأبوية الأسرية وأيضا الرقابة دعني أقول الرقابة الرسمية لابد من الرقابة ومن تقنين يعني استخدامنا واستعمالنا لوسائط التواصل الاجتماعي
2: أخويا سعدي أنت يعطيك الصحة وربي يشدك بصحة الأبدان
0: والفريق اللي معك شكرا لك شكرا لك
2: في البرامج اللي قاعدة معناها وتطرق في أبواب يعني المشاكل اللي قاعد نشوفها يوميا
0: يا سيدي شكرا لك سي الحبيب تحية لك وكنت سعيد جدا بهذا التواصل معنا وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة سهرة طيبة إلى اللقاء المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا
3: ألو أسلام
0: مساء النور
3: أخويا الأسعد
0: أهلا وسهلا
3: يعطيك الصحة على البرنامج ويعطي الصحة لهذا على التليفون
0: لزميلي سليم الحيزم في التنسيق وزميلي حسام نوار
3: يعني سلم قدام ربي
0: نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله مرحبا بك سيدي
3: نسعد العياري راك
0: أهلا وسهلا مرحبا
3: عياري ربي سبحانه قال زي نسمى بنجوم وطأب وبولاد عيار
0: الله
3: والله ربي قال ما قلتش شنو
0: كيفاش يا سيدي كيفاش يا سيدي يا رب
3: ربنا يا تو
0: نعم
3: البت على التربية
0: أي.
3: احنا خمس اخوة
0: نعم
3: ولا حياتي وعمري 60 سنة
0: ما شاء الله
3: قدام خوي الكبير واختي الكبيرة ما نشدش دخان قدامه ولا شديت نشد ولدي
0: ما شاء الله محلاها التربية ذيك والله قداش قداش محتاجين هالتربية هذه
3: شوف خويا
0: خاصة الاحترام بين الأخوة. توا نجي نشوفوا نخاو صلة الرحم يعني انقطعت ونلقاو العلاقات الأسرية تفككت وللأسف الشديد.
3: سي لاباس عاد واسع بالك أنا أصلي من واد بوزافة.
0: نتشرفوا مرحبا بيك مرحبا بيك وبكل أهالينا ومحبين هنا.
3: فهمت عندي أختي.
0: نعم.
3: هي الكبيرة وكبير الله سبحانه وتعالى. والله نحن خمسة أخوة إلى ربينا أولاد في دارنا التو لليوم الساعة.
0: نعم.
3: وعندي زوج أولاد معرسين لا عرفت لهم ولا خذيت لهم مساوين ولا درت بهم ولا شريت لهم حتى كنت أنا. خمسة أخوة كبعض. أختي الكبيرة عمرها 76 سنة. هي معناتها عندها متكلفة ب 21 ولد. مازالوا عندها 9 تو.
0: ما شاء الله تبارك الله.
3: هي اللي كبرتنا هي اللي خذت لنا المساوين هي اللي تحكم لليوم من هذا.
0: ما شاء الله ربي يجزاها كل خير وان شاء الله يكون في ميزان حسناتها ان شاء الله.
3: ما خذتش ما كنا مدلة ياسر حجة
0: ما شاء الله
3: الحمد لله عمرت ولادها الكل. علاش هي اللي تعطي ولادنا هي اللي تاخذ لهم ولادنا هي اللي تشري لهم ولادنا كل شيء. حتى في الفلوس هي لسه ما نصرفوش معاها. فالعمر هذا خمسة أخوار هي التصرف هي تعرس لهم لأولادنا نحن عندنا 21 ولد.
0: أي ما شاء الله تبارك الله ربي يبارك
3: لها
0: ربي يبارك لها
3: هي تصرف عليها ملتو
0: ربي يبارك لها وربي يجزاها كل خير إن شاء الله ويعطيها خير الجزاء.
3: هذيك عينينا هذيك
0: ربي يخليها لكم. لكن خليني نرجع للموضوع متاعنا. شنو هو الكتاب اللي قريته في حياتك واللي غير لك نظرتك للحياة وبدل تفكيرك نوعا ما؟
3: بدل تفكيري
0: هاي.
3: الكتاب عندي أختي هذية كانت تقرأ عند المدب وتوفت الشايب والعجوز على بكري
0: الله يرحمه
3: ليش وترحم معناتها هي كبيرة فينا
0: نعم.
3: تقرأ في الكتاب عند خالي كان مدب حافظة 60
0: ما شاء الله
3: معناتها هي اللي دلتنا للشيء هذايا وربت لينا ذرينا وبعت عمرها علينا.
0: يعني أنت تعتبر أن شقيقتك هذه هي الكتاب هي الكتاب الذي غير حياتكم.
3: هي قرية 60
0: ما شاء الله. يعني القرآن هو اللي غير حياتكم.
3: أي القرآن هو اللي غير حياتنا كل مش من نقطي نحن ما نطعوش من منصب هذا.
0: ونعم بالله ونعم بالله ياتك الصحة. يعني شوف أنت عجبتني يعني مداخلة طريفة كيفاش أنه من الجانب الاجتماعي أنت عملت توصيف للجانب الاجتماعي الأسري اللي عايش فيه وبالفعل هذا والتوصيف هذا هو اللي جعل شقيقتك تكون هي المثال وهي خليني نقول هي الشمعة اللي أضاءت الأسرة وكبرت
3: يعني.
0: الأسرة وهي الشمعة هذه كانت مضيئة بفضل القرآن بفضل حفظها للقرآن يعني حفظها للقرآن وفهمها للقرآن هو اللي خلاها أنها تهتم بكم وتربيكم تربية صالحة وتوفر لكم كل مستلزمات الحياة وتخليكم أنكم في الأخير أسرة وعائلة كريمة. يا سيدي ربي يبارك لها وربي يبارك لكم فيها إن شاء الله. أتفضل سيدي.
3: خويا أختي هذية سيدي ورث المكتوب والقرآن والرحمن التو وولادي وبنتي تعطيها لنا وندخلوا في شيء
0: ما شاء الله
3: التو يدخل شنتي يدخل فصلنا يتعشى حتى مش ريال ما نعرفوش معناتها التو ورانا كوجينا واحد.
0: ربي يبارك لكم ربي يبارك لكم وربي يشد لكم ان شاء الله في صلة الرحم هذه ويخليكم دائما اسره متماسكه.
3: نسرح في الليل
0: نعم
3: لا سارح في جبل ما عنديش مستوار اني سارح.
0: لا لا مرحبا بيك
3: كم البقر والغنم في الليل
0: يشرفني جدا
3: روح كان الصباح.
0: مرحبا بيك مرحبا
3: والله انا بقولوا سارح ما يسالش خلي يقول.
0: لا لا يا سيدي نتشرف بيك ومعتز بيك بهيش ساده والله. طيب يا سيدي ان شاء الله ربي يعاونك وان شاء الله ربي يعطيك الصحه والعافيه والسلامه ان شاء الله
3: تعيش
0: ربي ربي يبارك لك وتحيه
3: تمنيت هذيك جيت تحكم في البلاد صحابه حط هذيك
0: ربي يبارك لك وتحيه لزميلتي رفقه زناتي. شكرا لك يا سيدي تحيه ليك وان شاء الله نلتقي في مواعيد قادمه ان شاء الله على اثير موجات ذات المنستير.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بقلبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله نقول

نواصل مستمعينا الكرام سهرة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير. في البداية خليني نشكر كل أصدقائنا المستمعين والمتابعين، تحية لهم على كل المشاركات والتواصل معنا. الأكيد أنه جميعا نتفق أنه الكتاب الأصل والكتاب، دعني أقول الكتاب الأكبر الذي غير مجرى حياتنا وغير العالم وغير مجرى الزمان والمكان، هو القرآن الكريم. وهي دعوة أنه نلتزم بهذا الكتاب، لأنه فيه بالفعل فيه تهذيب، أولا تهذيب لنفوسنا ولعقولنا، وفيه تقنين أيضا وتنظيم لحياتنا سواء في دار الدنيا أو في الآخرة إن شاء الله. طيب بعد ذلك هناك العديد من الكتب التي اتفق القارئ في مستواه الكوني العالمي أنه فما مجموعة من الكتب غيرت مجرى المناهج الحياتية للعديد من القراء، سواء في الجانب الإنساني أو الجانب المجتمعي. سأعطيكم نموذج لبعض هذه الكتب التي اتفق مثلما قلت القراء على أنها كتب يمكن أن تغير حياة الإنسان. أول كتاب هو للكاتب إيلين موليغان، هذا الكتاب يحمل عنوان كيف تغير حياتك في 7 أيام. هذا الكتاب يدخل ضمن نطاق تخصص علوم المرأة والقضايا الاجتماعية. في هذا الكتاب هناك تقديم لكيفية تطوير برنامج الحياة الشخصية للإنسان، وأيضا كيفية تحقيق الطموحات والأمال المستقبلية ليسعى الإنسان لتحقيقها. والمؤلفة إيلين موليغان تحرص في هذا الكتاب على أنها تضمن مجموعة من الاستبيانات وأيضا قوائم من الإرشادات والخطط المعينة لتمكن الإنسان من أنه ينفذ ويوصل إلى تنفيذ جملة الأهداف اللي يرسمها في حياته. الكتاب الموالي هو للكاتبة سوزان كويليام، وعنوان هذا الكتاب هو الدوافع المحركة للبشر. هذا الكتاب يخليك تكتشف شخصيتك وتقتنع من خلالها الكيفية اللي تنجم تقيم بها العلاقات مع المحيطين بك، مع شريك حياتك وأيضا مع أيضا رئيسك بالمؤسسة اللي تشتغل بها وأيضا زملائك في العمل، وأيضا يعطيك الطرق السهلة للتعامل مع الأشخاص اللي لهم طباع صعبة نوعا ما. فتمكنك الكاتبة سوزان كويليام من فهم شخصيتك وفهم نفسك وطبيعة ذاتك، وتمكنك أيضا من تعطيك يعني الطريقة تفهم بها الآخرين وطبائع الآخرين، وهذا الفهم أكيد يساعدك على تكوين علاقات طيبة مع الأشخاص المحيطين بك، وتكون قادر على إقناع الآخرين بوجهة نظرك في العديد من المسائل والقضايا. الكتاب الموالي هو للكاتب ديمي لوفاتو، وعنوان هذا الكتاب ابقى قويا 365 يوم في السنة. كتاب ابقى قويا في 365 يوم في السنة كما قلت للكاتب ديمي لوفاتو، فيه العديد، فيه دروس تعلمنا كيف يمكن أن نسعى في رحلتنا في الحياة من خلال مجموعة من الأفكار. هذه الأفكار فيها الكثير من الصراحة والكثير من الشجاعة والكثير من التفاؤل. بالإضافة إلى ذلك هذا الكتاب يوفر مجموعة من التأملات اللي يمكن للإنسان أنه ينتبه لها من خلال علاقة هذه التأملات بالأهداف اللي يحب يوصل لها. الكتاب أيضا يخاطب كل شخص في كل مكان، مش بالضرورة يكون عربي أو أعجمي أو غربي وما إلى ذلك، وإنما يخاطب كل شخص في كل مكان في رحلته الخاصة، لكل من يحتاج للراحة وأيضا إلى الإلهام وإلى الدوافع التي تجعله على قيد الحياة. الكتاب الموالي لأنتوني روبانس وعنوانه أيقظ العملاق الذي بداخلك، إذن هي دعوة. هذا الكتاب يساعد على أن يسيطر الإنسان على حياته ويدعوه إلى أن يوقظ هذا العملاق اللي بداخله. يعني كل إنسان بداخله عملاق، ولكن صعب جدا أن كل إنسان يتفطن إلى هذا العملاق الموجود بداخله، وكيف يمكن أن يوقظ هذا العملاق ليكون موجود في الحياة. هذا الكتاب مثل ما قلت فيه مجموعة من النصائح اللي تجعلك قادر على أن تسيطر على حياتك، وكتاب يمنحك يمكن المنافذ، ودعني أقول
المداخل اللي يمكن أنك تجد فيها قوة داخلية تستفيد منها من خلال مجموعة من الاستراتيجيات والتقنيات الأكثر فاعلية، وأيضا يعطيك طريقة وكيفية استخدام الجوانب العاطفية والجسدية والمالية والعلاقات الاجتماعية في الحياة. وهذا الكتاب يساعدك أيضا كيف يمكن أن تسخر كل القوى الموجودة لفائدة تحقيق أهدافك وأيضا مساعدة الآخرين. الكتاب الخامس لديل كاري نيجي، وعنوان هذا الكتاب هو دع القلق وابدأ الحياة. هذا الكتاب يعالج حقائق عظيمة جدا، فيها مجموعة من الأفكار، مجموعة من المشاعر الإنسانية، ويعطيك مثل يعطيك هذا الكتاب يعطيك بعض الوسائل والطرائق التي من خلالها يمكن أن تصبح سعيد في حياتك الخاصة وأيضا في حياتك العامة. هذا الكتاب أيضا فيه نوع من الإرشاد إلى تحديد الهدف في الحياة وإلى أن تكتشف جملة المواهب الموجودة بداخلك. هذا الكتاب أيضا يقدم إليك باقة من الصيغ العملية التي يمكن أن تستفيد منها من خلال إعطائك مجموعة من التجارب، تجارب لشخصيات معروفة تبرز كيف تفوقت هذه الشخصيات وكيف حاربت القلق وانطلقت للحياة بأمل كبير. هذه دفعة أولى من هذه الكتب. بعد قليل أستعرض معكم دفعة من الكتب الأخرى التي ساهمت في تغيير العديد من القراء.

نواصل مستمعينا الكرام استعراض بقية الكتب التي اخترناها والتي اتفق القراء على أنها كتب ساهمت بشكل كبير في تغيير نظرة القارئ للحياة وأيضا في تغيير تفكير القراء. الكتاب الموالي للكاتب جيمس ألاين وعنوان الكتاب كما يفكر الإنسان. هذا الكتاب يعد من أشهر الكتب التي يمكن الاعتماد عليها في تغيير الحياة إلى الأفضل. هذا الكتاب يعتبر من أشهر مؤلفات الكاتب جيمس ألاين ويساعد في معرفة تطبيق الأفكار التي يفكر فيها الإنسان ويجعل هذا الإنسان يفكر بصورة جيدة في المستقبل. الكتاب الموالي بعنوان الإتقان لروبرت غراين. هذا الكتاب يوضح أن الإنسان بإمكانه تحقيق النجاح من خلال السعي الدائم والتفكير. هذا السعي الذي يصل به للمكانة التي يستحقها. ويقدم هذا الكتاب العديد من النصائح لمساعدة الإنسان على تحقيق طموحاته وأيضا المحافظة على المكانة التي يستحقها والمكانة التي تليق به وتليق أيضا بقدراته الشخصية. الكتاب الموالي العادات الذرية للكاتب جيمس كلير. هذا الكتاب يتحدث عن كيفية بناء العادات الحسنة والمفيدة للإنسان وهي العادات التي تدوم وتتواصل معه وتكون سبب من أسباب تحقيق النجاح الكبير. هذا الكتاب يعتبر مرجع لعديد من الناس والقراء لأنهم يجدون صعوبة شديدة من أجل تغيير بعض العادات في سبيل تطوير أنفسهم. لذلك الكاتب يقدم أو مؤلف هذا الكتاب يقدم منهجا سهلا لبناء عادات جديدة للتخلص من العادات القديمة السيئة وكيف يمكن أن يستفيد من المتغيرات البسيطة التي تحقق له نجاحات كثيرة على المدى البعيد. الكتاب الموالي لهال إيربان. هذا الكتاب عنوانه قرارات تغير حياتك. الكاتب يقدم في هذا الكتاب حكمة عملية وهي حكمة أيضا ملهمة توصل الإنسان إلى حياة فيها الكثير من البهجة والسعادة. يرى أن حياة الإنسان هي نتاج اختيارات معينة وأهم ما يتبناه من خيارات يتحول إلى طباع في شخصية الإنسان. هذا الطباع توصل الإنسان إلى الرضا عن الذات وإلى الإحساس بالراحة والسكينة. والكاتب يرشدنا إلى 15 خصلة تساعدنا على أن نطور قدرتنا أن نحيا حياة ثرية وناجحة ويعلمنا كيف أن الوقت لم يفت على أحداث التغيير. فضروري جدا أن الإنسان يكسر قيد التوجيهات أو التوجهات الانهزامية ويحاول إذا تغيير عاداته وبالتالي تغيير حياته. الكتاب الأخير هو لستيف شندلر وعنوان الكتاب 100 طريقة لتحفيز نفسك. هذا الكتاب راجع إلى أن الإنسان في رحلته للنجاح وتحقيق الذات يحتاج إلى جرعة لتحفيز نفسه. يعني يقولوا احنا بعض الدوافع والحوافز التي تشجعه على أن يحقق ذاته لكي يستمر في طريق النجاح. وهذا لا يتحقق إلا بين عشية وضحاها بطبيعة الحال يتحقق ذلك. لذلك الكتاب نجده مليء بالطرق التي فيها الكثير من الحماس والكثير من التحفيز لإنجاز ما يرغب الإنسان في إنجازه. هذه الطرق هي بالأساس من إبداعات الكاتب. أعلن في هذا الكتاب أن هذه الإبداعات استخلصها من تجاربه الشخصية في الحياة وأيضا من قراءته للعديد من الكتب في مختلف المجالات. إذن هذه مجموعة من الكتب اتفق البعض على أنها ساهمت في تغيير الحياة أو محتواها يعمل على تغيير الحياة. والأكيد أنه نختم سهرة الليلة بالحديث أو بالقول بأن قراءة الكتاب قراءة أي كتاب تساعدنا أولا في التعرف على النجاحات الآخرين وأيضا على أخطاء الآخرين وكيف يمكن لنا أن نستفيد من ذلك بتفادي الوقوع في نفس هذه الأخطاء. يبقى دائما الكتاب هو خير أنيس وتبقى دائما حياتنا رهينة الكتب التي نقرأها. بطبيعة الحال هناك كتب غيرت مجرى حياتنا وهناك كتب أوصلتنا إلى أو أعطتنا مجموعة من النصائح
ساهمت في تحقيق العديد من الطموحات. إذن نقول كل عام والكتاب بخير، لأنه بالأمس احتفل العالم باليوم العالمي لمحبي الكتاب، فأرجو دائما أن يكون الكتاب قريبا من جميعا. شكرا جزيلا على الاستماع والمتابعة. هكذا أزفت ساعة الرحيل، ولكن قبل أن أودعكم أجمل تحيات زميلي حسام نوار في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري، أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم تصبحون على فرح.

0: منتصف الليل في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وكالة الأنباء الرسمية في منشور لها على الفيسبوك، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى هذا المساء زيارة غير معلنة إلى مدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي. وقد أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة، وخاصة التلوث في خليج جابس. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها. وقد تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بإنجاز هذه الدراسة وتحديد أهدافها ومنهجية العمل ومراحل تنفيذها. قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامرية وإدراجه ضمن المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع مستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي. أعلن الديوان الوطني للأعلاف عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة أي القطانية أو العبيدية انطلاقا من اليوم، وذلك بمخازنه بمختلف جهات الجمهورية. وحدد الديوان بيع سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد. قال المرصد التونسي للمياه أن تونس دخلت خلال هذا الشهر مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجات الحرارة، بعدما تم تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه. تطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في مختلف جهات البلاد المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من شهر أوت من كل عام. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة السادسة صباحا، تصبحون على خير.
1: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا أي دمعة حزن لا لا لا لا أي جرح في قلبي لا لا لا لا

سافرت يا زمان في رحلة النسيان.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في سهرة سدى الأوتار، سهرة نحتفي فيها بالأنغام المتنوعة وأيضا بالفنانين والموسيقيين اللي خلاو علامات في عالم الموسيقى، سواء كانت موسيقى عربية أو موسيقى غربية. سهرة الليلة يمنح لكم حسام قدرية في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها. عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل أنغامنا اللي باش تكون متنوعة كما عودناكم في سهرة صدى الأوتار. بعد شوية كما العادة جورج وصوف في أول الحصة، ثم باش نحكي على فنان حلو برشا برغم حلاوة وعذوبة صوته، رغم جمال ورقة أغانيه، إلا أنه لم يحظى بتلك الشهرة التي حظي بها عبد الحليم أو فريد أو أم كلثوم أو غيرهم من الفنانين الكبار في مصر، اللي هو الفنان كرم محمود. كرم محمود اللي لقب بالعندليب أيضا، واللي كان عنده دور كبير في بروز الفنان والمطرب عبد الحليم حافظ، اللي كان في بدايته أستاذ موسيقى أو معلم موسيقى وعازف في فرقة الإذاعة المصرية. ثم بعد نعرف من خلال تسجيل كيفاش الصدفة مكنت عبد الحليم من البروز تدريجيا، والسبب الرئيسي في ذلك كان كرم محمود. بعد كرم محمود وقبل تسعى في فقرة الموسيقى العالمية، باش نسمعوا رائعة من روائع يوهان سيباستيان باخ، هذا الموسيقي الألماني اللي عاش في القرن 17 للميلاد وخلد ذكراه بالعديد من الموسيقات الكلاسيكية الجميلة. في جهابذة الموسيقى اللي عندهم أو يلقبون بذوي الاحتياجات الخصوصية، اليوم باش نستمتعوا بصوت مطربة فنانة صغيرة في العمر لكنها كبيرة، فنانة اللي جلبت الأضواء في أمريكا بالذات، نعم جلبت الأضواء في أمريكا بالذات من خلال عذوبة صوتها، من خلال أدائها الرائع لأجمل الأغاني العالمية في أمريكا Got Talent، هذا البرنامج الشهير واللي فازت في 2023 بالجائزة الأولى. من طبعا نقول لكم اللي هي مطربة أندونيسية، أكيد عرفتوها، بعد تالي إن شاء الله باش نحكيوا عليها بإثناب وباش نسمعوا صوتها الحلو. أغنية حلوة الفيروز عنوان